0: من شهر مايو الجاري. يأتي ذلك وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريق. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحرير الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. في العالم، المجلس الوزاري الأمني الصهيوني المصغر الكابينات يبحث اليوم استئناف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من تحذير داخل كيان الاحتلال من مساعي رئيس وزراء الكيان لاستئناف الحرب بهدف تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الانتخابات العامة. واستشهاد فلسطينيين أمس في هجمات لجيش الاحتلال على وسط وجنوبي قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تمديد الحصار البحري على إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق، وذلك وفق وكالة رويترز نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض. مقترح أمريكي من 9 بنود يركز على إنهاء الحرب، وإيران ترد على المقترح الأمريكي بمقترح يتألف من 14 بندا يشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، كما يتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. وطهران تحدد مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء بعد قرابة ساعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
5: قلب. لكن نقعد نهاري 3 أيام، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

قبل ما نرجع للمكالمات الهاتفية، طبعا كنت في الموضوع اللي اقترحته انتوما، يعني قلنا موضوع النقاش والكذب في العلاقات الغرامية والاجتماعية. اخذنا بعض المكالمات الهاتفية في انتظار انه ناخذ جزء اخر من المكالمات الهاتفية في موضوع الليلة، الموضوع اللي يعني موجود الحقيقة بكثرة. فما شكون يزيف الحقائق، فما شكون يستثمر في كذبة، فما شكون يختار أنه يعيش حياة جميلة، حياة قوامها الصدق. قبل ما نمشي للمكالمات التي فيها، كما قلت في البداية، باش نحكي شوية على محمد حسن. نعتبر محمد حسن شجرة، موهبة محمد حسن الاستثنائية كانت من أبرز ما فما في الساحة الغنائية العربية. طبعا فما مبدعين وفنانين يمنحهم الإشعاع من أنهم يبرزوا ويأخذوا الحق متاعهم، وتحرمهم النجومية من أنهم يستفيدوا من حياتهم الشخصية. محمد حسن عاش للفن وعاش بالفن، يعني ممكن كيف نقوله ذكرى محمد حسن، نقوله ذكرى فنان كبير، ذكرى فنان استثنائي. محمد حسن اللي ما زال التوى يسجل حضوره في كل حين بتوقيع منجز موسيقي، نجم نقول غنائي، عابر الحدود، عابر الزمان، متجذر في الهوية الوطنية العربية بشكل عام، بمختلف التفاصيل الثرية، بمختلف الأشياء الدقيقة المتعدة. نهار 17 ديسمبر كنا نعرفه 2017، توفى محمد حسن في أحد مستشفيات تونس بعد معاناة مع المرض. في اللحظة ذيك استفقنا الكل الحقيقة، مش في ليبيا فقط، على خبر رينيه أنه مؤسف، لسيما أنه الفنان الكبير كان وقتها في أوج العطاء وكان مستعد وعنده ما يقدم من إبداعات ممكن كانت تغذي الوجدان وتخاطب الروح وتحترم العقل وتترجم عطر الأرض ونداءات السماء بين ظفرين. لكن الصحة البدنية تراجعت بسرعة قياسية، وانكسار القلب والخاطر، وبرشا كانوا يعتقدوا أنه محمد حسن استفاد في الحقبة متاعه، لكن الحقيقة الرجل لم يكسب طول حياته سوى استوديو للتسجيل في العاصمة طرابلس كان يدير نجله المهندس مصطفى، وفندق متواضع في مسقط رأسه مدينة الخمس، وما كملش المستشفى هذا، وأيضا مشروع مستشفى كان باش يعمل ما كملش، وما كملش مشروع أنه يعمل نزل بالطريقة اللي حبه. والحقيقة أنه موهبة محمد حسن الاستثنائية كانت من أبرز ضحايا، نجم نقول الأشياء اللي صارت في الفترة هذيك. طبعا برشا مبدعين تحاصروا فنيا وتمنعوا من الإشعاع وتحرموا من النجومية وتتقطع قدامهم طرق الاستفادة من إبداعاتهم في الداخل وفي الخارج، ويعيشوا على رواتب مهنية لا تليق بهم وبمواهبهم وبإنجازاتهم الثقافية. يعني كان الإنتاج الفني كي ينتج آخر ممنوع من التصدير على مستوى كبير برشا. محمد حسن موسيقي أنا أشوف أنه صحيح حقق محبة العبيد وتحققت له محبة العبيد، لكن عاش محروم من أبرز الطاقات اللي كان نجم يقدمها. ممكن محمد حسن لم يستنشق الهواء النقي، لم يخرج إلى الفضاء الواسع، هو اللي كان قادر أنه يكون نجم عربي من الطراز الأول، وخاصة في منطقة الجزيرة العربية للجمهور متاع الجزيرة العربية وحتى جمهور المغرب العربي. كنا اكتشفنا بإعجاب منقطع النظير بصفة العبقري، هذا الفذ العملاق عنده جزالة اللفظ، عنده سلسة النغم، عنده رخامة الصوت، عنده الكاريزما اللي ميملكهاش حتى حد بالطريقة اللي يملكها محمد حسن. الوقفة متاعه والقدرة الفائقة على تبليغ المعنى عن طريق حنجرة مثقفة، نجم نقول واعية برسالتها. ما بقي من الراحل الكبير اليوم هو فن الرائع
الذي لا ولن يتكرر. مدرسة، مدرسة محمد حسن اللي أسسها ولن يستطيع أيا كان إغلاق أبوابها. مواقفه الأخلاقية، مواقفه الإنسانية الأصيلة اللي يعرفوها الناس الكل. يعني محمد حسن جاء عديد المرات لتونس وحضر في بلاتويت نجيب الخطاب الله يرحمه وينعمه وربي يرحمهم الزوز. طبعا حقوقه المادية والمعنوية هي لن تضيع. يعني طبعا المحبين محمد حسن في كافة أصقاع الوطن العربي ديما يرجعوا، ديما نحتاجوا إلى من يعيدها، إلى من يمررها. هي تبقى ديما صحيح مقترنة بظروف صعبة، ما حققش الانتشار كما أنا كنت نحكي في البداية، رغم أنه من فروع أصيلة، يعني من فروع الطرابلسي الليبي. طبعا سيبقى محمد حسن وستظل أغاني محمد حسن قريبة من القلوب المرهقة التي تستريح في هذا النغم.

0: محمد حسن، ليش بتوم رسالك عن أسلوبي الماضي ساعة و23 دقيقة؟ موضوعنا اليوم هو الكذب في العلاقات، يعني المغالطة في العلاقات. قلنا هل هو خيانة صريحة أم حماية للمشاعر؟ كما يراه البعض، فما شكون يرى أنه الصدق مهما كان قاسي هو أنقى من أي كذبة ممكن تهدي الأمور وتهدي الغضب وتهدي الحياة للحظة، لكن تفسدها وتفسد الثقة كاملة. فما شكون يعتقد أنه بعض الكذب ضروري باش يتجنبوا المشاكل؟ والسؤال الحقيقي، هل العلاقة بين الأفراد، بين الأزواج، بين الأخوة، بين الأصدقاء بالكذب نتصور أن تكون علاقة خائبة؟ العلاقة السليمة، العلاقة الصحيحة هي تبنى وتنبني على الصدق، لأنه كل شيء يبدأ بالصدق، كل شيء يستمر بالصدق، الصدق هو الأساس. 71-844-404. أنا والله قبل ما نأخذ مكالمات التي فيها ممكن رجعت شوية إلى قصة تابعناها الكل في التلفزة، ومسلسل أو فيلم نذكر عادل إمام، ولا مش عادل إمام، أحمد زكي، أنا لا أكذب ولكنني أتجمل. يعني ذكر القصة هي للجميل حسين عبد القدوس وأحمد زكي وأثر الحكيم، ذكرت توا وقتها اكتشفت أنه يكذب عليها وأحكي لها وضعية اجتماعية جيدة وأموره طيبة، وفي الأخر وقت اللي اكتشفت الكذبة متاعه وقال لها أنا لا أكذب ولا أحب الكذب لكن أنا أتجمل، لأنه المجتمع باش يرفضني كيف نكون كما أنا. ممكن كنا ساعة لساعة ندخل في متاهات أنه نخبيه بعض الحقائق، نستعملوا كالمساحيق متاع التجميل والتغيير. وحتى الإنسان قبل ما يرتبط في علاقة ديما يحب يظهر أفضل ما عنده ويتجمل ويظهر اجتماعيا أفضل، لكن مساحيق التجميل تنتهي. والمقطع هذا ممكن الكلنا مرينا به يعني وتفرجنا على الفيلم هذا. ساعات الإنسان وحده كيرجع بروحه التالي يقول الإنسان اللي يكذب على الآخرين هو اللي يكذب على روحه بالأساس، هو اللي يشعر بالذنب لأنه ما قالش الحقيقة، هو اللي يشعر بالأساء لأنه ما نجمش يواجه الحقيقة. يعني الكذب والمغالطة عنده برشا برشا ضحايا، ضحايا الأكاذيب. فما شكون يقبل الأمر ويولي شريك، وفما شكون تعجبوش الحكاية ويفضح الطرف المقابل، وفما شكون يعني تنتهي علاقة كومبليت مو على خاطر حكاية صغيرة، لكن يقول لك أنا ما نبديش حياتي بالكذب. الحقيقة جميلة حتى ولكن كانت مؤلمة، الحقيقة هي أجمل الأشياء، الصدق هو سلاح الأساس. يعني إنسان كي يتسلح بالصدق أكيد باش يكون واضح مع روحه، أكيد ماهوش باش يدمر الطرف المقابل. الكذب راهو خطير، وخاصة إذا كان الكذبة تحولت مع الأيام إلى سر، ويولي السر ذاك يعذب الروح، يعذب القلب. ما يهمش أنك تكذب، أنك تنجو، أنك تتجمل، أنك ممكن تجبن، تخاف، لكن الكذب راهو في الأساس يحطم كل شيء. ناخذ معنا مكالمة هاتفية، نقولوا عسلامة. مرحبا، عسلامة. عسلامة، مرحبا.
1: مرحبا يا سيد.
0: مرحبا بك سيدة، مرحبا بك.
1: تحية ليك، تحية الكريم المدد، تحية لكل المستمعين، وتحية خصوصا الكابتن خالد. مينك يا خالد؟
0: هاي عنا برشا ما سمعنا وش خالد. هاي
1: ديما كله يقول لي نرقص. بون والله الصدق، انت قلت الصدق
0: هو مدام سيدة، ماذا بينا انا باش نحطك في اطار وخليك تحلل. يعني أبشع شيء لنا إحنا إنه نكتشف الطرف المقابل كذب علينا كذبة كبيرة برشا.
1: هو صدق أحيانا صدق أرقى كما قلت، ولكن فما ناس أولا ممكن تتعود مرض، تتعود بالكذب، ما تجبش كذبة يكذب كذبة مرة فيزيد كذبة أخرى، يزيد كذبة أخرى، لين يتعود ما عادش ينجم ما يكذبش، ما عادش ينجم يقول الصدق. واحيانا نقول كما الفيلم اللي قلت عليه انت، انا بالحق شاهدته لكن لا اكذب ولكن اتجمل، حين ساعات المظاهر ساعات الناس كي تغزر له غزره هكا غزره مش باهي، ساعات يولي يحاول باش يكذب على الناس، ولكن لا خليه، هو خليك انت كما انت خير معناها. والكذب في العلاقات سواء صداقه سواء الزواج، راهو اذا قلت ما خيرش من الانسان اللي يكون صادق، على خاطره لابد الطرف الاخر باش في وقت من الاوقات بون ينجم يصدقك، ينجم يقول لا هذا صديقي ما يكذبش، لكن مع طول الوقت يكتشف الكذب نتاعك،
0: يعيشك في مسرحيه رديئه خلينا نقول.
1: يعيشك انت في كذبه ولكن في الاخر تفيق به وفات وقتك الوقت. لكن ماذا بينا، ماذا بينا بكل صراحه نتعودوا ما نكذبوش، وماذا بينا الاولاد من الصغرى راهو من اللي صغير نعودوك الصغير هذاك يقول ديما يقول الصدق، لا ما تكذبش، لا راهي هذا مش هكا مش باهي راهو الكذب. بس الانسان كي يكبر يولي ما عادش يتعود على الكذب، يولي يقول كان الصدق. وزيد وقتاش انا وقتاش انا نحب انا راي انا الحقيقه بالعرس انا وقتاش ما نحبوش الكذب مهما كانت، ما يبداش الكذب باش يحطني في مشكله، انا ما نكذبش. فما صديق قاعد يسمع فيها توا سمع جاتني مشكله ورغم ذاك قال لي بون تكذب شويه، نعرفك ما تنجمش تكذب لكن تكذب شويه باش تخرج من المشكله. قلت له ما نخرجش من المشكله وما نكذبش، ما نجمش نكذب وخلي ما يسالش اللي باش يصير يصير. لكن وقتاش انا ربما نكذب كي باش نرجع سنين لبعضهم، باش نرجع زوج بعضهم مثلا صار خلاف ما بيناتهم ونعرفك السنين هذوك علاقه كبيره ما بيناتهم، علاقه متينه ما بيناتهم، لكن صار سوء تفاهم ما بيناتهم، نولي انا باش نجم نرجع نكذب على هذه وعلى هذه. مثلا نقول لا والله تحبك مازلت كي كنت تحكي عليك بالكدا، راهي كنت تشكر فيك، راهي كنت تحكي على الشيء اللي كان ما بيناتكم، وتقول لو كنا نكلمها مثلا ولا نكلم صديقي رد الفعل نمشي للاخر قول والله كان يحكي عليك بالكدا، كان يشكر فيك يحب يكلمك لكن يخاف من رد الفعل. يعني نخليهم لسنين وقت يتقابلوا من غير ما يشعروا كل واحد
0: بلي مدام سيده.
1: نعم.
0: اختنا منى تقول توا قاعده ندفع في ثمن اني انا قلت مرة الحقيقه لاختي وكنت صريحه معها واخترت اني نحترم نفسي واني نواجهها بالحقيقه، وهي اختي بالاساس، ولكن شعرت بالالم وشعرت بالندم وتقول يا ليتني كذبت عليها.
1: شوف راهو لا ما زلتش تكذب عليها، اما راهو الصراحه احيانا راهي ثم صراحه احيانا راهي تهدم، احيانا ثم صراحه معناه الانسان ما عادش تخليه يمرض مرض وتهدم ما عادش فيه معناه. انت صراحه من صراحه يا خلي. صراحه من صراحه، نصيحه من نصيحه، رغم وش الصراحه كلها ان تخلي الانسان لبس عليه والنصيحه ان يدخل حين يقول لك انسان يقول لك يا والله نصحته ما حبيتش نكذب عليه نصحته لكن انت هدمته انت جرحته. لا ثم صراحه من صراحه، تعرف كيفاش صراحه، ثم طريقه ثم طرق باش صراحة اخت، خاصه انت تكون اختك، اختك ما بابا ما تجاوبش اختي تكذب عليا الحقيقه، واختي مش باش تجرحني اختي مهما كانت نقبلها منها، اما تعرف الانسان اختي نعرف كيفاش باش نصرحها بك الحاجه هذيك بك الحقيقه حاجه عملتها نعرف كيفاش انا باش نصرح
0: به. خلينا في العلاقات العاطفيه سيده. يعني
1: لا العلاقات العاطفيه ذاك علاش هي الحب ما يدومش لانه الكل كذب.
0: لا مش الكل ما يدومش، فهم علاقات الدوم لكن
1: فما اللي يدوم مش لابس بيعه، اما علاش فما ماسك لكن القناع لكن القناع اللي من وقت الخطوبة ما بينه حتى شيء، أنا هكا وأنا هكا ويحكي كان على الحب وأنا نحبك وأنا عندي كذا وأنا أنا
0: خليني نقول لك الكلمتين هذو. يعني أختنا رتيبة تقول في حياتي الكل ما مريتش بتجارب عاطفية، لكن مريت بكذبة كبيرة في حياتي واكتشفت أني عشت مع شخص كذبة. تقول الشخص هذا دار بيا دنيا الوهم، اخدعني ما رحمنيش، حول حياتي الى مسرحيه خايبه، عبث بمشاعري، شوه لي احلامي، بدل لي نظرتي في الحياه، رجع قلبي كاسح. الشخص هذا كذب عليا كذبه خليني نعيش في محنه ما نجمش ننساها في حياتي بالكل. كذبه هو اشتهاها روحه وزوقها لي وجابها لي في طبق، وليت نحب وليت عايشه معها الحب وسلمت ممكن في الحب الحقيقي، على خاطر قلت لقيت الانسان اللي بارع في انه ينجم يوصلني الى الحياه اللي انا نحلم بها، خاصه انه ظهر لي كم كبير من المحبه في شكل مسرحيه سيئه بالنسبه للدنيا لكن جيده وقت اللي انا عايشتها، وقت اللي حليت عيني، وقت اللي استفقت لقيت روحي عايشه كذبه، لقيت روحي عايشه في مشهد تمثيلي، لقيت روحي انا ما نجمش نواصل لا معاه ولا مع غيره، والى الان عندي اعراض الفوبيا من العلاقات المحبة والعلاقات الغرامية. تقول أنه أنا وليت متبخرة في الأوهام وأني أنا وليت في حد ذاتي كذبة وليت معاش نصدق حتى شخص
1: قد ثقة ولا في الناس توا لك علاش بك الكذبة الكبيرة اللي عاشتها ولا تفقد الثقة في الناس الكل ولا ما نفقدوش الثقة، تعطيه ديما فرصة. إنسان فما إنسان مثلا كذب علينا وألف مسرحية وقصة، راه مش الناس كلها كيكة. أنت تقولي الإنسان يرد باله وينزل بالحق. أنا نعرف ناس صدقني يألفونك قصة بالكذب، قصة عاش معناها قصة ألفوها لك بالكذب. ولهذا الناس مش متفقدش الثقة، إنسان يكذب عليك مش الناس الكل، راك ماشي الناس الكل تنجم تكذب. أنت تعطي فرصة لنفسك وتفيق على نفسك، أما تكون تفيق تكون فايقة، مش كقبل تعطي لنفسك تسلم نفسك صيام معناها تقول هذا نحب وكهو، لا يلزم تكون
0: واضح. أختنا نجم المحجوبة تسمع فينا من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن إذا كان إنسان عبر لي برشا على محبة متاعه ونعرفه ما هو شي صادق. أيضا مريم حمدي كيف تقول، فما مريم تقول يعني ممكن فما ناس تنجم تكرهك بسبب شخص وصل لهم فكرة غالطة عليك. برشا الحقيقة كومنتات ناخذوا معنا. مدام سيدة مرحبا بك مرة أخرى وشكرا لك على الاتصال. كنت حتى قعدوا معي تسمع رأي مدام منوبية، تفضل اقعد سيدة اقعد معنا. منوبية مرحبا. منوبية
2: اسمع سلم عليك العقل.
0: احنا حدينا لك ليش بطاقة
2: نقول لك نبي
0: يعيشك ربي يبارك فيك.
2: اما خطا والرجل ما يجبك تجيك.
0: مرحبا بك كدل. هاي كنت تسمع في الاراء كل يعيشك ربي يبارك فيك كدل.
2: يعيشك ربي يخليك
0: يعيشك. هاي رأيك
2: والله اكثر حاجة تهدم العلاقات هو الكذب، خاصة بالاجواز. يلزم التعرس وما يلزمش يكذبوا على بعضهم،
0: يلزم من الاول قبل العرس يحطوا
2: الصدق من الاول.
0: انت هك سمعت مدام سيده اش تحكي قبيله، قالت فما وشفنا برشا اراء مختلفه، يقول لك يعني في البدايه كل واحد يظهر كان الحاجات الحلوه الحاجات الجميله الحاجات اللي نجم يظهرها يجملها، والحاجات الخايبه يخبيها.
2: تو انا اولادي عرسوا زوز، اولادي زوز عرسوا، انا قبل يعرسوا انا دبرت لهم نسوينهم من الساعه، انا اللي خطبتهم. قلت له برا مشي انت، هزيت نمرها هي ونمره هو، اعطيتهم لبعضهم برا مشي اقعد في بلاصه في القهوه ولا في بلاصه وفرش لها كل شيء. ها واش نحب واش ما نحبش، ها واش عندي واش ما عنديش كل شيء. قلت كان وافقت انا مش نقدم نخطبها، كان موافقت تصبح على خير. اما من الاول قول لها كل شيء شنو تحب شنو ما تحبش. والله كيما هكا ولادي فهمت، وعاش وعيش ولدي الله يرحمه 10 سنين عاش وسمنا على عسل بالصدق. حتى رصيده في الكون قالها واش عندي واش ما عنديش، باش ما تبديش تقولي اشري لي ولا اعمل لي، راه هذا لي ثم. هزلها الكارني تاع البنك تصور ها هو هاولي عندي
0: هذيك صراحه تتسمى
2: هذيك هيك انا قلت لها برمشوا قد معاها قعدوا اربع سوايع وفرش لها كل شيء وقول لها انت اذا تحب شنو ما تحبيش وانا زاد مشيت لها زاد عملت لها جلسه مغلقه قلت لها اسمح احنا في دارنا رانا نحبوا كل الكلام الحلو ما نحبوش السب ما نحبوش العياط ما نحبوش الراجل تهيني من... قلت لها كل شيء عندك هذوما خليهم في داركم انا راي داري ما فيهاش الراي كان كان عجبك عجبك تو نقدم نخطب ما قالش وقت على خير انا تعرفنا كهو جت الامور تمشي قد قد ولادي زاد صغير تو ليها 12 سنه مصلي على النبي بنيته في الليسي ولده في التاسعه
0: ربي يبارك
2: زاد سبنا على عسل
0: ربي يبارك
2: الصدق الصدق انا اصلا علمت مع الصدق
0: به خاطر به منو به مدام سيده مازلت معايا مدام سيده سيده نجاتي
2: هالقطعه
0: مازلت معايا شوف نسمع فيك نسمع فيك مدام باش نحطكم الزوز مع بعضكم وجيست باش نحوصلوا يعني يعني الانسان وقت اللي الانسان وقت اللي سامحوني بين ظفرين يكذب وقت اللي يضيع على روحه فرصه انه يكون صادق وقت اللي بين ظفرين يتجمل احنا خذينا خذينا قياس قصة احسان عبد القدوس وحكينا على احمد زكي واثار الحكيم الحقيقة وفيلم طيارة برشا
2: حلو برشا
0: وفيه مقاطع ما تتنساش وقت اللي تنكشف الحقيقة وقت اللي كل انسان يواجه الطرف المقابل بالصحيح ويحس انه كذب هذا والاخر كذب لكن في الاخر بالكل هما قدام مشاعر واحاسيس نجم تكون مشاعر صحيحه لكن كذبوا على بعضهم في برشا اشياء كما كان تحكي مدام النوبي عدم المصارحه الحقيقه هي راي جميله حتى وكان تكون مؤلمه الكذب راهو خايب لكن بين ظفرين ساعات يكون الكذب راهو لذيذ ومخذر فما برشا يحبوا يعيشوا الاوهام هذيك وكل بالرسمي موجود هذا ما من بشر لم يكذب في حياتي ولو كذبه واحده فما حتى حد
2: أنا نعرف صدقني نعرف سنين تنقل لك ألف قصة يعني تعودوا بالكذب وهذه أنا من الصغرى راه معناها كما قالت هي معودة أولادي مدام منوبية سبيا معناها حاجة خارقة
0: لكن فما لكن فما مدام سيدة فما أكاذيب مدمرة يعني تحطم
2: مدمرة مدمر فما أكاذيب كما كما اللي أنت قريتها تو الكومنتير اللي أنت قريته مسيكنا معناها دمرها بالمسرحية معناها فما ناس تعرف تعرف زاد راهو تعرف فما ناس تعرف كيفاش تكذب تعرف فما ناس عندها حقيقة اللي تنجم تخليك تصدقها يعني ناس ما نجاش نقول لك انا على ناس كيفاش تعرف كيفاش تعرف الكذب كيفاش تعيشوا انا من الصغرى انا راه انا راه متربيه الاولى
0: اي متنشئه متنشئه يعني
2: الاولى ما تتعلم صغيرك على الصدق حتى كان كذب كذبه صغيره ليه ما نكذبوش احنا معناها تخليه ما يكذبش صدقني ياك الصغيره زكي يتربى ديما على الصدق وعلاش كما شفنا في الفيلم تاع احمد زكي واثار الحكيم هو ربما
0: قصة حسين عبد القدوس
2: خاف من كلام الناس خاف من
0: خاف نفسه. خاف من الفقر خاف انه ترفضوا لفقره نعم
2: وخاف اني هي ترفضوا اني ترفضوا ليه ليه صراحه ما زالش بلكش تحبك خطر احيانا الحب راه والحب اعمى احيانا الحب كل شيء كله فقر ولا ولا ولا حتى شيء بدهم تحبك تحبك تحبك كيما انت عليه وبرط فقر باش تخدم انت وتخدم هي وتعيش حياه مزيانه وحياه كلها حب ولا تكون حياتك كلها كذب
0: واضح خطر تجم تكون الكذبه تتحول الى مع الايام تتحول تتحول لبرشا حاجات شكرا لك مدام سيده يعطيك الصحه نوصلوا مع مدام شكرا لك عندك حاجه اخرى تحب تقولها
2: لا مش بربي الله يخليك اذا كان في الامكان على خاطر نعرف كل شيء فما كونجكتور اذا كان شهر زاد كذابين اللي قالوا لك
0: هاو قدامنا اخونا كريم ويسمع كذابين اللي قالوا لك شهر زاد ومدام صفية تحب تسمع اغنيه عيون القلب نجيت ان شاء الله نعديهم الاثنين شكرا لك مدام سيده مدام النوبية تفضل اي
2: اسمع انا طبعا ما يتابعهم كلثوم انا بعد
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: قلت لك الكذبه الكذبه ذي واقعيه اصلا وسمعتها انا من الله
0: شخص
2: معناها معناها طفله تعرفت على انسان وقعده ويا سيدي يكذب ويحط عندي
0: باش تعرف على انسان بالطبيعه شكون باش تعرف
2: على هاي عندي وعندي على شاب وعرسوا
0: عرس
2: تعرف عرسوا جابوا زوج صغار وهو كاري الدار وقالها راي ما يجيش. والله مني إليها تصدقني. قالها راي ما يجيش. 5 سنين قالت عايشة في كذبة. 5 سنين جابت الصغار. في الآخر خلاص ظهر ما عندهاش دار وما عندهاش حتى شيء. كان كي جو جار الملاك قالها خرج علي راني حاجتي بالدار. قالت يا ودي دار شنو راهي دارنا. قال لا كاري ويدفع في الكرة كل شهر.
0: فما شكون دار ملكه وقال مرته راني كاريها وكل شهر ياخذ في الكرة.
2: تصور ترى تصور هي دار هي معناها كاري وقالها راهي داري معناها. وهي مطبنة وتردع قالت كردعت الدار وزدت فيها برشا حاجات وعايشة متهنية. في الآخر ظهر الدار ماشي دارها ما عندهاش حتى دار. وما عندهاش حد شيء لا عنده دار لا عنده رزق لا حد شيء.
0: واه شكرا صدقا جميل. شكرا لك يعطيك الصحة مدام نبيل. ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك. قلنا الكذب وعدم المصالحة من أهم أسباب ضعف الثقة بين الزوجين. الزوجة إذا كان اعتادت الكذب ولا الزوجة إذا كان اعتاد الكذب ولم يعترف بالخطأ وخاصة حتى قبل الزواج يعني أيضا نشوفوا تزييف المشاعر والأحاسيس والإيهام وإنسان يوهمك أنه يحبك والعكس. طبعا نحكيه على العلاقات ونحكيه على علاش يكذبوا الأزواج ولكن نغزو العلاقات الزوجية على وجه الخصوص باعتبار أنه الأسرة أهم مؤسسة اجتماعية. نلقاو أنه تأثير الكذب من شأنه أنه يهدم بناء هذه المؤسسة أو في أقل الأحوال يهدد الأمن متاعها يهدد استقرارها بصفة مستمرة. على هذا الأساس فإنه لا يمكن أن نتحدث عن كذب أبيض وآخر أسود. إذا كان حب للمؤسسة هذه الزوجية أنه تكون مبنية على أساس وعلى أسس سليمة وأنه تكون مخرجاتها سليمة وأنه تشكل عناصر بناء صالحة في المجتمع ما لا يختلف اثنين على أنه الصراحة هي قوام الحياة الزوجية والأسرية السليمة وأنه لا غنى على المصارحة بأي شكل من الأشكال لأنه المصارحة هي ضرورة باش تقام حالة من التفاهم وخصوصا المودة وبالمودة كل شيء يتعزز الثقة تتعزز وكرم العايشين بين هذا وبين ذاك يتعزز. ساعات نقول علاش يكذبوا الأزواج ممكن يرى برشا أنه نادرا ما يلجأ الرجل أنه يكذب على مرته نظرا لاعتزازه ممكن ساعات بروحه ويشوف روحه ولا تقى يخاف من ردة فعل زوجته والعكس صحيح وقليلا ما يحط خطرها في الاعتبار في مواقف قليلة باش ما يضطرش فيها أنه يكذب. غالبا ممكن الزوج يبدا من الاول او الزوجه تبدا من الاول بحاجه بسيطه ولكن بعد الامور كل تتطور. احسن حاجه واجمل حاجه انه الانسان يكون صادق في مشاعره واحاسيسه لانه عاقبه الكذب عاقبه سيئه وسيئه جدا. الكذب خاصه اذا كان يكون الزوج محترف يعرف كيفاش يكذب على الزوجة متاعه ويدخلها في ديمومة كذب أكيد أنه باش يعيش في مسرحية والعكس هو صحيح. أحسن حاجة هي الوضوح وأجمل حاجة خاصة قبل ما نبني علاقة أسرية وحتى علاقاتنا الاجتماعية أكيد أجمل شيء هو الصدق.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: من شهرزاد الى فيروز طبعا نهاد وديع حداد احدى معجزات العرب في القرن العشرين اللي أطلق عليها الفنان الكبير حليم الرومي اسم فيروز وقت اللي قدم لها أغاني بدايتها في إذاعة لبنان، كان هذا عام 1952، ومن هناك انفتحت أمام فيروز أبواب المجد، لسيما بعد أن تعرفت عن الأخوين رحباني واشتهرت معهم بقوة في مهرجان بعلبك أول مرة كان عام 1957، وخاضت تجربة استثنائية من التعاون الفني في المسرح والسينما إلى جانب المئات من الأغاني مع رصيد باذخ نجم نقول من الموشحات الأندلسية والمواويل والعتابات والميجانات. في ربيع 1935 أعلن عن زفاف فيروز إلى عاصي الرحباني اللي تحدث عن بداية العلاقة بينهم، فقال: كنت أقوم بإعداد برامج موسيقية غنائية للإذاعة اللبنانية، وذات يوم دعاني زميلي الفنان حليم الرومي، وكان يشغل مركز رئيس القسم الموسيقى بالوكالة وكالة الاستماع إلى صوت جديد ووكالة استماع إلى أغاني جديدة، وكان ذلك اليوم هو يوم رؤية فيروز. شفت فتاة صغيرة في يدها كتاب مع أبوها واستمعت إلى صوتها الذي وصف وقتها في الفترة هذيك في الوقت هذاك ب لا بأس، لأنه آمن أنه هذه الصبية تصلح للغناء، بينما رأى أخي منصور حاجة أخرى، كان مخالف الرأي وقالوا لا تصلح على الإطلاق للغناء الراقص، ورغم ذلك بدأت أعمل معها، فكانت في المحصلة أحسن من غنى في هذا اللون الغنائي الراقص. عام 78 حصل الانفصال بين فيروز وزوجها عاصي بسبب خلافات شخصية ومهنية أدت إلى إنهاء مسيرة الأخوين الرحباني المهنية مع فيروز، واعتبرت بعض الشائعات أنه سبب الانفصال على عاصي كان بسبب فني، وكان عاصي أيضا سريع الغضب وكان قاسي، وفيروز تقول كنت لا أتقبل هذه القسوة، وكثرت برشا حديث في الفترة ذيك. كان فما عاشق والهان الفيروز وكشف على العاطفة متاعه المتأجة، وطبعا كنقولوا أنسي الحاج اللي كان ينثر من حولها الحبر والمشاعر، والمقال أحبها بإرهاب وقت اللي قدمت مسرحية الغنائية متاعها يعيش يعيش في مارس 70 على مسرح قصر البيكاديلي. في حياتنا لا مكان لفيروز، كل المكان هو لفيروز وحدها. طبعا فيروز هي الخبرة، فيروز هي العطاء، فيروز هي القول الجيد، فيروز هي الصوت اللي قدامه الناس كل تحب تسمع أكثر. فما شكون الصف يقول صوته كالجاع أمام اللقمة، أحبه في جوعي حتى الشبع وفي شبعي أحبه حتى الجوع. يعني فيروز كنا نحفظ أغانيها، فيروز كل أغانيها اعترافات بالعشق، فيروز كل صوتها هو سجل غرامي، فيروز صوتها أيضا نابع منا في طريقة الحياة. طبعا من أعماق البصيرة حديث الصدق يأتي في صوت فيروز. طبعا فيروز تبقى ساكنة فينا وإن شاء الله ربي يطول في عمرها ويمد في أنفاسها، ونكمل اللحظات المتبقية الدقائق المتبقية مع هذا الصوت، صوت الجميل، صوت فيروز الذي يصلح للسماء وللصباح وللليل.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم من جديد في هذا الموعد الإخباري الموجز. جلسة عمل أمس لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية في مجال التكوين المهني للموسم المقبل، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. اليوم اختتام فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريق. اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي لحساب الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر كرة القدم بملعب حمادي العقربي برادس اليوم تتمثل في الخصوص بالخصوص في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك من منتصف النهار إلى 8 مساء ما عدا قاصدي الملعب وحاملي الاشتراكات وتذاكر الدخول. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. في العالم، المجلس الوزاري الأمني الصهيوني المصغر الكابينات يبحث مساء اليوم استئناف الحرب على قطاع غزة وسط انتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وحصار متواصل على القطاع. مقترح أمريكي من 9 بنود وإيران ترد عليه بمقترح من 14 بندا يشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن هناك احتمالا لاستئناف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. وطهران تحدد مهلة مدتها 1 شهر للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن يهدف لإعادة فتح مضيق هرمز.

0: غزة وإنهاء الحصار البحري ووضع حد دائم للحرب في إيران ولبنان. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 94 هجوما على لبنان تسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عدد آخر. نهاية الموجز، إلى اللقاء بعد حوالي ساعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: برشا والحاجة برشا الهدفة والحاجة
4: قول اللي تحسوا.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثيين، نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

عبد الرحمن البنودي محمد الموجي عيون البنسلو بها الماضي ساعتين وثلاثة وعشرين دقيقة. تحياتي لكم الكل طبعا مدام مريم حمدي, فوزية تريكي من قديبية, محمد كامل البغامي, سعاد مروة, ربنا ترودي, ورا محجوب, مرام المقدمي, حياة سنيا, حياة جلاسي, خياتي أيضا, خبوشي سعاد, أحمد السوداني, الأسعد خضر, شريف حمدي, إبراهيم قاسمي, يوسف بديري, السليس سليس مايا, عفيف وعواطف روين, مليكة الشمام, أيضا الكابتن خالد, مدام صفية, مدام السيدة النقاتي. أيضا شكرا لوريدة السعدوني, فتحي بن حمادي. أيضا شكرا لكم الكل أحلى مستمعين. قبل من مرة النغمة الأخيرة أكيد بصوت سيدة الطرب العربي أم كلثوم, لازم نحكي عن النغمة هذا. طبعا أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش, يا أحلى غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش, خد عمري كله بس النهاردة خليني عايش. هي مقدمة الواحدة من رواء أغنيات أم كلثوم اللي غنت عام 1965 ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب في ثالث تعاون بينيتهم بعد أغنية أنت عمري وبعد أغنية على باب مصر وقدمها عام 1964. الحقيقة محمد عبد الوهاب قدم لها بعدها برشا أغاني, أنت الحب, فكروني, هذه ليلتي, أصبح الآن عندي بندقية, ودارت الأيام, وغدا ألقاك, وغدا ألقاك, من أجمل الأغاني الحقيقة. ليلة حب أيضا نحبها ياسر, الصف الأوليني كتب كلمات أمل حياتي الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل اللي كتب لها أيضا برشا أغاني, أنت عمري, الحب كله, ليلة حب. قال شفيق كامل قبل سابقا أم كلثوم كانت معترضة على كوبلي أصحى أصحى على شفايفك بتقولي عيش, ما حبش تغنيها, ما نجمتش تغنيها لأنه المراد من المعنى هو القبلة. وقالت أم كلثوم خليها أصحى على ابتسامتك, تحب كلمة أصحى على ابتسامتك شفتها أحلى. وافقت أم كلثوم أنه تغني على الابتسامة خير من حاجة أخرى. وفي مرة من المرات وقت يتعود الجمهور على سماع أصحى على ابتسامتك, قعدت تكرر فيها أكثر من مرة, في مرة دخلانية قالتها كما كتب أحمد شفيق كامل أمل حياتي. ووقتها الناقد كمال النجمي كتب أنه أم كلثوم وقت اللي غنت أمل حياتي برشا نقاد الحقيقة شافوا أنه محمد عبد الوهاب بيستعمل مقام الصبا في كوبلين من الأغنية وانسى المقامات الكل, وأنه وقت اللي سألوا محمد عبد الوهاب علاش يستعمل مقام الصبا في تلحين كلمات تعبر عن الفرحة, الصبا معروف عن الحزن, قال أنه الصبا هو مقام الأحزان والألام. وكان رد محمد عبد الوهاب موسيقار الجزائر أنه ما يحبش مقام الصبا رغم أنه استعمله وما لحنش منه طول حياته ولا غنيتين فقط, وحب يستعمله للتعبير عن الفرح في مقطع واحد من أمل حياتي بحزن الصبا على سبيل التغيير في أساليب استعمل المقام اللي كان يستعمله الملحون في التعبير عن الأحزان, يعني عبر على الأحزان بالفرح بالموسيقى اللي تعبر على الفرح وعبر على الفرح بالموسيقى اللي تعبر على الأحزان. فلسفة محمد عبد الوهاب كان دقيق في قوله أنه ما لحنش في مقام الصبا إلا زوز أغنيات فقط طول حياته, تقتوقة هجراني ليه, ظلماني ليه اللي غناها وسجلها على استوانة سنة 1932, وتقتوقة راعيني قرات أراعيك قراتين واللي سجلها عام 53. أنا مقام الصبا شوية شوية ومقامات أخرى فرحي أمل حياتي من أجمل ما غنيت أم كلثوم. طبعا أنا نحب والناس في معشقونا مذيه بليل تحب تعجبني أكثر, أغدا أخاك تعجبني أيضا, لكن أمل حياتي فيها شوية أشياء فرحي. موسيقى أخرى خرج بأم كلثوم إلى منحى فني آخر. ماضي ساعتين وسبعة وعشرين دقيقة, خليكم تكملوا مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم. شكرا لكم, شكرا كريم المدب, تصبح على خير.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. جلسة عمل أمس لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية في مجال التكوين المهني للموسم المقبل، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. اليوم اختتام فعاليات الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية، مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. تظاهرة تحسيسية بعنوان معا من أجل حياة أفضل خالية من الجلوتين من تنظيم دار الشباب خمودة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين أمس، بالتعاون مع جمعية السيلياك بولاية قفصة والجنوب، تهدف إلى تعزيز الوعي بمرض الأبتن السيلياك، خاصة باعتماد نظام غذائي صحي يضمن التعايش السليم مع هذا المرض المزمن. تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم، في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريقة. اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي لحساب الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر القدم بملعب حمادي العقل ببرادس اليوم، تتمثل بالخصوص في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، وذلك من منتصف النهار إلى 8 مساء، ما عدا قاصدي الملعب وحاملي الاشتراكات وتذاكر الدخول. 10 ميداليات، واحدة ذهبية وواحدة فضية وثماني برونزية للمنتخب التونسي للمصارعة عقب اختتام مشاركته في منافسات بطولة افريقيا لهذه الرياضة لمختلف الفئات العمرية، اصغر واواسط واكابر فتيانا وفتيات بمدينة الاسكندرية المصرية. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل. في العالم، المجلس الوزاري والأمني الصهيوني المصغر الكابينات يبحث مساء اليوم استئناف الحرب على قطاع غزة وسط انتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وحصار متواصل.

0: على القطاع. مقترح أمريكي من 9 بنود، وإيران ترد عليه بمقترح من 14 بندا يشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 94 هجوما على لبنان تسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عدد آخر. نهاية الموجز، إلى اللقاء بعد قرابة ساعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

أين من عيني البعيد هاتيك المجالي؟ أين منها امتداد رمال الشاطئ كالبساط وانطلاق الأفق والسماء؟ أين منها ارتخاء الصحراء تحت الأشعة الموقدة؟ أين منها موكب الظلال والأضواء في أكناف الجبل المنتصب؟ إنها حكاية أعمار وتأمل وانبهار، وللأماكن ذاكرة مثلما للبشر، ولها ساعات أنس وصفاء، ولها أوقات ضيق وانقباض. نتصفح في هذا البرنامج الجديد بعض ذكريات الأماكن، ونشارك عددا من الأعلام ما عاشوه فيها وما سجلوه عنها. وقد اخترنا أن ننطلق من الجبل والغاب، ثم نعود إلى الشاطئ والبحر، وربما زرنا كذلك الصحراء والواحة، ووقفنا على ضفاف البحيرة والنهر. المهم أن ننطلق في أكناف الطبيعة الواسعة التي احتضنت الشاعر والأديب والرسام والموسيقي، فمنحتهم الإلهام والإطمئنان، وخففت من أسقامهم، وصالحتهم مع الحياة.

عرف أبو القاسم الشابي عند العام وحتى الخاص بأنه اهتم بالبيئة الجبلية الغابية، وقد كان يلتمس في هذه البقاع التخفيف من آلام قلبه، فإذا بها تدفعه إلى القول الشعري دفعاً. ومن بين الأماكن التي نعلم أن الشابي زارها وأثرت فيه زغوان وعين درهم، لكن الشابي في الحقيقة تنقل في مجال مختلفة، منها مدن ومرافئ وواحات، وهذا صديقه محمد الحليوي يشير إلى ذلك في إحدى رسائله: هنيئا لك عزلتك، هنيئا لك انفرادك في الصحراء حيث تمتلئ النفس بعظمة الكون، وتتملأ العين من روعته وجماله، وتتسع آفاق الحياة، وتتراءى للمتأمل حقارة المنازعات التافهة والمطامع الحقيرة. هنالك في الصحراء ينسى المتأمل نفسه وشخصه، ويتجرد من قيوده المادية ليصير فكرة هائمة في ذلك الوجود الكبير، وذرة من الذرات المكونة لهذا الكل الشامل. هنيئا لك عزلتك وانفرادك بين أحضان الطبيعة، حيث يدوي في آذانك هزيم الرعود وجلجلة العواصف، أو يساقط إليك نغم البلابل ونوح الحمائم، فترسلها قصائد لها دمدمة العناصر الغاضبة أو رقة الطيور الشادية. وهذا الشاب نفسه يتغنى بالبحر فيقول: أي شيء أنصع من أمواج البحر وأطهر، وأي شيء أعمق من البحر، وأدوى من لجج اليم بمعنى الحياة، وأي شيء أجمل من البحر في عمقه وسكونه، وأقوى من البحر في ثورته الطاغية. كذلك الجمال فيه من القوة والعمق ما في الحياة التي أنشأته، وكذلك تخلق أفروديت من أمواج البحار التي تتمثل فيها قوة الحياة وعمقها وطهارتها.

من وحي الغاب والجبل نظم الشاب قصائد خالدة كالجنة الضائعة، أو من أغاني الرعاة التي نظمها بعيد إقامته مستشفياً بعين درهم صائفة سنة 32 و900 وألف. إن في الغاب أزاهيراً وأعشاباً عذاب، ينشد النحل حواليها أهازيجاً طراب. لم تدنس عطرها الطاهر أنفاس الذئاب، لا ولا طاف بها الثعلب في بعض الصحاب. وشذا حلوا وسحرا وسلاما وظلال، ونسيما ساحر الخطوة موفور الدلال، وغصونا يرقص النور عليها والجمال، واخضرارا أبديا ليس تمحوه الليال. لن تملي يا خرافي في حمى الغاب الضليل، فزمان الغاب طفل لاعب عذب جميل، وزمان الناس شيخ عابس الوجه ثقيل، يتمشى في ملال فوق هاتيك السهول. والغاب في شعر الشاب متعدد الوجوه، فهو الطبيعة الواقعية التي عاش فيها الشاعر وبثها لواعجه، وهو صور عقلية استمدها الشاعر من مطالعاته للشعر المهجري خاصة، وجبران على وجه الخصوص. أوليس جبران صاحب قصيدة المواكب التي عرف منها قسم مغنى وصار على كل لسان، وهو قول المهجري: أعطني الناي وغني فالغنى سر الخلود. وهو أخيراً أساطير اطلع عليها الشاب في الميثولوجيا اليونانية، وشخصية الراعي فيها أساسية لا على اعتبار مهنته، ولكنه العازف الذي يؤثر في الطبيعة. إنه أورفيوس الذي كان يرقص الحيوان والأغصان وقطرات الطل عندما يعزف، لكن الغاب بالأساس هو المعبد الذي سيرى فيه الشاعر فتاته الحالمة تتنقل كالطيف، فتنبت في خطاها الزهور وتخضر على وقع مشيتها الأشجار، فيرتل في حبها الأناشيد. الغاب هو الذي أوحى بقصيدة صلوات في هيكل الحب، وقد وصف بودلير الطبيعة بالمعبد ذي الأعمدة الحية. والحق أن هذا التلازم والتناغم بين الغاب والمحبوبة والغناء موجود في أكثر من قصيدة عند الشاب. يقول في قصيدة تحت الغصون مثلا: ها هنا في خمائل الغاب تحت الزان والسنديان والزيتون، أنت أشهى من الحياة وأبهى من جمال الطبيعة الميمون. قد تغنيت منذ حين بصوت ناعم حالم شجي حنون، نغما كالحياة عذبا عميقا في حنان ورقة وحنين. فإذا الكون قطعة من نشيد علوي منغم موزون. ويقول في قصيدة ذكرى صباح: حلم ساحر به حلم الغاب فواها لحلمه المعسول، مثل رؤيا تلوح للشاعر الفنان في نشوة الخيال الجليل. كبلي يا سلاسل الحب أفكاري وأحلام قلبي الضليل، كبليني بكل ما فيك من عطر وسحر مقدس مجهول. كبليني فإنما يصبح الفنان حرا في مثل هذه الكبول. ولسنا نبالغ إذا ما اعتبرنا هذه القصائد الغابية تنويعات على نغمة صلوات في هيكل الحب.

اقتبس الشابي وربما تقمص شخصيات وردت في هذا الأدب المهجري أو الرومانسي أو الإغريقي وجعلها تعيش في الطبيعة التونسية، فكان منها الراعي النافخ في شبابته، وكان منها ذلك الطفل طريد الفردوس في قصيدته الجنة الضائعة يلهو بين جنبات الوادي يطارد فيه الأصداء وصخور الجبل يتسلقه بجسمه الصغير الناحل، وكان منها العازف الأعمى فاحمد إله الحياة واقنع فيها بألحانك العذاب وعش كما شاءت الليالي من آهة الناي والرباب. ومن هذه الشخصيات الرمزية الأسطورية الحطاب الذي يزعزع الجذوع النخرة: أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفأسي. وقال الحليوي مستأنسا بهذه الصورة: يعجبني الحطاب في غابه وفأسه تعمل في جذعه، يهوي بها في قضى نازل ترتجف الغابة من وقعه. ومن هذه الرموز بروموثيوس المقيد فوق صخور الجبل لكنه على عذابه الأبدي يتحدى أعداءه: لا يطفئ اللهب المؤجج في دمي موج الأسى وعواصف الأرزاء، فاهدم فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء. لا يعرف الشكوى الذليلة والبكا وذراعة الأطفال والضعفاء، النور في قلبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء.

وصف الشاب عين دراهم في إحدى رسائله إلى صديقه الحلوي، فقال: بمجرد وصولي إلى هنا في جويليا سنة 32، أرسلت إليك بمنظر من مناظر بلد السحر والشعر والأحلام. وفي تلك الكلمة القصيرة قصة موجزة عن إعجابي بهذا البلد وافتتاني بما فيه من فن وجمال، على أني لا أكتمك أني فكرت واعتزمت الكتابة إليك من هذا البلد الصبيح وغاباته الملفوفة في الضباب وأوديته البديعة الخضراء وجباله المكللة بأشجار السنديان، وأردت أن أبسط إليك صورا من نفسي وحياتي في ظلال الغاب الذي قلت فيه من قصيد لم أتمه: بيت بنته لي الحياة من الشذا والظل والأضواء والأنغام، بيت يرف عليه سحر غامض ساه ويخفق فيه روح سامي. والقصيد الذي لم يتمه الشاب نجده في ديوانه بعنوان الغاب بعد سنتين بالتحديد، أي في جويليا سنة 34، وفيه جميع المعاني والصور والتعابير التي تضمنتها القصائد الغابية الأخرى. وللأسف الشديد فإن رسائل الشاب في فترة إقامته بزغوان لم تصلنا، وربما لم يكن يكتب رسائل على الإطلاق في تلك الفترة، أي سنة 29، لكننا نعثر على بعض إشارات في مذكراته أو يومياته إلى حديقة البلفدار بالعاصمة، وهي غابة مصغرة ينعتها بالمنتزه الجميل الحبيب إلى نفسه وإلى خروجه إلى المزارع ظاهر المدينة. يقول: في هذا الوسط الشعري البديع جلست منفردا على ربوة صغيرة تتصل بتلال كثيرة، أفكر بأحلام الحياة وأتملى جمال الوجود. ويذكرنا هذا المجلس بالمرتفع الذي كان الشاب يتخذ فيه مجلسه بتوزر، كما يذكرنا بجلوس لامارتين عند الغروب على الجبل تحت الشجر. ويقول الشاب: أحاذر أن أدوس زهرة يانعة أو أكسر غصنا يداعبه النسيم، قد كدت أشعر في أعماق قلبي أنني ارتكبت جناية كبرى حينما أقتطف زهرة ناضرة وغصنا رطيبا. ويتعرض مصطفى خريف في مقال له عن الدعاجي إلى معلومة مهمة، وهي أن الشاب كان في الفترة الأخيرة من حياته ربما تجول مع الدعاجي ورفاقه من جماعة تحت السور في البلفدار، فكانوا مثل المشائين الإغريق يتباحثون ويتناقشون في جولات تغدو فيها الطبيعة قادحة للأفكار ومثيرة للإبداع.

0: هاتيك المجالي، برنامج يقترحه عليكم رياض المرزوقي.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعينا الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آيات بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الحي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين

ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

0: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ منذر الجدي آية بينة من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تونس تحتضن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية هيلث كير إيت فورام في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. متابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية في مجال التكوين المهني للموسم المقبل محور جلستي عمل أمس، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المطلة لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. اختتام فعاليات الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. تظاهرة تحسيسية بعنوان معا من أجل حياة أفضل خالية من الجلوتين من تنظيم دار الشباب خمودة بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين أمس بالتعاون مع جمعية السلياك بولاية قفصة والجنوب، تهدف إلى تعزيز الوعي بمرض الأبطن السلياك خاصة باعتماد نظام غذائي صحي يضمن التعايش السليم مع هذا المرض المزمن. تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريقة. اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي لحساب الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر كرة القدم، وذلك بملعب حمادي العقربي برادس اليوم، وتتمثل بالخصوص في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك من منتصف النهار إلى 8 مساء مع عدا قصيدي الملعب وحاملي الاشتراكات وتذاكر الدخول. 10 ميداليات، 1 ذهبية و1 فضية و8 برونزية للمنتخب التونسي للمصارعة خلال اختتام مشاركته في منافسات بطولة افريقيا لهذه الرياضة لمختلف الفئات العمرية أصغر وأواسط وأكابر فتيانا وفتيات بمدينة الإسكندرية المصرية. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحرير الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوال تستغل في عمليات التحويل. في العالم، المجلس الوزاري الأمني الصهيوني المصغر الكابينات يبحث مساء اليوم استئناف الحرب على قطاع غزة وسط انتهاكات مستمرة من جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وحصار متواصل على القطاع. مقترح أمريكي من 9 بنود، وإيران ترد عليه بمقترح من 14 بندا يشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن هناك احتمالا لاستئناف الولايات المتحدة شن هجمات على إيران. وطهران تحدد مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن يهدف لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري ووضع حد دائم للحرب في إيران ولبنان. وتعلن أن أمر المحادثات

0: سوق للولايات المتحدة لاختيار ما إذا كانت ستسعى إلى تسوية تفاوضية أو العودة إلى الحرب. على الجبهة اللبنانية، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 94 هجوما على لبنان تسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عدد آخر. نهاية هذا الموعد الأخباري مستمعين الكرام، شكرا لكريم المدف في الهندسة الصوتية، مع أجمل تحيات فتحي الأبيض. ألقاكم بخير بإذن الله في مواعيد أخبارية لاحقة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأله الحاج بعد إتمام المناسك: يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف إنه هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. شو معناها حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع. هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعما شنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعما حجي قابل ربي سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كتجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال: يا أبا نصر، إني حججت، فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له: إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى، وهذا نشوفوه حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الرواتب، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن القبلية قبل الفرض وبعد الفرض ومعقبات الصلاة بعد الفرض، رغم اللي احنا كنا في صلاة في طاعة لكن نأتي بطاعة أخرى وهي ذكر الله، وأيضا بعد الإتمام من صيام شهر رمضان وهي طاعة، سن لنا صيام 6 من شوال، وهذا تبيانا ومصداقا لقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة. لذلك يقول الحق سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. يا أيها الحاج، كملت المناسك أكهو توا نرجع مرتاحين نرجو إلى الحياة العادية وكأن شيئا لم يكن؟ لا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قديش نذكر ربي؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول القائل: تعليش نقعد نذكر في ربي صباحا ومساء وذكرا كثيرا؟ تيانا مزيدك كنت نعمل في طاعات وجهاد وحج، لأن الذكر شكر لله. ما هو ربي عاد أنا معليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال له: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له سبحانه: يا موسى، من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول إن الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك راهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية لرجل سيسلك طريق الله، كنقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى. اللي كان مش مواظب على صلاته يولي واظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لانه هذه نعمه عظيمه باش ترجع انسان جديد. هو مش الفايده راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب، ماهوش تشريف فقط، هو تكليف، راهو شتان. وفما فرق ما بين انسان قبل ما يمشي للحج وانسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضه وما ادراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقف على صعيد عرفات ورمال جمارات وطاف طواف الافاضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لاداء مناسك الحج. ولله در من قال: إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاج.
0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
1: ومضة.
0: العين لسان لا يكذب.
1: مثل فرنسي.
0: محطات هذه الرحلة:
1: إن من البيان لسحرة، عبد اللطيف شرارة يحلل لنا التجارب.
0: إن من الشعر لحكمة، الصيف قصيد للشاعر شكرا للجرب.
1: طرائف ضاحكة.
0: نوادر عربية.
1: من درر الكلام.
0: شاعر في ومضة.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.
0: إن من البيان لسحرة.
1: ليس أبلغ من التجارب في حياة الإنسان، فالإنسان بلا تجربة كإنسان بلا زاد، يلجأ وقت الشدة إليه ويستلهم منه تصرفاته ومواجهته لموقف ما. فالتجارب هي أعز ما يملكه كل واحد منا في جرابه، وهو يقطع رحلة الأيام المليئة بالمفاجآت التي تسر أحياناً والتي لا يرتاح إليها الإنسان في أكثر الأوقات. وهذه التجارب ليست رهينة سن محدد، وإنما هي رهينة التمرس والخبرة والعمل الميداني والقدرة على مواجهة الصعاب.
0: ولعل الأستاذ عبد اللطيف شرارة المحلل النفسي سيزيد من تسليط الضوء على حقل التجارب، مفسرا ومحللا وموضحا، وهو يحاول تقريب الموضوع إلى أذهاننا ببيانه الساحر الخلاب. ولقد سبق لعبد اللطيف شرارة أن حلل لنا مسائل أخرى لا تقل أهمية، وكان أسلوبه المبسط يساعدنا على أن نستوعب الموضوع بكل سهولة. إذن فلننصت بشيء من الانتباه إلى حديث الأستاذ عبد اللطيف شرارة عن التجارب.

0: هناك أشخاص رجال ونساء يصعب عليهم أن يؤمنوا بشيء اسمه المنطق أو العقل أو الحدس، ولا يتاح لأحد إقناعهم بفكرة أو عقيدة أو مبدأ عن طريق البرهان والجدل والقواعد العلمية، فهم لا يذعنون إلا للتجربة، ولا يسلمون بحقيقة من الحقائق إلا بعد إجراء التجربة. فما هي هذه التجارب التي توشك أن تتحول إلى عبادات في عقلية الداعين إليها الكافرين بما عداها من قضايا الفكر والعلم؟ التجربة في الواقع مقولة عرفها الأقدمون على نحو ما عرفها المحدثون، وكانت الأساس في نشوء معظم المعلومات الطبية والصيدلية والكيميائية والفيزيائية، ثم انتقلت إلى مجالات العلوم الإنسانية، النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة، وغدت فلسفة متكاملة شاملة. يحدثنا الأقدمون أن أعرابيا قدم قوما فقال: أدبتهم الحكمة وأحكمتهم التجارب ولم تغرهم سلامة تنطوي على تهلكة. نحن هنا أمام بساطة الفطرة أو فطرة البساطة في أغنى وأروع وأخصب ما يمكن أن يصدر عنها في ملاحظة الوقائع ووصفها وحسن التعبير عنها. ويكفي أن نتأمل هذا الكلام ونتساءل عما يختزن ونتدبر وجوه معانيه. فالحكمة مبثوثة في الطبيعة والحياة والمجتمع، ومن شأنها أن تؤدب من يهتدي إليها. فكيف يتم هذا التأدب والتأديب؟ الجواب: عن طريق التجارب والأحكام، أي ضبط السلوك وتوجيه التصرف بما ينسجم والحكمة. كيف يتم؟ الجواب: عن طريق التجارب.
1: إلا أن القضية الكبرى هي هذه السلامة التي تنطوي على تهلكة في حياة الفرد والجماعة، وكيف تمكن ذلك الأعرابي البسيط من النفاذ إليها على شدة تعقدها وغرابة تصورها. فإن ثمة حالات يشعر معها المرء بالطمأنينة والسلامة، ولكنه يجهل في الوقت نفسه ما يحيق به من أخطار، وما يحمل موقفه من مكاره لا تخطر ببال. فكيف يتم إدراك ذلك؟ الجواب أيضاً وأيضاً عن طريق التجارب. والحقيقة أن التجارب في نظر الأقدمين مرائي الغيوب ونواظر العيوب، وقد تكون أفضل طريقة لفهم هذا الواقع الرجوع إلى تاريخ الطب والاطلاع على المراحل التي مر بها اكتشاف دواء معين لمرض معين في حالات وأوضاع معينة. وحين ذاك نجد أن للمصادفة يدا طولة في العثور على خصائص بعض الأعشاب مثلا، والأحجار والمعادن والسوائل واللحوم، كما أن للخيال يدا في تحضير كثير من العقاقير وتركيبها، وأن هذه العقاقير لم تأخذ سبيلها إلى الاستعمال والانتشار والتداول إلا بعد أن أخضعت لعدد كبير من التجارب ليس لها نهاية، والمرء منها أبدا في زيادة. وثمة من يؤكد أن العقل كالسيف والتجربة كالمسن، وهذا يعني أن التجربة لا تغني عن العقل، وأن العقل لا يملك أن يكتفي بنفسه.
0: لننظر الآن إلى المواقف الحديثة التي اتخذها المفكرون في هذا العصر من التجربة والتجريب. وأول ما نقع في هذا المجال على تفرقة حاسمة بين حالتين، النظرية والعلمية. الحالة الأولى من شأن العقل، والثانية من شأن التجريب. لقد كان الطب في هذا العصر كما هي الحال في العصور الوسطى والقديمة هو الباب الذي ولج منه الفكر هذه الدراسات والمباحث الفلسفية المكثفة، بيد أن الطب يقوم أكثر ما يقوم على التشريح في جانب، ومعرفة وظائف الأعضاء الفيزيولوجيا في جانب آخر، أي معرفة واقع الطبيعة في الدرجة الأولى. ولذلك انصرف المحدثون أول من صرفوا إلى الإحاطة الدقيقة بأعضاء الجسم ومعرفة وظائفها الحقيقية في بنية الجسد والنفس معا، وفهم العلاقة بين هذين وتأثير كل منهما في الآخر. وكان أن ظهر عام 1865 كتاب كلود برنار الفرنسي المدخل إلى دراسة الطب التجريبي، وفيه طرح للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها البحث العلمي، وهذه المبادئ هي التي انتقلت إلى سائر فروع المعرفة وشملت العلوم الإنسانية. يقول كلود برنار: التجريبيون هم أولئك الذين يتوجهون بتجربة غريزية مكتسبة من خلال وقائع لم يعملوا فيها العقل، وإنما لاحظوها على نحو ما بكيفية غير واعية.
1: والمسألة الحقيقية التي تطرح نفسها على الفكر المعاصر هي: ماذا نفيد من التجربة؟ وكيف نفيد من التجارب؟ لنأخذ تجربة الحب مثلاً، فهي غريزية كما يعبر كلود برنار، وليس للعقل يد فيها، وتحدث إذ تحدث بكيفية غير واعية. والحب لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة هي المعرفة، والذين يأملون شيئاً غير المعرفة وازدياد المعرفة إنما هم الواهمون. التجربة الكبرى الثانية التي لا تخلو منها حياة أو سيرة هي الإخفاق في الحصول على شهادة علمية مثلاً، أو وظيفة، أو ربح ما، أو تحقيق مكانة، إلى آخر ما هنالك من أنواع الإخفاق. وهذه التجربة قد تكون مفيدة لصاحبها إذا أحسن فهمها وتدارك أثرها في نفسه وحياته. علينا أن لا نيأس وأن نحسن الإفادة من تجاربنا وتجارب الآخرين في كل حقل وميدان، ولن تكون هذه الإفادة إلا بالفهم وإعمال العقل ومتابعة السير نحو مثل أعلى أحكم رسمه وتأكدت فائدته.

0: رغم قسوة الحر التي ترافق قدوم فصل الصيف، فإن أغلبنا يتفق على أنه من أجمل الفصول التي تشيع الفرحة بين الكبار والصغار، وأنه الوحيد الذي يفتح لنا مجال السباحة في البحر والعبث بأمواجه والاستمتاع برماله الذهبية.
1: ورأينا كيف استقبل بعض الشعراء هذا الفصل وهم متفقون على حبه وتعداد حسناته ومباهجه. وها هو شاعرنا شكرالله الجر يمتعنا بقصيد عنوانه الصيف، وهو يرحب بقدومه بشيء من الحرارة والحماس، معددا الأسباب الوجيهة التي تركته يغدق كل هذا الحب على فصل الصيف.

0: أتانا الصيف مبتهجاً إلى اللذات يدعونا، يطوف في رحاب الأرض مزهواً ومفتوناً، ويعصر من عناقيد المنى للناس أفراحا، ويعمل في دنان الخمر فصادا وجراحا، ويجلو بالسحاب الأبيض الشفاف أقداحا، وينشر في عشيات الهوى بسط المحبين. فمرحى أي هذا الصيف، أنت الأنس والطرب، ملأت الأرض أعراسا وأعيادا ولا عجب، فإنك والربيع أخوك صفواً غير ذي كدر، صباحك والدجى صنوان بين الشمس والقمر، فأنوار وأزهار وأثمار على الشجر، ومن عقد اللواء له على كل الفصول أبو.
1: رأيت الشهوة الحمراء في عينيك تختلج، فرفه باللمى والكأس ما في القلب يعتلج، ودغدغ من صدور الغيد تفاحا ورمانا، ولون من خدود الروض أزهارا وأغصانا، ووزع من ثمار الحقل أشكالا وألوانا، يكن للناس بعد الضيق من راحاتك الفرج. حملت الحب للأرواح أعراثا وأطيابا، وألبست الربا الجرداء من كفيك جلبابا، فكم ذا من ضرير راح يستهدي بأنوارك، وكم سمع أصم فتحت أنغام مزمارك، وكم قلب حزين قد زهى من زهو أزهارك، وكم عان مريض الجسم من أدوائه طابا.

0: كلف الطبيب إحدى الممرضات أن تعطي أقراصاً لمريض يشكو الأرق، وعند حلول الساعة المعينة دخلت الممرضة على المريض لتعطيه القرص المنوم فوجدته نائماً، فحاولت إيقاظه بشتى الوسائل فلم يستيقظ، وأخيراً أخذت كأس ماء وسكبته على وجهه فاستيقظ مذعوراً متسائلاً عما حدث، فقالت له الممرضة انهض لتأخذ قرصك المنوم.
1: بينما كان أحد الأطباء المشهورين يسير في الطريق، دنا منه شاب أنيق جدا وصافحه بحرارة وقال له: إني عاجز عن شكرك لذلك الدواء الناجع الذي أعيش أنا بفضله. وأمعن الطبيب النظر في وجه الشاب فلم يتذكر أنه رآه قبل ذلك اليوم، فقال له: لكنني لا أتذكر ظروف مرضك، فهل لك أن تذكرني؟ فأجابه الشاب: لست أنا المريض، ولكنك عالجت عمي فتوفي وترك لي ثروة هائلة.
0: هل تعلم؟
1: هل تعلم أن أكبر قصر سكني في العالم هو قصر سلطان بروني في سلطنة بروني، إذ يضم 1788 غرفة، وبلغت تكاليف بنائه الذي اكتمل عام 1984 حوالي 300 مليون جنيه استرليني.
0: وهل تعلم أن أعضاء الجسم تتغذى بالأكسجين ما عدا القرنية التي تأخذ حاجتها من الأكسجين من الهواء مباشرة؟
1: من قاموس الحياة.
0: تعلم ولو من خصمك.
1: الجاهل يؤكد والعالم يشك والعاقل يتروى.
0: أصدقائنا في كل مكان، إلى أن نلتقي في رحلة جديدة، نرجو لكم أجمل الأوقات وأسعدها.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: التأليف
1: الدكتور طالب عمران.
0: صناع الحضارة
1: من إخراج محمد غزاوي.
0: أحمد بن موسى وصناعة الآلات.
1: الجزء الأول.
0: برع العرب في علم الفلك، ولعل أول قياس لمحيط الأرض كان على يد أبناء موسى بن شاكر، وهم ثلاثة عاشوا وترعرعوا في بلاط المأمون.
1: كان موسى بن شاكر فلكيا، مات في سن مبكرة، وكان المأمون يقربه لعلمه وذكائه، وبعد وفاته أوكل المأمون أمر رعاية أبنائه لإسحاق بن إبراهيم المصعبي حاكم بغداد.
0: وبعد أن شبوا عن الطوق أوكل أمر رعايتهم وتعليمهم ليحيى بن منصور رئيس بيت الحكمة في ذلك الحين. وهكذا برزوا في علوم الفلك والرياضيات والحيل والهندسة والموسيقى والطب والفلسفة.
1: كان محمد بن موسى الأكبر فلكياً ورياضياً وفيلسوفاً، اهتم بطبقات الجو والإنشاءات الميكانيكية. أما أحمد فكان عبقرياً في تصميم الآلات وابتكارها. وأصغر الإخوة كان الحسن البارع في الهندسة، والذي كتب عن قطع المستديرات وأوجد الشكل الإهليلجي في هندسة الحدائق.
0: كان عبد الله المروزي العالم الفلكي المشهور يغار من تقريب المأمون لأبناء موسى، وكان لا يترك فرصة إلا ويحاول النيل منهم. وفي أحد الأيام كان المأمون في مجلسه مع عبد الله المروزي يتحاوران حول إحدى المسائل الرياضية.
2: أمر غريب يا عبد الله.
3: ماذا يا أمير المؤمنين؟
2: أنت عالم كبير، وصلت إلى درجة ممتازة من المعرفة. كيف تلتبس عليك بعض الأمور عند إجراء الحسابات؟ لماذا تصعب عليك حلول بعض المسائل الرياضية؟ أمر غريب حقا.
3: يا مولاي، لا أرى ذلك مهما لدرجة كبيرة. على كل حال لست مقصرا في حل المسائل الرياضية إلى هذا الحد.
2: بل أنت مقصر فعلا في إيجاد حلولا لبعض المسائل الرياضية.
4: مولاي أمير المؤمنين، حضر الحسن بن موسى يستأذن بالدخول إليكم.
2: الحسن بن موسى، أدخله على الفور.
4: أمر مولاي.
2: ها قد حضر الحسن بن موسى، عبقري الرياضيات الشاب.
5: السلام على أمير المؤمنين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالحسن نابغة الرياضيات بين بني موسى.
5: يشرفني أمير المؤمنين بهذا الرأي الذي لا أستحقه.
2: بل تستحق أكثر من ذلك. تفضل تفضل اجلس. أخبرنا يا عبد الله، لماذا لست على وفاق مع الحسابات الرياضية؟
3: مولاي أمير المؤمنين، درست إقليدس والمجسطي دراسة مستفيضة عميقة، وأعتقد أنني فهمتها تماما.
2: يمكنك أن تجابه الحسن بأي سؤال رياضي ليجيب عنه دون تردد.
3: تبدو واثقا يا أمير المؤمنين من معلوماته الرياضية.
5: ما يقوله أمير المؤمنين يعبر عما في نفسي. أنا جاهز للإجابة عن أي سؤال رياضي مهما كان. دون تردد. تفضل يا أستاذنا المروزي.
2: أرأيت يا عبد الله؟ إنه يتحداك.
5: أنا مستعد للإجابة عن أي سؤال، فهل أستاذنا عبد الله المروزي جاهز للإجابة عن أي سؤال أطرحه أنا أيضا؟
2: ها؟ ما رأيك يا عبد الله؟
3: وكيف سيجيب الحسن عن أي سؤال أطرحه عليه ولم يدرس من تأليف إقليدس سوى 6 كتب فقط؟
2: ماذا تقول؟
3: الحقيقة يا مولاي.
2: معقول؟ الحسن من خيرة علمائنا في فن الهندسة الذين درسوا آثار إقليدس دراسة كاملة.
3: ليتفضل الحسن بإعطاء الجواب عن ذلك يا مولاي.
5: والله يا أمير المؤمنين، لو أردت أن أكذب لقلت بأن اتهاماته كاذبة ولوضعته أمام اختبار حاسم.
2: ماذا تعني؟
5: إن جهلي لبعض مؤلفات إقليدس لا يعقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات أبدا. هذه المسائل هينة بالنسبة لي مهما بدت صعبة لشيخنا المروزي.
2: ألم تقرأ جميع مؤلفات إقليدس إذن؟
5: لم يسألني عن واحدة من مسائل الكتب التي لم أقرأها، ولو سألني لكنت حللتها له بسرعة البرق وأخبرته بالنتائج، وأنا مستعد لأي سؤال مهما كان. فليتفضل شيخنا المروزي ويسألني.
2: ولكن لماذا لم تدرس آثار إقليدس الكاملة؟
5: المروزي درس كل شيء، المسائل الصغيرة والكبيرة، وأنا لم أدرس كل شيء مثله، ولكن لا بأس، ليسألني والأسأله. وقارن يا أمير المؤمنين بين من ستكون إجابته أوضح وأشمل وأدق.
2: أعرف أنك نابغة يا بني، ولن يوقفك حل مسألة رياضية، ولكني أمرتك أن تطلع على مؤلفات إقليدس كاملة. لما لم تطلع عليها؟ لما خالفت أوامري؟
5: مولاي عفوك.
3: ليعذرني مولاي، لم أقصد إحراج الشاب، ولكنه بدأ بإحراجي.
2: لا بأس، لا بأس يا عبد الله.

0: وذهب محمد بن موسى وإخوته لقياس محيط الأرض، وتوصلوا إلى نتائج باهرة. وحدث أن اجتمع محمد بن موسى وعبد الله المروزي في مجلس المأمون.
1: وكان المروزي المتقدم في السن كثيرا بالنسبة لمحمد بن موسى، يستمع إلى شروحات محمد عن طريقته في قياس محيط الأرض.

0: إنه عمل جدير بالتكريم يا محمد، ما رأيك يا عبد الله؟
1: أعز الله أمير المؤمنين، ما قام به محمد وأخواه في قياس محيط الأرض كان عملا باهرا متفوقا.
2: الفضل كله لله ولأمير المؤمنين حفظه الله.
0: بارك الله فيكم. أنت شاب ذكي يا محمد، وقد أخذت اعترافا بتفوقك من المروزي، وهذا شيء غير عادي. أعجبني فيك التواضع، وأعجبني بالمروزي اعترافه بتفوقك.
2: أنت قدوتنا يا أمير المؤمنين.
0: بارك الله فيك. قل لي، ما أخبار أحمد بن موسى أخيك الأوسط؟
2: ما زال يتابع اختراعاته، وقد توصل لإتمام صنع آلات لدراسة كثافة السوائل وتركيبات تجعل أوعية الماء أو أوعية أي سائل تمتلئ تلقائيا كلما فرغت.
0: عظيم، تصور يا عبد الله ما صنع هذا الشاب أيضا.
1: ماذا يا أمير المؤمنين؟
0: صنع قناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائيا، ويصب فيها الزيت تلقائيا، ولا تطفئ الريح لهبها.
1: إنه عمل جدير أن يعمم على بلاد الإسلام جميعها.
0: بدأنا ببغداد الآن، وكلفت أحمد بن موسى بالإشراف على تركيبها في بغداد حاضرة الخلافة الإسلامية.
2: إنه يضع اللمسات الأخيرة عليه.
0: قيل لي إنك تريد السفر إلى الشام.
2: نعم يا أمير المؤمنين، أسعى وراء المخطوطات الإغريقية النادرة لأقوم بنقلها إلى لغتنا.
0: عمل جدير بالتقدير، بارك الله فيك. وسيسافر المروزي بعد أيام إلى دمشق لمراقبة الشمس، إنه يجري حسابات فلكية جديدة.
2: أطلعني على بعضها، إنها حسابات في غاية الأهمية.
1: بارك الله فيك يا بني.
0: أما زال أحمد يستقطب الشبان المتفوقين؟
2: نعم يا أمير المؤمنين، وقد انضم إلى فريق عمله شاب كثير الذكاء اسمه إبراهيم، قال لي إنه سيقدمه إليك.
0: إنه عمل هام استقطاب الشبان المتفوقين، نحن نحتاج إلى هذا يا محمد، أليس كذلك يا عبد الله؟
1: بالطبع يا مولاي، بالطبع.

0: كان إبراهيم الذي ذكره محمد بن موسى أمام المأمون يعيش مع والدته في أحد أحياء بغداد القديمة، وقد قدمه صديق والده المتوفى أحمد بن سنان إلى أحمد بن موسى بعدما وجد فيه نبوغا واضحا في استنباط الآلات وصنع نماذجها واستخدامها.
1: وكان إبراهيم يعاني من شح عمه التاجر ومن محاولته منع ابن أخيه من الزواج من ابنته فاطمة التي تحبه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم اختتام فعالية معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. تواصل فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركبة الثقافية الشيخ إدريس ببنزرت بمشاركة أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. هذه التظاهرة التي تختتم اليوم الأحد تأتي في إطار مقاربة وزارة التربية لتحصين المؤسسات التربوية من العنف وفي إطار تجسيد سنة 26 و2000 سنة المطالعة. في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية الرقمية، تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 من مايو الجاري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل مؤقت لحركة المرور على طريق السيارة عدد 4 الرابطة بين ولايتي تونس وبنزرت، سيشمل مستعملي الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من اليوم الأحد وإلى غاية 8 من مايو الجاري. في أخبار العالم، حزب الله اللبناني يؤكد أنه استهدف بالمسيرات تجمعا للجنود الإسرائيليين ومربضا إسرائيليا للدروع في بلدة البياضة جنوبي لبنان وحقق إصابة في صفوف الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران إن هناك احتمالا لحدوث ذلك، مشيرا إلى أنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. ختاما ومن جانبه، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن الكرة الآن في ملعب واشنطن لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: عذب الكلام.

مستمعينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والأمل. لأن الحب فرحة دائمة لا تفنى، يكون الشعر للفرحة لحنا. أنشد وشارك شعبك الأفراح، يا شعر واستبق الصفوف صداحا. دعهم يقولوا شاعر متهالك عبر الحياة يتابع الأفراح. فالله يعلم أن قلبي خافق بالحب والحق المبين صراحا. قلبي بحبك يا بلادي عامر، ولقد

عشقتك جنة ومراحة، قبلت من ذرات رملك غاليا، وشممت عطر رياحك الفواحة، ورسمت في جنات أرضك هائما زهرا يطيب عبيره وأقاحا. ووقفت في الخضرة أبايع عاملا، وأبارك الأستاذ والفلاحة، وأصاحب التلميذ في غدواته، وأشارك المسكين والملاحة، وأساير البنت التي قد أصبحت بالعلم تخترق الزمان جناحا. ما لي بغيرك يا بلادي قوة أشدو بها متأملا طواحا. خضراء يا أما تأصل ذكرها، وشربت من أقداحها أقداحا، وعبدت فيها بعد ربي غاية طهرت وفاضت رحمة وسماحا. أنا إن شدوت فلن أكون لغير تونس ما حييت البلبل الصداحا.

لأنك أصل ما

يحمل الشاعر الذكريات فيحن إلى أغلى الأوقات، ذكريات الواحة الفيحاء في العهد الجميل، بين منساب وصداح وأغصان تميل، ونسيمات تعطرن بأنفاس النخيل، وحملن الحب للشاعر في ذاك الأصيل. خمرة أعذب من خمر الدوالي، غفوة أيقظ من سهد الليالي، نسج الضوء ثيابا من خيوط الذهب، فاكتسى الظل وهام العطر فوق القضب، وسر الجدول حفته لطاف العشب، ألهم الطير وعلمها فنون الطرب، واهزجا ما شئت في بنت الدوالي، وتغزل وترنم بالليالي. لحنك الملهم للناس دواء وشفاء، وأغانيك لقاء بين أرض وسماء، واحتضان للأمان وابتهال ورجاء، وعزاء للأولى قد فقدوا روح العزاء، عطشوا ما بين هاتيك الدوالي، ثم تاهوا تحت أسجاف الليالي.

لا يمكن إنكار الشبه الكبير بين بعض أبيات الشاب ونصوص جبران، وقد كان شاعرنا بلا شك من القارئين المدمنين لإنتاج جبران، وإن كان أثر قصص جبران في رأينا أكبر من أثر شعره القليل. ونسوق اليوم بعض الأمثلة التي توصلنا إليها في أشعار الشاب من التأثر بجبران. يقول الشاب مثلا في قصيدة بعنوان فلسفة الثعبان المقدس، وهي من القصائد ذات الطابع الفلسفي الفكري مما يعد نادرا عنده، وهي كذلك من القصائد القليلة التي تنم عن وعي سياسي حاد وتتناول أطماع الغرب في البلاد المستضعفة. وسعادة الضعفاء جرم ما له عند القوي سوى أشد عقاب، ولتشهد الدنيا التي غنيتها حلم الشباب وروعة الإعجاب، أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي. ويقول جبران في مواكبه عن التفاوت بين القوي والضعيف: والعدل في الأرض يبكي الجن لو سمعوا به، ويستضحك الأموات لو نظروا، فالسجن والموت للجانين إن صغروا، والمجد والفخر والإثراء إن كبروا، فسارق الزهر مذموم ومحتقر، وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر. والملاحظ أن جبران قد ارتكب في بيته الأخير إقواء قبيحا، أي أنه رفع الباسل الخطر والصواب نصبها. ويقول أحد شعراء الثلاثينات في السياق نفسه: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن قضية فيها نظر. ويقول الشاب في بيت من شعر شبابه: إن هذه الحياة قيثارة الله، وأهل الحياة مثل اللحون. ويستخدم جبران الصورة نفسها في كتابه النبي، فيقول في حديث الزواج: غنيا وارقصا وامرحا معا، ولكن ليخلو كل إلى شأنه، فإن أوتار القيثارة مشدودة على افتراق، وإن خفقت جميعا بلحن واحد. ويقول جبران كذلك في حديث العمل من الكتاب نفسه: وأنت حين تعمل مزمار تتحول همسات الدهر في جوفه إلى أنغام، ومن منكم يود لو يصبح قصبة خرساء صماء على حين الكائنات حوله تغني في ائتلاف. ويقول الشاب في الكآبة المجهولة: كآبتي مرة، وإن صرخت روحي فلا يسمعنها الجسد. ويعبر جبران في كتاب العواصف عن فكرة مشابهة حين يقول: أنا غريب عن نفسي، فإذا ما سمعت لساني متكلما تستغرب أذني صوتي.

رأينا من خلال الجدل الشعري في قضية الاقتراض بين شعراء القيروان الناصر الصدام ومحمد طراد ومحمد مزهود أن أدب المجالس الإخوانية القائمة على التباري وروح الدعابة قد بقي راسخاً في تقاليد شعراء هذه المدينة رسوخ الروح التراثية في أشعارهم. ونسوق اليوم شيئاً من الدعابات الأخرى لهذا الفريق حول بعض الأسفار التي قاموا بها بالسيارة إلى العاصمة، فقد اعتبر أحدهم أن صديقه السائق يسرع والرؤية غير واضحة، فقال منبهاً: كثف الضباب فما استبان طريقنا نحو انفيضة، لسنا نرى في دربنا من عابر إلا وميضة، فلتتئد في السير ولتحذر جناحك أن تهيضة، كم من عجول ما جنى مما ابتغى إلا نقيضة. فأجابه السائق وهو الشيخ مزهود: ولا تحسبن السوق شعرا تصوغه، ولكنه ضرب من الطيران، تمر بي الأقوام في سرعة الضياء وتحدق بالعينان لن ترياني. وفي سفرة أخرى انقلبت الآية، فصار مزهود ولم يكن يسوق هو الطالب للتخفيض في السرعة، لتشاهد علامة الإنذار ولتخفف من سرعة التسيار، وتمهل ولا تجازف بركب خشية الالتقاط بالرادار، وانتزاع لرخصة السوق منا واقتياد لمركز في صغاري، والتجاء إلى يمين غموس ليس تنجيك من عذاب النار، ولو أن الأمور ظلت كما كانت للذنا من حيننا بالفرار. فلقد أصبح المرور مريرا وتخطي التسعين ذا أخطار، فاتئد في الطريق ولتتذرع باستبار يقيك شر العثار، وادع رب السماء أن يتولى في سلام إيصالنا للدار. واتبع السائق محمد طراد النصيحة أتم الاتباع، واتخذ نسقا سلحفاتيا، فذاق صدر مزهود بذلك السير وأكمل أبياته: أنت أبطأت ما أظنك إلا واصلا بعد نشرة الأخبار، إن سيرا كمثل هذا جدير أن يساوي بخطو سير الحمار، أفما كنت داريا يا طرادا أن أهلي جميعهم في انتظاري، إن خير الأمور ما كان منها وسطا، فاستمع وكن ذا اختياري، لا تجاوز بالبطء حدا لكي لا نصل القيروان وجه النهار.

نتابع سرد الأمثال المشيرة إلى علم، سواء كان تاريخياً أو مجرد اسم رائج لبعض الناس. يقول أحد الأمثال: اشكل العروي، والمقصود بالطبع هنا هو عبد العزيز العروي المتوفى سنة 71 و900 وألف، والذي كان يثير في أسماره قضايا المجتمع ومشاغل الناس، فيهتم المسؤولون بمعالجتها. ويعاتب أحد الأمثال قائلا: أنا نوصي فيك يا سعيد وانت تزيد. ومن الأمثال القليلة التي تشير إلى الاسم دون ذكره قولهم: بوه فلان وام فلانة وهو ماشي رجله حفيانة. ويسخر مثل آخر من الحيف الذي كان منتشرا في المجتمع التقليدي، فيقول: تعارك سعد وسعد الله حطوا بركة في الحبس. وهذا المثل قديم فيما يبدو، لأن الأسماء المذكورة تشير إلى العبيد أو الزنوج. ويرد اسم سعد الله في مثل آخر يقول: كيف مفتاح سعد الله يجي يقفل يحل. وترد بعض هذه الأسماء وأخرى شبيهة في الأغاني القديمة، مما يدعم ما ذهبنا إليه. يقول برول في نوبة النوى، وهي إحدى نوبات المالوف التونسي: تغنى حمام البستان بصوت حسن يسبيني، فيا سعد شد ريحان سريعا يجي يسقيني. ولفظ سعد مهم في التاريخ الحسيني، لأن الإذن بدخول المتقاضين مجلس الباي كان عند رفع الحاجب صوته بيا سعد، كما أن المناداة بكلمة عافية تمثل خاتمة المجلس، كما يذكر الشيخ بيرم الخامس في صفوة الاعتبار. ويقول الشاعر الحسيني محمد الورغي في مطلع إحدى مدحياته: يا سعد باسمك فأل من يستنطق حيا ديارك صيب يتدفق. ويقول مثل ساخر من زيف مشاعر إحدى الأرامل: تندب وعينها لإسماعيل. ومن أمثال التشاؤم: جاء موسى رحم على فرعون. ومن الأمثال الحاوية لاسم موسى قولهم في تماثل الأمور: الحاج موسى موسى الحاج.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اختتام الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. اليوم بالمركب الثقافي شيخ إدريس ببنزرت اختتام فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد، وذلك بمشاركة أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. على خلفية جملة من المطالب المهنية، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن أمس إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال، إضافة إلى تحركات وإضرابات دورية في الجهات. بمناسبة المقابلة التي تجمع اليوم بملعب حمادي العقربي برادس النادي الإفريقي بالملعب التونسي، وزارة الداخلية تتخذ جملة إجراءات تتعلق أساساً بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج لوزير الزهرة من منتصف النهار إلى 8 مساء ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. الخامس من مايو الجاري آخر أجل لقبول الترشحات للمناظرة الخارجية بوكالة تونس إفريقي للأنباء لانتداب 8 إطارات من حاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية نظام إيمد، وذلك في اختصاصات الحقوق والعلوم القانونية والصحافة والاتصال والمجال السمعي البصري والتصميم والأنفوغرافيا وعلوم الإعلامية. في أخبار العالم، شهيدان في غزة فجر اليوم وتحركات إسرائيلية لبحث استئناف الحرب وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 هجوماً متنوعاً على جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وسائل أعلام إيرانية تفيد أمس بأن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر باكستان مقترحا من 14 بندا، وذلك ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب. وختاما، المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد أن بلاده تسيطر بقوة على مضيق هرمز، مشددا على أن أي اعتداء سيواجه بساحات وأدوات حربية جديدة. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إم.
2: معنا احنا بديت الحكاية
0: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة.

0: اليوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في أولى برامجها المباشرة. يوم سعيد، هذا يوم سعيد اليوم الأحد 3 مايو 2026، الموافق 16 من ذو القعدة من سنة 1447. مرحبا بكل من يستمع إلينا، ممكن قمتوا قبل بداية هذا البرنامج تبعتوا برامجنا المسجلة، شكرا لوفائكم، شكرا لتفاعلكم معنا. فريق كامل معكم هذا الصباح، فاتن حسني في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. بدينا مع الأغاني الصوفية، بدينا مع صوت سونيا مبارك، باش نكملوا مع الأغاني التونسية كما عودناكم في بداية هذا البرنامج الصباحي، ثم نعطيكم فكرة على برمجة اليوم وكذلك على مواضيعنا اللي باش نتعرضوا لها في برنامج يوم سعيد.
1: يوم سعيد، يوم سعيد، يوم سعيد مع ريم المدب.

هذه كانت مجموعة من الأغاني التونسية، سمعتوا ليدي جويني وسمعتوا عايشة وسمعتوا كذلك محمد جاموسي. سادسة و44 دقيقة تسمعوا في برنامج يوم سعيد، اليوم الأحد 3 مايو الموافق للسادس عشر من ذو القعدة من سنة 1447. يوم سعيد يبقى معكم حتى العاشرة صباحا. بعد العاشرة صباحا يكون الموعد مع الحبيب جغان في موعد الأحد، يبقى معكم تيل 3 ساعات حتى الماضي ساعة، ثم يكون فما برنامج مسجل يحتفي بموسيقى الملوف عبق الراشدية، ثم العشوية الرياضية كما كل يوم أحد على موجاتنا متابعة الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ثم البرنامج المسائي يحلو المساء مع أحلام المساحلي، ثم البرنامج الأدبي حدائق السرد مع محمد عيسى المد من 8 حتى 9، واليوم يتجدد الموعد كذلك مع سلسلة الوثائقية الفلاسفة العرب والقدامى والمعاصرون، ثم الختام يكون مع البرنامج الليلي مقامات الأنس مع وليد الزيدي.

0: سهران والفجر بنقام.
1: هذا كان دحمان الحراج، سمعتوه على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. 56 دقيقة فقط، تعطيوني 30 ثانية باش نعطيكم فكرة على مواضيع يوم سعيد اليوم، ثم نخليكم مع صوت فيروز بعد النشرة الإخبارية اللي يجيكم في تمام 7 صباحا، باش نتحدثوا عن موسم النسري في زغوان. في نورني اللي هي فقرة تهتم بالبستنة والحدائق، نتحدثوا عن التحضيرات للعناية بالحدائق مع ارتفاع درجات الحرارة. في مواقعنا اليوم نمشيو القرية الجبلية توجان، وفي الفقرة الصحية نتحدثوا عن توسيع نطاق التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، وضيفنا باش يكون من الإدارة العامة للغابات باش نتحدثوا عن استعدادات وزارة الفلاحة الإدارة العامة للغابات للتوقي من الحرائق وحماية الثروة الغابية. والختام يكون مع مجموعة من الشباب قاعدين يعملوا في حملة لتجميع الأغطية البلاستيكية مساعدة ذوي الإعاقة. هذه مواضيعنا إجمالا بالطبيعة. وعدكم مع نشرة جوية يكون مع 7:30، ومع أخبار الرياضة يكون مع 8:30، وموعدكم القار الآن مع صوت فيروز.
2: يوم سعيد، يوم سعيد، يوم سعيد مع ريم المدب.

0: تحميها من نزيف.
1: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين: إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 مايو الجاري. إيقاف 26 شخصا في عملية تفكيك وفاق إجرامي يعمد أفراده عبر حسابات وصفحات وهمية إلى عرض منتجات للبيع بأسعار مغرية. اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع. وفي العالم 7 شهداء في غزة، والكيان الصهيوني يبحث اليوم إمكانية استئناف الحرب على القطاع بالتوازي مع مواصلة عدوانه على جنوب لبنان. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، وإيقاف 26 شخصاً والاحتفاظ بهم، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ووثائق مستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوال تستغل في الغرض. ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، يعمد أفراد الوفاق الإجرامي إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقاً قرصنة الحسابات الإلكترونية والتواصل من الحسابات الإلكترونية المستولى عليها مع أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه موجود بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة برقم محام وهمي وضرورة إرسال حوالة بريدية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن. على صعيد وطني آخر، تم أمس إطلاق دواء يعد الأول من نوعه في البلاد لعلاج مرض السكري في السوق التونسية على أن يكون متوفرا في الصيدليات في 6 مايو الجاري. رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد:
5: الدواء الجديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو. للعموم المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. 80% تقريبا دراسات أفسد من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب سكري عنده ريس فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية.
4: رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد أكدت أن هذا الدواء لا يعوض الأنسولين، وينتظر أن يكون ثمنه في حدود 300 دينار شهرياً.
5: السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش، لكن يجي يأخر اللجوء للأنسولين. هذاك علاش ديما نقولوا اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجعوا للطبيب المباشر متاعنا، هو اللي يقول لنا الدواء هذا نجم ناخذوه ولا شنو ما الاحتياطات اللازمة، شنو ما التحاليل اللازمة. خاطر كيما تعرفوا أي دواء تجم تكون عنده مضاعفات جانبية، هذاك علاش لازم ديما الوصفة الطبية. ثمن الدواء هذا هو مش يكون غالي شوية، في العموم يعني قرابة 300,000 في الشهر، وهذا دواء تعطى حقنة في الأسبوع ونقوي الجرعة تدريجيا كل شهر، يعني نقوي الجرعة بشوية بشوية. كمرحلة أولى احنا ديما نبداو فرحانين للمرضى اللي هو يدخل لتونس، دواء جديد يحميهم كما قلت. إن شاء الله في مرحلة ثانية يتكفل به الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، خاطر هو دواء غالي كما شفتوا.

0: نشرت وزارة التربية أمس على صفحتها الرسمية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn، والتي تهدف إلى مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذه الدروس تستهدف والتي تنطلق غدا وتتواصل إلى 10 من مايو الجاري تستهدف تلاميذ سنوات النهائية من المراحل التعليمية، وتشمل عددا من المواد الأساسية يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون. في شأن آخر، تمكن المبتكر التونسي منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي، في إنجاز يعد الأول من نوعه عربيا وإفريقيا. منتصر موسى صرح على موجات الإذاعة الوطنية بأن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال، وهي موجودة في معرض تونس الدولي للكتاب.
1: امبريمونت تطبع بكتابة البراي معها لوجيسيال. طريقة كتابة البراي هي مستعملة عند المكفوفين، خاصة في القراية، في الكتابة، ولا في التعليم، ولا حتى في الأنشطة الأخرى. الانوفاسيون تاعنا وين؟ في أنها أول امبريمونت في تونس وأفريقيا، منتوج تونسي 100%. احنا 3، منتصر موسى في راس الوين ومحمد موسى، دونك اللي قمنا بالابتكار بتاعنا على مدى 3 سنوات أو أكثر، اللي وصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه، اللي تمتاز خاصة في أنها الادابتاسيون بتاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمه عند طلبتنا، عند اساتذتنا، عند تلامذتنا، عند الاولياء. حاولنا نركز اكثر على سهوله الاستعمال. نحن موجودين في جناح وزاره التكنولوجيا والاتصالات، على خاطرنا احنا شركه ناشئه متحصله على علامه الشركات الناشئه لابال ستارت اب.
0: تختتم اليوم الاحد دوره 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج خاص موجه للأطفال واليافعين، يشمل عروضا مسرحية وسينمائية وعروضا في التكنولوجيا الموجهة للطفل، إضافة إلى تنظيم ورشات مطالعة موجهة. وعشية الاختتام تم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب خلال حفل تكريم بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية مينا صرارفي، كما تم تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين. تعلم وزارة التجهيز والإسكان مستعملي طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت أنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي، سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذا الطريق بالنسبة إلى القادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية الجمعة المقبل. وبمناسبة المقابلة التي ستدور اليوم الأحد على الساعة 4 PM بملعب رادس بين النادي الأفريقي والملعب التونسي، أقرت وزارة الداخلية تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، بداية من الساعة منتصف النهار وإلى الساعة 8 مساء، ما عدا قاصدي الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. ويكون فتح أبواب الملعب على الساعة 1 ظهرا، ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: في ملف الشرق الأوسط، أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة اليوم استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وانتشال 3 جثث إلى جانب أكثر من 26 إصابة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية جراء هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. تزامن ذلك مع تصاعد مؤشرات إسرائيلية على بحث استئناف الحرب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر. في لبنان شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة ضربات في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الأخيرة، معلنة تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة العشرات بجروح. من جانبها أكد حزب الله أنه استهدف بالمسيرات تجمعا للجنود الإسرائيليين ومربضا إسرائيليا للدروع في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وحقق إصابة في صفوف الاحتلال. وفي آخر المستجدات في الملف الإيراني، أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم بأن طهران قدمت إلى واشنطن عبر باكستان مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب، مضيفة أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران ويطرح خريطة طريق لوقف الحرب. في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران إن هناك احتمالا لحدوث ذلك، مشيرا إلى أنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. يأتي ذلك بينما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم أن بلاده تسيطر بقوة على مضيق هرمز، مشددا على أن أي اعتداء سيواجه بساحات وأدوات حربية جديدة. نقطة نهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 من مايو الجاري. إيقاف 26 شخصا في عملية تفكيك وفاق إجرامي يعمد أفراده عبر حسابات وصفحات وهمية إلى عرض منتجات للبيع بأسعار مغرية. اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني ثقافي متنوع. وسبب في العالم 7 شهداء في غزة، والكيان الصهيوني يبحث اليوم إمكانية استئناف الحرب على القطاع بالتوازي مع مواصلة عدوانه على جنوب لبنان. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: جروم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

تضحك وتهنى الدنيا جنه.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج يوم سعيد. 27 دقيقة تسمعوا في برنامج يوم سعيد حتى العاشرة صباحا. والفريق اللي معايا اليوم فريق الفاء، حرف الفاء. أقولكم معليش، خاطر معايا فاتن حسني في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، وفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. فما كانينا خارجة عن السرب هذا اسميري من المدة بوكا بحرف الراء. على كل هي كانت مصحة. أنا توا باش نهزكم للروائح الطيبة وجمال هذه الزهرة، نحكيو على النسري. مواسم. في مواسم هذه الفقرة اللي نهتم فيها بالمنتجات الفلاحية، تحدثنا قبل على موسم الزهر، توا نتحدث على موسم هذه الزهرة الجميلة برشا، زهرة دارجة برشا في بلدان البحر الأبيض المتوسط شمال أفريقيا وكذلك في آسيا. هي شجيرة قوية وتزهر في الوقت هذايا، تبقى تقريبا حتى نص جوان. وقطف زهرة النسري يلزم تكون في الفجر، يعني يلزم قبل ما تطل عليها الشمس. هذا ما يأكلهنا سيمونجي بن حسين ضيفنا اللي هو فلاح ومنتج للنسري. صباح النور سيمونجي، يظهر لي توا انتما سيي كملتوا.
1: والله ما زلنا
0: بربي
1: ما كان سمحت كان ما ثم صعبه كبيره السنة اللي نصل على النبي
0: ما شاء الله.
1: مازلنا شويه، مازلنا تحبنا حكم طيب تعاصف لازم.
0: ملينا شديتك توا.
1: لا لا لا لا لا ما خدامه يخدموا توا ورب عينهم والعائله والناس كل
0: ان شاء الله. مبروك للفلاح اللي ينتجوا النسري. قلت لي مالا صعبه لاباس السنه
1: برشا. الله ان شاء الله يعني كثير خيرات. حتى السوم نتاعو طاح شويه على عنا.
0: وكيفاش سومه هو؟ احنا نعرفوا الاسوام الزهر والعطرشيه، لكن النسري يظن ما يتباعش برشا في الاسواق كيما الزهور الاخرى.
1: يجيو تو ولاو يجيو جماعه من نابل ومن تونس ومن ريانة يجيو يشروا النسري. انا التجار يجيو يشروا يبيعوا غادي.
0: يلزم في نهار هو؟
1: في نهار نورمالمون في نهار.
0: حساسه برشا هي زهره النسري.
1: يلزم حتى كي ما تبات ما يلزمهاش تبات برا، يلزم تجمع منها تتحط في الفريجدار باش منها غدا تتقطع. حتى جا في صورة ما عندك كانتيتي كبيرة باش تقطرها ولا حاجة لازم تخبها. أما سينو كان تقعد كاك تكحال وتفسد ما تقعدش.
0: هي زهرة النسري توا الموسم نتاعها وقتاش بدا الموسم؟ وقتاش بديتوا تنحي في النسر؟
1: الموسم طبعا 10 أيام اللي بدا يفتح. وإحنا نخدموا.
0: يلزم تتنحى باليد سيمونجي؟ ما فماش آلات؟ ما فماش آلات؟
1: لا لا ما فماش، ما كانت تخطف ورده. باليد بالكعبه بالكعبه يتنحى.
0: ويلزم قبل ما تتحل ولا وهي محلوله الزهره؟
1: طبعاً اليوم هي مثلا الطقس، انت والطقس كان طقس باهي دافي شويه. الصباح حتى كي نقوموا لها من ساعتين تاع الليل نقراها ومفتحها. اما مثلا نهار كيما اليوم التو ما زال تبدا يبسم، فهمتيش معناها؟ على الخطر في الليل، الليله البارح الليله بارده برشا، فهمتني؟
0: هي تحب تفي؟
1: تحب كي تدفى كي تبدا دافيه تنور في ساعات تنور.
0: اي تتبسم، محليها الكلمه.
1: اليوم أي. اليوم في هذا النهار سخون حضر من غدوه تلقاها غدوه ازيد نوار.
0: وتقول لي تقوم لها الساعتين متاع الليل؟
1: إيه أنا الواحد من الناس نقوم على ساعتين نتاع الليل، نبدأ نخدم وحدي شوية. نتوما ماضي ثلاثة نمشي نجيب الخدامة. ويبدأ توكل على الله، فهمتني؟ حتى السبعة ونص كي يبدأ يخدم ساعة ثمانية.
0: توا الشجرة هي شجرة متسلقة سيمونجية؟
1: شجرة؟
0: هي شجرة متسلقة يعني تنجم.
1: متسلقة جران بونت.
0: جران بونت. تفضل.
1: تو تو سيرتو ولا عملوا فيه دي كلوتير.
0: اي سيج.
1: منه وقايه منه حمايه، فهمتني؟ على خاطر ما في بالك الهندي ما واجهك الامراض والحشره القرمزيه واحد. تو الناس ولاو يعملوا في الكلوتير في السياج بالنسري.
0: والنسري مشوك فيه شوك.
1: في شوكه، هي شوكه مالك انت تسكر زاد ما عادش يوري وما عادش
0: يحجب الرؤيه هكيك تبدا
1: على
0: مستور
1: على الملك ولا تبدا مستور ولا قبل ما نعمل طوابي الهندي بس توا ولا يعمل في النسري.
0: وتنجم تعيش في أي بيئة أي وسط مثلا غير زغوين؟ هي نعرف هي موجودة في نابل، موجودة في بنزرت، في بيجة، في كيف سليانة، وطبيعة في زغوين. ممكن تعيش في أوساط أخرى؟
1: أني ننتج مشاتل متاع نسبي ولا يفهم ما حتى من ساق جاو تلاو باش يجربوا واحد مني. أنا تبع عندما يقطروا هما شركات واحد جاء وهز من عندي حتى موجود ويجوا نجمع من تونس نجمع من ريان من نابل قاعد يتباع قاعدين يجربوا الناس. أما المناخ نتاعه زغوان يكذب عليك حتى الأشراء وقال زغوان وحدة في النسري وفي معنى حسب المناخ وحسب الواحد
0: أي تقاها مستانسة بزغوان. باهي سيلمونجي قلت لي اذا الزهره زهره النسري تتنحى بالايد، لكن معناها عمل شيق جدا هذا، وخاصه انها فيها الشوك يعني
1: خبوش تبدا العنده تراسع خبوش شويه واحد
0: ايواش
1: يلزم فهمتني يلزمها تجمع الورده كان ما تجمعش اليوم من غد ما يزمكش تنحاها على خاطر سسرارية لا ريحة لا طيبة تولي فيها
0: بربي يعني هي كان تفتحت وتعد عليها نهار أكهو
1: طبعا عندي الصباح صورها تبدأ كان ساعات كده ول في التوت متاعه وتبدأ كل الملحفة بيضة الأشجار كلها وبعد ما نجمع تبدأ خلها كالعادة ومنه غد تعاود من جديد هي.
0: إذا النوارة يزمها تتنحى في وقتها
1: ولا في النهار ما تحلش النوارة تحل كل الصباح
0: تحل كما قلت لي
1: الفواز معناها الصباح ما عادش يحيي الغدوة باش تتحل النوارة.
0: عمل شيق جدا يعني أنك تقوم فجر تنحي بيديك وهي مشوكة النبتة
1: باللي تورس نبدأ ونخدم عاد واحد في نورمال حاجة لازمة
0: حاجة لازمة ذي العمل متاعك. هل المكسب يتلائم مع المجهود والتعب هذا الكل؟ قديش طول الأسعار متاع النسري زهور وكذلك مقطر؟ عطينا ديما نحبوا نعرفوا الأسعار
1: تو مقطر وصل حاجة باهية 70-50
0: إيترا
1: الليترا وبالنسبة للورد وصل حتى 35 سنة
0: الورد
1: و 25 فهمني 20 ما فهمني من 25-35 بالنسبة عن ناولة ما كريت وصل حتى 60-50 النوار
0: هي
1: في الماء عم ناوة بمية دينار
0: 100 دينار النسري عم ناوة سي منجي النسري كيف يتنحى دوبا يتنحى يتقطر بطريقة الزهر والعطرشية يعني بالطريقة نفسها وإلا فما طريقة مختلفة؟
1: لا لا لا طريقة نفسها كانت مش تقطر العطرشية والزهر أما يبدأ القطار متاع وحده ما تعملش قطار آخر متاع عطرشية ولا حاجة يزم قطر النسري دين يقعد النسري باش خاطر ما الريحة متاعه أفلي زم هذه متحب روحها مستقلة فهمتني
0: يبدو أنه هل النوارة هذه دلولة برشا و...
1: أي بس يبدأ نسري مقطر على قاعدة ما فيش نكهة أخرى بس بخالية متاعهم يجيش.
0: هي الشجرة قديش تعطي تقريبا من كمية من النسري؟
1: أنت والشجرة الشجرة على خاطر انت الشجرة وانت الشجرة يعني راوية مش راوية وانت والكلوتي اذا كان زرع قريب زاد البعض ما تنجمش تحكم عليها قد تعطيك انت فما واحد عندنا واحد عنده شجرة سنة خضرها بمليون شجرة واحدة ما كبيرة سين جراند بلانت
0: شجرة واحدة
1: شجرة واحدة
0: ما شاء الله
1: ما عملناه سوديزون غالي نسر
0: شجعتني باش نزرع نسر.
1: لا ما تكبر برشا تنزل زنبي شد بلاصة كبيرة بس تخضر بمليون معناها تكبر كبارس برشا
0: ما شاء الله. طبعا الناس الكل اسمع الناس الكل طبعا بشي كلموك قالوا نحب على نسر.
1: مرحبا مرحبا
0: حق علوش.
1: ايه موجود
0: موجود. على كل حال ربي يعينك سي المنجي وتحية لكل العملاء الفلاحيين خاصة من النساء. ساعة نساء ولا رجال ينحيوا أكثر؟
1: عندي زوز بالنسبة للخدمة زوز نساء ورجل
0: نساء أكثر ديما
1: والعائلة شوية عندي معايا عندي كذا بنتي يخدمي يعاونونا واحد شوي شوي.
0: ربي يعينكم ووصلتونا الرائحة الطيبة لهذه الزهرة. موسم النسري يتواصل حتى الوقت إيش؟
1: تحب له شهر آخر حاجة كما هيك على خاطر العربي فما نسري العربي ونسري لندلتي معناها نتاع زغوان العربي مازال بدا توا ماشي يعطيك شوية دوب الناس تحب له شهر آخر يخدم مازال كيتحل.
0: ربي يعينكم وخليك تواصل العمل نتاعك مازيدش نشغلك سي منجي بن حسين. تحية كبيرة برشا لسي المنجي وكل فلاحة اللي راهم يباتوا سارين كما يقولوا يقوموا بكري ويحرصوا على المنتوج الفلاحي. سي المنجي بن حسين هو فلاح ومنتج للنسر تحدثنا على موسم النسري.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رجل.

0: وتتفشر فيه.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 7:35 دقيقة. نعطيكم أخبار الطقس.
0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
3: صباح الخير ريم، وصباح الخير كافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بيك. باش تسخن الدنيا، هذه المعلومة اللي عندي.
3: صحيح، اليوم الحرارة باش تبدا ترتفع. البارح سجلنا في تونس العاصمة 22 درجة، اليوم ننتظر 27 درجة كحرارة قصوى، وهي تقعد في المعادلات العادية لشهر مايو. بينما الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، أما تدريجيا تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار الضعيفة وتكون محليا عادية، ونذكر ولاية جندوبة والكيف. بالنسبة للريح تقعد من قطاع الجنوب قوية نسبيا في محليا قوية خاصة قرب السواحل، وضعيفة في معدل بقية المناطق، وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محليا شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية. والحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات. بالنسبة للغدوة كيف بدأ يتواصل الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، وتظهر خلايا رعدية غدوة عشية مصحوبة ببعض الأمطار من المناطق الغربية للشمال. والحرارة تتواصل في نسقها التصاعدي، وتتراوح غدوة بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات. كيف نهار الثلاثاء تتواصل في ارتفاع طفيفة الحرارة، بينما نهار الأربعاء ننتظر انخفاض تدريجي في درجة الحرارة. شكرا لك.
1: يعطيك الصحة أنت. على كل حال، هذه كانت أخبار طقس اليوم والفترة المقبلة. كان معنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. ارتفاع درجات الحرارة والعناية بالحدائق، هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية في فقرة نورني مع سيمون البراهم، خبير في البستنة والزراعة البيولوجية والمستدامة. لكن قبل هذا الموسيقى.

0: سمعتوا مجموعة بروة في الحبيب ثم كارول، سماحة خبيني بشنطة 47 دقيقة. الحديث الآن يكون عن البستنة والحدائق.
1: نورني
0: نورني مع سيمونير إبراهيم، خبير في البستنة وزراعة البيولوجية والمستدامة، ضيفنا القار في يوم سعيد اليوم الأحد. صباح النور سيمونير.
2: صباح النور والسرور اختريمة.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير بخير والحمد لله.
0: احنا حبينا نستبقوا كما العادة ونبدأ نتحدثوا على العناية بالحدائق بالتربة بالنباتات قبل ما تسخن علينا القائلة كما يقولوا. هذيك علاش فما بعض الترتيبات اللي انت قلتها راهو في السابق، لكن مك تعرف ديما يلزمنا نعود ونذكروا كل فترة، وأكيد فما تقنيات جديدة، فما إمكانيات جديدة، صحيح ولا؟
2: أكيد أكيد طبيعة، والتوقيت مناسب برشا برشا، لأن عنا على الأقل أسبوعين ولا ثلاثة باش نحضروا اللي لازم وباش نقراوا بحسابنا. وفذكر فذكر هي أهم حاجة أنه نتذكروا عليه، خاطر فما شكون يبرمج رحلاته وسفراته باش يبعد على الحديقة متاعه وإلى الأسس متاعه، وما فيها باس نتجنبوا هاك الخسائر متاع النباتات العزيزة علينا.
0: باهي، أول حاجة القواعد الذهبية.
2: اي نحن لخصناهم السنه، رتبنا افكارنا اكثر من عامناول وتعامناولين، لخصناهم في خمسه اشياء. الاولانيه اللي الاهم والاهم والاهم هو الري ولا السقي وطريقه السقي وتوقيت السقي. أول حاجة هو على طول العامرة، ولكن في الصيف تكون مهمة برشا أنه انتظام الري متاعك.
0: لكن مش في أي وقت زادة،
2: يعني هذيك النقطة الثانية تحت الري، أنه زادة كيف كيف وتجنب، هذه نقطة يلزم نسكت تذكرها، تجنب أوقات الحر. معناها إذا كان طلع النهار صي ما غير ما تقلق روحك، راك باش تضرها أكثر من اللي باش تنفعها. يا أما الصباح بكري هكا العبيد الماتينال، يا أما بعد ما تبرد الدنيا غولوا بعد 7 ولا 8 متاع الليل في الصيف. معناها 7 ولا 8 متاع الليل تقريبا مازال الدنيا ضاوية، ولكن تهبط
0: كي تبرد الدنيا وقتها ممكن انك تعطيها الماء. شنو اللي يقلق النبتة كيف تسقيها في ذروة الحرارة ولا وقت تبدا الدنيا سخونة تطلع الشمس، كيفاش تتضر؟
2: هي جا في حالة من حالات نقولوا نحن ستريس، هي
0: مضغوطة
2: ويمكن تسارع كما الدورة الدموية، تسارع هك العملية متاع الفوتوسنتيز معناها، ونزيد نكملوا عليها نحن بستريس واحد آخر. تدخل بعضها أول ما تبدأ بالأوراق، إذا كان نور تولي تطيح، إذا كان غلة تولي عادة، ممكن حاجات مضاعفات أخرى. معناها نتجنبها، هذه مهمة برشا نتجنبها.
0: يعني في البرود تسقي أما في البرود
2: باقي تحت السقي هو بيدو. معناها من غشوش روحنا، ما يكونش سقي ولا ري سطحي. شنو معناها؟ معناها تعملك تبخ بالرزوار ولا حاجة كمن هكي جوست بلك لا يكون سقي، يتسمى عميق. كيفاش يكون؟ إذا كان يدوي بك الرش ولا غيره نعمل دورة المرة الأولى باش يتحل التراب، والمرة الثانية وقتها باش تتغذى النبتة والأرض باش وتوصل الماء يوصل للجذور النبتة الكل.
0: واضح.
2: هذه
0: القاعدة الأولى السقي أو الري. القاعدة الثانية
2: الثانية هي الطياج باش نحميو الجذور، باش نحميو الجذور. نحن الأسس ماني 20 25 30 35 سنتي، ولكن ديما هي تبحث على الماء فوق وتبحث اللوتة في العمق. دونك ديما قراب العروق وسخانة، وصيرتو كالأسس البلاستيك. دونك تقلق شوي، نحاولو باش نعملو طبقة متاع 4-5 سنتي موجودين توا الوسائل، لكن الديشيم تاع الغابة المتراكم وإلا فما اللي حاضرين يتبيعوا ساشيات تاع الديشيم تاع لوح
0: أكل كوبو هذيك هكيكا.
2: أي ماي مثلا
0: اه
2: كوكو اللي حتى حطب حطب يبدا يكون كمرام ما يكونش
0: ام
2: ملون ولا حاجه،
0: ام ام
2: نغطي بيه كي نعمل كيما نعمل طبقه نتاع 5 سنتي، راهي تربحني حتى في السقي. ماي
0: كأنك
2: معناها
0: تعمل
2: تبدا
0: الإكران في وجهك هكاكا، كيما
2: بالضبط.
0: الواقي من الشمس هكاكا تعمل النبتة.
2: هذاك هو
0: ايه
2: البايهاج، هذاك
0: ايه
2: البايهاج اللي هي الحماية نتاع الجذور اللوطة.
0: فهمتك.
2: فما حاجة ممكن يصير في الصيف في الربيع من نبداو نفحين، ولا في الخريف معناها بالجاية مع صبيرة وغيرها نعملوها، هي تنظيف النبتة نسميها مكن اللي كما نقولوا نحن الزهور اللي ذبلت، هذيك راهي تعب النبتة، الأوراق الصفراء وإلا اللي ماشية باش تذبل، هذيك
0: زايدة
2: راهي
0: ديكا
2: تعب
0: تبقى تزيد التعب.
2: أي تعمل نزيف كيما النزيف كيما النزيف بالنسبة للبلون. دونك يلزم نحيوها باش هي تتلهف في روحها على الأقل في الجانب الأخضر ولا الحي،
0: واضح.
2: راهو راي راي راي مهمة برشا. بس توا باش نتعداو لنقطة أخرى اللي هي فما حاجة يلزمنا نتجنبوها، الفلاح الكبار وغيرها يعرفوها، ما في خرج مارس ما عادش تسميد.
0: ما عادش تعطيها مقويات، ما عادش سماد.
2: أكل آية أكل لي زونغري نتجنبوها، خاصة اللي يستعمل في الشيميك. راو هو يدفي ويسخن ياسر التربة، دونك أكيد أنه باش يعاون في هلاكها.
0: ما لاباش باش تقويها
2: يلزم
0: النبتة
2: لا
0: وتعاونها على
2: لأنه مثلا
0: السخانة.
2: عندنا مراحل سابقة، نحن وقت الدرموس وقت اللي الشتاء تصب المطر دونك تتحلل في ساعة كل الواحد، وتعاون حتى على السقيع معناها حماية من السقيع واحد وكذا، ما وصلت جوا هي تتغذى مك التربة اللي رجعت فيها الروح وفيها المواد نتاع التسميد معناها. توا في الصيف نحاولوا نحميه ونسقي وكذا، نصنعوا لها الظل سواء نحطوها في بلاصه ظل، والا توا باش نتعدى للنقطه الاخرى
0: اي
2: اللي هي اللومبراج والا
0: اي حكيت لنا عليه هذا برشا. اي
2: لومبرتومي.
0: اي واش معناها هي كيما الغشاء اللي يحمي النبتة من أشعة الشمس، لكن في الوقت نفسه ما يبعدش عليها الضوء، يعني بين البينين هالغشاء هذا هكا.
2: اي هما المتطورين في صناعة المواد هذه معناها عاملين نسب، فما تبدأ من 25% حتى 75%. نحن في فترة الصيف وفيما يخصنا نحن في الحدائق المنزلية من 25 ل 50%، معناها الشبكة تمشي تضيق المربعات نتاعها، يتكثف دونك يتكثف حجب الشمس أشعة الشمس بليتو، فهمني، ما غير ما يحرمها من الضوء معناها ما يصنعلهاش
0: وهذايا تسأل
2: بيئة
0: عليه عند
2: صالحة.
0: المنابت هكا اسمه.
2: موجود موجود راه موجود والله، فما حتى لو شوف انا ديما نشجع حتى على البريكولاج وكل التقشف في التكلفة، مش كل شيء يتشرى،
0: اي
2: راه
0: باش
2: فما
0: تصنعوا
2: حتى كيما
0: عندك انت في الدار.
2: فما ديدرا فما انواع نتاع ملاحف ممتازين، منظر ما يخيبوش زاد الوجهات نتاع المنازل، ويتباعوا حتى في الفريق تلقاها حتى من اللي تعملها من الكيف من اللي عندك في الدار ما عادش تستعملها، راهم موجودين عليها باقل تكلفه، مش كل شيء يتشري لكن عليهم الكل
0: يعني
2: الا في
0: قماش
2: السقي.
0: يعدي الضوء ويحمي في الوقت نفسه من السخان.
2: اي بطبيعه بطبيعه. وكي نحبوا نتجنبوا نحن فما ديما في المنزل لازم باش تلقى جانب الاكسبوزيسيون نتاعو مثلا شرقيه، وفما اللي غربيه اللي هي لازم نتجنبوها الغربيه اللي الشمس تغرب فيها. يعني فما بعض اسس اللي فينو شويه ومش يبقاو هكا، تبقى نحن نعملوا لهم بلاصه صيفيه تبدا يعطي الشمس سويعه ولا سويعه ونص من زمان ويرجع عليها الظل. دونك ديجا هذه حمايه في التظليل
0: اي
2: باش
0: تولي
2: تعمل الظل
0: تتبع
2: باش تعمل
0: اتجاه الشمس وين تغرب وين تشرق هكاكا تبدا انت متهني. باهي نوصلوا الى ختام الحوار، شنو النقطه اللي مازالت سيموني واحنا نذكروا انه نتحدثوا
2: فما نقطة نص
0: على
2: فما
0: حمايه
2: نقطة نص
0: النباتات من الحراره ومن اشعه الشمس اللي جايه.
2: فما نقطة وتعقيب. تعقيب على الري. بالنسبة للنقطة مهمة زادة، كيف كيف فما بعض نباتات اللي تخاف عليهم وفوت شريتهم مخرين في أسس ولا فك الساشيات متاع التشكيل ولا واحد، من الأحسن من الأحسن وبنسبة كبيرة نتجنبوا تنقيلهم في أسس معناها نهائيا ببلاصتهم اللي باش تحطها في حديقتك أنت، نتجنبوا التنقيل متاعهم في الصيف.
0: ما تمسهمش.
2: راهو معناها هو المجازفة في وقتها تفوت 50% في خسارتها. معناها من الأفضل نستنى أكتوبر تبرد الدنيا، وإلا خليها حتى لليالي معناها شتر ديسمبر شتر جافي، غير ما إني نغامر بيها وشوف تنجح شوف ما تنجح. ماذا
0: فهمتك.
2: بينا نتجنبوها إلا بعض الأنواع اللي فيها الطرق نتاع التنقيل حاجة أخرى، أما بالنسبة لي نحن الحدائق المنزلية من الأحسن تفضل نبعدوا عليها هذه.
0: واضح.
2: جست التعقيب توا اللي باش يبقى لنا في 10 ثواني ولا أقل، السقي اللي باش يغيب باي الوسائل ولات ملي بسيطة ملي دبوزة ميم تاع ترتين ولا خمسة لترات ويتشري لها باك ب 250 يترشق في الواحد، راهو للسقي الأوتوماتيكي باك الآلات هذيك ولا الأورلوج اللي تتحط ديريكت في الحنفية وتسقي لك مثلا حتى ال 24 برمجة في النهار، معناها تنجم تسقي في الليل في كذا كل يوم وانت تبدا غايب على دارك، ما ثماش حتى اشكاليه. هذا اذا كان ما لقيتش شكون انت تستأمنه ويكون يدوينه على عينه على الاقل باش يلاحظ اذا كان فما مشكله في الحديقه.
0: واضح، كل الطرق تؤدي إلى الحديقة، هذا هو. شكرا ليك سي منير على كل هالمعطيات، هكا نحضروا نباتاتنا وكالغالين علينا كما تقولوا انتوما أصدقائنا وصديقاتنا النباتات، باش يعدي وصيف لاباس مع سي منير براهم، كنا خبير في البسنة والزراعة البيولوجية والمستدامة. 57 دقيقة، خليكم مع الموسيقى حتى موعد موجز أخبار الثامنة، ثم نمشيو نكتشفوا موقع من المواقع الجميلة جدا اللي هي قرية توجين.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس، من 9 لل 11.
0: من 9 لل 11.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات.

0: أمس رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn، والتي تهدف إلى مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذه الدروس التي تنطلق غدا وتتواصل إلى 10 من مايو الجاري تستهدف تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وتشمل عددا من المواد الأساسية يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون. إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 من مايو الجاري، ورئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ليلى عبيد تؤكد أن هذا الدواء لا يعوض الأنسولين، وينتظر أن يكون ثمنه في حدود 300 دينار شهرياً. بمناسبة المقابلة التي ستدور اليوم على الساعة 4 بعد الزوال بملعب رادس بين النادي الأفريقي والملعب التونسي، وزارة الداخلية تحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، بداية من الساعة منتصف النهار وإلى غاية الساعة 8 مساء ما عدا قاصدي الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تحويل عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبي لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. وسائل إعلام عبرية تفيد اليوم بأن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل 10,000 مجموعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة بقيمة تقارب مليار دولار، من شأنها أن تحول صواريخ جو أرض إلى ذخائر دقيقة قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، مضيفا أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. دونالد ترامب لم يستبعد استئناف الهجمات على طهران، قائلا أن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا أساءت إيران التصرف. وختاما، وكالة تسنيم تقول اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: سمعت صوت جميل جدا، شادي الحاج يتغنى بالشمس. مدي خيوطك، مدي 28 دقيقة تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية برنامج يوم سعيد ليوم الأحد 3 مايو 2026 مع فاتن حسني في اللنسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، فاروق الزعري في الإخراج الرقمي، فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. كما قلت لكم منذ قليل، الحديث متاعنا الآن في موقع من المواقع باش يكون من قرية توجين.
1: مواقع
0: قرية بربرية جبلية، عنوان رواية لآمنة رميلي وبرش حكايات على توجين. حبينا المرة هذه الحكاية تجي من أحد أبنائها، سي صاحبي بوراسي، هو ناشط في المجتمع المدني وعنده عديد وعديد مساهمات في مهرجانات وفي جمعيات، ومن عاشقي توجين. صحيح ولا سي صاحبي؟
2: مرحبا بكم،
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا، على صباح النور وليك ولكل المستمعين وكل الطاقم معك في إذاعة الوطنية. شرف لينا نكون اليوم على الأمواج الآثية في إذاعة الوطنية. مرحبا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله نكون يعني نعطوا صورة جميلة على توجين، اللي هي قرية بربرية. أكيد كما قلت أنت، هي قرية عندها 1500 عام تقريبا من التاريخ. هي قرية يعني فيها كل المقومات، وأكيد يعني إحنا نعتز بشهادة لسيادة الرئيس قيس سعيد في الزيارة الأخيرة اللي دخلت لولاية قابس، عندما قال وصرح بأن توجين هي من أجمل المناطق في العالم. وأكيد هي كما قال سيد الرئيس، هي مكان جميل يطيب فيه العيش.
0: هي تبعد 30 كيلومتر على مدنين، 30 كيلومتر على مطماطة، 70 كيلومتر على الولاية اللي هي تبعت لها اللي هي جابس. إذن هي قلت لي 120 كيلومتر على جربة زيدة، يعني للي ماشي للجنوب ولا جاي من الجنوب يزم يتعدى على توجين. توجين ما تنجموش ما تروهيش، خطرها قرية جبلية تظهر المحاسن متاحة من بعيد، وإذا كانت خلت تظهر العمارة الخاصة بها. وهذاك علاش احنا نحكيه على القرية اليوم، قرية توجين، لأنه الحديث متاعنا يدخل في صلب شهر التراث اللي يحتفي بفن العمارة. عمارة توجين تعتمد بالأساس على الحجر.
2: أكيد هي أختي ريم، هي قرية توجين فيها برشا مميزات معمارية. أهم حاجة إن هي التسمية متاعها، يعني أطلقوا عليها تسمية قرية الحجارة أو القرية المعلقة، لأنها جاية ما بين الجبل والبحر، يعني في وسط الجبل. هي قرية معلقة، هي قرية بربرية، ثم لها ميزات يعني مناخية. الميزات هي أنك مثلا تو في توجين من غير يعني البيوت متاع الحجارة، ثم بيوت يعني محفورة في الجبل. هذه البيوت
0: كانت بدايات سكنة البربرة.
2: أكيد هي يعني هذه يعني هي يعني مرت بالعديد من العصور، من بين العصور عندنا تو حتى أثار للعصر الروماني، للعصر الفينيقي، يعني جميع العديد من العصور، وخاصة الزحف الهلالي في القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر، اللي يبدأ من مصر إلى حدود الأطلس، خلى يعني أثار في المنطقة هذه. وهك علاش يسكنها برشا عروش، اللي هي القلعين، دابة القلعية، الحسناوي، بوراس، دادي، العديد من العروش. نرجع للأثار المعمارية، الأثار يعني القيمة المعمارية وسادتنا هي في توجين، في البيوت المحفورة. لدرجة الحرارة تورت يعني تكون سخونة برشا لبرا، كي تدخل تلقاها 22 درجة داخل، يعني
0: تكييف طبيعي، معناه
2: طبيعي يعني هي كليماتيزير طبيعي، هي مكيف طبيعي سواء في البرودة ولا في البرود ولا في السخانة.
0: شفت عبقرية الـ الأهالي الأصليين المحليين كيفاش يفكروا في المناخ ويلقاوا الحلول مع البيئة متاعهم. ها دون استعمال طاقة خارجية.
2: معك تعرف هنا أختي ريم أنك وحكيت لك عليها ممكن أن في بعض الضيوف في الملتقيات اللي أتتها لهنا في قرية توجان يعني في المنطقة الوطنية للرواية التونسيات يعني بعض الضيوف كي نعرض عليهم أنا باش يمشي لنزل يعني في مكان آخر يرفض. علاش يرفض؟ لأنه يحب على بيت مشهورة.
0: أيوة يعني فما بيوت ضيافة في توجان يعني هي أصبحت زي ده لازمنا نقوله أصبحت وجهة سياحية.
2: أكيد هي
0: محظوظة معنى.
2: أكيد هي ولت وجهة سياحية كبيرة ياسر والعدد السياح حتى وزارة السياحة يعني أعطت تصريح إقامة للمختلف الوحدات اللي موجودة هنا في توجان. ثم أن ولت يعني هنا توجان يعني السياحة يعني متنوعة. ثم سياحة ثقافية، ثم سياحة يعني جبلية، ثم سياحة رياضية لأن ثم حتى دورات متاع منطاد نتاع القفز بالمنطاد نتاع لي موتورسيكل الدراجات الى اخره. يعني ثم العديد من اوجه السياحه اللي تنجم توفرها توجان يعني للزائر من كل مكان سواء من الخارج او من الداخل.
0: اذا قلنا انه خصوصيه توجان من بين خصوصيات توجان بالطبيعه هذه العماره، هذا دون اعتبار التضاريس والمناظر الخلابه اللي قاعدين تشاهدوا فيها توا تباعا على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه. هي عمارة قلنا على ثلاثة طبقات، فما المنازل محفورة في الجبل ولكن فما منازل إلى يومنا هذا تتبنى بالحجر.
2: أكيد هي الحاجة المهمة في واللي نثمنها لهنا هو على في دور الأهالي على الحفاظ على هذا المخزون التراثي اللي تسلمناه من أجيال يعني من 1500 عام. يعني سوى عندنا مثلا عندنا معاصر زيت زيتون هنا عندها 300 عام، عندنا جامع في جامع الحاف هذا في توجان عنده 800 عام. يعني حتى المدرسة الابتدائية بتوجان لها تاريخ لأنها هي تعود إلى 1947. باش تعرفي أن 1947 يعني جامع المدرسة الابتدائية عندها تاريخ لأنها مرت بها برشا قامات، ومن بين القامات التي مرت من توجان هنا ممكن تقسم على أستاذنا كبير مشعل توفيق بكار هنا نحب نرحم عليه ونوجه لأنه في يوم ما كتب كلمات على هذه المنطقة الجبلية وبالتحديد على توجان. كذلك التحية من خلالك إلى أستاذتنا الكبيرة آمنة الرميلي التي كتبت توجان
0: رواية بعنوان توجان
2: ولم تزرها.
0: كتبتها وما زرتهاش، أما بعد زرتها
2: وبعد تو بالعكس عندها حنين كبير ياسر توجان، وانا مسميها حتى على صفحاتي وحتى على اتصالات بها انها ابنة توجان. ما عادش نقول استاذه امنه الرميلي ابنة توجان،
0: فهمت لي الروائيه امنه الرميلي. باهي سي صاحبي بوراسي، نذكر انه احنا نتحدثوا على قريه توجان لانه عندها عماره متفرده، لكن مش هذا فقط، فما كذلك فما عيون. قلت لي فما عيون، عين الفوقيه وعين اللوطيه وعين الطايش.
2: أكيد هي التسمية في حد ذاتها. أستاذتنا هي توجان هي كلمة بربرية تعني في اللغة العربية هي عين ماء.
0: أيوة
2: يعني هذه التكتل الديموغرافي وهذا هذه المجموعة من السكان هي كانت يعني الماء هو يعني السبب الرئيسي في هذا في بعث هذه المنطقة.
0: بطبيعة الإنسان شنو يلوج هو يلوج على الماء والأمان.
2: أكيد
0: والمرعى والطبيعة الغذاء والماء والأمان هكا ولا
2: ثم أكيد ثم هناك أبعاد أخرى هي يعني تنتمي إلى شهر التراث. أن توجان عندها صناعة تقليدية يعني ضاربة في القدم.
0: نعرف مرقون توجان اللي هو استثنائي.
2: وهذا المرقوم هو أن ممكن وصل العديد من الأماكن في العالم بما فيها مثل اليابان فرانكفورت في معارض دولية، لأن التطور ليحصل للمرقوم التوجاني أن ما بقاش مرقوم برك تول، ينجم يعملوه سلة، ينجم يعملوه كبوت نسائي، ينجم يعملوه برشا حاجات. وهذاك تحرص عليه تو. مثلا أنا كانت عندي جمعية جابون يوث هذه في المقر متاحة في تونس. هذه الجمعية يعني خذت برشا أنواع من الكليم التوجاني وقامت بعرضه في قاعات عرض يابانية إلى آخره، ووصل المرقوم التوجاني إلى أعلى المراتب.
0: هي الرموز اللي موجودة في المرقوم مهمة جدا، وقاع معناها إعادة معناها استعمالها في أشياء أخرى غير المرقوم.
2: صحيح، تم تطوير للصناعة التقليدية. حبيت نوصلوك أن تم في الاستعمالات والتوظيف لهذا المخزون التراثي في مجالات أخرى بحيث يواكب العصر ويكون قابل للتصدير.
0: هي كي تلوج عليها تلقى اسمها تخيل التوجين. تخيل التوجين هي المنطقة الجديدة ولا؟
2: صحيح أستاذة، هي تخيل التوجين هي المنطقة يعني التوجين الجديدة، يعني هي يعني المقر الإداري لإدارات تونسية من معتمدية من بلدية إلى آخره. قد التوجين حافظت على الطابع نتاعها التقليدي، حافظت على الطابع المعماري اللي فيها، حافظت على الطابع اللباس، حافظة الطابع حتى متاع الأكلة. إذن توجان هي مدينة حافظ يعني حافظت على كل ما هو موروث تقليدي، وتخيل توجان هي كما قلت لك المدينة الجديدة هي اللي فيها كل مقومات الحضارة. والحمد لله يعني اليوم حسوا أن تخيل توجان قاعدة تكبر يتم على كلمة، وتوجان تولت في المارين على المستوى اليونسكو، تم تسميتها من بين 12 منطقة على مستوى العالم، يعني 12 هذوما هما لبارك جيو جدد، هذوما البارك جيولوجيك جدد من بين توجان. كذلك توجان هنا ممكن هنا هذا الكلام هذا موجه للطلبة في تونس ولكل الجامعات التونسية، توجان راهي هي عندها فهج تحمل أو فيها جبل الطباقة اللي هو عندها
0: فما طبقات جيولوجية تشوفها بالعين مجردة، يعني تراها كالطبقات هذيك وتنجم
2: يعني يقول هنا تلامذة وطلبة من جامعات مصفاقس من برشا ولايات لهنا واضحة، وهو أقدم جمال في أفريقيا هو الجبل الطبقات.
0: إذن الجبل، العمارة، النسيج، بيوت الضيافة، المغاور، ومحبة الناس والأمان اللي فيها يخلي الناس كل تقف على الأقل كان متعدية ولا جاية من جربة يقفوا غادي هكا، ولي اللي يمشي القابس يعمل طلع على توجين، اللي يمشي المدنين يعمل طلع على توجين. هي أصبحت وجهة سياحية، وفما علاش فما يعني فما استثناء وفما تفرد في هذه القرية. نشكرك برشا سي صاحبي بوراسي، نذكر انك ناشط بالمجتمع المدني وكذلك تهتم بمجالات عديدة من بينها الرواية كذلك، ومحب واضح، محب جدا لتوجان.
2: شكرا أستاذ نار بفضلك، شكرا أيضا لكل المستمعين للإذاعة الوطنية. أنا سعيد جدا بالحضور معكم على موجات الأثير.
0: مرحبا،
2: طال تزورونا مرة أخرى في توجان ونفرحوا بكم، ومرحبا بك أستاذتنا ولكل
0: بفضلك. شكرا،
2: مرحبا بكم،
0: يعطيك الصحة،
2: نهارك زين.
0: شكرا جزيلا. هكا اكتشفنا من جديد لما حلها توجان غنية عن التعريف، لكن نحبوا كل يوم أحد في شهر التراث نقفوا عند معناها مدينة أو قرية عندها عمارة متفردة. 28 دقيقة بعد شوي كما عدكم مع أخبار الرياضة، نجوى الطالبي موجودة، وبعد شوي تقدم لكم الجديد في عالم الرياضة. في الأثناء خليكم مع الأغاني.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
2: فلاش سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول الخاص بأخبار رياضة الجولة 28. الجولة يتصدرها بطبيعة مباراة هامة وتصدرها قمة الجولة بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. النادي الإفريقي متصدر والملعب التونسي يلعب من أجل التواجد في المسابقات الإفريقية، مسابقة الكاف تحديدا. مقابلة بشي حكمها نضال الطيف، المقابلة هذه تنطلق الأربعة متاع العشية. في بقية مباراة الجولة، نادي الرضي الصفاقسي ضد الأولمبي البيجي بتحكيم سيف الورتيني، مستقبل جيبس ضد شبيبة القيروان تحكيم وليد المنصري، واتحاد بنقردان ضد مستقبل سليمان تحكيم بديس بن صلاح. بقية مباراة الجولة دور غدوة، شبيبة العمران ضد الترجي تحكيم محرز المالكي، نادي الرضي البنزرتي مستقبل مرسى وائل العجنقي، الاتحاد الرضي المنسيري نجم المتلوي الحكم صادق السلمي وأشرف الحركاتي في لقاء ترجي جرجيس والنجم الرياضي الساحلي. متبعة مقابلات هذوما الكل باعتماد تقنية الفار وتابعوهم في رياضة وهدف اليوم مع زميلي لطفي خالد وغدوة مع راجل مختار. في الرابطة الثانية الجولة قبل الأخيرة، مقابلات هامة البارح الحقيقة، خاصة لقاء المجموعة الثانية بين تقدم سقية الدير والملعب الجيبسي، الأول والثاني 52-51 نقطة. الأفضلية كانت لتقدم سقية الدير اللي حافظ على شباكه نظيفة، رغم أنه الملعب الجيبسي كانت حصل على ضربة جزاء في دقيقة 89، كانت تغير برشا في الترتيب، لكن قعدت الأمور كما دخلنا بتبيع على الجولة هذية. 53 نقطة تقدم سقية الدير والملعب الجيبسي 52 نقطة، محافظين على حظوظهم زوز أندية، لكن بتبيع خطوة هامة بالنسبة لتقدم سقية الدير. ما زالت جولة فقط لنهاية الموسم، وإحنا نعرفوا أنه الأول من كل مجموعة يترشح بتبيع ويصعد للرابطة الأولى. شكون قعد الثاني والثالث في المجموعة الأولانية والثاني والثالث في المجموعة الثانية؟ الثاني والثالث يلعبوا ضد بعضهم من مجموعة الأولى ضد الثاني، ونفس الأمر أيضا بالنسبة للمجموعة الثانية. لكن يبدو أنه بعض الأخبار تقول أنه ممكن بشي يتم التغيير، وحتى صاحب المرتبة 14 في الرابطة الأولانية ممكن يلعب براش. ما فما حتى شيء رسمي بطبيعة، كما سبق وحكيت لكم زيد على الدربي المصري بين الأهلي والزمالك، وقلت لكم وأنه ممكن الأهلي اللي قد يغيب عن المسابقات الإفريقية، ممكن الكاف تلقى صيغة باش يكون موجود فريق الأهلي المصري، وإحنا نعرفوا الوزن متاعه بطبيعة، النقل التلفزيوني، وجود المستشهرين، الأرباح المالية بالنسبة للسوق المصرية في المسابقة هذية، يلقاو له صيغة. أنا البارح قلتها بفضلك، اليوم نلقاها الحكاية ممكن، وأنه الكاف يغير قوانين لفائدة فريق الأهلي المصري، واليوم مش ثلاثة حتى يمشيوا، يعني يضيفوا فريق، يمكن حتى أربع نوادي يمشيوا للمسابقات الإفريقية والمسابقة الأولى تحديدا تشامبيونز ليج. عمل دخلة من الرابطة الثانية، مشيت حتى للدوري المصري، لأنه كما قلت الأمور قد تتغير حتى وإن كنا في وسط الموسم. الاستفادة البارح إذن في الرابطة الثانية كانت لتقدم سقية الدير. البارح مستقبل قصرين رغم الهزيمة متاعه أمام هلال رضيف 1-0 متشبث بمرتبته الثالثة 44 نقطة، ما عندوش منافس لأنه اللي وراه في النقاط 30. جندوبة فازت على سبورتينغ المكنين 1-0، جمعية ريانا والقوافل تعادلوا 1-1، فوز القلعة على اتحاد قصور الصيف 2-1، وزوز مقابلات جابوا زوز فرق نعرفهم باش يكونوا موجودين في رابطة الهواة. مستوى أول اللي هما نسر جلمة بعد هزيمته ضد النادي القربي 1-0، وأولمبيك سيدي بوزيد بعد هزيمته أمام أمل بوشمة 2-0. هذا بالنسبة للمجموعة الثانية اللي ما زلت فيها جولة، نفس الأمر بالنسبة للمجموعة الأولانية في انتظار الجولة الأخيرة اللي حطت الصدف، وأنه صاحبي المرتبة الأولانية باش يلعبوا مقابلة ضد بعضهم في الختام كأنه مقابلة نهائي كأس، اللي هما نادي راضي لحمام الأنف وأمل حمام سوسة. إلى كرة القدم المصغرة، اليوم موعد لقاءات الدور الربع نهائي للكأس، مقابلات تنطلق بين ما 3 ونص مقابلة الرياض الرياضي بسوسة ضد اف سي مورنيغ، ما 3 6 اتحاد رواد فريق قربة جمعية بوذر، ما 3 متاع العشية تستقبل نادي كريبيس، وما 3 ونص ميني فوت سليمان تلعب ضد اتحاد بني خيار. الجائزة الكبرى للمبارزة في كوريا الجنوبية بسلاح السابر، فارس الفرجاني مثلنا هو مفروض أنه في الوقت هذا بالذات يلعب مقابلة الدور الربع النهائي. مبروك لسي اف سي نادي نسائي كارتاج، أول المتواجدين أو على الأقل بالنسبة للصيدات في الكرة الطائرة، بعد ما كان فاز فريق الترجي الرياضي التونسي بتبيعه بلقب البطولة. البارح السي اف سي يضيف الكأس للبطولة بعد فوز على فتيات نادي الرياضي الصفاقسي ب3-0. بالنسبة لمباراية الكأس الدور الربع النهائي، النجم والترجي كانوا هما أول المترشحين بعد فوز النجم على اتحاد النقل 3-0، والترجي اللي كان ترشح رغم أنه ملعبش لأنه اتصالات صفاقس خرج من المقابلة هذه وانسحب رسميا. البارح النادي الرياضي الصفاقسي ترشح على أولمبي الإقليبي 3 شوط مقابل شوط، ومولدية بوسالم على سعيدة سيدي بوسعيد 3-0، ما يعطينا مقابلات النصف النهائي ترجي ضد النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي ضد مولدية بوسالم. في كرة اليد كأس تونس الدور الثمن النهائي يسفر عن قمة في الدور الربع النهائي، تجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي. نعطيكم النتائج كاملة بعد فوز الترجي في يوم أسبق على اتحاد منزل تميم 38-22، النجم الساحلي فاز على نسرة بولبا 29-22، ترشح بعث بن خيار على نادي كرة اليد بجمال 38-26، ترشح نادي ساقيت الزيت على اتحاد جرمدا 36-27، سبورتينج المكنين على حساب مكرم المهدية 30-23، النادي الافريقي على اتحاد صيادة 32-18، نادي هيبون انسحب أمام جمعية الحمامات 36-27، ونادي كرة بقصوا للصيف خرج أمام الملعب التونسي 32-28. مقابلات الدور الربع النهائي كما سبق وقلت قمة بين الترجي والنجم الساحلي، النادي الافريقي باش يلعب ضد بعث بن خيار، الملعب التونسي ساقية الزيت، وجمعية الحمامات ضد سبورتينج المكنين. الباسكيت والبال والتصفيات في الرباط، النادي الافريقي انقاد الى هزيمه في الجوله الخامسه بعد 4 مقابلات الحقيقه متميزين. الهزيمه البارح كانت تمام الفتح الرباط المغربي اللي هو ينظم البطوله هذيا، ما عندهاش حتى تاثير، كان جاي الاول بطبيعه وخسر مرتبته الاولانيه ولا جاي الثاني. بالنسبه للتصفيات هذيا اهم حاجه وانه النادي الافريقي يكون موجود بطبيعه في البال، وخاصه مقابلات الدور الربع النهائي اللي ممكن يلتقي فيها في كيغالي بعد ايام قليله نهار 22 تحديدا منافس قوي جدا اللي هو أهلي بنغازي، لأنه الأول يلعب ضد الثامن، الثاني ضد السابع، الثالث ضد السادس، والرابع ضد الخامس. ممكن تتجدد المنافسة في كيغالي إما ضد الفتح الرباطي الأهلي المصري، لكن الحقيقة أهلي بنغازي هو ممكن يكون المنافس الأقرب للنادي الإفريقي في الدور الربع نهائي. ما زلت الحسابات لأنه اليوم فما ماتش الأهلي ضد الفتح. كمل معكم بالورقة الأوروبية الورقة الأخيرة، وأبدأ باسم تونسي علي العابدي في البطولة الفرنسية في الجولة 32. البارح دخل كبديل مع فريق نيس وسجل هدف في الدقيقة أو في الخمسة دقائق الأخيرة من البطولة، هو دخل في الدقيقة 71. في الليغا برشلونة على بعد 14 نقطة من ريال مدريد بعد فوز البارح على أوساسونا 2-1، ريال تلعب الليلة ضد الإسبانيول بمشاكل كبيرة، مش حتى بالنسبة للنتائج المحلية ولا القارية، لكن الأجواء مشحونة جدا مع المدرب أربيلو اللي صعب جدا وأنه يكمل. بريمير ليج ختامها قبل 3 جولات من النهاية، أرسنال يواصل نتيجه الإيجابية والمحافظة على المرتبة الأولانية بعد فوز على فولهام بهدف 0-0، فريق سيتي يلعب غدوة ضد إيفرتون بفارق 6 نقاط، لكن إذا كان يربح بطبيعة وعنده مقابلة متأخرة يوليهم متعادلين في النقاط والفوز سيكون للسيتي. الأمور كلها ما زالت حسابات قبل 3 جولات، شدوا يدينا اليوم بقمة بين البارح واليوم تجمع صاحب المرتبة الثالثة بصاحب المرتبة الرابعة، يعني قمة برستيج بين مانشستر يونايتد وفريق ليفربول. هكا كملت معكم موعد هذين، تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم، أجمل تحياتي نجوى طالبي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا بيكم. هزي حرامك غناها علي اسكندر، هكا اسمه في إعادة جميلة جدا لمحالة للتراث التونسي. أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. حديثنا الآن يكون على صحتكم. اليوم نتحدث على توسيع نطاق أو الشريحة العمرية المعنية بالتلقيح، تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. وضيفي هو الدكتور محرز اليحيوي، منسق البرنامج الوطني للتلقيح. صباح النور دكتور.
3: صباح النور، أهلا بكم، أهلا بكم بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: احنا كنا في السابق تحدثنا عن إدراج هذا التلقيح في روزنامة التلقيح الوطنية، وسنة وسعته الشريحة العمرية، فسرنا أكثر.
3: هو صار إدراج هذا اللقاح سنة 2025 في أفريل بالضبط، وكانت وقتها معناها بعد شهر رمضان المعظم، بعد العطلة، وجات الفترة ضيقة متاع يعني نقولوا احنا الحملة، هي ما هيش حملة انطلاق التلقيح، بعد هي جات العطلة الصيفية، ومعناها ما فماش وقت كبير اللي باش يخلينا معناها نغطيه المدارس الكل. لا مش غطينا، احنا مشينا للمدارس الكل لمحالة، اما في الجزئين باساج معناها التلقيح الثاني والثالث ولا باش نرجعوا لهم باش يلقحوا، لكن اثناء رجعنا مع بعد التلقيح الروتيني الاولي نتاع التلقيح المدرسيه اللي هو يشمل الدفتيريا والتيتانوس والشلل، عاودنا رجعنا باش نرجعوا نلقحوا البنيات الصغار اللي هم عمرهم 12 سنة اللي هم متمدرسات في المدارس العمومية والخاصة. ولكن احنا في هاك الفترة هذيك تلقينا برشا معناها على سؤالات، علاش انا بنتي مثلا عمرها 13 سنة والاخرى 14 والاخرى 15، علاش ما عنديش الحق باش نلقح؟ ولو انه حتى يكون هذا العدد قليل اللي طلب، ولكن يلزمنا احنا نكونوا معناها نستجيبوا للطلبات باش ما النهار اخر احنا مش ما نسألوش، ما حتى انسان بينه وبين يعني نفسه يقول علاش اذا كان هو اللقاح هذايا ينجم يكون معناها مفيد لهم، علاش انا ما نحطوش في الشرائح العمريه هذه. وبالفعل احنا حطينا الامر للجنة الوطنية الفنية للتلقيح ودرسناه، وتقرر ان يكونوا هالشريحة العمرية هذه باش ردوها من 12 إلى 18 سنة، بس لا تقتصر فقط على عمر 12 سنة المتمدرسات، ولكن تكون 12 سنة متمدرسات باش يكون في شكل تلقيح روتيني مدرسي، واللي ما تلقاتش التلقيح نتاعها في سن 12 سنة بسبب غياب أو بسبب معالجات العطلة واللي كانت هي معينهاش باش تلقح ومن بعد يظهر لها باش تلقح، ولا اللي نسمى الفتيات الغير المدرسات وألا اللاجئات وألا المهاجرات، هذا بالنسبة لعمر 12 سنة، هذوما ينجم يلقحوا في مركز الصحة الأساسية. وزدنا معامل البنايات الأخرين من 13 إلى 18 سنة باش يكون هذاك معناها راهو اللقاح متوفر له الشريحة العمرية هذه كلها، في تقريبا في كل معتمدية تلقى على الأقل معناها مركز صحة أساسية يتولى بعملية التلقيح. يعني هي تمشي اي مركز صحة اساسية تلقى ليستة محطوطة فيها اسامي المراكز الصحة الاساسية اللي في المعتمدية متاعها اللي يعطيوها اللقاح هذايا.
1: هو تلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، اذا التلقيح يصير في الرزنامة الرزنامة التلقيح العادية للفتيات المتمدرسات اللي عمرهم 12 سنة، واللي تفوت 12 سنة يعني من 12 ل 18 نجم تتوجه الى مراكز الصحة الاساسية والتلقيح مجاني.
3: يعني نعم لله التلقيح مجاني، هو راهو تو احنا خاطر تو نقولوا 12 سنه في المدرسه يلقحوا السنه السادسه ابتدائي، لانه في السنه السادسه ابتدائي تنجم تلقى طفله عمرها 11 سنه ونص ولا 11 سنه، وتنجم تلقاها عمرها 13 سنه. هذوك ما نحرموش من تلقيه نقولوا برا امشي للمركز الصحه الاسيه يلقحوا انهم هم موجودين في المدرسه. لكن زاد حاجه اخرى، لازم تلقى طفله في سنه سابعه اساسي ولكن هي وقتها عملت 13 سنه، لازم هي تلتحق وقتها تمشي للمركز الصحه الاساسيه، لانه في دورات الطب المدرسي والجامعي ما عندهمش في الكوليج يعني في المدارس الاعداديه ما يمشيوش، معناها ما عندهمش باساج غاديكا. دونك معناها التلقيح موجود للي يرغب فيه، سواء يكون موجود في المدرسة أو في مركز الصحة الأساسية. وإحنا عملناها هذه، خرجناه على مركز الصحة من المدرسة، مش خرجناه نهائيا، يعني حطينا يعني اللي كانوا ينجم يلقح في المستوصف في المركز الصحة الأساسية، ثم ناس ما يحبوش يلقحوا في المدرسة، يقول لك لا ولا مش يخاف، معناها يحشم ولا فهمتني، ما نعرفش انا علاش يحسب، ما احنا
1: لاي سبب بنقولوا لاي سبب
3: احنا نقولوا باش ما اللي نجم يمشي لمركز الصحه الاساسيه وتاخذ اللقاح نتاعها في اي وقت.
1: به دكتور محرز اليحيوي، نذكر انك منسق البرنامج الوطني للتلقيح. الموضوع نتاعنا اليوم بالتحديد هو توسيع الشريحه العمريه المعنيه بالتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. التلقيح هذا يحمي تقريبا 90% من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، مثبت هذا؟
3: هذه مثبت علميا، ومش احنا جبناها رغم ضروسنا، توا اللي التلقيح هذه عنده اكثر من 20 سنة، تقريبا 22 سنة من اللي بدا يشتغل في العالم من عام 2006، معنا 20 سنة ولا ثم حتى من هذا بدون احتساب السنوات بتاع التجارب. فهمتني؟ واثبت علميا نجاعته في معناها التصدي والحماية من سرطان عنق الرحم، لأنه 95% من حالات سرطان عنق الرحم تحدث بسبب هذا الفيروس الحليمي البشري. فهمتني؟
1: هو فيروس، هو فيروس موجود، يعني طريق طرق العدوى تنجم تكون باللمس، تنجم تكون بأي طريقة.
3: هو الفيروس هذا موجود كما نقولوا احنا يوبيكويتير، يعني توا معناها موجود في العالم كله وعند الناس كله، واي شخص معرض له الفيروس هذا في اي مرحله من مراحل العمر، من اللي هو صغير بيبي حتى لين يولي شيخ كبير. لكن هالفيروس هذا راهو يدخل كما مثلا نقولوا احنا نزله موسميه قريب، خذيت هواء انت بطبيعه الحال ماكش تنقط طول عمرك مريض بالقريب، باش تدخل نهايه سنين ترتاح، المناعه نتاعك تتحسن، هذه ترتاح لاباس. هالفيروس هذا كيف يدخل البدن، المناعه نتاع الانسان مازالت ناضجه بالكدا ويخرج يمشي، لكن هو في اي مرحله من المراحل ينجم هو هذاك لسبب موضعي او لسبب مثلا
1: ينجم يكون سبب جيني كذلك.
3: نعم، سبب
1: جيني او ارضيه ملائمه
3: للمناسبه يدخل هو لك البلاصه هذه في في عنق الرحم اللي يقول احنا فم الوالده، تعرفوا انسالي ولدته كل شيء. فهمتني؟ ويقعد غاديك ويولي عاد هو يخدم خدمته، مالش يدخلوا في الحيثيات الطبيه البحته، وهو يقعد في البلاصه هذيك ويتسبب في السرطان هذا. فهمتني؟ بما انه هو هذا تو فيروس معناها موجود ومعلوم احنا وفيه لقاح، ما ثماش علاش احنا ما نعملوش اما اللقاح هذا باش نتجنبوا هالافه هذه. الطرق العدوى راهو معناها باش نقول ماهوش راهو جنسيا فقط، راهو جنسيا، وكيف نقولوا جنسيا مش بالضروره باش تكون معناها علاقات خارج اطار الزواج. فهمتني؟ نجم تكون من المراه للراجل، نجم تكون معناها من الطفله الصغيره امها، معناها مش غير جنسي، معناها هذاك نحكي لك جنسيا، والغير جنسي راهو طفله صغيره تنجم ملابس ملوثه من الاسطح الملوثه من اي حاجه، معناها فيروس موجود كهي والفيروسات كما فيروس الجريب كما فيروس الكوفيد، يعني تمس انت وبعد معناها تعمل هي التواليت نتاعها تنجم تتعدي. ما نقولوش ما عندوش علاقه بالجنس، عنده علاقه، لكن هو طرق من طريقه من الطرق العدوى الكل. ونقولوا احنا تويكا علاش المرأة باش تعمل الكونسير في سن ما نعرفش أكثر من 20 سنة، في 30 25 30، وانت ماشي علاش تلقح في الطفل عمرها 12 13 سنة؟ هو راهو اللقاحات العادية اللي لقحوها احنا لقحوها هو احنا صغار من عمر 0 شهر الى عمر 18 سنة، ومن بعد شنو نعملو؟ نعملو جرعات التدارك لرابيل،
1: رابيل
3: نعملو رابيل في المدرسة، ومن بعدين إذا كان باش يدخل الجامعة عنده رابير، ومن بعد نورمالمون يلزم هو يكمل معناها في الطب الشغل وكذا عنده دي رابير اللي باش أكل فاكسان ذاك يحميه طول العمر. هذايا ما فيهوش معناها رابير، ها باش نحكيك عليه بعد شوية. هذايا معناها الفاكسان ما يتعطاش للطفل هو مازال صغير، يتعطى في العمر ما بين 11 و14 سنة، الفترة متاع المراهقة هذه والنمو فهمتني متاع يعني تخلي المناعة متاع الطفلة هذيك هي تصنع معناها معناها السيستم الايميونيتي تاع يصنع المضادات الحيوية ضد هل هل هل هل, هل, هل الفيروس هذايا. هذيك احسن فترة، هذه راه ما جبناهاش احنا من عندنا، من الدراسات اللي حصلت معناها قداش من عام وخدموا عليها واشتغلوا عليها الناس وخرجوها كون احسن فتره هي من 11 الى 14 سنه.
1: واضح.
3: لا هي توا ما انا بعد 14 سنه ولا 13 سنه ولا 15 سنه شوف واش نعمل. صحيح تعمل اذا كان انت باش يحميك انت 90% وانت فك العمر هذيك، بعد هو كل عمر 14 و15 باش يحميك 70-75%. يعني شوف انت عندك 75% شانس باش تكون بعيد على هالمرض هذايا. دونك ولهذا ثم علاش باش نعمل انا اللقاح هذايا. اذا كان وصلنا لعمر 17 سنه فما فوق وقت لازم نعملوا زوج جرعات، لانه معناها السيستم الميتير معناها نتاعنا الحمايه ماهيش باش تكون ماهيش باش تعمل رده فعل قويه اللي باش تخليك تتجنبه مثلا طول عمرك. دونك تعمل التلقيح الجرعه اوليه وجرعه ثانيه بعد 6 اشهر معناها كيما.
1: وهذا يقوله لك بالطبيعه الاطباء وفي مركز الصحه الاساسيه اللي تتوجه له.
3: هذه موجوده فيها وخرجت فيها نص وكلي وتوزع لي كون البنات معناها من 12 الى 16 سنه يتلقوا جرعه واحده، وما بين 17 و18 سنه يتلقوا جرعتين بستة شهور، معناها فارق بستة شهور معناها توا واحده وبعد 6 شهور. وربما احنا ان شاء الله دوك باش نشتغلوا على هذايا، وعلاش لا ما نزيدوش نطولوا في الشريحة العمريه، لازم نمشيو حتى للجامعات نقول من العمر من 18 الى 24. هذا احتمالات دوك احنا دوك كنا نحطوا اللقاح للرجوه ومن بعدين نتابعوه ونعملوا دراسه توا مازلنا كملنا دراسه على ايفالواسيون على كيفاش صارت الانتروداكسيون كيفاش العباد تقبلوه كيفاش، وبعدين احنا نحوروا من الاستراتيجيه نتاعنا ونزيدوا نكبروا شويه في الشريحة العمريه. هو صحيح الاستجابه المناعيه ماهيش باش تكون كافيه، ولكن كما قلت لك انا ياخذوا زوج جرعات ويكون عندهم 70 ولا 75% حماية أحسن خير من البلاش.
1: خير من بلاش هذا هو. به دكتور محرز يحيوي نشكرك برشا. إذا نعود نذكره الشريحة العمرية توسعت فيما يهم التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، كانت 12 سنة توا وليت من 12 سنة حتى 18 سنة في مراكز الصحة الأساسية. شكرا جزيلا دكتور محرز اليحيوي منسق البرنامج الوطني للتلقيح. الحديث إذا كما خلطتوش على الكل نجموا ترجعوا صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية وتسمعوها تسمعوا الحوار كامل، مهم جدا جدا جدا. أوكا قلت لكم 58 دقيقة خليكم مع الأغاني حتى موعد موجز الأخبار، ثم الحديث متاعنا باش يكون عن الاستعدادات لحماية الغابات من الحرائق. بعد شوية ضيفي سيلع روسي الربعي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة 8 مايو الجاري، تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد

0: يا رقم واحد في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 8 مساء ما عدا قاصدي الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. وزارة التربية تنشر أمس رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusutien.education.tn التي تهدف إلى مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذه الدروس تنطلق غدا وتتواصل إلى غاية 10 من شهر مايو الجاري وتستهدف تلاميذ سنوات نهائية من المراحل التعليمية وتشمل عددا من المواد الأساسية يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون. إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 من شهر مايو الجاري. تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 مايو الجاري في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. اليوم اختتام فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. وفي أحوال الطقس تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات بين 25 و28 درجة ببقية الجهات، ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للشمال مع بعض الأمطار تكون مؤقتا رعدية. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراجع المقترح الإيراني من أجل إنهاء الحرب ويؤكد أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا ولم يستبعد استئناف الهجمات. وبعد تسليمها المقترح إيران اعتبرت أن القرار بات الآن بيد واشنطن التي عليها أن تختار بين المسار الدبلوماسي أو الاستمرار في التصعيد والمواجهة. وختاما وفي الجانب اللبناني، الجيش الإسرائيلي ينذر مجددا بإخلاء عدة بلدات جنوب لبنان محذرا من التواجد بالقرب من مقاتلي حزب الله أو منشآته. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.
4: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطناً.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد، يوم سعيد، يوم الأحد 3 مايو 2026. الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها بصوت المرحوم حسن الدهماني، لو كان لو جيت غني وفي سرايا. على كل لطيفة وطريفة جدا الأغنية هذه. 19 دقائق معايا مازالت فاتن حسني في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، وفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. نتحدث الآن عن حماية الغابات من الحرائق في حديث الأحد. حديث الأحد. حسب المعطيات اللي وفرها مؤخرا المعهد الوطني للرصد الجوي، الفترة القادمة باش تشهد ارتفاع لدرجات الحرارة. احنا في شهر ماي وقاعدين متقدمين نحو موسم الصيف، فصل الصيف، وموسم تكثر فيه مع الأسف الحرائق. وهذاك علاش احنا بحذينا سي العروسي الربعي اللي هو كهيئة مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري، نتحدث عن الاستعدادات لحماية الغابات من الحرائق. شهر ماي انتوما العام 12 تخدموا، هذايا نعرفوه وملموس العمل هذا، لكن وقت اللي تبدا تدفى الدنيا مع بداية شهر ماي تتكثف وحدات المراقبة وتتكثف عمليات التوقي، عملية التوقي من الحرائق. ساعة نصبح عليك وشكرا جزيلا لحضورك معنا يوم أحد. أما أنتم ما تخدموا أحد ولا سبت، دي ما تخدموا في بالي هكا.
1: شكرا، صباح النور.
0: صباح النور،
1: يومكم سعيد.
0: شكرا،
1: وأنا سعيد بالاستضافة، وشكرا على تطرقكم لهذا الموضوع الحساس في هذا الوقت بالذات، موضوع مهم ومهم جدا باش الناس الكل ناخذوا احتياطاتنا، اللي يتناول قطاع هام ومعناتها قطاع عنده دوره الكبير معناتها في اقتصادنا الوطني. دونك الغابات التونسية كما نعرفوا اللي معناتها تمسح قرابة المليون هكتار، هذه اللي موجودة معناتها شمال الظهرية التونسية، في الناحية الشمالية مليون هكتار من الغابات، ثم في الضاحية الجنوبية من الظهرية التونسية اللي عندنا قرابة 350 ألف هكتار من سباسب الحلفاء، ثم ضيف إليها معناتها في الجنوب تقريبا 4 ملايين هكتار من المراعي، أضم كلهم قرابة 5.3 مليون هكتار اللي تشرف عليهم الإدارة العامة للغابات.
0: هذوما كل يدخلوا في المجال الغابي.
1: هذوما كلهم اللي يمثلوا قرابة الثلث المساحة الجمهورية التونسية، هما معناتها في تصرف الإدارة العامة للغابات وتشرف على معناتها تسييرهم ومعناتها المحافظة عليهم والتنمية، معناتها نحاولوا باش نحافظوا على الموروث هذايا ونميوه
0: ثروة ومعناها، وهذه مورد رزق. نعرف انه معناها عدد كبير برشا من اهالي الغابات، معناها من سكان الغابات يعيشوا من الغابات كذلك.
1: بالفعل قلت لك القطاع هذايا تقريبا يمثل 1.33 من الدخل الناتج المحلي الخام، دونك هو قطاع مهم. يمثل قرابة 14% من الدخل المحلي الفلاحي، دونك قطاع مهم ويحظى باهتمام كبير من كافة الأطراف المدخلة في هذا القطاع. دونك الإدارة العامة للغابات دونك هي في الصف الأول، وطبعا بالاشتراك مع العديد من الأطراف الأخرى اللي توا حاولنا معناتها الانفتاح على المجتمع المدني وعلى المنظمات الدولية باش نشاركوهم معنا في المحافظة على القطاع المهم، و معناتها يقوم بدوره كما يلزم يكون.
0: إذا بداية ماي تبدأ معها استعدادات مكثفة، وقت نقول مكثفة معناها راهو في فترة الشتاء كانت فمة معناها بطبيعة المحافظة على الثروة الغابية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة وكذلك اقتراب فصل الصيف انتم تكثفوا التوقي من الحرائق، يعني تعملوا برشا حاجات. هكا ولي يعني فما يعني تكثيف وحدات المراقبة، فما كذلك تدخلات تقوم بها في الغابات، الفصل تقوم بعملية فصل كذلك بين المزروعات أو بين الأشجار. شنو ما الحاجات اللي تقوموا بها الآن باش المواطن يفهم أنه راه المسألة راهي مهمة جدا جدا جدا؟
1: بالفعل هو المسألة مهمة، وإحنا على مستوى الإدارة العامة للغابات وممثلين في الجهات النشاط متواصل كامل السنة، وثم عديد المواسم المتتالية. دونك منذ شهر سبتمبر لانطلاق الموسم الفلاحي تبدأ المواسم متتالية وأحيانا معناتها
0: متداخلة
1: متداخلة معناتها من سبتمبر عندنا موسم جني الزقوقو، ثم الصيد الموسم الصيد البري اللي معناتها في شهر أكتوبر.
0: ثم يدخل في مجال العمل متاعكم
1: كل مجال بعده، ثم معناتها موسم التشجير الغابي اللي يبدأ من شهر نوفمبر إلى شهر مارس. أبارتير من شهر مارس دونك تبدأ الاستعداد للعمل اللي قمنا به، التشجير اللي قمنا به والأشغال اللي قمنا بها. دونك توا يجي فصل الحماية باش نحميه، وكل الموروث اللي ورثناه منذ ألاف السنين ومئات السنين نحاولوا باش نستعدوا للأسف كوارث. الحرائق من أهم الكوارث الطبيعية اللي للأسف تشهدها بلادنا، وفي كل سنة معناتها تم إتلاف مساحات هامة من الغابات. دونك احنا على مستوى الإدارة العامة يتم الإعداد الجيد على مستوى كل المستويات على كل الأوجه باش نجمو نحدو من المخاطر هذه ونحدو من المساحات اللي تنجم تتلف جراء هذه الحرائق.
0: دونك قلنا بالضبط الوقايه تكون بمعرفه الاسباب كذلك،
1: الوقايه خير من العلاج. دونك تنطلق الاشغال الوقايه كما قلت لك هنا متواصل كامل السنه، ولكن ابارتير من شهر ماي نكثفوا من الاستعدادات.
0: شنو تعملوا بالضبط؟ على شنو تخدموا اكثر؟
1: الاستعداد يكون على جميع الاسعده، جميع معناتها يكون التدخل على مستوى البنيه التحتيه اللي موجوده في الغابات. عندنا الطرائد الناريه هذوما اللي مساحات معناتها خاليه من الاعشاب ومن من الاشجار باش تفصل مساحه عن مساحه اخرى، ويتم التدخل اذا كان صارت لا قدر الله حريقه ولا حاجه يتم التدخل بسرعه. كذلك يتم التدخل على مستوى المسالك الغابيه باش نجموا لي زونجان والعربات وشاحنات الاطفاء نجموا يدخلوا ويوصلوا للمواقع معناتها وجود النار. كذلك يتم التدخل على مستوى الأبراج المراقبة اللي متمركزة في القمم متاع الجبال والحاجة، واللي من خلالها هي تتم مراقبة معناتها المساحات الغابية. كذلك يتم التدخل على مستوى نقاط المياه اللي نجموا باش معناتها يتم التزود من خلالها في صورة حدوث حريق. دونك هذوما كلها على مستوى البنية التحتية. كذلك على مستوى اللوجستي عندنا أسطول متاع شاحنات تاع وسائل تدخل نتاع ثقيله وخفيفه. دونك هذوما تم التعهد بهم وتم صيانتهم باش يكون الاستعداد جيد والانطلاق في صوره وقوع حريق يكون معناتها بالسرعه الكافيه
0: وبسرعه. بالطبيعه انتم تخدموا جنب الى جنب مع حمايه مدنيه
1: طبعا، احنا
0: انتم الشركاء الاساسيين.
1: احنا شركاء معناتها مع الحمايه المدنيه. وفي السنه الفارطه كانت معناتها مبادره طيبه من سيد وزير الداخليه وسيد وزير الفلاحه زوز، تم معناتها احداث خليه اليقظه على مستوى وزاره الداخليه اللي كان عندها اضافه هامه وهامه جدا تشرف عليها اداره العمليات في وزاره الداخليه، وتم التنسيق مع كافه الاطراف. دونك تم معناتها وتم التدخل في صوره وقوع الحريق. دونك يتم التدخل بسرعه وبسرعة المطلوبة.
0: قلت لي أنه التحذيرات والاستعدادات لوقاية الغابات من الحرائق لوجستية تقنية على مستوى البنية التحتية، لكن فما زاد جانب مهم جدا اللي هو الجانب التحسيسي. مهم هذا، هذا هو العمد
1: طبعاً.
0: عليه
1: طبعا هو أنتم معناتها في الإعلام شركائنا، وأنتم احنا نعولوا عليكم ونعملوا معناتها والناس كلها مع بعضنا باش ننشروا الوعي لدى المواطن. دونك الحملات التحسيسية هذه عندها دور كبير، دور التوعية، خاطر نرجعوا للأسباب اللي من خلالها معناتها نشوب الحريق. احنا فما برشا أسباب تكون معناتها جاية من
0: بشرية،
1: هي بشرية بالطبع، ولكن عن غير قصد، عن غير وعي، بعض السلوكيات الغير الغير بسيط.
0: كيما شنو؟
1: كما معناتها فلاح ولا حاجة يبدأ عنده مساحة متاع حقل متاع حبوب، وبعد ما يتم حصاد المحصول متاعه وذيك يحب يتخلص من الأعشاب الجافة ويحب يتخلص. بالنسبة لي هو تظهر له معناتها حاجة بسيطة وصغيرة باش يتخلص من الأعشاب ذيك ويحرقها، ولكن فجأة تنجم ذيك تتسرب للغابة المجاورة وتحدث معناتها كارثة وتحدث برشا أضرار. دونك احنا ننبهوهم من توا، الناس اللي معناتها بالقانون ممنوع 500 متر عن الغابة باش تشعل النار. أبرتير من 1 ماي، منذ 1 ماي الى 31 اكتوبر يمنع ويحجر بتاتا بالقانون اشعال النار في الغابات او في المساحات اللي تبعد تقريبا 500 متر عن الغابه.
0: وهذا مش للفلاحه بركه، وانما حتى للزوار والناس اللي مشوا يعملوا كامبينغ واللي
1: طبعا
0: يتفرهدوا.
1: الغابه هي مفتوحه للجميع، ومن بين المقاصد ومن بين الادوار اللي تقوم بهم الغابه هي للترفيه، هي للاستراحه باش تمشي الناس معناتها. ماهوش فضاء مغلق ولكن هو مفتوح، ولكن يتم التأطير الناس هذوما اللي يمشوا ويحبوا يتمتعوا بالغابة، ومن حقهم باش يتمتعوا بالغابة. دونك احنا على مستوى الإدارة العامة للغابات نحاولوا باش نحسوهم، باش نأطروهم، باش نوروهم شنو هما السلوكيات اللي ما يلزمش يخلوهم بارفوا يشعلوا النار وهم قاعدين معناتها باش يطيبوا باش يعملوا أي حاجة في وسط الغابة. دونك يلزمهم يتأكدوا من النار، من اطفاء النار هذيك، ويكونوا معناتها واعيين اللي هو ممنوع باش تطفي. انت تحب تمشي معناتها تتنزه في الغابة، دونك ماذا بيك تبعد اكثر ما يمكن، حتى السيجارة اللي معناتها بارفوا
0: معناتها مشكلة كبيرة سيجارو
1: معناتها يرمي ببقايا السجائر، هذا ممنوع. وردوا بالنا من هذا المنبر، انا نوصي كل الزوار، كل المتسكنين الغابات كلهم، ماذا بينا ردوا بالنا اكثر ما يمكن ونحتاطوا، خاطر النار معناتها اذا كان لا قدر الله معناتها شعلت، دونك
0: اطفائها
1: معناتها
0: بحسابه
1: ومخاسير كبيره، خلافا على المخاسير من معناتها الماديه بدنيا. وبهذايا معناتها بالرغم النقص معناتها اللي عندنا في الاعوان وفي الحراس، ديما نلقوا صعوبة في معناتها
0: التعامل مع
1: التحكم في
0: الحرائق هذه. وهذه انت ذكرت بعض الاسباب سي العروسي الربع، نذكر هو انك كهيئة مدير حمايه الغابات بالدار العام الغابات بوزاره الفلاحه والصيد البحري انت ضيفي، والموضوع نتاعنا هو حمايه الثروه الغابيه من الحرائق مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره. اذا النار ممنوعه في الغابات، الفلاحة اللي بحث الغابات كذلك معناه نداء ليهم باش يهتموا كما يهتموا بالمحصول كما يهتموا بالغابة اللي بحثيهم. فما زاد بعض سمعت عمناول انه بعض آلات الحصاد اللي هي معناها ما هيش
1: طبعا معناتها ثم هذوما
0: ما قابلهاش بالصيانة اللازمة،
1: ربما معناتها تفتقد لبعض الصيانة او بعض معناتها التعهد بعض بارفوا تصير معناتها تصير
0: الشرارة
1: تخرج منها، وهي بالطبع هي في المزارع معناتها المادة جافة
0: سريعة الالتهاب
1: وإذا كان لقدر الله معناتها انتشرت النار ما عندك ما تعمل معناتها الا ان معناتها تستنى حتى الى تحاول تستبقها، تحاول معناتها اضمها معناتها
0: توقها وتحاول تخفف
1: من الاضرار.
0: هذه اهم الاسباب. شنو هي الاسباب الاخرى مثلا؟
1: الاسباب كما قلت لك هي معناتها
0: سهو،
1: هي كما نقولوا 95% بشريه، باش نكونوا معناتها صريحين ونعملوا 5% تنجم تكون طبيعيه، صواعق لا قدر الله، معناتها حاجات طبيعيه، ولكن الاغلبيه الحقيقه هي بشريه، كسوسوا عن قصد او عن غير قصد. فما معناتها اسباب اخرى، ومعناتها
0: فما شكون يشعل النار عمدا.
1: فما شكون انا البارح في الليل جاتني المعلومه اندلاع حريق في جهه تبرقه، وبالتحري تم تبين ان مواطن هو اللي قام بإضرام النار هذية، وبالسرعة الحقيقة معناتها كانت تدخل معناتها الأمن معنا والحماية المدنية، وتم معناتها القبض على الجاني وتم اتخاذ الإجراءات
0: وإخماد الحريق.
1: طبعا إخماد الحريق هذاك معناتها الأولوية، ثم معناتها تم معناتها أخذ الإجراءات المستوجبة في الغرض.
0: إذا ذكرنا الأسباب وذكرنا طريقة التوقي، وتعولوا على وعي المواطنين الكل يسمعوا فينا الكل، وحتى اللي ما هوش يسمع فينا أكيد يعرف أهمية الغابات وأضرار الحرائق. راهو فما ساعات الطقس نفسه والريح وسرعة الريح ودرجات الحرارة هي اللي تحكم في سرعة تنقل الحريق من مكان إلى آخر.
1: طبعا هو أظن الأسباب ذكرناها، ولكن هذوما نسموهم لكاتاليزور
0: يزيدوا يسرعوا في الحريق.
1: سرعة الريح إذا كان بارفوا يبدأ الريح قوي وتبدأ معناتها جاي من الجنوب، ارتفاع درجات الحرارة هذوما يصعبوا التدخل ويصعبوا معناتها ويسرعوا في عملية معناتها انتشار النيران. دونك هذوما ما همش أسباب بالضرورة، هما يسرعوا في عملية الواحد. دونك الأسباب ذكرناهم
0: بالضبط،
1: ولكن هذوما ارتفاع درجات
0: ما يعاونوش
1: الحرارة
0: ما يعاونوش،
1: هما يزيدوا سرعة الريح،
0: يزيدوا
1: ارتفاع درجات الحرارة ويزيدوا في حدة معناتها يصعبوا عملية التدخل ويصعبوا في عملية ويزيدوا يسرعوا في عملية انتشار النيران.
0: سي العروسي الربعي، إن عم ناول كانت فما حرائق صحيح، لكن فما مؤشر مهم جدا هو عدد الحرائق كما كنت قلت لي زيد عم ناول للأسباب اللي ذكرناها احنا هذه كل، لكن المساحات تقلصت. يعني زوز مؤشرات متناقضة، لكن مهم أن المساحات المتضررة تكون أقل من السنوات الفاتت. أعطينا بعض المعدلات.
1: المعدل العام تقريبا في العشر سنوات الأخيرة، باش ما نخلوه في العشر سنوات الأخيرة، تقريبا عملنا 90,000 هكتار. 90,000 هكتار معناتها تقريبا 9,000 هكتار كل سنة تتلف من الغابات. احنا اللي لاحظناه تو منذ واللي تم تسجيله في سنة 2021 لرقم قياسي، وللأسف معناتها وصلنا ال 25,000 هكتار في سنة. دونك وقتها تم معناتها إرساء خطة وطنية على مستوى الإدارة العامة للغابات باش نجم نتحكم في الحرائق هذه اللي تجينا كل عام، والحقيقة أعطيت أكلها. كيفاش عطيت أكلها؟ الحقيقة كي نشوفوا المساحات اللي تم تسجيلها اللي أطلفت في السنة الفارطة اللي تقريبا 4,350 هكتار، دونك 1,000 هكتار، دونك هذوما نصف المعدل متاع العشر سنوات الأخيرة.
0: وباقي برشا
1: احنا ما نحبوش احنا يؤلمنا شجره واحده باش تتحرق، فما بالك الاف الهكتارات. دونك ولكن هذا النص، وصلنا للنصف المعدل نتاع السنه هذا، معناتها ما جاش اعتباطي ولكن جاء مجهود كبير تقوم به الاداره العامه للغابات، طبعا بمعناتها معاضدة وتشارك مع خوينا في الحماية المدنية في وزارة الداخلية في التجهيز في كل الأطراف المدخلة من المجتمع المدني الناس كلها الحقيقة خدمنا العام اللي فات وحاولنا باش نقصوا وصلنا سجلنا في حريق واحد ما يفوتش 20 متر مربع معناتها في مساحة صغيرة برشا التدخل سريع. الضياء معناتها يرجع لسرعة التدخل والتنسيق
0: والإبلاغ في الوقت المناسب.
1: الإبلاغ طبعا هو الإبلاغ كي جينا معناتها جينا المعلومة الإشعار دونك يكون التدخل بأقرب معناتها بسرعة المطلوبة وبالتنسيق مع كافة الأطراف المدخلة كما أذكرتهم لك. وبالمناسبة هذه أنا نوجه لهم تحية الحقيقة العام اللي فات كان مجهود كبير وكنا معناتها حققنا نتائج انا نعتبرها مرضيه بالرغم معناتها من المساحه.
0: دونك
1: احنا قلنا معناتها المساحه معناتها نقصت ولكن العدد ارتفع هذايا ما يخوفناش احنا العدد ولكن عندما معناتها يكون التدخل سريع وعندما يكون معناتها الفاعليه نتاع التدخل عندها معناتها وقع في الميدان دونك هذايا احنا جنود احنا مكلفين احنا معناتها
0: معناها وقت اللي في الصيف الناس تتفرهد انتم
1: احنا الحمد لله
0: حصلوا في الحرائق
1: احنا في الصيف مثالش هذه احنا جنود للبلاد هذه واحنا مستعدين باش نضحيوا كما ضحت اجيال واجيال قبلنا باش خلونا الموروث هذايا احنا معناتها مازلنا مواصلين وبحول الله باش نواصلوا في المجهود هذايا الكبير وان شاء الله الناس كلها تشاركنا والناس كلها تكون واعيه باهميه الثروه هذه.
0: هذا هو يعني مش على خاطر هما متجندين احنا معناها باش نستسهلوا المساله
1: لا
0: احنا كمواطنين. هل انه الاشعار يجي من المواطنين العاديين ولا من حراس الغابات؟
1: هما شركاء اللي ساكنين في الغابه اللي قلت لك تقريبا عندنا 1000 معناتها مواطن 1000 ساكن في الغابات هي مليون هكتار فيهم تقريبا 1000 ساكن دونك معناتها غاباتنا اهله بالسكان والناس كلها تسكن في وسط الغابه وتجينا المعلومه من عندهم وتجينا معناتها الابلاغ سهل يعرفوا اعوان الغابات الموجودين غاديك يعرفوا الحراس يعرفوا الارقام اللي عندنا موجوده معناتها الرقم الاخضر نتاع وزاره الفلاحه احنا الرقم نتاع وزاره الحمايه المدنيه دونك الاشعار سهل الفاعليه هي التدخل السريع وهذا العام اللي فات واللي قبله تم تركيز مراكز متقدمه المراكز هذه عندها لعبه دور كبير باش نجموا ندخلوا ما نقعدوش نستنوا حتى تجينا شاحنه من البلاد دونك فما مراكز على مستوى الغابات في وسط الغابه شاحنات مستعده حراس أعوان موجودين غاديكا
0: قادرين هم يدخلوا أوليا
1: في كل التدخل الأولي هو مهم ومهم جدا اللي يقوموا به زملائنا وأنا نحييهم بهالمناسبة هذه
0: تحية كبيرة برشا
1: الحقيقة العام اللي فات برشا مساحات مشيت مجهود كبير الحقيقة كبير أعوان الغابات والحراس وعمال كلنا معناتها كنا في الموعد وعملنا معناتها افور كبير نحييهم بهالمناسبه هذه
0: تحيه اليوم سي العروسي الربعي وهنا باش نختم الحوار معاك انت قلت لي عمنيون مثلا فقدنا احنا توينسا 4500 هكتار جراء الحرائق قداش يحب لنا من عام لاسترجاع ال 4500 هكتار من الاشجار
1: للاسف
0: قل لي
1: للاسف معناتها يحب لنا خاطر الغابه هذه اللي تحرقت راي عمرها 40-50 سنة ما نقولش 200 سنة
0: أقل حاجة
1: أقل حاجة فما غابات منظومات غابية عمرها 200 سنة غابات الفلين اللي موجودة وغابات الزان اللي موجودة في عند راهم عمرها أكثر من 200 سنة معناتها كي تفقدها وقتاش معناتها تستناها باش تستعيد هذه المنظومه راهي مش وقت اللي يجي حريق راه مش الشجره وحدها باش تتحرق منظومه كامله منظومة كاملة، سلسلة كاملة باش تمشي، ويحب لها مئات السنين ولا عشرات السنين باش من باش من منكبرش الواحد، عشرات السنين باش نستعيدوا هالغابة هذه، وباش تاخذ تستعيد معناتها المنظومة وترجع كما كانت، وللأسف ما ترجعش كما كانت مهما كانت.
0: مع الأسف. على كل حال هذه كان رقم يعتبر أقل من الأعوام اللي سبقت، لكن يبقى دائما رقم مهول 4500 هكتار سنة 2025 وقع إتلافها بجراء الغابات. هل ممكن الوصول إلى صفر هكتار أو صفر حرائق؟
1: هذا المنشود،
0: هل واقع الرقم هذا؟
1: ينجم يكون إن شاء الله. احنا معناتها نعولوا على الوعي، هو الكل وقتاش نوصلوا للصفر حرائق، وقت اللي الوعي لدى المواطن يكون فايق، يكون معناتها واعي بأهمية الغابة هذه باش يستحفظ عليها كيما يستحفظ على داره وعلى صغاره وعلى أولاده وعلى معناتها أرزاقه. هذا رزق المجموعة، هذا ملك المجموعة، الناس كلها ماذا بينا نكون واعيين به وبهميته وبضرورة المحافظة عليه. الإدارة العامة للغابات صحيح هي من الناحية القانونية هي المكلفة بالمحافظة عليه، ولكن يد واحدة ما تصفقش. ديما احنا حتى في الاستراتيجية اللي توانا احنا قاعدين في بصدد معناتها اعدادها، دونك عندنا من بين الركائز هي تشريك المجتمع والانفتاح، ومعناتها نكونوا معناتها مع المجتمع الناس كلها، المحافظة على المنظومات الغابية، المحافظة على التنوع البيولوجي، الناس كل مع بعضنا، وإن شاء الله إن شاء الله نوصلوا باش نحقوا صفر
0: والله هكتار. على كل نتلقاو بعد الصيف ملا، قل لي وين وصلنا. على كل حال إن شاء الله هذا الموسم يتعدى دون حرق. فما حاجة أنا مسألتكش عليها وتحب تقولها؟
1: الحقيقة معناتها
0: إلى حد الآن إحنا مازلنا في الاستعدادات،
1: إحنا مازلنا في الاستعدادات، دونك قريبا باش بدينا إحنا في الحملات التحسيسية، بدينا قلت لك معناتها مهم جدا هو الوعي لدى المواطن ودى ساكن سكان الغابات والمجاورين للمناطق الغابية، باش نردوا بالنا أكثر ما يمكن، نبلغوا إذا كان شوفنا أي حاجة، أي دخان ولا أي معناتها تجاوز قاعد يقوم به، نحاولوا باش نبلغوه. دونك الرقم معناتها وزارة الفلاحة الرقم الأخضر معروف هو 80-101-250، مركز حماية الغابات في رادس اللي موضوع على الذمة وباش معناتها يتدخل في الإبان 71-297-842، والحماية المدنية معروف عند الناس الكل دونك 198. دونك هذوما أرقام ماذا بينا معناتها الناس كلها اللي قاعد يسمع فيها يسجلها من تو في تليفونه، وهو يدور في الغابة يشوف حاجة، ما نقعدش نلوج أنا على النومرو من عند شكون باش ناخذه شكون باش نبلغ، لأن معناتها الأرقام متوفرة، يسجلهم كل واحد في تليفونه باش نحافظوا على الموروث اللي عطاونا ربي، وان شاء الله ان شاء الله ما ثم كان الخير. احنا صحيح تو معناتها المعطيات اللي تقول راهو سنة صيف حار ومعناتها اكثر شويه من المعدلات العاديه، ولكن اللي يجي مرحبا به، واحنا ان شاء الله نكونوا على احسن استعداد جميع النواحي، جميع معناتها اللوجستيه والفنيه حاضريا
0: حاضر.
1: وان شاء الله معناتها الخطة هذه اللي رسمناها إن شاء الله معناتها كيما عطات مفعولها، إن شاء الله نواصلوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في المحافظة على الموروث هذايا. دونك الخطة كيما قلت لك اللي هي فيها ثلاث مراحل، ما قبل الحريق اللي احنا توا فيه، ثم أثناء الحريق ولا قدر الله كيفاش باش يكون التدخل ويكون التنسيق المحكم وباش يعطي الفاعلية في نعم، وما بعد الحريق دونك بعدها نخليو المجال لاستعادة المنظومات هذه بصفة طبيعية، ويجينا الخريف وتصب المطر، وإن شاء الله ننطلقوا في التشجير وفي إعادة المنظومات الغابية دورة كاملة، وإحنا مستعدين للنشاط هذه.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي العروسي الربعي كهيد مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري. الحوار كامل تلقاوه على صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية. 39 دقيقة نسمعوا توا الدكتور حكيم، نسمعوا موسيقى وبعد فما شباب قاعدين يعملوا في حملات مهمة جدا. تابعونا.
2: يوم سعيد يوم سعيد يوم سعيد مع ريم المدب.
3: الدكتور حكيم.
4: كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان، وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
3: الدكتور حكيم.

0: أهلا وسهلا بكم. 49 دقيقة تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد مازال متواصل حتى 10 صباحا بعد شوية. الحبيب جغام تابعوه في موعد الأحد مباشرة من قصر المعارض بالكرام في متابعة اليوم الأخير من معرض تونس الدولي للكتاب. أنا بحذايا شباب يقدموا في أنشطة مهمة جدا تتعرف عليهم بعد شوية. هما كل من محمد ياسين خنوسي ويوسف الزوالي هكا ولا مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. ثم تمثلوا نادي انتراكت أما الاسم ماكسولا
1: بخاتيس
0: بخاتيس بخاتيس
1: أي
0: باهي. توا باش نقراو للناس اللي توا مش عارفة شنو اللي فما في الكواليس. قسموا الكلام بين بعضهم، قالوا ما تقصش عليا وانا باش نقدم كذا. حكاية انتوما ديما في النادي
1: حاجه منظمه
0: حاجه منظمه ما تتدخلش الاصوات. باهي نبدا بمحمد ياسين خنوسي. صباح النور ومرحبا بكم. اذا انتوما ناشطين في نادي
1: اي انتراكت كلوب مكتوب بخاتيس. هو جمعيه خيريه واحد يدخل لها يعني عمل تطوعي بدون حتى مقابل. هو تاع دي جون مينور بينات 12 عام و 18 عام وكل شيء. عنا ديما يعني ديتاكسيون ديما عمل يعني عمل نعاونوا به العباد وكل شيء. والهدف جدا من الانتراكت هذايا اللي هي جمعيه خيريه نعاونوا به العباد ونقدموا الاضافه لرواحنا في
0: ديفلوبمون. انت قلت لي ماكسولا
1: بخاتيس
0: شنو هو الاسم هذايا؟
1: فسر الزون نتاعنا. رادس قبل كانت تسمى ماكسولا فهمت. دونك وسي ديجا عندنا برشا قهاوي في رادس اسم ماكسولا. دونك هذاك علاش
0: تعمل في الاشهار القاوي ما رادس
2: تاو هي قبل رادس القديم.
0: اسم رادس القديم
1: كيما تونس قبل كانت اسمها افريقيه. رادس قبل كانت اسمها ماكسولا
0: اي فهمت. هيك علاش انتم اخترتوا الاسم هذا
1: ماكسولا.
0: انتم قداش عندكم تنشطوا في النادي هذا؟
2: 10 سنين. النادي ليه محلول النادي 10 سنين.
0: عنده 10 سنين
1: 21 ديسمبر 2006
0: من 2016 تو عملتوا 10 سنين.
1: 21 ديسمبر
0: 21 ديسمبر تحتفلوا بعشرة سنين. حضرين رويحكم. انت انا والله نحب نعرف مستوى الدراسي متاعكم. انت تقرا سنة
1: تلو زماني انفورماتيك
0: سنة ثالثة.
1: سنة ثالثة
0: تعتبر مع عم جيبك.
1: عم جيبك عم جيبك.
0: اذا النادي هذية تنشطوا فيه تقدموا فيه حملات خيرية. شنو هي نوعها مثلا؟
1: ديما عندنا حملات يعني كل عام اللي هما فيكس اللي هما قفه رمضان اللي فيرو شو العيد رونتري سكولير العوده المدرسيه وكل شيء. ديما كل عام ديما يصيروا وساعات يصيروا يعني عمل ديزاكسيون اخرين وكل شيء كيما اللي باش نحكيو عليها اليوم. وساعات نعملوا يعني نصب بلايس وكل شيء فهمت. اما الفيكس اللي كل عام نعملوهم هما قفه رمضان العوده المدرسيه العيد الصغير كل شيء.
0: قداش ياخذ لك وقت العمل التطوعي في النادي هذا في الجمعه؟
1: والله ما نفهمش حاجه يعني فيكس. اما
0: تقريبا
1: يعني لازم كان تعطي يعني تعرف كيف تنظم وقتك. تنظم وقتك بينيت قرايتك وبينيت الكلوب. اما خاطر حاجه بيه تعمل عليها جو حتى ترى الفرحه كي تعاون العبيد وتراك الفرحه في وجوههم حاجه بيه على الاخر فهمت. يعني حتى في رمضان كي نعاونوا العبيد ولا شوفي نهار تونس نعطيهم دي بزمية ساعات في السخانه والكل كي تراك الفرحه تنسى التعب وبيه على الاخر وكل شيء.
0: شنو هي اضافت لك انت؟
1: اضافت لي نعرف كيفاش نحكي مع العبيد نعرف كيفاش نتعامل مع العبيد يعني وتعرفت على العبيد اخرين جدد والكل. يعني حاجه بيه على الاخر يعني نشجع عينا واحد الكل يدخل يعني خاطر يعني هي فما تاع صغار وكبار. الانتراكت هو مجعول 12 عام و 16 عام وبعد 16 عام فما الروتاري فهمت اللي هو اكبر منه. وديما نفس الاوبجيكتيف يعني نفس الحاجه اللي نطمحوا عليه اللي هو نعاونوا العبيد وكل شيء.
0: يوسف الزوالي انت باش تحكي لي على الحمله اللي جيتوا على خاطرها اليوم. صحيح احنا تعرفنا على النادي شنو لكن انا حاجتي بالحمله اللي هي تهمني برشا هي عمليه تجميع للاغطيه القوارير البلاستيكيه لكن عندها هدف معين. بي ساعة أول سؤال نسأله الأغطية فقط علاش؟
2: خاطر فما فرق بين أنواع البلاستيك متاع الأغطية والأنواع الأخرى متاع الدبابز. الكاليتي ماهيش نفسها. وحتى في الرزن كلنا نعرفوا لي الخطأ أرزن يبدأ من البلاستيك الآخر دونك يلملنا كو أكثر التكلفة تكون خير باش نجمو ناخذوا بها حاجة ما خير. توا نحكي لك على الأكسيون. الحملة هذيا نحن تمسنا زوز مواضيع اللي هي أولا البيئة لإعادة تدوير لي بوشون ذوما وثانيا الصحة. كيفاه ان لي بوشون ذوما بعد ما نلموهم باش نمشيو نهزوهم الجمعية باش تعمل لهم إعادة تدوير، ومنهم هما باش تعطينا الإضافة أنها باش تزيدنا شو اسمه ديشيز رولانت الكريسي
0: ذوي الإعاقة. يعني الأغطية البلاستيكية أنتم تجمعوا فيها، كيفاش تجمعوا كيفاش تعملوا؟ يعني تمشيوا للناس تعملوا كدقوا عليهم اعطيوني الأغطية، كيفاش توسعوا عملية التحسيس باش الناس يعاونوكم لتجميع هالأغطية البلاستيكية؟
2: نحن من الأول نبدأ برواحنا بعائلتنا بأقاربنا، نحاولوا نلموا قد ما نجموا، بعد زدنا كبرناها أكثر، عملنا معناها في بلايس معينة
0: نقطة تجميع.
2: نقطة تجميع يجيوا العباد
0: يعني وين موجودة في رادس،
2: عملنا وعملنا زيادة في المكاتب اللي قرينا فيهم قبل، مشينا حكينا مع المدير والإدارة، زادوا حكيوا هما مع التلامذة اللي يقراوا غاديكا، ولاو يلموا فيهم ديما، وكل شوي كل جمعتين ثلاثة نمشيوا ناخذوا من عندهم ونشوفوا قد يلمينا. الحملة ذي بديناها من جانفي لها برشا، نحن انتيراكت كلوب ماكسيلا براتيس، انتيراكت كلوب النصر، انتيراكت كلوب القروين،
0: انتيراكت
2: كلوب سفيقس فلومبو، دونك اكثر من ولايه قاعدين نخدموا فيها على ميدي كبير برشا، نحبوا اوبجيكتيف معناه هدف كبير برشا اللي هو 400 كيلو خطا.
0: اي 400 كيلو من الاغطيه البلاستيكيه يمكنك من شراء قديش من كرسي لمتحرك لذوي الاعاقه؟
2: فما نمبر باهي
0: قديش تقريبا؟
2: ثلاثة
0: كراسي، خاطر غاليين هما.
2: اي النمبر هذا معناه هو اللي نجم،
0: هي كراسي كهربائية ولا كراسي عادية؟
2: عادية
0: عادية.
2: نحن نزيدو نشوفو بالطبيعة مع الأسوام، نحكيو مع الجمعية اللي باش نقسمها، نجمو زادة فما حل آخر لأن نعطيوهم المعمل، والمعمل يعطينا الكوم تاعهم حقهم، ونحن نمشيو نشريو الكراسي ونحاولو نلقاو حاجة ما أرخص باش نزيدو نكبروا
0: العدد. إذا المطلوب منا احنا الكل اللي نسمعوا فيك توا، نسمعوا في هالمجموعة، مجموعة نادي انتراكت ماكسولا براتيس اللي حاضرين معاي محمد ياسين خنوسي يوسف زوالي. انا مثلا والله ما لما انا غوتيان في الدار، قلت لي نجيك وين انت؟
2: نجيك انا نجي اي بلاصه
0: ما نعرفش قداش يوزنوا توا، ما عندي مدة نلم فيهم، لم فيهم وحدي وحدي هكيك وما نعرفش علاش.
2: او جي نهار كتبت وباش نستعملوهم. انا نجم نجي اي بلاصة، وجيت لنا الحقيقة باش نحكي مع العبيد، خاطر هدف كيما هكا كبير، وكيف كيف معناتها هي حاجة بسيطة، معناه انك تلم طابو ماهيش الحاجة اللي باش يتعبوا فيها العبيد،
0: ما ياخذش بلاصة كبيرة زيدا.
2: دونك انا جست نجم نخلي الكونتاكت متاعي نمرويا، واي واحد عنده كونتاكت معناتها ينجم يفيدني باي حاجة في الحملة هذيا ينجم يكلمني في أي وقت. وكيف كيف نحن في رادس مئنا نجم نتحرك لأي بلاصة، نجم نمشي حتى معناها لجهة المرسى أي حاجة
0: في تونس العاصمة في تونس كبرى،
2: كيف كيف نجم معناها أي بلاصة هكا قريبة. كيف كيف حتى القروين كما قلت لك، القروين وصفيقس نخدموا معاهم قاعدين، دونك نجم كيف كيف نخدم
0: ممكن نتوسعوا في ولايات أخرى.
2: أي دونك
0: باهي قولي كيفاش نجموا احنا نوصلوا لك هالأغطية البلاستيكية لتجميعها ولبيعها باش توفروا كراسي لذوي الإعاقة.
2: اي النمرو متاعي اللي هو 99 732 702، اي واحد عنده اي حاجة ينجم يعاوني بها ينجم يكلمني على النمرو هذا 99 732 702.
0: انتم عندكم صفحة، عندكم مواقع التواصل الاجتماعي
2: ذولي
0: أسهل كيكا ولي
2: على الانستغرام
0: شنو يكتبوا؟
2: انتيراكت كلوب ماكسيولا براتيس هذيك هي
1: بالفرنسي.
2: اي انتيراكت كلوب ماكسيولا براتيس
0: ويبعثوا لك ويقولوا لك راه عندنا اختيا ونحب نعاون. باهي برشا. انت فين قسم؟
2: سنة أولى ثانوي.
0: أولى ثانوي بالسيستم، أنا راني يلزمني نقول بالسيستم القديم رابعة ثانوي.
2: أه؟
0: هكيكا
2: رابعة.
0: انت قداش تاخذ لك وقت العمل هذايا العمل التطوعي؟
2: هو احنا من الاول اول ما ندخلوا بالطبيعه نبداو بشويه بشويه، مثلا معناتها ساعتين أربعة في الجمعة ماكسيموم. بعد الإنسان بالحق أنا واحد من الناس حبيته ياسر الانتوراج والجمعية هذه، توصل تاخلك برشا وقت فوق حتى العشرة سوايع، خاطر بالحق كي تفيد العبيد تحس روحك أنت قاعد فعال في المجتمع وكل حاجة محليها على الأخر. وكما قال ياسين بالحق نشجع العبيد كل أنها تجربها، إكسبرينس محليها تعاونك حتى بعد في حياتك كاف السي في متاعك أنك باش تكون معناه إنسان خدمت معناه جربت برشا حاجات، كزيدة في حياتك كيف تحكي مع العبيد كيف تتواصل، كيف انا اليوم قاعد لنا في معناتها في الراديو قاعد نشجع في العبيد باش تعاون حاجه، دونك بالحق حاجه محليه على الاخر.
1: فما حاجة أخرى يعني الانتلاك تاني نجم نعملو ديفورماسيون والديفورماسيون ديكم يعطوني بهم شهيد فهمت والشهيد هذوكم نجم نستحقوهم نهار آخر كمثال كم باش على قرايتي على فاكولتي كالشهيد هذوكم يعني عاون ونعرف برشا عبيد يعني قبل كنو في الانتلاك وغاس يعني بفضل كشهيد يعني وصلوا عملوا اللي يحبوا عليه
0: على كل حال العمل الجمعياتي ولا مطلوب كيف وكيف الشهيدة في سوق الشغل وساعات يسألك يقول لك خدمتي عمل عملتي عمل جمعياتي خاطر وقتها يعرف انك تنجم تخدم في فريق تنجم تعطي وتنجم تقاوم ستريس والضغوطات على كل تحية لكم انا نوعدكم انه الاخطاء اللي عندي نوصلها لكم انا هذا هاكا فما عندي دبوزة بلاستيك نعطيكم الاخطاء من تو يعطيكم الصحة معكم انتم نوصي إلى ختام هذا البرنامج يوم سعيد يوم الأحد 3 مايو 2026 تحية الأوس اللي مرافقكم هو الكونتنت مانجر أوس ما ينجمش يتكلم قاعد يصور في المجموعة خاطر التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا فقط قبل ما نختم الحصة نذكر انه اليوم يوم 3 ماي هو اليوم العالمي لحرية الصحافة هي مناسبة للتذكير بأهمية المبادئ الأساسية لحرية الصحافة ولتقييم وضعها في العالم شعار السناء في اليوم العالمي لحرية الصحافة هو بناء عالم يسوده السلام شعار يترجم ما يعيش العالم من توترات والإعلام بطبيعة يلعب دور أساسي ومهم في نشر ثقافة السلام وبث خطاب الحكمة والتعقل معكم انتوما نوصل الى ختام يوم سعيد شكرا جزيلا الفاتن حسني كنت معي فنانسة صوتية فاطمة عبار تنسيق العام الحصة فاروق الزارعي في الاخراج الرقمي فتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية الى اللقاء وش نهاركم
1: الى اللقاء
2: نهارك
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن اعلام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان

0: 新的方式。
1: 达利达利达利达利，我的特色里你达利阿巴蒂比克利比阿拉布里哈利。
0: الناس الصمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. إشهار
1: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إطلاق دواء جديد لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في السادس من شهر مايو الجاري. رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ليلى عبيد أكدت أن هذا الدواء لا يعوض الأنسولين، وينتظر أن يكون ثمنه في حدود 300 دينار.
5: الدواء الجديد بالنسبة للمرض

0: لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الغزف. وفي أخبار العالم، المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية يعتزم عقد اجتماع مساء اليوم لمناقشة إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتأتي هذه التحركات وسط موجة من التسريبات والتهديدات الصادرة عن مسؤولين عسكريين وسياسيين تلوح بالعودة إلى القتال بزعم عدم التزام حركة حماس ببنود تتعلق بنزع السلاح وفق وسائل إعلام إسرائيلية. غارات إسرائيلية مكثفة على بلدات عدة جنوبي لبنان. ومن جانبه، نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله يقول إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها ولن نسمح بأن تمرر. وختاما، وفي المحادثات الإيرانية الأمريكية، إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. وفي رده على ذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد توقعاته بأن يكون المقترح غير مقبول ولم يستبعد استئناف الهجمات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه،
3: محلاها محبه،
1: محلاها عشره.
4: نجم تحمل تطبيقه الاذاعه التونسيه على البلاي ستور، الاب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقه تخليك تسمع اخر الاخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائيه. تطبيقه الاذاعه التونسيه، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج كل الاذاعات. الاذاعه التونسيه، وين انت وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات تترجح بالخانات يا ريتني ما شفتك ناري شعلت وقوى محلاك في الصوت.

في حومة باب منارة ولا في العزافين، لكن كنا مع بعضنا ما

0: الهام. شكرا.
1: إشهار
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: إشهار

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: ومرحبا بكم جميعا، هذه تحية من معرض تونس الدولي للكتاب. نواكب كما واكبنا الأحد الماضي، نواكب هذه الدورة من خلال هذا البث المباشر اليوم الأحد. كما تعرفوا مستمعين الأعزاء، معرض الكتاب الدولي بالكرم حل أبوابه يوم 23 أفريل والاختتام يكون اليوم. نعم، وأعتقد أنه الكثير من السادة المواطنين والسائرين جاءوا واقتنوا ما طاب لهم من الكتب، والفرصة ما زالت سانحة باش اللي ما جاش يلتحق كامل هذا اليوم الأحد باش يتجول في المعرض ويزور الأجنحة لمئات من دور النشر اللي تعرض الكتب متاحها، الكتب القديمة والجديدة في مختلف الأصناف والأنواع والثقافات. المهم أنه كذلك فما عدد كبير من الأطفال الصغار من التلاميذ اللي جاءوا من داخل الجمهورية في رحلات منظمة من مدارس ومعاهد وإعداديات باش يتعلموا أولا الصغار من صغرهم على محبة الكتاب، وبارك الله في الأولياء وفي الإدارات اللي تفكر في هذا، وندعو الإدارات الأخرى اللي ما تفكرش أنها تفكر في مش كان وقت فرصة معرض الكتاب وإنما في فرص أخرى، لأنه تنتظم تظاهرات وملتقيات وندوات تتعلق بشغف الكتاب والمطالعة والقراءة. الكاتب الفرنسي فيكتور هوغو يقول: الكتب أصدقاء هادئون ومؤمنون، والكتاب صديق ثابت لا يتبدل يطرد سآمة الوحدة. الكتاب هو رفيق في السفر ينتظر عودتنا إلى البيت، يبعد عنا ضيق الحياة، يأتي بنا إلى مواطن السرور، يدعونا من الجهل إلى الحكمة ومن الظلمة إلى النور. هذا مش كلام جديد وإنما كلام لابد أن نتناقله حتى يصبح معناها قاعدة أو فكرة راسخة في أذهان الناس وأذهان الأجيال الجديدة خاصة، باش تكون معها عندها علاقة كبيرة بالقراءة والمطالعة والكتاب. نبدأ بالأغنية الأولى ثم نعود إلى معرض الكتاب. الأغنية من استوديو الإذاعة.

0: الختم الأول بصوت محمد أحمد نعود إلى معرض تونس الدولي للكتاب. حسام الدين الهمامي صباح الخير.
1: صباح النور سي الحبيب.
0: أما خير في استوديو ولا هنا في المعرض؟
1: زوز بهير شوية هك وشوية هك.
0: أي صحيح.
1: أي علشلي.
0: نعم خذيت شوية نصيب من المشاهدات والزيارة للأجنحة.
1: مشيت عملت دورة ما شاء الله حافلة بالقديه. أي حافلة. نعم. بالقديه بالرغم بكري شوية تسمم.
0: وكما لاحظت برشا صغار جايين في رحلات منظمة.
1: هو ذاك اللي يلزم روا. احنا قلنا قبل اللي صغار نهار اخر في الذكريات نتاعهم من الحاجات اللي ذكروهم. ذكرتك العام مشيت لمعرض الكتاب في بلاصة كذا وقابلت فلان فلتاني وواحد كنت راه في التلفزة اول مرة نشوفه قدامي حاجات كيما هكا وكتب وبلا مراحل ولا كتاب كذا. معناتها التاريخ اللي يصير بالنسبة للصغار راهي ذكريات ما تموتش.
0: تقعد منقوشة.
1: منقوشة معناتها من الصغرى.
0: نعم.
1: وان شاء الله خلينا على بيت تحبوا ما شاء الله فما حاجه جديده ممكن في المعرض هذا. هي كانت موجوده في المعرض اللي قبل ما زادت دعمت. هي الحاجات العمليه حلقات النقاش ما عادش قبل معناتها واحد كتاب ويخرج تو تقعد تحكي ممكن مع دار النشر تحكي مع الكتاب.
0: لا هو صار عليه. في دورات سابقه
1: لا دعمت تويكا اكثر
0: تنتظم يعني مجالس و
1: للصغار مش
0: الكبار الامضاء كذلك حتى للصغار.
1: اي جسمو خاطر احنا الاكثرين نخمو في الصغار. نعم. نبيو على ذوكم
0: ان شاء الله في السنه القادمه لطيفه من القيروان تكون بحذانا.
1: على شليل.
0: على شليل.
1: على شليل.
0: واسامه مداني ايضا
1: ما شاء الله. اسامه نتصور كاتب يذولي عامل كتب ولا الوالد نتاعو عامل كتب ولا
0: نتاعو.
1: اي نتصور اي
0: شيخ منور هذاك
1: ماذا بينا الناس كل تكتب.
0: صحيح. هو بحذانا كذلك الاستاذ
1: عاد احنا نحكي على كتب عاد سي المونجي موجود ما شاء الله.
2: مرحبا.
0: اهلا وسهلا
2: بك اشرقت الانوار بك انت وبسي حسام وسي البلطي والشبيبة الكل ما شاء الله.
0: سيف الترابلسي
2: وسي سيف بارك الله فيكم يعطيكم الصحه في ظروف حقيقة منتعشة برشا.
0: أي.
2: أنا تو لما دخلت سي الحبيب نلقى حركة تفاجأت مفاجأة سارة. نلقى حركة كبيرة في المرفض. عدد كبير من الحافلات
0: تاع المستودع السيارات.
2: إيه ومن الرواد رغم لأنه آخر نهار.
0: يا ريت إدارة المعرض تفكر في أنها تنظم المربض كما قلت انت على الكراهب.
2: صحيح.
0: يكون
2: صحيح.
0: يكون لايق
2: شويه. اي لايق شويه
0: حتى منظمة. الناس اللي الخدامه اللي قاعدين يستقبلوا في الكراهب يكونوا لابسين لباس محترم. مثلا
2: وربما يحترموا زاد اكثر السواق الرواد نتاعهم الزبائن في الحقيقه هم زبائن.
0: اي صحيح.
2: الزبائن نتاعهم ربما
0: من الاجنحه الموجوده في المعرض جناح المركز الثقافي الاسباني. مرحبا بك.
3: اهلا
0: وسهلا شيماء البغوري.
3: شيماء البغوري.
0: مرحبا بك.
3: مرحبا يعيشك.
0: انت في المركز الثقافي تخدم؟
3: المركز الثقافي الاسباني.
0: نعم.
3: دونك احنا سونتر كولتوريل نقريو اسبانيول وتابعين لومباسات.
0: انتوا اساس المركز يقوم بتدريس اللغه
3: الاسبانيه. اي تابعين لومباسات. السيرتيفيكا نتاعنا اومولوجي. دونك اذا كان حد يحب ياخذ فيزا ديتود لازم يكون يقرا عنا.
0: قداش مدة الدراسة؟
3: دراسة عنا احنا بون عنا لي 60 اور 60 ساعة يحب يقراهم في شهر او بيان يحب يقراهم على مدة 4 شهور. عنا ديكور اكسيليغي معناها في شهر يقرا لي 60 ساعة ديكور كوندونسي يقراهم مدة شهر ورا بعضهم.
0: نعم.
3: سينو
0: عنا بمقابلة
3: بمقابل بيان سور. هما 60 ساعة 590 دينار.
0: اي اي اي. وانت شنو اللي جابك للثقافه الاسبانيه او اللغه الاسبانيه؟
3: انا نقرا اسبانيول ابليكي كوميرس انترناسيونال في ابن شرف. دونك مغرومه بالاسبانيول نحب الاسبانيول وجتني الفرصه كوني نكون نخدم معاهم. تو عندي عامين ونص معاهم و الحمد لله.
0: حتى ولدي رامي جغام يتكلم اسبانيه.
3: تعرفوا اسبانيه
0: مغروم باللغه الاسبانيه.
3: تعرفوا
0: صعيبة شوية اللغة هذه.
3: لا مش
0: صعيبة بالمقارنة مع اللغات الأخرى الإنجليزية ولا الفرنسية.
3: لا مش صعيبة.
2: في نهاية الأمر للغة العربية.
3: اللغة العربية عندنا أكثر من 4000 كلمة عربية داخلة في اسبانيول. دونك منهم باغ إكزومبل الكيلار الكيري على الكيلار
2: المؤدة
3: المواعدة المواعدة أنا المخدة اسمها الثيتونة. دونك
0: الزيتونة
3: الزيتون سي كله داخل مع بعضه.
0: المعرض
3: المعرض اسمه لافيريا الفوار دو ليبر اسمه لافيريا دي ليبرو.
0: والكتاب
3: الليبرو
0: الليبرو
2: تسمح لي التكوين يا اخي على امتداد السنه ولا في فتره؟
3: لا هو في فتره معينه. هو عندنا 60 ساعه عندنا ديكور، هو عندنا من الان من نيفو الاولاني حتى كش لسي. دونك عندنا الان هما 60 ساعه تحب تقراهم لمده شهر تكملهم في شهر ورا بعضهم او بيان تقراهم على مده 4 شهور. الاربع شهور عندنا احنا دو سيسيون في العام، عندنا سيسيون اكتوبر فان جانفي وسيسيون دوبي فيفري فان ماي. دونك
2: تسمح لي تحس بتجربه نتاعك واللغات العالمية كبيرة ياسر كما الإنجليزية مثلا الفرنسية، هل اللغة الإسبانية هي منتشرة بنفس الدرجة التي منتشرة بها؟
3: منتشرة جدا جدا، هي لا دوزيام لونغ مونديال، هي أكثر من 650 مليون نسمة.
0: شو أكثر من اللغة الصينية؟
3: لا الصينية بون، هي الصينية سي لا تخوازيام، مي الصينية خاطر تتحكي كان في الصين، خاطر معناها هما النسمة نتاعهم كبيرة برشا مليار ويش، دونك هذاك علاش. أما في الإسبانيول الأمريك اللاتين الكل تحكي إسبانيول أباغ إسبانيا، دونك وتوا منتشر انت ترافي في تونس كيفاش الناس الكل تحكي اسبانيول، من الناس الكل هكا اللي زيتيديون يحبوا يمشوا يكملوا قرايتهم في اسبانيا، دونك اسبانيا مهمه.
0: فما برشا طلبه تونسيه،
3: فما برشا طلبه تونسيه يحبوا يقراوا.
0: اكثر في اي جامعات مثلا؟
3: هما مخلطين حق، يمشيوا لمدريد، يمشيوا الاندلسيه يقراوا في غازيكا، دونك يعني مغرومين ويحبوا يكملوا قرايتهم غادي. خاطر تعاون
2: نقول اللي اليوم في باش يصير في تونس اختتام المسلك الموريسكي، هي المدن الموريسكيه
3: موريسكيين في تونس اللي هو المركز عندنا. فما جمعيه اندلسيه اسمها جمعيه الزهراء لحفظ الثقافه الاندلسيه في تونس، دونك رئيسه نتاعها اسمها مدام وفي الاندلسي، مغرومة هي أصلها أندلسي، هي من تستور، دونك عندها جمعية هذية مختصة بالحفظ الثقافة الأندلسية في تونس. ديجا عندنا برشا ثقافة
2: وعندها جولة عبر تلك المدن الأندلسية انطلاقا من تستور.
3: لأنه مش من تستور،
2: لأنه قلت لك انطلاقا من تستور.
3: سي انطلاقا من تستور، هي كما نقولوا الأم غادي كمتها.
0: جناح المركز الثقافي الأسباني يعني فقط للتعريف بنشاطكم، ما عندكمش معروضات نتاع كتب ولا؟
3: لا احنا جوست نعرفوا بالنشاط نتاعنا وما نبيعوش كتبه، جوست للعرض. سينو عندنا اللي يجي بحدنا الستون نتاعنا عندنا تيست دو نيفو غراتوي، ومن بعد ما يعدي تيست دو نيفو هذيك عنده 10% دو ريدكسيون على النيفو اللي باش يقرا. هذا بمناسبه المعرض،
0: هذا داخل في التشجيع،
3: هذا في التشجيع اللي باش يجي يقراوا على الناس.
0: انت تحب المصارعه نتاع الثيران المنتشرة في بعض المدن الكوريدا في إسبانيا؟
3: الحقيقة
0: هي منعينها في برشا جهات هذه،
3: منعينها. أما الحقيقة لا ما نحبيش، خاطر حيوان مسكين في الأخير يتعرض للقتل، دونك أنا ضد الحق معنا.
0: ولكن ما زلت موجودة؟
3: أسين ما زلت موجودة، هي في الثقافة نتاعهم. أما
2: وعندها جمهور كبير ياسر.
0: أي أي
3: نعم. أي حاجة في الدنيا عندها جمهور،
2: وملاعب خاصة بها.
3: أي بيان سور.
0: شيما البغوري شكرا، كيفاش تسلم على السادة المستمعين للإذاعة الوطنية التونسية بالعربي وبالإسبانيور كذلك؟
3: بون نقولهم أستالويغو بسلامة، كان شو نجم نقول آخر مثلا؟
0: نهاركم مبروك،
3: فيليز ديا، نهاركم سعيد، فيليز ديا.
0: يجاو لمعرض الكتاب بالكرم،
3: استاموس اسبيراندو ان لا فيريا ديل ليبرو ان الكرم.
0: شكرا شكرا،
3: ماتشاس غراتياس، عايشك،
0: يعطيك الصحة. شكرا. نواصل هذا اللقاء البث المباشر من معرض الكرم، ونستمع الآن إلى غنية
1: كافاليرو. نورمالمون اسمه كافاليرو تو،
0: ولا دقة طبول الفرح؟
1: علاش لا؟
0: اي تفضل.

Abu.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة. إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: نعود إذن مستمعين الأعزاء إلى معرض تونس الدولي للكتاب الكرم، تحديدا من جناح الإذاعة التونسية. هذه الدورة الإذاعة بتنسيق بطبيعة الحال مع إدارة المعرض أقامت هذا الجناح، وقدمنا منه لقاءات متعددة مباشرة، فضلا على الندوة التي كانت خاصة بالدراما المأخوذة من الأدب. كل الإذاعات التونسية، إذاعة شباب، إذاعة تونس الثقافية ومختلف الإذاعات الأخرى، تنقل حصص مباشرة من معرض الكرم. من الأجنحة الموجودة في المعرض جناح باسيون ليكتور، شغف المطالعة، عنوان جميل جذاب مثير، عنده معناه. سي سهيل التخيل المشرف على هذا الجناح يعطينا فكرة شو معناه باسيون ليكتور. الناس مش الناس كل تحب القراءة. راهو
4: صباح الخير سي الحبيب.
3: أهلا وسهلا،
4: مرحبا بك في معرض الكرم. دورة 40 هذه احنا نشاركوا اول مره في الدوره هذه.
3: اول مره
4: اي
3: نعم.
4: شغف المطالعه باسيون ليكتور عمرها عامين، هي مكتبه موجوده في نهج المعز في المنزل الواحد.
3: نعم.
4: الفكره هي كانت سهله، يعني انا مانيش من اختصاص الكتاب،
3: ولكن تحب الكتاب.
4: تحب الكتاب، وزوجتي كيف كيف هي تحب الكتاب.
3: نعم.
4: زوجتي تخدم مديره إراش، معناها مديرة موارد بشرية في شركة.
3: أي.
4: وأنا كنت مدير عام في شركة في تونس.
3: شركة بعيدة كل البعد عن مجال الثقافة والكتاب.
4: أي. أي. قدمت استقالتي.
3: أها.
4: باش نخصص وقتي للكتاب.
3: للكتاب.
4: باش نقرب الكتاب.
3: نعم.
4: للطفل الصغير.
3: باهي، شنو خصوصية الجناح نتاعك؟
4: الجناح نتاعنا الكتاب، أرخص كتاب موجود في معرض الكرم، الدورة 40.
3: لا فما كتب غالية.
4: احنا ارخص كتاب عندنا ونحط معك كتاب.
3: ايه، ولكن الله اعلم شنو نوعيه الكتاب.
4: نوعيه
3: الكتاب بلكش يطلع كتاب نتاع طبخ.
4: لا، كتاب موجه للاطفال.
3: اي،
4: الاطفال من سنتين الى 17 سنه.
3: نعم.
4: باللغه الفرنسيه.
3: نعم.
4: وباللغه الانجليزيه.
3: اي،
4: وارخص كتاب موجود.
3: والكتب هذه وين منشوره؟ يعني انتم اقتنيتوها لعرضها، والا انتم تبادروا بنشر محتويات نتاع كتب؟
4: مازلنا ما دخلناش في النشر. فما برنامج ان شاء الله باش نعملوا نشر الكتب للاطفال.
3: نعم.
4: لكن جينا بالمرحله الاولانيه نجيبوا الكتب من فرنسا ومن انجلترا ونقربوهم للطفل 50% من السعر الموجود في الاسواق التونسيه.
3: وتطلع رابح
4: ان شاء الله،
3: لانه ما تعرف برشا تشكاو من النشر والنقل والطبع. لا. ولا كذا
4: الكتاب
3: والسماسره ايضا.
4: الكتاب ما يخلصش ديوانه في تونس.
3: اي،
4: ما فيش اداءات جمركيه.
3: نعم.
4: فما كان النقل وبعض المصاريف اللي ياخذها لو ترونسبورتور، معناها اللي هو اللي يجيب هذاك، هو تعمل مارج صغيره.
3: نعم.
4: وتقرب الكتاب.
3: سي سهيل، التخصص في الكتب الاطفال.
4: اطفال.
3: أي.
4: أطفال. أي نعم. باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية
3: كذلك.
4: أي نعم.
3: وأعتقد أن المجال رحب باش الكتب هذه تنتشر بين الأطفال.
4: حاولنا وبدينا إن شاء الله، فما برنامج بعد هذية باش نعملوا مقهى ثقافي.
3: أي.
4: في المنزه الأول.
3: أي.
4: يعني باش نقربوا الكتاب أكثر للطفل وحتى للكهول.
3: نعم.
4: باش نعملوا حلقات القراءة، باش نعملوا دي زاتولي دو ليكتور،
3: ورشات
4: ورشات كل شيء.
3: نعم.
4: هذا كل في البرنامج بتاع محبتنا للكتاب، ونحبوا المحبة هذه نقربوها للمواطن التونسي
3: وللأجيال القادمة خاصة.
4: هذه هي المهمة،
3: الشباب
4: هذه هي المهمة،
3: الصغار اليافعين.
4: بالضبط، هذه هي المهمة بتاعنا.
3: اليوم لاحظت أنه فما برشا رحلات منظمة للمعرض.
4: أي. القدرة الشرائية بتاع التونسي ما عادش تسمح بشيخ والكتاب ب40 و50 دينار.
3: نعم.
4: أنا حاولنا نجيبوه ب20 و25 50 دينار يخصص طبة ويحب الكتاب والأولياء.
3: 25 دينار الكتاب
4: ينجم حتى أقل.
3: هي غالي يعتبر.
4: هي مكتب من برا، مش مطبوع في تونس.
3: إن شاء الله المحتوى نتاعو يكون مهم
4: المحتوى. احنا نعمل كنترول يعني حتى في المحتوى نتاع الكتب.
3: نعم
4: نعمل فلتر احنا نفيد لوتوسونسيون معناها بارابور الدين نتاعنا بارابور الثقافات نتاعنا. نحاولوا ما نجيبوش كتب اللي تخالف الاخلاق والثقافات نتاعنا.
3: نعم شكرا سي سهيل الدخيل صاحب جناح باسيون ليكتور.
4: بارك الله فيك.
3: بعد لحظات مع موجز الانباء ثم نعود الى معرض ذكرم.
5: من 1938
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: أم البدايات
6: الإذاعة الوطنية التونسية.
8: أولى الإذاعات
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعين الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية التي تهدف إلى مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذه الدروس تستهدف تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وتشمل عددا من المواد الأساسية يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون. بحضور أكثر من 200 مشارك من مخابر التحاليل الطبية لإفريقيا، اليوم انطلاق المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية بمدينة قربة تنظمه الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين. رئيس الجمعية الدكتور خليل عتيق في تصريح للأخبار.
11: المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية تحت إشراف المنظمة الدولية لعلوم المختبرات الطبية، هي ديما مستنسة تعمل مؤتمرات عالمية، اللي هي أول مرة خصص مؤتمر خاص للقارة الإفريقية ليكون النسخة الأولى فيه في تونس. مؤتمر هذا هي مؤتمر علمي يهم مجال البيولوجيا الطبية تحاليل مخابر الطبية، فيه باش نتطرقوا للصحة الواحدة لبنوك الدم ونقل الدم. عنا زادة موضوع حول المضادات الحيوية كيفية القضاء على البكتيريا. زاد عنا موضوع مهم على كيفاش ننظم ليكيب نتاعنا في المختبرات تحاليل طبية. زاد عنا الاعتماد في مجال مخابر تحاليل.

0: منتصف النهار إلى الساعة 8 مساء ما عدا قاصدي الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. وكلاء وأسفار من الجزائر يعقدون لقاءات مع أصحاب الوحدات السياحية برق عين دراهم إعداداً لصائفة 2026 بهدف التوصل إلى اتفاقيات خاصة بالسياح الجزائريين. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، ونقلاً عن وكالة التسنيم الإيرانية، المقترح الأمريكي الأخير بشأن التهدئة مع إيران تضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، في حين جاء الرد الإيراني مركزاً على إنهاء الحرب بشكل شامل ونهائي بدلاً من الاكتفاء بتمديدات مؤقتة للهدنة. جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني يقول إن مساحة اتخاذ القرار لدى الولايات المتحدة أصبحت محدودة. وختاماً، المتحدث باسم الجيش الإيراني اليوم يؤكد أن بلاده تسيطر بقوة على مضيق هرمز، مشدداً على أن أي اعتداء سيواجه بساحات وأدوات حربية جديدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm. بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيش فترات ما عشناهمش، ونسافر مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد،
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.
4: إذن مستمعين الأعزاء، إلى الكرم معرض تونس الدولي للكتاب، ونؤكد مرة أخرى أننا نبث هذا اللقاء مباشرة من جناح الإذاعة التونسية، والحقيقة بحرص من السيدة الرئيسة المديرة العامة سيدة هند بن علي الغريبي، باش يكون هذا الجناح ويستقبل الزوار ويستقبل المشاركين في كل الحصص اللي نقدموها من هنا، مش في الإذاعة الوطنية التونسية وإنما في مختلف الإذاعات الأخرى، كما إذاعة تونس الثقافية، إذاعة الشباب، الإذاعة الدولية كذلك، وإذاعة المنسير وصفاقس وقفصة وكاف وتطاوين. كل الإذاعة التونسية تشتغل على تقريب الكتاب، وهذا قولها بكل صراحة وبشيء من الغرور، مش موجود في إذاعات أخرى. الإذاعة التونسية تحرص على أن تكون الثقافة والكتاب مادة أساسية في برامجنا. الكتاب هو الذي إذا نظرت، قال أحدهم، إذا نظرت إليه طال إمتاعك، هو الذي يشحذ طباعك، يبسط لسانك، يجود بيانك، يفخم ألفاظك، يعمر صدرك، يمنحك تعظيم العوام، وأيضا يعطيك صداقة الملوك، ولكن صداقة الفنانين كذلك. خميس البحري، صباح الخير.
5: أهلا وسهلا حبيب، شنو أحوالك أنت؟
4: أنت عين من عيون الكلام.
5: عين من عين صغيرة من عيون الكلام، فما عيون كبار اليوم في عيون الكلام، وكل نسميهم التو البنيات وهم نساء، واللي نأملوا اللي هم باش يكونوا المستقبل، هم باش يكونوا التواصل والمواصلة.
4: العود هذا قداش عمره؟
5: هذا العود تقريبا 20 عام.
4: أصغر منك؟
5: أصغر مني، وفما وعندي العود اللي أكبر من العود هذه.
4: نعم،
5: من السنوات من الثمانينات تقريبا. نعم.

0: ايش سمعني
1: اليوم وانا داخل معرض الكتاب ذكرت سنوات 80 بالفعل، يعني اللي وقت لي المعرض الكتاب كان في قصر المؤتمرات في شارع محمد الخامس،
0: وكان في المركب الثقافي وين توا تبنات مدينة الثقافة. وقبل انا صغير خويا صالح الله يرحمه وحببني في الكتاب وهزني لمعرض الكتاب بناش كارتاج بمقر الدار التونسية للنشر.
1: بالضبط
0: هذه ما تعرفهاش.
1: يعني خلطت عليه قصر المؤتمرات.
0: نعم خبايس البحري.
1: الفكرة اللي جتني اليوم هي غناية من العهد هذاك من الحان براس شمام، غناية للبحث الموسيقي وكلمات آدم فتحي، نخلت
0: واد البي.
1: اي

0: شكرا خميس البحري، شكرا يعطيك الصحه. في مش في العرق، في الكتب بتعوم تو.
1: تو نعمل في الكتب بالفعل، باش نمشي نعمل دوره
0: ترجع
1: ونرجع
0: بت... لا ترجع ما كانش نخطيك.
1: لا عاد كيفاش لو ما تفهمنا باش نسكر مع بعضنا اليوم.
0: شكرا الفنان خميس البحري، شكرا. هذا رجل أعطى كثيرا للاختراعات بالنسبة للألعاب الفكرية والتثقيفية، سي البشير الفقي، يعتبر من أول مخترع عربي إفريقي في براءات خاصة بالألعاب الفكرية اللي موجهة للأطفال الصغار هكا.
2: شكرا سي الحبيب على الاستضافة هذه، للصغار وللكبار كذلك، فهمت، لكل الأعمار بحول الله. يعني 10 براءات اختراع، أول عربي وإفريقي، واللي نقول لك بليك تحكي على قصر المؤتمرات، أول مشاركة لي كانت بإفريقيا قارتنا سنة 89.
0: نعم.
2: في الدورة الرابعة، وتحصلت على الجائزة الأولى متاع المعرض هذاك عام 89، هذه الجائزة الأولى، فهمت، هاوك 89. والحمد لله من عام 89 في الدورة الرابعة للدورة 40 إفريقيا قارتنا
0: جيما تشارك باستمرار.
2: لا أنا وقفت عام 2000 حتى 2022، وقت اللي جانا هكا التليفون وهكا الألعاب، هكا الألعاب الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية وقفونا تماما، فهمت. دوك رجعنا 2022، ولكن من الوقت 1989 حتى 2000 أكثر من 150 منتوج ثقافي، افريقيا قارتنا، تونس بلدنا، رالي عالمنا، وطن العربي، كل المواضيع اللي تهم الشباب، اللي هي يعني ناخذ الكتاب رجعته لعبه، علموا الاطفال وهم يلعبون، والحمد لله كان اجيال واجيال تكونت بالالعاب هذيه.
0: اي تو شنو موقف الشباب صغار من هذه الالعاب في وقت يعني دخل هذا
2: الغول؟
0: اي
2: لا شوف، انا محظوظ لانه اللي لعبوا بهم هم صغار، اليوم يلوجوا عليهم باش يلعبوا بهم هم وصغارهم. وقت اللي صغارهم شافوا الفايده نتاع اللعبه هذيك ولاو يلعبوا هم واصحابهم، سينو جني با ريجستي، سينو راني وقفت.
0: اي اكثرهم توا الشباب يلعبوا على اللوحات الالكترونيه.
2: لا ولكن الشطرنج اللي عنده 600 سنه وقف لعبه الشطرنج وقفته؟
0: لا
2: باه، لعبت سكرابل وقفته؟
0: لا.
2: لعبت المونوبولي وقفته؟ دوك فما العاب قديمه عندها الحظ نتاعها وعندها قابليتها. احنا علاش لا اليوم والحمد لله افريقيا قارتنا، يعني سي تان باتريمون تونيزيان، يعني موروث ثقافي تونسي، وما فماش عائله اليوم ما دخلش ليها اللعبه هذه، هي وتونس بلدنا.
0: نعم.
2: علاش فهمت؟ والالعاب الاخرى يعني احنا تو تونس والحمد لله.
0: ولكن سي بشير سامحني،
2: تفضل.
0: انا معاك بالطبيعه، ومانيش من من من الجيل هذا الصغير اللي يحب ياسر الوسائط هذه والذكاء الاصطناعي وغيره وكذا، ولكن اللي باش يدخل لافريقيا قارتنا هل بامكانه انه يستغني على هذا ويدخل لهنا ويلقى كل شيء، يدخل للبورتابل نتاعو؟
2: شوف سيدي، فما حاجتين، فما اللعبه اللي فيها كل جو عائلي، فما
0: نعم.
2: ناس مازالت محافظين ويحبوا كل جو العائلي، وصدقني عملت ألعاب يعني باريني بمدينة العلوم اللي خلت الوليدات بعدوا على التليفون، وهي ألعاب مش تثقيفية، ألعاب متاع تجم تقول الذاكرة، ألعاب متاع الجيمناستيك دو لسبري، ألعاب اللي خذت حجم كبير والحمد لله، كما لعبت 4x4، 6x12، كما لعبت 7x7، كما لعبت مونتاليس الى اخره، ما نجمش نسمي انا نفسي ناس شنو.
0: عندك برشا براءات اختراع وعندك جديد في الاختراعات؟
2: شوف المخترع عمره ما يقف، مخترع عمره ما يقف، ديما تلقاه يرقد الصباح عنده حاجه فكره في راسه.
0: الاسعار معقوله؟
2: الاسعار هذه توصل للمستهلك 25 دينار.
0: نعم.
2: يظهر لي اقل بكثير وبكثير من الالعاب اللي يجيبوا فيها، واللي ما فيها حتى فايدة سمحني، واللي حتى فيها مضرة في بعض الأحيان، فهمت. وهنا عملت أنا حاجة خاصة، اللي ياخذ إفريقيا قارتنا وتونس بلدنا نعطيهم لعبة ثالثة مجانا، يعني تشجيعا باش تدخل الثقافة للديار التونسية وللأطفال متاعنا، فهمت.
0: نعم. شكرا سي بشير لفقي، بارك الله فيك.
2: سلاح حبيب على
0: جناحك في القاعة الأولى.
2: القاعة الأولى 1309، ومرحبا بالزوارنا ومرحبا بك من الناس كل إن شاء الله.
0: شكرا سي بشير لفقي.
2: شكرا ليك سلاح حبيب على المواكب وعلى تشجيعك للإنتاج التونسي، أنت من الناس المشجعين اللي تخموا في تونس وتخموا في الأشياء اللي تهمنا وتهم وليداتنا.
0: بارك الله فيك.
2: يعيش.
0: شكرا، هذا واجبنا مش مزية. منجي بورغو أنت اليوم عاد معايا.
3: مرحبا. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك.
3: يعيشك سي الحبيب. تو في الأقلام الملونة هذه الجميلة معناتها في كل المناطق ثم نقوش عربية.
0: أي دار نقوش،
3: وهي دار نقوش عربية، دار للنشر معروفة جدا. قبل ما نتحدث ربما على تفاصيل الكتب، حبيت نجيب لك واحد من فرسانها.
0: لا نعرفه رأي.
3: أي هي، وهو كذلك أنت تعرف ناس كل ما شاء الله عليك. يوسف الشاهد.
0: يوسف عديته تعدى معايا قبل. مرحبا بك.
3: تعرف قديه من الكتاب كتب إلى حد الآن؟ 14 كتاب.
0: 14 كتاب.
3: وكلها تقريبا في نقوش عربية في
0: وباللغة الفرنسية.
3: أي وهو كذلك
4: هو.
0: مرحبا بك.
4: وبيك عايشك سي الحبيب. بالنسبة للغة كتابتي كلها بالفرنسية، وهذا آسف أنه توا معنا آخر مبيعات مشى في المعرض وما عنديش نسخة بالعربية، هو اللي خرج اسمه الإعصار.
0: اللغاغان
4: والإعصار هما زوج توامة خرجوا فرد نهار، فرد دقيقة من فرد كاتب.
0: أي
4: ترجمته أنا للعربية وخرجت معنا، خرجته بالعربية وبالفرنسية. توا في المعرض حاليا نستنوا في المطبعة باش يجيب لنا منه، لأن اليوم الصباح معنا آخر نسختين الآخرين،
0: واليوم النهار الآخر في المعرض
4: على غالب المطبعة.
0: نعم سي يوسف، أنت مقيم في فرنسا.
4: في فرنسا وجيت بالذمة، معنا جيت نهار في المعرض يحل، وإن شاء الله بعد نهارين ثلاثة نرجع على روحي نجي معنا، خاطر لي أني عندي 11 سنة ما فلتش حتى معرض من الصباح لليل.
0: من أول يوم في كل دورة نشوفك
4: من النهار الأول للآخر من الصباح لليل.
3: عنده الآن كتاب قاعد يدور في الذهن بتاعه، وعنده بعد سوسيولوجي هام برشا. قولوا لنا سي يوسف تحدثنا
4: هو لي. نختار معناها ثم البعد السوسيولوجي حتى في اللوراغان ساعات، معناها حتى في الرواية.
0: اللوراغان هذه رواية؟
4: رواية معناها حتى في الرواية ديما نخلي باب صغير نحله للسوسيولوجي ولا حتى البسيكولوجي ولا غيره.
3: أيوة.
4: باش اللي يقرا يلقى حاجه. مثال اذا نحكيو على هذايا ليجوند دي موسكي دي مغابوت جربا، هو اللي عندنا احنا في الجنوب في جربا هي المعمورات والاساطير اللي ماشي عليها وحولها وكل ما انا مشيت عملت.
0: سي يوسف انت جربي؟
4: جربي حر جربي.
0: مرحبا بك.
4: وبيك عايش.
0: من يمشي الجربة ويراها جنة في الدنيا
4: يلقاها.
0: هاو توا الزملاء يحضروها في الاستوديو نسمعوا منها مقطع بعد شوية.
3: لكن بالاضافه لهذايا سي الحبيب، نقوش عربيه هاو جبت لك الكتب نتاع السنه هذه. شوف التاريخ المحلي هذا على السرس، على الاربس وعلى الاس.
0: السرس في ولايه الكاف.
3: ولايه الكاف.
0: منجي الحرباوي. زاره افريقيا، السرس والاربس واللاس، قراءه في التاريخ المحلي.
3: ايوه جميل جدا. شوف قبيله لواتا هذه اللي كان عندها دور ياسر خاصه في الفتره القراوسطيه،
0: هذه منشورات المسيره هكا.
3: ايوه
0: دار المسيره.
3: ايوه دار المسيره، وفيها محمد حسن وهو استاذ جامعي.
0: نعم.
3: لكن ينشروا ايضا في الروايه هو بالعربيه.
0: مختار الفجاري.
4: حجرة
3: هذا كتاب جديد فيه قراءة جديدة جدا لفلسطين، لرؤية الأصلية لجذور فلسطين.
0: نعم.
3: بحيث كتاب يستحسن الاطلاع عليه. مصطفى الحداد، فلسطين une relecture des origines de la colonisation sioniste.
0: نعم.
3: جميل جدا.
0: باهي فما كتب هو كتابك عاد سي منجي ما ننساش. أيوة. مواقع تونسية 100 موقع وموقع.
3: صحيح.
0: المنجي بورغو. يعني
3: هذا كي ترجم هيك الايام الكل اللي عديتها وقضيتها في الميدان، وخاطر كل شيء هو انطلاق من الميدان راهو نتكلم عليه سي الحبيب. من قلت لك عاد اللي بعيني ريته وفي قلبي خبيته.
0: صحيح
3: ولا. وغيرها كثير في الحقيقه هالكتب اللي تشوف فيها
0: هذيك كلها. الشفار المطويه.
3: نعم.
0: ده بلاد سي العروس المطوي.
3: وهو كذلك.
0: وذرف. المدينه التي فيها الماء.
3: يذرف لذلك سمي
0: جابس واحه وصناعه. بين التعايش والتصادم.
3: صحيح
0: مطماطة
3: وهي اسم قبيلة مطماطة، القبيلة البربرية. هداج.
0: وين هداج؟
3: هداج هذه في جبال مطماطة مشرفة على منطقة الشفرة
0: بني زلطن أو
3: كلها وأخواته. هذه
0: قرية جبلية
3: وأخواته، أخوات القرى الجبلية الأخرى يعني.
0: نعم كلها. توجان.
3: توجان المعلقة في قمة الجبل، تاج الجبل
0: هذيك اللي فيها الماء.
3: يا تاج فيك نوصف. متى جعالي على الجبل يلصف
0: جبل دمر
3: الدمر وهو الجبل تقريبا من مطماطة إلى الجبل الأبيض يعني فيه بني خداش وفي غمراس وفي تطاوين. دمر معنى ذلك مقدمة الحصان الجبل المشرف على المنخفض وهو سهل الشفرة.
0: الدويرات
3: إيه دار ودار دويرات صغيرة كدويرات صغيرات وهذوكم روح البربر هذوك أخصرهم هي كلها منازل داخلية معناتها محفورة في الجبل
0: ونشاطها أكثر فلاحي
3: كذلك نعم
0: جرجيس
3: أي بلاد بلاد الساحل وبلاد الإسفنج وبلاد
0: أبراج
3: البحر
0: أبراج جربة الماي
3: من نجم نكمل هذه الماية نسبة إلى قبيلة الماية البربرية التي كانت تعيش في سهل الجفارة وجاءت إلى جربة في فترات من فترات القحط في المنطقة المناطق الداخلية
0: قلالة
3: أي نشبح زوز بنات في قلالة
0: حومة السوق
3: أي وما أدراك أيوة
0: معناها رحلة ممتعة
3: صحيح
0: أرخبيل جالطة
3: تبدأ بجالطة بتبيع
0: جبال خمير
3: أي وما أدراك
0: عين دراهم
3: أيوة
0: جندوبة
3: أيوة جندوبة اسم قبيلة أيضا
0: باجة
3: أي بلاد المندرة والصابة فقا
0: سجنان
3: أي نعم
0: منزل عبد الرحمن
3: صحيح
0: قلعة لندلوس جاز الباب
3: أيوة
0: تبربة
3: نعم
0: سيدي بوسعيد
3: أيوة
0: العبدلية
3: نعم
0: جناح الإذاعة التونسية
3: هو كذلك سعيد بارك الله فيك شكرا
0: شكرا منجي بورك شكرا سيوسف الشاهد تكتب باستمرار بالتأكيد
4: ديما إن شاء الله
0: وين تحلو لك الكتابة أكثر هنا في تونس ولا في عاصمة الأنوار
4: في حقيقة كما نقولها رو في تونس ما نجم نكتب حتى سطر مع العائلة مع الجو كلها أنا كأن عندي عمل بيرو في فرنسا أنا عندي أوقات معينة نقعد فيها باش نكتب
3: سيوسف ما هي الفترة كي تبدأ في تونس هي الفترة اللي تبدأ تجمع وتخزن فيها في الأفكار
4: الأفكار تجي ديما
3: فيما بعد
4: الأفكار ديما تجي في
3: شفت الحبيب خاطر كي يبدأ في تونس الفترة اللي يجمع فيها هاي. الأفكار ويخزنها
0: باريس ما زالت عاصمة عاصمة النور والثقافة والتور إيفيل وعاصمة حقوق الإنسان
4: والله كل واحد كيف يشوف
0: شكرا سيوسف شكرا نغم من الأستوديو ثم نعود

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار، دارنا
2: إشهار.
3: نعود إذن مستمعين الأعزاء إلى معرض الكتاب بالكرم. بحذية توا سعادة سفير أندونيسيا بتونس سي زهيري مصراوي. مرحبا بك سعادة سفير، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك، شكرا على الدعوة والحوار بين الصديقين.
3: مرحبا بك.
4: لا شكرا جزيلا،
3: اهلا وسهلا.
4: قال لي الحوار سيكون مع حبيب مباشر.
3: مباشر كنت بحذايا في يوم سعيد الاسبوع الماضي. جئت باصدار جديد، القران كتاب التسامح، هذا من يعني تاليفك. شنو فيه الكتاب هذا؟
4: من اروع ما كتبته وطبع في اندونيسيا 250 ألف نسخة.
3: 250 ألف نسخة
4: وموجودة في،
3: نذكروا سعد سفير اللي اندونيسيا فيها ملايين من السكان، يعني ملايين من القراء.
4: لا 300، لكن ليس ككل كاتب اندو.
3: أي
4: معناها الحمد لله.
3: قداش تقريبا بين قوسين نسبة الناس اللي يقرأوا في بلادكم؟
4: أكثر من 100 مليون.
3: أي باعتبار العدد
4: الحمد لله. نعم. في حبيب حاليا عندنا 100 مكتبة كبيرة في أنحاء أندونيسيا، وربما 100 ألف من المكتبات الصغيرة.
3: نعم.
4: ليبيع الكتب، وزاد توا محدود بالرقمنة، يمكن تشتري الكتاب من خلال الانترنت، من خلال رقمنا، من خلال ديجيتال، والأسواق متناولة. وسر نجاح الكتاب في أندونيسيا أن الأسواق متناولة
3: في المتناول، يعني
4: في المتناول، يعني معناها الناس يمكن يشتري كتاب والحمد لله.
3: أما أغلى يعني قهوة ولا كتاب؟ بتعرف هنا عندنا بعض المقاهي والمطاعم تلقى القهوة غالية برشا.
4: في أندونيسيا القهوة تختلف، لأن القهوة هي ما نقول في أندونيسيا اللي هو مقامات، في قهوة شعبية، في قهوة متوسطة، في قهوة عالية.
3: أنت ترتاد المقاهي الفاخرة عاد.
4: لا
3: أنت سفير.
4: والقهوة أنا لا أشتريها سي حبيب.
3: يهديها لك؟
4: لا أنا أعملها في الدار.
3: في الدار.
4: فأعمل في الدار. و من شوية أنا شربت أغلى قهوة، فنجان بخمسين أورو، بمئتين دينار. يلا تيجي بهدنا في الفنجان. سعودي للقهوة، أغلى قهوة في العالم.
3: هي.
4: يا قهوة. لكن الحمد لله في دعم من الحكومة للكتاب وللكتاب.
3: نعم.
4: وزاد في دعم من الجامعات، لأن في أندونيسيا ليشتري كتاب هم الطلبة الذين يقرؤون في الجامعات، ثم الطبقة الوسطى هم الذين يقرؤون الكتاب، وللطبقة الفقراء مثلا نهديهم مجانا. وفي مدارس موجودة مكتبات خاصة للذين عاشوا في القرى والحمى.
3: صحيح. نعم. نفس الشيء يعني في بلادنا أيضا، وزارة الشؤون الثقافية لها مئات المكتبات.
4: مكتبة جهوية. أنا مشيت إلى رادس. مكتبة جهوية. أنا تونسي را.
3: نعرف هذا.
4: أنا مشيت إلى رادس وعندكم مكتبة جهوية روعة.
3: صحيح.
4: وحتى في شفته في في على سيدي بشير على
3: حي سيدي البشير
4: باب جديد
3: في البلاد العربي
4: مدينة العربي باب جديد هذا.
3: نعم
4: شفت
3: نعم.
4: المكتبة جدا.
3: نرجع في كلمتين لكتابك هذا القرآن كتاب التسامح. تقول لقد تطورت ظاهرة التسامح في العديد من البلدان. التسامح فتح البصيرة والفكر لاستقبال الحضارة الإنسانية. المجتمعات متفتحة لبعضها ما فهمش مجتمعات منغلقة.
4: الحمد لله 300 مليون نسمة.
3: نعم
4: احنا نعيش في التسامح بشكل رهيب. هذا هو سر النجاح اندونيسيا. لان
3: هذا لا يتعلق فقط باندونيسيا.
4: لا اتحدث عن بلدي وبعدين اتحدث عن العالم. احب بلدي.
3: نعم.
4: فتحدث نحن سر نجاح اندونيسيا والعالم ككل هو التسامح.
3: نعم.
4: لان التسامح يولي الوطنية. لما عندك وطنية ان شاء الله عندك خدمة وعند عمل للوطن بتاعك.
3: نعم شكرا سعد سفير.
4: وسيحضر سماحة المفتي الجمهورية.
3: أيوة.
4: في جناح اندونيسيا الساعة 12:30.
3: أيوة.
4: نص نهار
3: بعد شوية.
4: بعد شوية. هذا شرف لي حلمي أن يكون كتابي مترجم إلى اللغة العربية والحمد لله.
3: شكرا سعد السفير.
4: شكرا جزيلا
5: سي حبيب.
3: شكرا بارك الله فيك.
5: هو لو تذكير انه اندونيسيا هي ضيفة شرف.
3: طبعا قلناها
5: ضيفة شرف الدورة 40
4: وانا ضيف شرف اذاعة الوطنية.
5: اكيد
3: اهلا وسهلا.
4: اهلا بك.
3: شكرا شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة. حسام اعتقد انه الوقت ما يسمحش باش الواحد يعني زيارة واحدة قصدي للمعرض.
5: صحيح.
3: مش ممكن تشوف كل الاجنحة وتشوف نسبة معينة من آلاف العناوين.
5: هو للأسف معناتها مع الزحمة دي.
3: أنا ضحكني واحد يعلق على الفيسبوك مو برشا اللي ما عندهم ما يعملوا وما يقراوش كتب وينبروا في التراكن وما عندهمش علاقة بالكتاب ويعلقوا في الفيسبوك.
5: إيه هو رو تعليق حر.
3: فما شكون أخذار غلاف كتاب من آلاف الكتب وقال هاوش فما في معرض الكتاب.
5: أي نجم يكون هو انتقائي هو اختار
3: مثلاً ياخذ كتاب عنده على مثلا ياخذ كتاب على كيف يعيش القط مثلا كيفاش يتربى الحيوان او كيف نطبخ شكشوكة مثلا موجود هذا يعني كل الاصناف كل المحتويات موجودة.
5: كتب الاطفال كتب الكبار
3: ياخذ لك العنوان هذاك وينسى كتب غارسيا ماركيز ونجيب محفوظ ونيتشا ومنعرف شنو
5: والكتب الفلسفة وكتب
3: تفضل يعني المعرض سي المنشي المعرض فيه ما فيه من التراث الإنساني.
6: طبعا
3: اللي يجي على بالك
6: هو فسيفساء جميلة هو في كل المجالات لأنه يستجيب لكل الأذواق أيضا وهو كذلك. أو عندي ضيف ينتظر فيه تو تشوفه عنده شخصية حقيقة خاصة كبيرة برشا.
3: مرحبا بك. شكرا سعد السفير بارك الله فيك. مرحبا مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. تفضل
6: تفضل سيد. نحب نقدم لك منوبي زيود.
3: اي سيد منوبي
6: وما ادراك.
3: مرحبا.
6: هذا عنده مسيره حلوه ياسر سي الحبيب. هذا قاضي وبعد القاضي عمل للمحاماه ولكن وهو كذلك نشر العديد من الكتب الروايات اولا وتحصل حتى على جوائز هامه. وهو جبت لك توا نصوص روايات اللي خرجوا السنه هاو تو بشي
3: ذكرياتي القضائيه.
6: اي
3: في الصحراء.
7: فعلا هو العنوان مثير جدا حتى ان صديقي الاستاذ مصطفى عبد الله الاعلام المصري الكبير سالني قبل ان يكتب مقالا عن ذلك الكتاب في جريده القاهره قال لي لماذا في الصحراء؟ قلت لانني امضيت فيها سنه في محكمه قفصة وأربع سنوات في محكمة مدنين وهذه عصارة التجربة القضائية سنة من 1982.
6: أيوة
7: إلى 1985.
6: أربع سنوات يعني.
7: خمس سنوات.
6: أيوة ما شاء الله.
7: خمس سنوات كانت هامة. أيوة. جدا.
6: أيوة.
7: ولكن ثلثي الكتاب تقريبا عن تجربة العام في قفصة والثلث عن تجربة الأربع سنوات في مدنين. لماذا؟
6: لأن قفص أكثر؟
7: لأن النوادر في قفصة هامة جدا في القضاء، وعملنا مع قضاة ومحامين نادرين جدا كانت لهم نوادر في
6: أستاذ منوبي، تستحضرش الآن على الأقل نادرة من تلك النوادر على بساطتها يعني؟ والله أستاذ منوبي زيود،
7: والله من النوادر ربما أختصرها،
6: أيوة،
7: في محكمة مدنين كانت تطاوين تابعة لولاية مدنين،
6: صحيح.
7: وعندما انتقلت من قفصة إلى مدنين جاء انتقل معي رئيس محكمة جديد من تلك الجهة، وكان محافظا زيتونيا، فاستغرب كيف أن توجهات، أيوة، تقوم بها قاضية امرأة،
6: أيوة،
7: عام 82، وكانت معنا امرأة عينت لها عدة قضايا للتوجه على عين مكان في مدينة تطاوين، فقال لا يمكن أن نعطيها تلك التوجهات، سحب تلك الملفات وقال لي أنا وبعض زملائي خذوا هذه الملفات وتوجهوا فيها عوض المرأة التي كلفتها بالتحريرات المكتبية
3: فقط
7: عام 1982.
3: باهي نجيو للكتاب.
7: لا لحظة لا، لأنها نادرة. فتوجهت يومها إلى تطاوين، فاستغرب الناس عندما كانوا ينتظرون أن تأتي قاضية، فوجدوا قاضيا، وكان ايش نقول لك، ذلك المكان مكتظ، كان اكثر من عرس واكثر من مهرجان،
6: القاضية
7: جاءوا من كل القرى والمدن ببلهم
3: احتفالا،
7: ببلهم وحميرهم وبغالهم ونسائهم الذين يطبخون اللحم الاغنام تحت الواحد النخيل.
3: نعم.
7: فلما رأوا أن المرأة ليست المرأة هي التي ستأتي، تقريب ثلثاء الحاضرين هاجروا،
6: جاءوا من أجل مشاهدة المرأة،
7: من أجل مشاهدة المرأة القاضية.
3: نعم. باهي نجيو الكتاب هذا، عطر البدايات، الطفولة والشباب، هذا سيرة يعني،
7: هذا سيرة ذاتية من الطفولة إلى التخرج من كلية الحقوق، وقد ذكرت فيه.
3: نعم.
7: ما أجواء جربة، جزيرة جربة، عندما كانت فيها اليهود والمالطيين. نعم. واليونانيين، ودرست فيها مادة التكنولوجيا والهندسة في الكنيسة الكاثوليكية.
3: نعم. تقديم الدكتورة جليلة،
7: جليلة تريت،
3: وهي المتخصصة،
7: وهي مختصة في السيرة الذاتية. صحيح.
3: شكرا سي المنوبي زيود.
7: شكرا.
3: شكرا. بارك الله فيك.
7: بارك الله فيك.
3: يعطيك الصحة. شكرا. دار نهاد للنشر والتوزيع، دار نهاد سيهاني الفرحاني. الجناح بتاعكم في القاعة الكبرى؟
8: في القاعة 2.
3: قاعة 2.
8: 2001.
3: أهم ما يمكن أنك تقول على الجناح هذا؟
8: أهم ما يمكن أن يقال على الجناح هذا هو أنه فيه شيء من الاختصاص.
3: أي.
8: يعني احنا مختصين بالدراسات تقريبا الجامعية، مش لتيز، نجم ناخذ لتيز، بقينا أغلبها دراسات جامعية بإشراف الدكتور حاتم الفطناسي، سلسلة دراسات، وعندنا كذلك سلسلة إبداع اللي هي زاد فيها نسبة كبيرة من السادة الجامعيين، ونفكروا في سلسلة أخرى برئاسة سي محمد محجوب حول الفكر والفلسفة.
3: نعم.
8: هذا تقريبا الخط اللي اخذته الدار هذية، لأنها تحاول باش تنتقي الأثر وتنتقي حتى الأسماء ويكون جمهورها جمهور خاص.
3: تمشي لنوعية معينة.
8: نوعية يعني معينة، لأنه ربما لقينا في الشيء هذا شيء من المتعة، يعني
3: تميز.
8: فيها متعة وفيها تميز في نفس الوقت.
3: نعم. فما إقبال باهي؟
8: والله احنا اللي جونا باحثين، ولا ناس مثقفين يهمهم الموضوع هذاك بالذات.
3: نعم.
8: ولا ناس مبدعين يحبوا يشوفوا اللي ناجحين على الساحة فاش قاعدين يكتبوا باش هما يقلدوهم، ولا ناس اللي يحبوا يعملوا دراسة حول ابداع معين الى اخره. معناها تقريبا هذا هو الخط اللي ماشيين فيه.
3: شكرا سي هاني الفرحاني.
8: عايشك. بارك الله فيك وربي يفضلك. عايشك.
3: شكرا. حبيبة مسيكة. حبيبة مسيكة قصة درامية، حكايتها حكاية درامية هذه الفنانة، سيرة النار والرماد لبثينة غريبي. أنت كتبت على صليحة، كيف أصبحت صلوحة صليحة، وكيف أصبحت حبيبة مسيكة في النار.
9: أصبحت حبيبة مسيكة في النار كمعتها نتاج شغف وحب للفن وتمسكها معتها بما تريد أن تقوم به، وخروجها في تلك الفترة عن السياق، تمردها، أتت يعني بأشياء جديدة. أول امرأة في تلك الفترة تقوم بأدوار رجالية في مسرحيات، وأثارت ضجة كبرى إلى درجة أن المسرح كاد
3: يفترق. كانت في فرقة الشهامة، هي
9: عديد الفرق صراحة، شهامة وفرق أخرى مسرحية أذكرها طبعا في الكتاب.
3: نعم، علاش معناها تركيزك على هذه الشخصية مثلا، شنو سر هذا؟
9: هو ممكن قبل صليحة ما كنتش نقول لك النجم مش ركز على حبيبة مسيكة، صليحة وردتني في حبيبة مسيكة معناتها.
3: شنو الرابط بينات؟
9: القضايا، نساء ارتبطنا بقضايا مربوطة بسياق التحرر وسياق المرأة وطريقة صعودها معناتها في إطار كل ما عاشته من صعوبات. بالنسبة لحبيبة مسيكة صعوبات من نوع آخر يعني، واللي شدني أكثر هو القصة المتداولة لمدة يعني اليوم يعني مضى على وفاتها يعني أكثر من 95 سنة، ومع ذلك يتم تداول القصة يعني مقتلها حرقا بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. ونحن نعرف
3: يعني ما فماش مبالغات في حكايتها،
9: مبالغات، لأنه لما عدت وقرأت وجدت أنه هناك نقاط استفهام. يعني هي في ليلة معناتها الجريمة لم تكن وحدها، كان خدم، كانت هناك أختها وابن يعني شقيقتها في تونس العاصمة، في يعني تونس، في منزلها في تونس العاصمة. ومع هذا معناتها ما
3: يعني ودارها في تستور.
9: هي على فكرة تستور ما سكنتها الجملة، معناتها لم تسكن تستور،
3: يعني هذيك الفيلا الفخمة أو القصر كان هدية،
9: هو كان هدية ولم تتسلمها.
6: سلحبيب تسمح لي، هو هدية لم تتقدمها، ولكن وفاتها كان في نهج الهند، هك المفترق نهج الهند معشر الحرية،
3: لفيات
6: معشر الحرية، وهو كذلك
3: أي
6: في البلاصة ذاك.
3: قديش كان عمرها وقتها؟
9: 27 عام، هي 1903، ولو أنه فما معتها تشكك حول ولادتها، أما في نهاية
6: وكانت في الصباح الباكر بعد أن سهرت في حفلة، وأتاها دمك هذه خليلها أو عشيقها، ونزلت إليه لا تعرف لماذا، ولكن رشها مع الأسف.
9: ولكن للأسف يعني هذه الرواية، حتى هذه الرواية عليها نقاط استفهام. يعني اللي هو الميموني إلى آخر لحظة، هو توفي بعدها بكم من يوم، يعني 15 مارس توفي، وكان يؤكد في التحقيق أنه لم يقتله. نحن نعرف إذا شخص قتلها انتقاما كان سيعترف وهو على فراش الموت، ولكن هناك ملابسات حول هذه القضية خاصة، ويعني نعرف أن العنعنة
6: أنت كشفتها، أنت الآن كشفت المعلومة الحقيقة؟
9: أشرت لها، لم أكشف الحقيقة، ولكن وضعت تساؤلات خاصة هناك شهادات في التحقيق. أن هناك أكثر من طرف قد يكون معجب آخر، لأنه هناك جارة قدمت شهادتها على أساس أنه هناك خطيب ومرة، وهناك من يقول أنها ماتت وهي حبلى يعني. واليهول ميموني معتها قد يكون قبلها بفترة، هي قضت ليلة في السجن بسبب تورط، يعني بسبب موقف
3: السياسي. وين ضريحة
9: ضريحة متاحة في لا برج
3: وين ضريح؟
9: برج
6: في
9: مقبرة
6: في المقبرة في المقبرة اليهودية.
9: نعم، اليهودية.
3: نعم، الكتاب هذا عن دار أركاديا،
9: دار أركاديا للنشر، تحية الوليد أحمد الفرشيشي.
3: نعم، شكرا بثينة.
9: شكرا لك
3: بثينة غريبي.
9: أي بثينة غريبي،
3: عندك فكرة لشخصية قادمة؟
9: ليلى مراد.
3: ليلى مراد،
9: شكرا
3: شكرا شكرا.
6: سلحبيب.
3: نعم
6: سلحبيب، تسمح لي باش نحب نقدموا للسيدات والسادة أوفياء الوطنية في كل مكان، نقدم لهم إنتاجات بيت الحكمة، المجمع التونسي للأداب والعلوم
3: طبعا
6: والإنسانيات. هذه إنتاجات 2026، كتاب عبد المجيد الشرفي، صفحات من الكفاح التحريري لحسيب بن عمار،
3: ولحظات مع بورقيبة.
6: ايوه، وهذا هنالك لقاء كبير تم في بيت الحكمة حول الحبيب بورقيبة المؤسس،
3: لو فونداتور.
6: حبيت نقول اللي راهو بيت الحكمة سي الحبيب،
3: هذا كتاب حبيب بورقيبة المؤسس. نعم، لو فونداتور،
6: هو مجموعة
3: فيه محمود بن رمضان، عبد المجيد هنية، محمد كرو، واحمد ونيس،
6: وهو كذلك هي مجموعة التي ألفت. حبيت نقول اللي المنتجات تاع بيت الحكمة تترجم تقريبا الأعضاء المكونون لبيت الحكمة وهم من من مع اختصاصات مختلفة ومختلفة جدا، بحيث تلقى تنجم تلقى الأشياء الصوفية
3: الكوني في التراث الصوفي،
6: تلقى أيضا
3: حميد النايفر
6: صحيح،
3: تنسيق توفيق بن عامر،
6: تلقى الفنون مثلا
3: للسيمينار
6: الفنون. أيوة. وهذه سي الحبيب المجلة، وأنا أفتخر بها حقيقة، مجلة الأكاديمية، هذا العدد الثالث منذ تقريب سنة أو سنة ونصف،
3: هذا العيش معا ممكن اليوم
6: صحيح، كل مرة هنالك عنوان يترجم محتوى المجلة، وهي حقيقة
3: في الأدب المقارن والنقد الأدبي والترجمة، أبحاث مهداة إلى روح فقيد الجامعة التونسية الأستاذ المنجي الشملي بأقلام زملائه وتلاميذه وأحبائه.
6: جميل جدا.
3: جمعها وعادها للنشر، نعم. وقدم لها عمر مقداد الجملي.
6: نعم
3: نعم.
6: وهذا آخر ما
3: محمد الحبيب
6: صحيح،
3: رائد المسرح التونسي، حياته وأثاره، هذا الجزء الأول، جمع نعم. والترتيب وتقديم نعم. العربي نعم. الزوابي
6: أيه. وهذا الأخير مش حبيت نترجم لك كيفاش هي متنوعة في نهاية الأمر، شفت الموسيقى العربية الإسلامية
3: للدكتور محمود كتات،
6: نعم،
3: الوجه الآخر للفنون الموسيقية العربية والإسلامية من خلال متعة الأسماع في علم السماع لأبي العباس أحمد بن يوسف التيفاشي القفصي،
6: وهو كذلك، بحيث هي إنتاجات مختلفة ومتنوعة وتشمل تقريبا كل العلوم، العلوم الصحيحة منها والأدبية والعلمية.
3: نعم، شكرا دكتور منجي بورغو.
6: شكرا.
3: ننتقل إلى الشعر، هذا ديوان خرج أخيرا، مواويل للعشق والشجن للشاعرة كريمة الحسيني. مرحبا بك كريمة.
10: مرحبا بك سي حبيب، شكرا على الدعوة.
3: أولا أحكي لي معنى قصة محبتك للكتابة والكتاب.
10: محبتي للكتابة هي من اللي كنت صغيرة، هي موهبة تقريبا. نعشق القراءة، كنت صغيرة نكتب خواطر صغيرة، عندي جدتي كانت شاعرة،
3: تقول الشعر أي تقول الشعر، تحفظه يعني،
10: أي تحفظ وتقول هي زيدة
3: بالحافظة وتألف يعني.
10: وتألف
3: أي يعني غرمتك، ولكن لشكون كنت انت مثلا تقرأ، شكون الشعراء اللي تحبهم؟
10: انا يعرفوني الجميع، نحب محمود درويش برشا، وكنت نقرأ روايات احسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، وكنت نقرأ
3: يوسف إدريس،
10: كنت نقرأ زيدة الشعر الجاهلي والشعر القديم العمودي، أبو طيب المتنبي، أبو العلاء المعري، بشار ابن برد،
3: ولتوانسة
10: أنا أي. نحب صغير ولاد أحمد، أبو القاسم الشابي،
3: إن شاء الله يعني
10: هي أذواق أكيد.
3: بالتأكيد
10: نعم.
3: أقرأ لي مقاطع من قصيدة من قصائدك كريمة. هو باهي لما الشعر يكتب وصاحبة الكتابة تكون جميلة كذلك، يقترن يعني، فما اقتران بين الكاتب والمكتوب، مش هكا؟
10: يعيشك سي حبيب، شكرا على المجاملة.
3: هل غادة السمان امرأة جميلة؟
10: نعم امرأة جميلة.
3: أحلام مستغانمي
10: ايضا جميلة.
3: الدكتورة بنت الشاطة،
10: كل شاعرات جميلات
3: يعني. نعم تفضل كريمة، يعني على الطاير كما نقول،
10: على الطاير.
3: شوف لي قصيدة غزلية مثلا، ولا في حب الوطن. تفضل.
10: مواويل عشق، أنا لا أرتب الشوق، تقودني مشاعري إليك كلما اشتد البرد، تأخذني الذكرى لأنمو بين أناملك أزهارا برية ومواويل عشق وعناقيد عنب لم يدركها الخريف، لنذوب سويا حبة حبة قطرة قطرة دون أن نعير اهتماما للزمن، إن كان سيمنحنا بعض الوقت لنرسم للحب خاتمة جديدة وفصولا سعيدة بلا برد ولا حرب ولا أعاصير.
3: شكرا شاعرة كريمة الحسيني، بارك الله فيك. إذن مواويل للعشق والشجن، دار المسار،
10: دار المسار للنشر،
3: للنشر. قداش الكتاب؟
10: 18 دينار.
3: غالي؟ لا
10: هي معقول. الأسوام لا هي الأسوام كلها غالية يعني فما غلاء في أسعار الكتب وهذا يعود إلى دور النشر.
3: دور النشر وال مشاكل النقل
10: مشاكل كثيرة.
3: أما ساعات التونسي ما تفهموش يلزم محلل يحلل الظاهرة بتاع عقل التونسي أنه يستخسر كتاب ولكن ياخو بيتزا ماستا بثلاثين دينار مثلا.
10: وفما حاجة أخرى سي حبيب مثلا
3: أو ياخو قطعة مرطبات هكاك نص الباس ب 13 دينار
10: هذاك غذاء البطن ما ينجمش
3: ولا يتكيف شيشة ب 40 دينار
10: هو للمزاج كل واحد ومزاج وتعديل مزاج وأكيد.
3: هاي شكرا كريمة
10: يعيشك.
3: مرحبا بالصديق الفنان لطفي لطفي بنطقة.
11: أهلا بك سي الحبيب. قالوا لي سي الحبيب جغام موجود حبيت نسلم عليك.
3: مرحبا بك.
11: كنت في دعوة لمبدع وكتاب للصغيرات متاعنا بدعم من وزارة الثقافة والأستاذ الصديق نزار كرواشي اللي صدعاني وجينا باش نتواجدوا باش الصغيرات يعرفوا شنية معنى المطالعة خاطر نقصة المطالعة سي الحبيب وانت سيد العارفين فهمت المطالعة اللي هي تبدأ قصة وبعد تولي سيناريو وأهمية المطالعة بالنسبة لي نحنا كنا نطالعوا شوية بارابور التو ولا العاد الانترنت والفيسبوك فأنا معك صغيرات هذيك فمبدع وكتاب كل يوم يجي مع نجم معروف من الثقافة من الإبداع من الوجوه اللي معروف على الساحة واللي صغيرات معناها منها يراوهم منها يتصوروا معاه منها يعطيهم الإفادة البسيطة اللي تعلمها هو شي يكبروا عليها كل وليدات متاعنا وكل حقك الأحقية كي نكتب انا ما تجيش انت تاخذ وكل العمل نتاعي مثلا وتنسبه ليك انت راه ثم مؤسسه حقوق التاليف اللي هي معناها متواجده وحاجه متميزه جدا مش اي انسان كتب عمل هذاك كيما الاستاذ الفاضل اللي كنت بحذاك توا ينجم واحد اخر غدوه يجي يبدل الاسم ويقول لك شعر وصارت برشا وانت تعرف فحاجه ممتازه جدا باش وليداتنا يعرفوا الظروف هذه نتاع الكتيبه يعرفوا الواحد راه كتب على تعب عليها كما كنت انت تحكي تاو كتاب ب 15 دينار ويقول لك ليش بيه غالي علاش مش ب 2000 خلينا نقراو لكن هو غالي الطباعه غاليه والورق غالي ومخ واحد باش يخرج الكتيبه هذيك ماهيش بسهل سي الحبيب.
3: نعم شكون يحضر توا في بالك من الشخصيات اللي قلدتها؟
11: والله العديد معناها واحنا في الفضاء هذا البشير رجب وما ادراك.
3: تحيه للزميل بشير
11: خوش نحبك الرجل هذاك
3: تحيه للزميل بشير. نعم
11: الو اهلا وسهلا امي ذهبيه يا دمدومه اها راهو خطيبك يهز فيك للدراجة وتضربي في البنبلوني الضحكة والطرافة مبدعين مبدعين راهو كي تقلد شخصية سي الحبيب يرحم عم صالح وانت تعرف اللي عاوني برشا في بداياتي صالح العملاق صالح جغام ونجيب الخطاب كنت نحكي لهم طرق قلت لهم ثم ناس ما يتعاودوش صغيرات كنت نحكي لهم قلت لهم تونس ولادة تونس اللي انجت حبيب بورقيبة والثعالبي وطار الحداد وابو القاسم الشابي وصالح جغام والبشير رجب وحبيب جغام والدمادم هذوما راهم ثم ناس ما تتعودش.
3: شكرا. اي تفضل سي المنشي.
6: اسمح لي نطلب من لطفك ولو لدقيقة قلدنا سي الحبيب جغام هو بحذانا هو تعمل عليه مزينة.
11: شوف سي الحبيب جغام هو يعرف سيد العارفين اللي بدأ في إذاعة المسير كصحفي لامع مع دمادم البدوي ورابح الفجاري وبعد اللي يقول مدير إذاعة
3: صادق
11: بوعبان وما أدراك
3: وعواطف
11: الله يرحمها وينعمها فهمت فالناس هذوما كما قلت لك ما يجودش زمن بهم
6: هاو جات بهم طول
11: لا لا لا لا لا حبيب قعد مش خاطره بجنبي قعد معناها في دال إيقال الومام قعد حبيب معناها الجمهور متاعه هذاك هو متاع الثقافة متاع الإبداع متاع الكتابة يستدعى لك دمادم من تونس ومن خارج تونس قعد حبيب جغام ما هاك شفت يدخلوا صحفيين ويدخلوا منشطين لا لا كلمة حق ما شو راهو التاريخ لا يرحم يدخلوا منشطين ويدخلوا لكن تبقى البصمة نتاعك المبدع هذاك في اي ميدان بس بتحبيب شغال موجود بالتوفيق والنجاح.
3: شكرا
6: شكرا.
3: بعد قليل مع موشز منتصف النهار ثم نعود لمواصلة هذا البث المباشر من جناح الإذاعة التونسية بمعرض الكرم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بحضور أكثر من 200 مشارك من مخابر التحاليل الطبية لإفريقيا، اليوم انطلاق المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية بمدينة قربة تنظمها الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين. الإدارة العامة للغابات تنطلق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنوياً النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة، وفق كاهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروس الربعي خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية. برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر، ومنذ انطلاقه سنة 2006 يتيح تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتجاتها، إلى جانب اعتبار تونس شريكا استراتيجيا في البرنامج الإفريقي لتحسين الإنتاجية. قصر المؤتمرات بالعاصمة يحتضن يوم 5 مايو الجاري لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف. اليوم اختتام فعالية الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية.

0: ومطالبها. وختاماً، وزير الطاقة الإسرائيلي يهدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ويحذره من السير على خطى والدي المرشد السابق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
3: الرياضة ماهيش وقت المباريات كهو،
4: تحاليل دقيقة، تصريحات حصرية من قلب الملاعب والقاعات الرياضية
3: على موجات الإذاعة الوطنية كل أحد من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية.
4: رياضة وأهداف، الرياضة تولي فرجة والحماس يوصل لكل مستمع.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: مستمعينا الأعزاء إلى معرض تونس الدولي للكتاب، بث مباشر من جناح الإذاعة التونسية. ومرة أخرى نؤكد على حضور المادة الثقافية والكتاب في برامج الإذاعة التونسية ومختلف الإذاعات الأخرى، كما إذاعة تونس الثقافية، إذاعة الشباب، الإذاعة الدولية، كذلك إذاعاتنا داخل الجمهورية، إذاعة صفاقس، المنسير، قفصة، الكاف، تطاوين، القسرين. حرص من إدارة الإذاعة على أن تكون المادة الثقافية مادة أساسية في برامجنا. صحيح الإذاعة تقدم التنوع، الأغاني، اللقاءات، المتابعات السياسية والثقافية والاجتماعية، ولكن حرص من الإدارة على أن تكون أولا مشاركة في هذا المعرض باعتباره قبلة برشا زوار. معنا السيدة هندة بن علي الغريبي، الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية. سيدة هندة، صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح النور حبيب، صباح النور لكل السادة المستمعين والمشاهدين وزوار المعرض، معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين. الحقيقة أنه الستون هذا سي الحبيب يعطيكم الصحة سعيك الكل، نحب نوجه تحية لكل الإذاعات متاعنا الجهوية، سواء كان هوني المركزية، الوطنية، إذاعة تونس الثقافية، إذاعة الشباب، ارتسي، معناها الكلهم والجهات، كذلك إذاعاتنا الجهوية اللي ما قصروش تنقلوا جي وغطاو، سواء كان إذاعة الكيف، قفصة، صفاقس، المنسير، تطاوين، كلهم هوني. وقت اللي احنا في النهاية كما ديما أنا نقول أنه إذاعاتنا الكل المركزية والجهوية اللي مثلوا لإذاعة تونسية على قلب واحد، كلنا نفس الخط التحريري، وخطنا التحريري هو التشجيع خاصة على كل ما هو تونسي، سواء كان من دور نشر والقيام بدورنا التثقيفي التوعوي الإخباري فيما يتعلق بمعرض تونس الدولي للكتاب. الحقيقة هذه الجناح هذا سي الحبيب اللي دشنه سيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيد يوم افتتاح المعرض يوم 23 أفريل 2026، كان فيه يعني حبيناه ستون يكون متنوع ويجمع بين الماضي من خلال الصور، من خلال في كما نراو توا على وانتي داخل الجناح على يدك اليمين تلقى الصور
0: القاعة الأولى
1: بعديد معناها الذكريات، سواء كان على مستوى زيارة سيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيد للإذاعة التونسية يوم 1 أوت 2024، كذلك نجد صور لحبيب بورقيبة، زعيم لحبيب بورقيبة، وذيك الصورة هذيك كانت مأخوذة كذلك من العدد الأول لمجلة الإذاعة التونسية، نحكيوا عليها
0: عام 59
1: في الجناح في الجانب الأيسر.
0: صحيح، وهني العدد الأول سيدة هندة كان صدر العدد الأول هذا عام 59،
1: عام 1959. نعم. والمجلد نحكيوا عليه. ثم عنا صورة سيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيد وهو يحمل كتاب 80 لمؤلفه عبد الستار النجاكي حين جاء إلى زارنا في الحقيقة في مؤسسة الإذاعة كما قلت يوم 1 أوت 2024. وعلاقة سيادة الرئيس الأستاذ قيس سعيد بالكتاب علاقة يعني رهيبة، خليني نقول علاش، لأنه أنا في 2017 حين كان ضيفي في برنامج للحكاية وجه آخر، وقتها جاب معاه، أنا بطبيعتي نطلب من ضيوف أنهم يجيبوا شعر، روايات، كتب فلسفية أدبية اللي هو اجتماعية، وكان جاب معاه كتاب المقدمة، وحكينا وقتها على اقتنائه لهذا الكتاب، كتاب المقدمة لابن خلدون من معرض تونس، وقتها كما قال هو قبل ما يولي جوالي، وكان وقتها يقام في شارع كارتاج كما أشرت له أنت بكري حبيب. دونك اللي عنده علاقة عمره 15 سنة سيدة الرئيس الأستاذ قيس سعيد عمره 15 سنة شرى كتاب المقدمة، وحكي وقت الكتاب هذا كان سيف يورينا الراديو، هذيك الراديو البوست هذيك قديمة ياسر، يعني قديم برشا ما عادوش ينطقوا أصلا. احنا نطقناه نهار الزياره نتاع سيتو للجناح، عملنا هكا وائل دردوري المدير التقني نتاعنا والفني هو اللي عمل لنا استيوز دو تيل فاسون، حطينا في كلي يو اس بي وعنده هو زاد دي استيوز نتاعو تكنيك، سمعنا لسيتو معناها المقطع هذا وهو يحكي، قال وقتها كي دخل بالشيش الكتاب ابن خلدون المقدمه كانت عنده 500 شري الكتاب كان فيه تخفيض وزاد رجع ب 40 مليم معناها للدار، بشوف معناها علاقته بالكتاب. ثم انه توا كي نجبدوا على الاسوام هذه والتخفيضات الحقيقه ظهر لي من بكري وانا نتبع فيك حبيب وتبعت البرامج الاخرى اللي تناولت معناها المعرض والاسعار خاصه بكري شعره قلت لك معناها شعره كريمه قلت لك 18 دينار يعني الحقيقة الكتب يعني خليني أقول بين ضفين إنه كل العارضين زادة دور النشر عندهم يعني ضرورياتهم وبالتالي أسعار غالية نسبيا الحقيقة دونك قلت اسمه جمعنا بين الماضي نمشيو للكوتي بخلافة دي عنا
0: سيدة هندة كان ما ترشمانا نحب نسمي بعض الصور الموجودة صورة عثمان الكعاك وكان عنده يعني حضور إذاعي مكثف كذلك عن عبد العزيز العروي عن
1: سيد أحمد بوليمان زيد أحمد بوليمان مؤسس المسرح التونسي
0: الفضل بن عاشور أيضا وهو يستقبل الدكتور طه حسين
1: وقت في زيارة زيد كانت زيارة تاريخية
0: يعني زيارة تاريخية كانت وصورة الإذاعة في المقر القديم أي صورة الإذاعة كذلك في المقر القديم في ساحة العملة
1: نعم. لحظة بركة بالنسبة للصورة هذيك وقت جاء طه حسين وقتها باش يلقي المحاضرة نتاعو في جامعة الزيتونة واحنا سنة في رمضان في برنامج سي رؤوف يعيش كلي عدينا من المحاضرة نتاعو عدينا كذلك طه حسين عدينا كذلك توفيق الحكيم عدينا برشا معناها فلاسفة وأدباء اللي جاءوا وتعاقبوا على تونس سواء كان من هما تونس أو مشارقة ثم كمل حبيبي شكون اخر
0: ثم صورة الإذاعة في ساحة العملة
1: لابد أن نشير إلى أول مقر
0: نعم
1: عمل 1938 كان مقرها في ساحة العملة وعلى كذلك سيدة عليا وعم راشد في جنة
0: والأطفال الصغار ثم كذلك ركن خاص بالميكروفونات اللي معناها
1: منهم ميكروفون غنت به أم كلثوم وعبد
0: الحليم حافظ
1: كنت عام 68 وقتها في القبة
0: صحيح
1: اي هذاك نعم. مهم جدا معناها التاريخ كله علاش نقول انا ديما الاذاعه الوطنيه تحديدا راهي ذاكره البلاد هذه الكل دونك نمشي
0: وكذلك سيده هنده نشير الى الاله النجراء اللي خدمنا بها برشا
1: يعطيك الصحه ومنهم نجراء جديد سامحني
0: نعم
1: كان سيفي وريه لنا سيفي ورينا النجراء تما نقرا عليها هاوكا معناها كتيبه هذيك زميلنا سي صلاح الدين بن بارك من اذاعه تونس الدوليه الحقيقه هو صحيح. من 76 نقرا هذيك قال لي بعديك احتفظت بها عنده هي مش من حقه لما حالها مش احتفظ بها لكن دوبا انا ما تعينت على راس المؤسسه الاذاعه التونسيه جابها لي وقال لي مدام هكا جبتها لك باش تقعد زاد هي السوفونير اللي انا يلزمها ترجع المؤسسه وما لقيتش احسن من الظروف هذيا باعتباري انا صحفيه زاد ما خلطتش عليها انا المحاله نقرا
0: صحيح
1: هذه معناها راهي كنز ان فري بيجو معناها حاجه ياسر مزيانة
0: صحيح
1: دونك ونمشيو بعد نمشيو سيف كان تتنقل شويه بالنسبه للكرون الكرون الحقيقه في الكرون حطينا سيف تسمع فيا كان ماذا بيا نمشيو مع بعضنا
0: فوالا
1: دونك عملنا الكرون هذايا اللي على اساس باش نعملوا فيها
0: شاشة.
1: عملنا فيها التطبيق نتاعنا لابليكاسيون تاع الإذاعة التونسية اللي فيها 11 إذاعة تنجموا تسمعوها ومنها هي تدخلوا للسيت المواقع نتاع الإذاعات نتاعنا الكل.
0: نعم.
1: فلا بصوت أنس وكذلك وكذلك وقتها عندنا الندوة، ندوة الإذاعة التونسية حول اخترنا سنة من الرواية إلى الدراما الإذاعية، الرهانات والمسارات. نعم. على اساس انه راهو عندنا دراما اذاعيه قاعده ناشطه بشكل يعني ممتاز سواء كان بالدارجه او بالنسبه لتسكي تاريخي بالنسبه الى الجهات، زيد شاركنا الإذاعات الجهوية لأنه مهم جدا اللي هي بالاشتراك تخدم مع مراكز الفنون الركحية والمسرحية في الجهات، وهذا شيء مهم جدا. ثم ننتقل إلى الجانب الآخر، يعني على شكل مكتبة، لو كان تبع فيها سيف على شكل مكتبة فيها مفوقة صور لعدة فنانين ممثلين في الإذاعة، زين بريكا، زهرة فايزة،
0: عمر خلفة،
1: فلا معناها أسماء كبيرة،
0: اختار حشيشة
1: كذلك المعلقة نتاع تأسيس الإذاعة، معلقة هذيك نتاع تأسيس الإذاعة مهمة جدا. وهذوكم الكتب اللي موجودين
0: إذاعتنا سيدة هندة، إذاعتنا الأولى راهي احنا
1: الأولى
0: عام 1938
1: هذوكم الكتب المجلدات. الحقيقة انه اهم حاجة ربما يفكروا فيها من عام 1959 فكروا فيها اللي هي كانت الإذاعة وقتها مديرها الأستاذ شادي القليبي، وعملوا في مجلة الإذاعة، أبدأوا بالمجلدات كل عام يحطوه في مجلد. وبالتالي عام 1959 كان حكيتها أنا أول افتتاحية الأستاذ شادي القليبي، وكذلك كلمة بالنسبة للرئيس الحبيب بورقيبة الله يرحمه، كان عنده زيادة هو مقالة حول الإذاعة، كان متعلق جدا الحبيب بورقيبة بالإذاعة على أساس أنه حتى يتكلم 6:30 الصباح وباش يقول لهم في الأخبار رتبوا الأخبار هكا شنو عندكم الأخبار سيدي سوي. كانت الإذاعة يعني هي بالحق،
0: لا ننسى أنه خطاب المسرح في معناه بداية تأسيس أسبوع المسرح التونسي كان في باهو الإذاعة التونسية،
1: فلا يعني كانت الإذاعة يعني هي عندها دور وطني ليس فقط إعلاني إخباري. كانت الناس تتعلم من خلال الأغاني كيفاش يلبسوا، كيفاش يأكلوا، كيفاش يتصرفوا، يعني احنا وقتها في دولة بناء الدولة الوطنية مهمة جدا هذه المكتبة. وكذلك زاد فكر هكا الداخل لك شوية عنا كتاب أجد إصدارات الإذاعة التونسية، هو وقت عملنا ندوة حول الذكاء الاصطناعي من البحث العلمي إلى الممارسة المهنية، عملناه في كتاب على شكل مجلة. هاوكا حبيب كان بعديك تحب تشير له، هاوكا ديجا في يعني محطوط في الوسط، هاوكا تتلقى غديك
0: سيدة هندة، سيدة هندة عفوا.
1: وكذلك إصدارات بعض إصدارات أولاد الإذاعة كي نخرجوا البر حبيب كان هاوكا
0: أرجو ديجا. سيدة هندة تسمع فيها حان الآن،
1: مش نسمع فيك برشا خاطر نعرف عندك في الوقت نحب نكمل فيه
0: لا عندنا الأذان توا، الأذان موعد الأذان
1: لا يرفع إلى حضراتكم الأذان
2: ثلاثة الظهر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نعود إذن مستمعينا الأعزاء إلى جناح الإذاعة التونسية وهذا البث المباشر لبرنامج موعد الأحد. بطبيعة الحال نواصل مع السيدة هند بن علي الغريبي تدخلها في خصوص جناح الإذاعة التونسية. سيدة هند، نواصل معك ونزيد نأكد على أنه هذا الجناح ما هو إلا ركن من أركان يعني الإذاعة التونسية ككل، باعتباره يعطي نبذة وصورة حول تاريخها من خلال بعض العلامات والصور والمؤشرات، ولكن في داخل الإذاعة يعني في المقر المركزي في لافايت ثم ما شاء الله يعني من التجهيزات والصور التي تعطي صورة ناصعة على مسيرة إذاعتنا التونسية.
2: نعم حبيب فيسا، فيسا مانيش باش ناخذ دقيقه اقل من دقيقه. سيف كان يورينا في النهايه نختموا بالجناح هذايا بالشبكه الاذاعيه الاولى في تونس. وقت اللي نقولوا الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس معناها رانا نقولوا الاذاعه الوطنيه الاغتسي، اذاعه الشباب، اذاعه تونس الثقافيه، اذاعه المونستير، اذاعه الزيتونه اللي انضمت الينا من عام 2021، كذلك اذاعه المونستير الساقس كيف قفصة تطوين، شكون آخر ما سألتوا
1: القاسرين
2: القاسرين إذاعة المحلية بالقاسرين لما لا تصبح إذاعة الجهوية. وبالتالي دونك احنا رمنا الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. وقتلي نقولوا هذا مش نقولوا فيها كيكا بالكلام وبرمي بالفم والبلاكي ما نقولوا، ولا الجناح هذا كما قلت حبيب هو بيدو تحول من يوم الغدوة من هات 24 أفريل 2026 إلى حدود هذا اليوم اختتام المعرض إلى استوديو ونشوف الضيوف نتاعك ما شاء الله معناها حضرنا لهم معناها أمكنة مريحة وجميلة وعنا التكنيسيانات نتاعنا. تحية للجميع لكل من ساهم في إنشاء هذا الجناح، وكم كما تشوفوا معناها مقارنة بزملائنا في الإعلام العمومي كله يعني الجناح كان متميز الحقيقة وعن من نقول فيه. وإن شاء الله بالتوفيق لك وسيمون جيبورغ زيدا مرحبا بي شارك فيه
1: أي هو معايا اليوم في الجناح.
3: بارك الله فيك سيدة المديرة العامة، ما شاء الله عليك.
2: مرحبا بيك، مرحبا بكل الضيوف. وقل له حبيب ضيفك قال من عام ما نعرفش قديه 58 ولا وقتاش ما خذاش الجائزه نتاعو، هاكا عندك بحبيك بالديفون هوني على اليسار. قل له راهو اعطيتك جائزه ما مش نزيدو نعطوك جائزه اخرى من عام 58 حسب ما قال هو ما خذاهاش، ما ينسالش انا مستعده باش نعطيه جائزته توا.
1: شكرا سيده، باي باي، تا تا. يعني شكرا سيدة هند بن علي الغريبي الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية. أستاذة في العربية مرت من قدام الجناح وعندها كتب، قلت لها إيجا مرحبا بيك تفضل اشتخدم، قالت لي أستاذة في العربية، طلعت شقيقة سي المنصف السويسي. شوف الصدفة، وما تعرفوش محبتي وعلاقتي بالفنان الكبير المنصف السويسي الله يرحمه سي المنصف. سيدة أمال،
4: سيدة أمال سويسي
1: مرحبا بك.
4: نتعرف وسيلة حبيب، والله سعدت جدا يعني تواجدي في المعرض وعجب.
1: ومعك راجلك
4: ومعايا زوج وهو أستاذ عربي.
1: نعرفش هو جابك ولا أنت جبته؟
4: أنا جبته.
1: نعم
4: أنا جبته. وقديش عندي حنين هكا للعباد اللي كيفك سي الحبيب، معناتها انا بوم يمكن مانيش صغير عليك برشا، لكن يعني
1: ما يسالش قول لي شيخ مش مشكل في هذا.
4: لا لا لكن يعني انا من
1: المتابعين.
4: يس
1: مرحبا بك
4: سي الحبيب ووليد
1: الله يرحمه، الله يرحمه وليد ونبيل بن زكري
4: ومن نبيل
1: كل الزملاء.
4: ويعني نجم أقول لك أنا مهوسة بالشأن الثقافي خاطر معناتها تأثير بابا عليا كتب متاعه بابا صحفي
1: سي عز الدين.
4: سي عز الدين السويسي
1: طبعا
4: خويا منصف، يعني عندهم تأثير، وكنت نجم أقول لك أنا صاحبتهم.
1: نعم أما ما مثلتش.
4: ما خلونيش.
1: خلوكش مثل لا في الكاف ولا في
4: لا لا ما خلونيش خاطر
1: لا في تونس لا في
4: لا في حتى شيء مثل في الداء حسيده. ولاحظتوني ثم ظاهرة صحية عجبتني برشا، معناتها العبيد مغرومين بالكتب، نشوف في متابعة، نشوف حاجة معناتها فرحتني على الاخر، حتى اني استشهدت بفيديو متاع مواطن مصري حاطت قال شوف التوينسة، يعني ليهم شادين الطابور لا على الخبز لا على
1: الجيجي والجيش. لا ساعات تلقى طوابير على حكاية فارغة.
4: ايه معك معك، اما وقت اللي زادة تلقاهم شادين الطابور على الكتاب حاجة هايلة برشا. وانا ما معناتها ما حاجة فرحتني على الاخر في عصر البورتابل والحاجات المرئية، يعني اللي ما عادش تخلي لك الوقت باش تقرأ.
1: صحيح.
4: حسيت وانا خذيت برشا كتب. واخر مفاجأة واخر حاجة فرحتني كاني لقيت سي الحبيب جعا.
1: شكرا سيدة امال.
4: عايشك شكرا.
1: شقيقة الفنان الكبير المنصف السويسي. نغم من الأستوجو ثم نعود إلى هنا إلى معرض الكرم.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، بعد هذا النغم إلى معرض الكرم، معرض تونس الدولي للكتاب. اليوم الأخير، المعرض كما تعرفوا بدأ نهار 23 أفريل، يختتم اليوم. باش يخلي بلاستو دكتور المعرض خاصة
1: طبعا لأنه تقريب أسبوع ونصف الآن نحن في أحضان هذا الكتاب
0: فمش يكون عنده ملاحظات على المعابر وعلى الأسماء العناوين.
1: مثلا في السنة الفارثة كانت هنالك عدة إشارات تدلل عند المدخل، تبين كيف أنه يمكن أن تمشي للرواق هذا والرواق الآخر.
0: صحيح.
1: محتويات الأروقة أيضا إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: كان يمكن أن يكون نفس الشيء اليوم أيضا.
0: على كل حال الإدارة اجتهدت باش تكون ثم أخطاء لمحالة. ثم مصلحة الاقتناء بالمكتبة الوطنية، دورها أنها تشري الكتب وتوزع على المكتبات. السيدة سهام بن مبروك رئيسة مصلحة الاقتناء هكا.
2: في حي.
0: مرحبا بك.
2: يعيشك وبيك سي الحبيب، سامحني. مشكور جدا على الدعوة والاستضافة هذه. جست حبيت نصحح لك معلومة. احنا نشريو الكتب في المكتبة الوطنية، نثريو الرصيد العام بتاع المكتبة الوطنية، ما نوزعوش على المكتبات.
0: وعليه ما تعطيوش المكتبات؟
2: المكتبات هما يتبعوا إدارة المطالعة العمومية.
0: نعم.
2: وهي اللي تقتني لهم وعندها ميزانية مخصصة لها هي، وإحنا الميزانية المخصصة لمعرض الكتاب نثريوا بها الرصيد حسب مستحقات الرصيد وحسب طلب القراء بتاعنا ورواد المكتبة الوطنية.
0: والاقتناءات تشمل كتب جديدة؟
2: الاقتناءات في المعرض الكتاب تشمل الكتب الأجنبية فقط.
0: الأجنبية.
2: أي الأجنبية فقط. التونسية بطبيعة الحال جينا عن طريق الإيداع القانوني في 4 نسخ، مهما كان الكتاب في تونس مطبوع في تونس بالقانون اللي يلزم في قانون 2015، يلزم الكتاب والطابعين ودور النشر كل انهم يدعوا 4 نسخ بالمكتبة الوطنية.
0: نعم. سيدة سيام، تقريبا المكتبة الوطنية فيها ما يكفي من الكتب باش الباحث والطالب والأستاذ يلقى الملاذ متاعه ويلقى الحاجة اللي يبحث عليها؟
2: احنا نتمنى ونسعى وفي نفس الوقت انه يكون فيها ما يكفي، لكن الطلبات ديما متجدة والعلوم متطورة والانفتاح موجود والتجديد ديما موجود. طبعا طبعا. واحنا نسعى ديما ان نرضيه المستفيد بتاعنا والزائر بتاعنا واللي يبحث عن المعلومة نحاول نوفره له، سواء كانت في الورق ولا في الالكتروني.
0: نعم. اللي يجيوا للمكتبة اكبر واحد تقريب قدش عمره؟
2: ما نجمش نقول لك، اما جاونا حتى في اكثر من 100 سنة. مره جانا من دكتور من ليبيا عمره اكثر من 100 سنة،
0: ما شاء الله،
2: جاء في زياره لتونس واصر على عائلته انه يزور المكتبه الوطنيه، وجاني انا معناها مع عائلته، وكان ولده هو اللي كاتب، معناها ولده في علوم المكتبات استاذ جامعي في التقاعد، معناها ولده، وجابوا فميك المكتبه الوطنيه.
0: والصغار؟
2: والصغار كان عندنا جناح.
0: يجيش واحد عمره 4 شهور؟
2: لا مستحيل. اللهم مع ابوه ولا مع امه.
0: اي بالطبيعة.
2: اي مع ابوه ولا مع امه.
0: نعم.
2: مع الناس جناح للاطفال، معناه خاص بالاطفال، كان عندنا جناح خاص بالاطفال، لكن حاليا معناها ما عندوش اقبال كبير، خاطر المكتبة الوطنية هي مخصصة للبحث
0: أكثر منه.
2: أكثر منه ويافعين.
0: صحيح.
2: يافعين يزوروا المكتبات العمومية والجهوية في العادة.
0: نعم. شكرا سيدة سهام بن مبروك.
2: عفوا. يعيشك سي حبيبي. يعيشك. مشكور جدا.
0: بارك الله فيك. شكرا. دكتور منجي.
1: نعم.
0: بورغو، هذه البنت منال
1: ما شاء الله عليها من وجهها وكمشرق، لازم هي
0: فنانة راهو. رسامة هذيك.
1: وهو كذلك
0: رسامة.
1: ما شاء الله عليها.
0: اي مرحبا بك. انت عندها اهتمام بالرسم خاصة وبالموسيقى ايضا.
3: نعم.
0: وبالكتاب. يعطيك الصحة انه شفتك اليوم في معرض الكتاب.
3: يعيشك.
0: ما بكش وحدك.
3: اي مرافقة باخي
0: خوك. اي
3: جيت نهار الاثنين، ديجا جيت نهار الاثنين وعجبني برشا المعرض، وعودت اليوم رجعت النهار الاخير توا خاطر خويا جاء زيارة خاطفة لتونس، دونك
0: في بالي انه هو
3: في الخارج وجاء توا بوغ 4 جور.
0: هو يشتغل طبيب.
3: وي هو كذلك طبيب، ومازال زاد كي نجح في
0: طبيب
3: السبيشاليتي
0: طبيب القلوب. هو الكتب بيداوي والقلب.
3: اي وي بيداوي والقلب والروح
0: والفكر. كما الالوان والرسم.
3: وي انا كل عام نجي دونك ناخذ كتب ديجا على البانتور باش نزيد نثري كل مره المكتبه نتاعي والاطفال يستفيدوا زيادة من القراءه في الفضاء اللي عندي وكل مره نكتشف
0: الفضاء نتاعك في الان سافاري
3: الان سافاري منال كريد آخ
0: منال كريد آر
3: وي
0: أي.
3: دونك عندي مكتبة صغيرة دونك الأطفال المغربين مقيدين في الكلوب نتاع البانتور مش نحفظوا كان تقنيات الرسم نكتشفوا زادة في كل شهر نكتشفوا رسام ونحكيوا عليه نعم. وزادة يتنجموا
0: يقرأوا في المعرض فما برشا كتب خاصة بالفنون التشكيلية
3: فما أي فما عنا سورتو في الكولتوريل فما فما جناح به متاع فنون
1: التشكيل. الحبيب حبيت نعرف ان الانسان المثقف تبارك الله عليها كما هي تقرا حوايج خارج مثلا الاختصاص الضيق متاعك؟
3: قبل وي دي رومون اما توا لا الحقيقه.
1: أيوة. ضيق الوقت
3: وكذا.
1: لانه التفتح ايضا على الثقافه العامه تثري كثيرا أيوة. حتى الاختصاص الضيق تثري.
3: اكزاكتومون وي.
0: نعم. عندكش ملاحظات؟
3: والله يا ابروبو المعرض غالي شويه دونك فما
0: يعني ولكن يعني قلنا برشا مرات انه فما كذلك المتطلبات نتاع نشر نتاع ورق ونتاع اي
1: لا
0: كيفاش السيده سهام
2: هو بالنسبة لارتفاع الأسعار الملحوظ جدا في الوقت الحالي يعود لارتفاع سعر الورق وقيمته معناها والنشر والمنافسة الكبيرة اللي ولات في التكنولوجيات هذه المتجددة والانتشرت كثير تغاط على الكتاب الورقي خلت الطباعة صعبة جدا معناها مكلفة جدا
1: صحيح تبقى سي الحبيب تسمح لي بالله ديما في السعر هذايا ثم حاجة ما ناخذوهاش بعين الاعتبار بالإضافة إلى ما قلت أنت تبارك الله عليك الأوراق والطبع الآن والتكاليف ما ننساوش الرصيد الكبير متاع الكاتب الكاتب سهر ليالي سنوات شكون يعوضها له هذيك سي الحبيب هذيك ما تسواش فلوس ايضا احنا ديما الكتاب مع الاسف قاعدين نقيموا فيه ككتاب اوراق ومجلد وجميل وسمح يعني والطبع متاعه
0: جهد وارق وتعب
1: طبعا أي. طبعا هذاك لا يحسب
0: ووقت على حساب العائله
1: وعلى حساب نفسه ايضا
0: وعلى حساب أي. الزوجه
1: كل كتاب
0: معه ساعات زوجتك تلومك
1: صحيح
0: تقول لك ترهيت برشا بالكتب
1: فيها عناء راهو الكتاب راهي ولاده أكيد. ولاده
2: اكيد
1: الكتاب
0: نعم.
1: هذاك لازم يدخل في السعر ايضا
0: صحيح
1: انت نعم. تو كيف تبيع لوحه ولا تشوف كذا ما تحسب الحسابات هذه الكل ولا هيك
0: نعم شكرا منال
3: عايشك سي الحبيب بارك الله فيك وان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه ونشجع الاطفال الكل اللي مازالوا ما جاوش يلتحقوا بعض الصواعات اللي قعدت في المعرض على خاطر فرصة باش يكتشفوا عناوين جديدة ويتمتعوا وينميوا الفكر والروح ولا
0: يعطيك الصحة شكرا سيدة سهام
2: شكرا سي الحبيب بارك الله فيك نتمنى المعرض عام الجاي يكون أحسن بخير ونتمنى الزوار العدد بتاعهم يرتفع كما كانت عندي أمنية الحقيقة نتمنى أنه معرض تونس الدولي للكتاب يضاف إلى البرنامج الرسمي في وزارة التربية وتزورها المؤسسات
0: صحيح.
2: بصفة إجبارية
1: رجاء على خاطر الامنيه لا تتحقق ارجو
2: نتمنى ماهيش مستحيله تنجم تتحقق تنجم تتحقق
0: نعم على كل حال فما قلت وانا اكثر من مره فما مجهود من ادارات نتاع مدارس ابتدائيه واعداديه وكليات كذلك انهم ينظموا رحلات خاصة
2: أي فما مجهود كبير تشكر عليه إدارة المطالعة العمومية إنها قاعدة تسعى إنها تجيب من دواخل الجهات المعرض التونسي الدولي للكتاب
0: نعم صحيح
2: شكرا سي الحبيب
0: شكرا
1: سي الحبيب تسمح في أقل من دقيقة نحب نقدم دار نشر جامعة في أوعت هي مركز النشر الجامعي
0: أي وما أدراك
1: أولا في مستوى ورقية الكتاب وأيضا في المعلومة المتنوعة التي تشمل تقريبا كل العلوم السياسية القانونية العلمية الأدبية الإنسانية إلى غير ذلك هاو مثلا سي الحبيب المجلة هذه المجلة راهي في فقه القضاء تعرف قداش عندها هذه من أقدم المجلات في البلاد التونسية عام 1953 المجلة العلمية ومازالت متواصلة فهمت كيفاش هاو زاد حتى في الإعلام عندنا في الإعلام كيفاش
0: الممارسة الإعلامية
1: التلفزيونية في عصر الإعلام الجديد
0: نعم.
1: للأستاذ الدكتور المنصف الواتي القانون الدستوري والأنظمة السياسية حبيت نقول ايضا حتى في المجال العلمي البحث هذه مثلا في بالنسبه للمياه المستعمله وكيفية استعمالها اناليزي تريتمون دي زون ناتوريل، بحيث هي دار نشر وانت زرتها ونعرفك شفتها وعجبتك برشا، لابد ان ننوه بها لان فيها اقلام خاصه. شمعت خاصه؟ لانه لا يسمح للكتابه فيها الا من كان استاذا وله من التجربه ما تسمح له بان يكتب في تلك الدار، ومع التقييم
0: وقيمه ما يكتب
1: ومع التقييم.
0: صحيح، رغم ذلك. نعم. هذا هو. شكرا دكتور. نغم من الاستوديو ثم نعود الى هنا الى جناح الاذاعه التونسيه.

0: نعود إذن مستمعينا الأعزاء إلى معرض تونس الدولي للكتاب بالكرم، بث مباشر من جناح الإذاعة التونسية. معنا سيدة رفيقة أو رجاء بالعابد. مرحبا بك سيدة رفيقة، تفضل الميكرو.
1: أوكي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: خمس تعياتي.
0: مرحبا بك. عندك اهتمام بالكتاب بالمعرض؟
1: نعم، عندي اهتمام بالمعرض، وجيت أنا لحد اللي فات وقلت باش نعاود نرجع. معناها
0: جيت عمناول، ولد عمناول،
1: جيت على 2023 وخذيت يعني جام كامله، معناها نجم تقول معناها. اما المره هذه وقت زربني شويه، جيت المره اللي فاتت خذيت هكاك سنين حاجه كي، وقلت باش نرجع.
0: نعم، عندك اهتمام بالكتاب؟
1: عندي طبعا.
0: تقرا باستمرار؟
1: طبعا طبعا طبعا، انا من هواة الكتاب. يعني انا دخلت صحافه وعلوم اخبار، معناها عندي نحب الثقافه، ونحب خاصه الثقافه والحاجات اللي عندها علاقه بالمجتمع.
0: نعم، وعندك كذلك موهبة الغناء، تحب الموسيقى والغناء؟
1: نعم، وأحب التمثيل الإذاعي والتنشيط الإذاعي، لكن ما سنحتش الفرصة إلى حد الآن. ما أحب الغناء بالقديمة.
0: هاي هاي جاتك الفرصة معي أنا،
1: وأذيك عليش أن نحب أصلا نجي معك أنت.
0: بني وطني. بني وطني.
1: بني وطني يا ليوث الصدام وجند الفدا، نريد من الحرب فرض السلام ورد العدم،

0: أيها
1: نكتفي بهذا القدر. نقترح عليك مقطع أخير من أغنية لعبد الحليم حافظ على قد الشو.
0: وزين نهديه لك اللي كنت، ما أنك أنت تحب عبد الحليم
1: بارك الله فيك،
0: المطرب المفضل عندي. قال

0: سلم.
1: شكرا، يعطيك الصحة رفيقة أو رجاء بالعابد، تحية لك على أنا هذه المساهمة في هذه الحصة، شكرا لك.
2: ما شاء الله
1: يعطيها الصحة. مونجي بورغو، نختم اللقاء إذا.
2: أيوة.
1: يعني الناس تحب الكتاب.
2: أنا الرافي مقبلين على كل حال على الكتاب،
1: وفما اللي ما يقبلش،
2: ودرت على العديد من
1: فما اللي ما يجيش.
2: طيب شيء طبيعي، ديما ثم وما ثماش، لكن أنا وقت اللي نشوفك الطوابير اللي راها البرس الحبيب.
1: نعم.
2: لازم باش نكون نقاد متفائل، ولا بد باش نكونوا متفائلين، فهمت؟ بحيث لقينا كما اللي كنا نتصوره، فهمتني؟ على امتداد نحكي لك ايامات المعرض الكل، فهمت؟
1: نعم.
2: مش كان على اليوم فقط.
1: صحيح.
2: انا ريت الزحمة في الايامات اللي جيت فيها، هذه المرة الثالثة ولا الرابعة نجي.
1: نعم. في الاخير اقول تحية لإدارة المعرض على المجهود، ان شاء الله في الدورات القادمة يكون التنظيم احسن والاقبال اكبر ايضا،
2: ان شاء الله طبعا،
1: وتكون مشاركة اكثر من دور نشر، ويتسع ويكبر كما تكبر الاحلام،
2: وهو كذلك.
1: فيه. شكرا زملائي في استوديو الإذاعة التونسية، شكرا زملائي هنا علي البلطي، كذلك سيف الطرابلسي، حسام الدين الهمامي، فتحي المدلل. شكرا أعزائي المستمعين، مع تحيات حبيب جغام، إلى اللقاء.
3: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
5: أم البدايات،
4: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أولى الإذاعات.
6: الدكتور حكيم.
7: كنا نعرفوا اللي حليب الأم ما كيفه حتى حليب آخر، يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان، وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل، تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها، وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
6: الدكتور حكيم.
4: إشهار
8: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار، دارنا.
4: إشهار
9: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
11: وفي عناوينها: إجراءات جديدة لتأمين الدراجات النارية في تونس، وتوسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين. أهمية التنظيم القانوني لآليات التشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر، محور وتقرير في النشرة. غدا انطلاق تقديم الدروس في المواد الأساسية لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة. وفي العالم: 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء 11 قرية وبلدة بالمنطقة. أهلا بكم. أعلنت وزيرة المرأة وزيرة المالية مشكاة سلمى الخالدي في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وأوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها بعد الأول من جانفي من السنة الماضية دون بطاقة رمادية، وذلك بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وقعت كل من تونس والجزائر وليبيا منتصف الأسبوع الجاري القانون الأساسي لإرساء آلية تشاور دائمة تعنى بإدارة المياه المشتركة في الصحراء الشمالية. وصدقت تونس على اتفاقية أحداث الآلية في 24 و2000. أهمية التنظيم القانوني لآلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة بالنسبة لتونس في تقرير خولة سليتية.
0: إرساء آلية تشاور دائمة تعنى بإدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية جاء للتخفيف من وطأة الشح المائي، خاصة في ظل الاستغلال المجحف لهذه المائدة الأحفورية من قبل ليبيا والجزائر، وفق المختص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي.
12: الموارد الجوفية هي تتحصر في ما يسمى بمائدة القار الوسيط، وهي من أكبر الموارد الأحفورية الموجودة في شمال القارة الإفريقية، وبالتالي تضم ثلاثة دول تونس ليبيا الجزائر. 70% من المساحة نتاع المائدة هذه الأحفورية.

0: مبادرة جدية من شأنها أن تفيد تونس على مستوى تنظيم عملية الاستغلال بشكل عادل.
1: مبادرة جدية ودليل واضح على أن القانون الأساسي يعني أن الدول الثلاثة تقريبا قرروا أن ينظموا الاستغلال ويبادلوا المعلومات في الموائد المشتركة. مائدة ممتدة وتحسب على المساحة، مساحة الجزائر ومساحة ليبيا أكثر برشا من مساحة تونس، وذاك علاش على مستوى المساحة هي 10%، لكن حاجة تحت الأرض ونبدو نمصوا في الماء، اللي عنده الأقوى هو باش يجبد أكثر. لذلك اليوم باش يقع تنظيم الحفر، تنظيم الاستغلال، تنظيم الاستفادة المشتركة، وبالتالي تكون نوع من التوزيع الاستغلال العادل بين الدول الثلاثة.
0: ويشدد المختص في الموارد حسين الرحيلي على ضرورة تنظيم هذا الاستغلال في ظل وجود ما وصفه بالنهر تحت الأرض.
1: لنا أبار في تونس في هذه المائدة، ولكن اليوم آن الأوان باش يقع تنظيم الاستغلال بطريقة أنه توقع أن نهر تحت الأرض، النهر ذا تقريب تقييم مرصد الساحل والصحراء أكثر من 60,000 مليار متر المكعب، وبالتالي كميات ضخمة هي أحفورية ما تتجددش.
0: اتفاق ثلاثي يفتح باب الأمل، ويبقى الرهان في حسن التطبيق وضمان العدالة المائية للجميع، إحدى أبرز أهداف آلية التشاور الدائمة حول إدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية.
2: برزت الفلاحة الإيكولوجية في تونس كحل لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مستهدفة صون التربة وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة. وفي هذا السياق يستعرض المهندس بالمعهد الوطني للزراعة الكبرى مسعد خماسي المحاور الأساسية لهذا النمط الزراعي وأبرز ركائزه.
3: من أهم المبادئ الأساسية هو ترشيد استعمال المبيدات والحد من تأثيرها على المياه والتربة، وتعتبر هي مبدأ أساسي في الفلاحة الإيكولوجية، حيث تهدف هذه المقاربة إلى تحقيق إنتاج فلاحي مستدام، وهذا هي الغاية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية وصحة الإنسان. من أهم وسائل الترشيد الاعتماد المكافح المندمج للآفات الزراعية، التي تقوم على المراقبة الدورية للحقول واستعمال المبيدات فقط عند بلوغ العتبة الاقتصادية للضرر، مع تفضيل أو الحرص على استعمال الوسائل البيولوجية والميكانيكية والزراعية، وكذلك تنويع الدورات الزراعية مع اختيار أصناف المقاومة للأفات الزراعية. كما يجب اختيار المبيدات الأقل سمية والأسرع تحللا في التربة، واحترام الجرعات الموصي بها مع تعديل آلات الرش، كذلك احترام ظروف المناخية وفترات الاستعمال وفترات الأمان.
2: في شأن آخر، ينطلق اليوم بمدينة قرب المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية، ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. تظاهرة علمية تنظمها الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين تحت إشراف وزارة الصحة والاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية، بهدف تطوير قطاع التحاليل وضمان جودتها وتعزيز تبادل الخبرات، وفق ما وضحه للأخبار رئيس الجمعية دكتور خليل عتيق.
4: المنظمة الدولية لعلوم المختبرات الطبية أول مرة خصص مؤتمر خاص للقارة الإفريقية ليكون النسخة الأولى في تونس. مؤتمر هذا يهم مجال البيولوجيا الطبية، تحاليل مخابر الطبية، في باش نتطرق للصحة الواحدة لبنوك الدم ونقل الدم. عنا زادة موضوع حول المضادات الحيوية، كيفية القضاء على البكتيريا، كيفاش ننظموا ليكيب نتاعنا في المختبرات تحاليل طبية. زادة عنا الاعتماد في مخابر تحاليل طبية والجودة في نتائج التحاليل. هو مؤتمر مهم يعطينا تبادل الخبرات باش نحاولوا نحيوا الفجوة بين الدول الإفريقية اللي عندها نقص في تكنولوجيا ومعدات المختبرات الطبية ما بين الدول الأكثر فرصة.
2: دعا مدير المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس في تصريح للأخبار، دعا الأولياء إلى الإقبال على تلقيح فيروس الورم الحليمية البشري في تونس، مطمئنا البعض منهم الذين ما يزال يتردد والرفض يسيطر عليهم بأن التلقيح آمن وفعال بدرجة كبيرة.
5: في أبريل بعثنا المكاتب الكل باش يعلموا الأولياء ما يعطي وراقهم باش على الموافقة نتاعهم. لاحظنا فما بعض أولياء ما همش بموافقين، زي نداء لهم راهو هذا لقاح مستعمل في العالم الكل، عنده أكثر من 20 سنة، نعرفوه الفعالية نتاعه وآمن جدا. اليوم ما عاش عنا علاش نقولوا لا فعالية نتاعه، اللي هو يمنع جيل سرطان تاع عنق الورم. معناها صعيب ياسر باش تلقى تلقيح يعطي فعالية كيف هكا، ويلزمنا احنا نغتنموا الفرصة هذه لأولادنا باش نحفظوهم ضد سرطان هذي. هذايا اللي هو بعد قدر الله معناه يجب يجي الفتاة فيروس هذايا اللي تسبب في السرطان يتعدى بسهولة، مش حتى بالعلاقات بالمرأة والراجل بركة، حتى بعد مرات بالحويج باللعب بالبش وموجود كثرة، يتسبب في برشا حالات. ممكن عندنا تو في تونس تقريبا 400 حالة سرطان في العام ترهم.

0: حالة وفاته. أو كذا حاجة كبيرة في تونس دعوا أولياء باش يسهلوا المأمورية هذه ويحافظوا على أولادهم ويعطيهم الموافقة نتاعهم للتربية.
1: في شأن آخر، تتواصل فعاليات التصفية الإقليمية للدورة 47 للمهرجان الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني المنتظر في شهر جوان المقبل، وتنتظم اليوم بصفاقس وتهم إقليم الجنوب بعد أن كانت انطلقت أمس لفائدة إقليم الوسط بمدينة المكنين من ولاية المنستير على أن تستضيف جمر إقليم الشمال السبت المقبل. فعاليات متنوعة يتم الإعداد لها منذ انطلاق الموسم التكويني وتشمل أنشطة ثقافية ورياضية يتنافس فيها مئات المتكونين وفق مديرة إدارة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهبة.
2: أول ما تنطلق السنة التكوينية في سبتمبر تنطلق المراكز في العمل على تحضير المهرجان اللي نختتم به السنة التكوينية في جوان. المراكز تشارك حسب الأقاليم، دونك عنا إقليم الشمال، إقليم الوسط وإقليم الجنوب. مراكزنا تبدأ تحضر في المتكونين في مختلف الميادين الرياضية والثقافية. في شهر ماي نعمل التصفيات الإقليمية، نبدأ بالمباريات بين المراكز. البارح عملنا التصفيات الإقليمية لإقليم الوسط، كان في المكنين، تضم أكثر من 19 مركز، 7 ولايات وأكثر من 250 متكون اتبراو بنتبع. فما الماراثون فتيات وشبان، وفما الأنشطة الثقافية اللي هي الشعر الفصيح، الشعر العربي، المسرح الجماعي، المسرح الفردي، الغناء الفردي والغناء الجماعي، فنون التشكيلية أيضا. اليوم إن شاء الله في ساقس إقليم الجنوب 19 مركز مشارك، عنا 7 ولايات مشاركة وعنا 230 متكون.
1: هذا الحدث يهدف إلى اكتشاف مواهب شباب التكوين المهني إضافة إلى دعم انفتاح مركز التكوين المهني على محيطها.
2: انفتاح المراكز على محيطها، نعزو علاقاتنا مع دور الشباب والرياضة، دور الثقافة والمجتمع المدني، شباب والرياضة مشاركنا، هيكل الصحة. الهدف من هذا الكل اللي نحبه نرسخه اللي شباب التكوين المهني راهو بخلال التكوين التقني أو التكوين العملي، ثم صقل المواهب، ثم تنمية للذات البشرية. دونك غدوة نحبوهم يكونوا باردين فاعلين في محيطهم، وإذا كان ثم وليدات عندهم مواهب لما لا نسقلوهم وغدوة يخرجوا من عنا دي زاختيستو فنانين تشكيليين.
1: ينطلق غدا ويتواصل إلى 10 من مايو الجاري تقديم الدروس في المواد الأساسية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة التي تستهدف تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية ويؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون. وكانت وزارة التربية نشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رزنامة الدروس الخاصة بالمنصة والتي تهدف إلى مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية القادمة. تختتم اليوم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج خاص موجه للأطفال واليافعين يشمل عروضا مسرحية وسينمائية وعروضا في التكنولوجيا الموجهة للطفل، إضافة إلى تنظيم ورشات مطالعة موجهة. وعشية الاختتام تم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب خلال حفل تكريم بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار فيه، كما تم تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وصل جيش الكيان الصهيوني اليوم خروقات العسكرية جنوب لبنان، حيث شن غارات على عدة بلدات أسفرت عن 5 قتلى وجريحين، كما وجه انذار لسكان 11 قرية وبلدة بإخلاء منازلهم. وعلى صعيد المواقف، جدد حزب الله على لسان نائبه بالبرلمان حسن فضل الله رفضه المفاوضات وتأكيده على مواصلة المقاومة. وفي تطور آخر، تتجه الولايات المتحدة نحو تزويد الكيان الصهيوني بمقاتلات من طراز F-35 و F-15 و10,000 مجموعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة. وفي مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وأنه سيتلقى صياغة دقيقة لهذا الاتفاق. كما نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب. من جهته، أكد سفير إيران لدى باكستان أن استئناف المفاوضات مرهون بتغيير سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. إجراءات جديدة لتأمين الدرجات النارية في تونس وتوسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين. أهمية التنظيم القانوني لآلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين تونس والجزائر محور تقرير في النشرة. غدا انطلاق تقديم الدروس في المواد الأساسية لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة. وفي العالم، 5 قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء 11 قرية وبلدة بالمنطقة. إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الاذاعه الوطنيه، الاذاعه الوطنيه، متعه الاستماع، متعه الاستماع.
6: من برامج اذاعه تونس الثقافيه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: النشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: مستمعاتنا ومستمعين الأكارم أوفياء ومحبي الإذاعة، مرحبا بكم وشكرا على مرافقتنا في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. مرحبا بك سي علي أستاذنا في الموسيقى.
2: مرحبا بك سي المختار، مرحبا كذلك بالسادة المستمعين ومستمعاتك أفضل.
1: سي علي، باش نتعرضوا اليوم لأوساط الفن الغنائي التونسي المتقن وأبرز رواده، خاصة طيلة القرنين 18 و 19 ميلادي،
2: وهي فترة الحقيقة ما نعرفوش عليها برشا سي مختار.
1: وهي تتزامن مع العهد البيات الدولة الحسينية، حتى مش نقفوا حتى الحدود انتصاب الحماية سنة 1881. أول ملاحظة أنه نسوقوها هذه أنه أغلب بيات الدولة الحسينية نراوهم بعد شوية كانوا مولوعين بالموسيقى، الموسيقى عامة. هذاك علاش واصلوا يحتضنوا الفنانين اللي طلعوا في وقتهم، مثلا كي ناخذوا مثلا حسين بن علي تركي مؤسس الدولة، اللي هو قد بين ما بين 1705 وقت أسسها حتى 1735. اشتهر، قلنا عليه الحصة السابقة، اشتهر المطرب نتاعو رمضان، هذا رمضان اللي لقبوه حينها الفنانين وأوساط الطرب في تونس بحجة أهل تونس الغناء، وكان معاه رفيقه قلنا عليه عازف الرباب إسحاق، هذا من الطائفة التونسية اليهودية. بعدهم مدة، خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة اللي دارت ما بين الحسينية والباشية في وسط القرن 18، شنو اللي برزت الثلة اللي عاونت محمد الرشيد بي في قسنطينة ثم في تونس على إخراج نوبات مألوف التونسي
2: وإعادة ترتيب النوبة على النحو المعمول به تقريبا.
1: طلع معهم وقتها اللي كتبوا عليه المؤرخين وقتها المغني يوسف بن فرج، كان معناها المغني متاع البلاد ومعروف ياسر في تونس، ومعه الشعراء المعروفين زاده هما محمد الشافع الشريف وعلي الغراب ومحمد الورعي، هذوما كانوا الثلة المرافقة متاع بلاد سي محمد رشيد بي، وحتى بعد هو خوه علي بي. بعد هذوما شنو اللي خرج؟ جاء أول القرن التاسع عشر في عهد الحسين الثاني، هذايا الحسين الثاني هذايا اعتلى العرش سنة 1824، وقعد بي حتى 1935، يعني 11 سنة. شكون اللي طلعوا فيه؟ هذوما مجموعة باهية من الفنانين كان عندهم انتاج غزير جدا، قعد منه لليوم. مثلا هذا عطروز بن ثابت اللي عمل الزجل المعروف يا عزيز الحسن رفقا بالذليل، معروف هذايا، وابنه زاد طلع يمكن خير منه، هو صاحب زجل على ما فات اللي ملحن في طبع راس الذيل، وحسب الكلمات نتاعو سي علي وانتي تعرف هذايا يحكيو على المأساة نتاع الهجرة نتاعهم، كيفاش خلو ديارهم وكيفاش معناها وجاو في بلاد صحراوية وما قدلهم حتى حد، معناها فريمون تسمعوا على ما فات معناها فيه الروح الحزن.
2: سي مختار، كنا ونحن صغار في مدينة تبربة، وهي مدينة موريسكية وفيها أصول أندلسية ومعروفة بالزاوية تاع العيساوية والعزوزية والرحمانية. في الزاوية نتاع العيساوية كان الشيوخ قبل مثلا مش يحفظوا المثال هذايا اللي هو على ما فات، كان يسميه خروج غرناطة. يقول الشيخ مثلا الشيخ بن رمضان رحمه الله من الشيوخ العيساوية والمالوف بربة، يقول مثلا باش غنيو توا مثلا خروج غرناطة، دليل او كناية عن هذا الموشح أهن على مفات ناري لها وقود هيهات هيهات زمان
1: يعود.
2: ماذا يعود؟
1: قلنا هذا الوقت سي حسين البي الثاني هو ولد محمود بي وحفيد محمد رشيد بي، السلسلة معناها متاح الزجال قاسم السراج زادة قلنا عليه دير المدام في الكاس،
2: هو عنده الكثير من الأزجال يعني
1: قاسم السراج.
2: قاسم السراج
1: أي، وحتى حط فما زجال باسمه هو، حطه دولي هذا هو دير
2: هو ديبا أزجاله يختمها ببيت السلام. وشنو بيت السلام؟ هو آخر مقطع يذكر فيه اسمه،
1: اسمه هو باش يخلد
2: نوع من التوقيع والإمضاء، وهي عادة نلقاها في النصوص الموشحات والأزجال وحتى أي. في نصوص الملحون في الشعر الشعبي،
1: الشعر الشعبي ذيك هم مرتبطين بعضهم لأنه التقاليد متعارف تسري. نتعداو الآن إلى أحمد باشا بي، هذايا اللي متعرف برشا في القرن التاسع عشر، اعتلى الحكم سنة 1837 بعد ولد عمه مصطفى، وقعد حتى 1855 يعني 18 سنة. حب يصلح قطاع الموسيقى، جاب أساتذة من الأستانة يعني عاصمة الإمبراطورية العثمانية من إسطنبول، وكون فرقة موسيقية عسكرية وخليها تخدم حتى الطبل الباشا اللي يرجع العهد للقرن السادس عشر، معناها القديمة اللي جات مع العهد التركي الأول. لكن أهم إصلاح اللي هو معناها خلاله ذكرى هي المدرسة العسكرية متاع باردو. المدرسة العسكرية متاع باردو دشنها يوم 5 مارس 1800 1940، وهي مدرسة كانت تسمى مكتب المهندسين ولا مكتب العلوم الحربية. منين جيت كلمة المكتب في التقاليد التونسية؟ قالوا ولده وزوا المكتب، احنا هكا طلعنا. هي مدرسة حربية عصرية، هدفها الأساسي تخريج ضباط وفنيين للجيش النظامي الجديد اللي هو بدل له الكسوة، بدل له الهيئة بتاعه والعدد بتاعه والرتب وحتى معناها الرواتب بتاعهم المادية المالية كل شيء بدلوا. وأسند ديارتها المستشرق إيطالي اسمه كاليغاريس، وجاب لها معلمين من إيطاليا من فرنسا من إنجلترا يقريوا الرياضيات، يقريوا التاريخ الجغرافيا الكيمياء فنون الحرب الدفاع والمدفعية، معناها وسائل الدفاع كلها معناها وقتها كانت قفزة كبيرة بالنسبة للدولة التونسية الناشئة. وكان اللي قريب العربي هو الشاعر معروف ياسر والأديب وواحد أحد وجوه الأدب في تونس في القرن 19 الشاعر محمود قبادو. هل المدرسة هذه سي علي مكنت النخب التونسية باش يطلعوا على الحداثة الغربية ويفهموا علاش تقوات؟ وكان تشوفها وقتش تكونت، كانت عام 1845 15 سنة بعد احتلال الجزائر. احتلال الجزائر كان عنده وقع كبير على النخبة التونسية الزيتونية، وإحنا معنا كان الزيتونة وقتها، وهي اللي دعات إلى تطوير التعليم. وبتبع أحمد باشا بي معناها خذال الضغط هذاك وكون الرسالة هذيك كونها وكون المدرسة متاع باردو، وهي بنفسها قرأوا فيها بعد ولو لمعين كيف خير الدين المصلح خير الدين قرأ غادي، كما الجنرال حسين لأول رئيس بلدية متاع تونس، كما الجنرال رستم، هذوما كل قادوا بعد الحركة الإصلاحية التونسية وتسبوا في تأسيس المدرسة الصادقية اللي هي خذات بصفة رسمية معناها النهج التعليمي الحديث العصري بالتوازي مع الجامعة الزيتونة.
2: وأسوا كذلك لبوادر الفكر الإصلاحي اللي شاملة كل المجالات.
1: وكونوا الزوز الجامعة الزيتونة والمدرسة الصدقية كونوا الحركة الوطنية الأولى متاع أول القرن العشرين، شباب تونس هذيك اللي جان تونيزيا، وبعد جاء الحزب الدستوري، وبعد جاءت الحركة الوطنية كلها حتى الاستقلال. إذن تشوف من المدرسة العسكرية متاع برضو هي الفاتحة، هي البذرة الأولى اللي بدأ فيها الحداثة الصحيحة الفكرية متاع تونس. من تلامذة نذكروا المستمعين الكرام أنه من تلامذة متاع المدرسة هذه هما اللي كتبوا السفينة اللي حدثنا عليها في الجمعة الأخرى،
2: غاية السرور والمناء الجامع لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء،
1: عام 1872
2: تم الفراغ منها 1872. وهي عندها حكاية هي السفينة هذه، قلنا سي المختار كانت في أرشيف الرشيدية وحافظت عليها الرشيدية لمدة عدة قرون،
1: من 35 من عام 35 حتى العام 98 وقت أعطتها لوزارة الثقافة،
2: وتولت وزارة الثقافة طباعتها في نسخة مصورة فاخرة
1: حلو ياسر. وفهم معها السفينة الأخرى اللي قلناها متاع بدربو هذيك زادة اللي فيها النصوص متاع الملوف زادة كيف فرد في الحملة اللي عملتها الرشيدية في عام 35 اللي جمعت تراث السفين وقتها، وفما سفين اللي ما قعدوش في الرشيدية ما رجعوا لماليهم ولا لا أعلم شنو اللي وقع لهم. عندي نادر نحب نحكيها لك ونحكيها للسادة المستمعين، هو أنه حمد بن ضياف رواها هو في كتابه الشهير هذاك تحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، يقول في الفصل في الظهري الجزء الثالث، أنا عندي المرجع للصفحة، يقول هو مرة قاعد في الشرفة مش شرف في القصر متاعه في باردو، يشوف واحد من الضباط متاع المعاونين متاعه في القصر شدد مملوك صغير شاب هكا يضرب فيه ويعنف فيه وعامل فيه. البي قال له شبيك يا ولدي شبيك طفل اش عمل لك؟ قال له سيدي راه يعرف كان يغني يعني مغروم بالموسيقى والغناء ذاك وما هوش قايم بواجباته. قالوا تتظر فيه خطر الغناء؟ قالوا كنت كنا نعمل قانون اللي يغني في تونس نحطوه في الحبس، تبر تونس كل نحطوه في الحبس. قالوا سيبت طفل الغناء هذه حاجة طبيعية، ما نعرفش نعملوا فاصل موسيقي سي علي، شنو تقترح علينا؟
2: نختاروا فاصل موسيقي ربما يكون عنده علاقة بالفترة الحسينية هذه، يتمثل في زجل من أزجال الملوف التونسي، والأزجال هي مجموعة غنائية تغنى خارج النوبة عادة
1: أيوة.
2: في أشكال وقوالب معروفة، والزجل هذا لقاسم السراج في طبع رمل المية أيوة. بعنوان دير المدام في الكاس.

0: شكرا شكرا. نتعداو توا للحقبه اللي طلعت زوز طبقات، طبقتين من المغنيين والفنانين نقولوا احنا المشهورين اللي قعدوا معنا ذكرهم الى اليوم. الطبقه الاولى هذه اغلبيه عناصرها رأت النور بالنهاية الثلث الأول من القرن 19، يعني يقولوا 1820 30 40 حاجة كين هكا. منهم سي سليمان الوردي، هذا ما نعرفوش عليه حاجة كبيرة، نسمعوا به برك، حكاوا عليه الشيوخ المالوف تاع الرشيدية. وفما العوادي الشهير تونسي، هو يهودي من طائفة اليهودية لكن مشهور ياسر، هو سبريهم التبسي.
1: وكذلك الشيخ محمد الورديان،
0: هو محمد الورديان هو التلميذ سليمان الوردي. ويمكن هو محمد الورديان هو اللي حكي عليه محمد غانم تلمذته اللي رجعوا وخلته للرشيدية، حكي لهم على أنه قالوا أستاذي أنا سي سليمان الشيخ متاعي اللي تعلمت عليه المالوف هو سي سليمان الوردي. نرجعوا للشيخ إبراهيم التبسي، هذا يقول عن محمد التريكي يحكي معناها، قال أنا ريته نعرفه، قال نعرفوش لترى اسمع بيه راه في جلسة موسيقية هو صغير.
1: إيه أدركه هو هو شيخ.
0: أدركه هو هو شيخ، لكن ما نعرفش ما قلناش وقتاش. هو يظهر أنه توفى في العشرينات، يعني ما بين 20 21 22 كيما أحمد دلوافي في الفترة هذيك. هل المعلومات اللي توفرت على سير بهم التبسي هو أنه من أكبر فنانين اللي برعوا في حفظ التراث المالوف، كان يعزف على العود
1: وآلة الرباب كذلك.
0: وآلة الرباب
1: هو اللي علمها
0: علمها لشكون؟
1: علمها الشيخ حمد الوافي، يعني خذي عليه يعني طريقة العزف على آلة الرباب.
0: أيوة.
1: وكذلك أخذ على جانب من الرصيد الغنائي الشعبي اللي يسمى بالزنداليات كذلك. أيوة.
0: هو يقولوا أنه قاعد يستنى فيه يحكي سيب الحسن فرزم، هذه هي اللي يحكيها لنا سيب الحسن فرزم الله يرحمه، قال حكاها حتى في الكتاب اللي عامله في السنوات الستين. عمل بقى الكبير ياسر في التراث الموسيقي هذاك السفين وتاع المالوف، قال راو سيبريهم التبسي كان يمشي له سي احمد الوافي ويستنى فيه في في قدام داره حتى يخرج باش ياخذ من عنده المعلومات
1: الحفصيه في حارة سيدي
0: مردوم. مردوم معروف ياسر هذا سي، ويعتبره سي عثمان الكعاك اللي هو خلط على الشيوخ نتاع المالوف، يعتبره زعيم الفن الشعبي اليهودي التونسي بالطبيعه، يهودي تونسي. وهو يقول يختلف شوية على الطبقات المالوف الفن الشعبي، وهذا واضح معناها ديما أكثر مع الجماعة اللي يعزفوا الرباب بالرباب والجرانة والمزود والزكرة والدربوك، هذا من الآلات متاع الفن الشعبي. الشعبي هو في الحقيقة تونسي يهودي ومسلم، معناها ما فماش فرق فيه.
1: وتتلمذ عليه الشيخ العفريت.
0: الشيخ العفريت هنمش نقولها جستمو، هو تلمذته الشيخ العفريت وعطاه معناها نصيب وافر من الأغاني اللي سمعناها هذيك البدوية، خاصة معناها من عند سي إبراهيم التبسي. إذا إبراهيم التبسي يقولوا فما شكون يقول حتى الصيت نتاعو خلط للشرق، يقولوا معناها مش حاجة ثابتة. المهم أنه سي إبراهيم التبسي هدايا من أركان المالوف في القرن 19، مع هو فما سي مصطفى ساقسلي. هذا سي مصطفى ساقسلي زاد من أشهر الموسيقيين في خلال القرن 19، يظهر خلط عاش في بداية القرن 20 وتوفى في بداية القرن 20. هو قرا في المدرسة العسكرية متاع بارد،
1: ما يخرج المدرسة الحربية
0: هاي الحربية، وقرا ثم نبغ حتى ولا هو قائد الفرقة العسكرية متاع باردو، وكان زاد يعلم الموسيقى التلامذة اللي في وسط المدرسة. وخارج المدرسة وقت انهارت مشيت المدرسة تحلت، مشى يقري في الجمعيات الجديدة من الحسينية والهلالية هذيك اللي تكونت أول القرن العشرين، معناها من تلامذته مثلا من مؤسسي الرشيدية محمد درويش، الشيخ محمد درويش، الشيخ علي بن نواس، وكان يعلم عزف على النفخ والنحاسية، وكان معناها مسموع، وحتى حكى عليه حتى سي محمد لصر، معناها يعتبره من الناس اللي كان عندهم صيت في الغناء وفي حفظ المالوف.
1: ويقال سي المختار انه الشيخ احمد الوافي اخذ عنه اسلوب النوتة او الكتابة الموسيقية بالطريقة الغربية.
0: الغربية به. نسمع حاجة اخرى توا سي علي.
1: ما دمنا في أجواء
0: العهد الحسيني،
1: ما دمنا في أجواء أواخر القرن 19 وبداية القرن 20،
0: أيوة.
1: نعود إلى شغل المربع في نغمة الأصبعين بعنوان قاضي العشق، وينسب تلحينه أو إعادة صياغته للشيخ أحمد الوافي.
0: وما أدرك،
1: رغم أن النص يعني مذكور في السفين القديمة متزامنة لفترة أحمد الوافي، ربما تكون له رواية أو بصمة في إعادة صياغة هذا الشغل.
0: الشغل هذا تفضلوا.

0: بالنسبة لسي حمد الوافي، احنا باهي القضية الشغل القضية العشق هذايا انه نسمعوه. كونوا سي حمد الوافي هذايا هو نجم نقولوا استاذ الشيوخ المالوف نتاع الرشيدية الكل، هذايا عمدة التراث الغنائي التونسي الأصيل خلال الحقبة نتاع منعطف القرن العشرين، يعني آخر القرن 19 وبداية القرن العشرين. هو تولد حوالي 1850 وقرأ في جامعة الزيتونة وتلمذ على كبار الأدباء في جامعة الزيتونة، ومن تلمذته وقت اللي معناها خذ ثنية الفن، وهو صوفي زادة، معناها لازم نعرفه أنه معناها من طريقة صوفية. من تلمذته اللي حكاو عليه برشا هو محمد غانم اللي ترأس الوفد الموسيقي للمؤتمر الموسيقى العربية
1: 1932 بالقاهرة
0: في القاهرة، ومحمد درويش اللي حكينا عليه، وعلي بن نواس والطاهر المهيري، هذم الأربعة حكاوا على أستاذهم وشيخهم سي أحمد الوافي.
1: يمكن نضيفوا لهم زاد الشيخ محمد بن سليمان ومن تلاميذ أحمد الوافي.
0: أي صحيح، فكرتني بارك الله فيك، محمد بن سليمان أي
1: من تلاميذ الشيخ أحمد الوافي. ومحمد بن سليمان هذا كان مختص يعني بالطريقة العروسية سلامية، كان شيخ الحضرة وشيخ وباش منشد، وكان يتقن التخلص الطبوع والنغمات إلى درجة أن في الشيخ أحمد الوافي أجازه كل مرة يمشي له يقول له مثلا يا شيخ كيفاش النغمة والطبع هذا، قال له أسمعنا، قال له أنا اليوم راني أجازتك ما عادش جيت تستشيرني أنا، فأعطاه كما الإجازة في مجال الاطلاع والاطلاع بالطبوع التونسية.
0: هو والده كان علاش أحمد الوافي نبغ، كان هو ساعة من عائلة أصيلة الموريسكيين عائلة أندلسية، وكان معناه يقرأ القرآن مليح وفن التجويد والمتون في الحومة متاعه اللي تولد فيها. ثم لما انتقل إلى جامعة الزيتونة برز بحفظه الشعر والأداب والفقه بالطبيعة، وتخرج كان والده باش برداجي بجامعة الزيتونة، معناها متاع البردة اللي هي
1: وهي أعلى رتبة فنية في أداء وأنشاد البردة البصيرية.
0: البصيرية حيوة، شوف معناها كعد يأخذ على أبوه منه هو صغير، يأخذ على فنون الإنشاد المدايح الدينية، ويحفظ بالطبيعة النصيب وافر من رصيد الغنائي للطرق الصوفية، واختار كما قلنا منذ قليل أنه يكون من أتباع الصوفية الطريقة الشاذلية اللي هي معروفة تعب سيدي بالحسن.
1: ايه، وكان في التصوف يميل الى الطريقة الشاذولية، وفي الانتساب للطريقة كان من اتباع الطريقة العيساوية، وكان شيخ عمل بزاوية سيدي الحاربي لتونس المدينة،
0: وقالوا شيخ حضرة في الشاذلية في عند سيدي،
1: وشيخ حضرة في الشاذلية.
0: وكان يشارك في كل حلقات المديح هو في المدينة،
1: ايه من طيبية وعزوزية وغيرها يعني.
0: وقلنا عاد هو التلمذ وقت دخل نقولوا احنا المالوف الهزلي ولا الدنيوي
1: الهلس
0: دخل تلمذ على سي ابراهيم التبسي اللي حكينا عليه، وقلنا كيفاش كان يستناه وصابر فنتي باش يتعلم من عنده. ثم وسع دائره معارفه الى الموشحات الشرقيه، وهذاك علاش لحن ولا الحن نتاعو قاعده حفظوها تلمذته واعطوها للرشيديه، وتو تسجلت كما قاضي العشق هذايا وبيرشا امر وغيرها بدري بدا.
1: واغلبها سي مختار هي اشغال، والاشغال هي قسم غنائي يلي غناء النوبات يظهر فيه التاثير العثماني التركي
0: الشرقي، يعني
1: الشرقي
0: فيه التونسي وفيه الشرقي. هذايا على مستوى سي احمد الوافي، ما عادش نجمو نزيدو معناها هو وقت الفتره الثانيه من حياته وقت اللي تعرف عليه البارون دي لونجي.
1: ما دمنا في إطار الحديث عن الشيخ أحمد الوافي،
0: أيوة،
1: نستمع إلى شغل الأصبعين وزنه دور بعنوان بي رشع.

0: نتمنوا أن القطاع اللي اعطيناها اليوم اللي هي من العراقة في الملف التونسي أعجبت السادة والسيدات المستمعين للإذاعة وبرنامج عبق الرشيدية. احنا راهو البرنامج نتاعو يعرف بالتراث التونسي عبر تاريخ الرشيدية اللي لعب الدور حاسم ورائد في توجيه الموسيقى التونسية المعاصرة نحو المحافظة على التراث
1: وتجديد واقع الغناء والموسيقى.
0: من أهم أعمال الشيخ الوافي تو عدينا قاضي العشق هو يقول سي صالح المهدي أنه هو أعاد تلحينه كما قلت أنت معناها بالضبط. كان زاد هو القاضي هذا القاضي العشق موشح في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولحنه في مقام ال70 على إيقاع انفرد به عن زملائه وهو المربع التونسي كما قلت أنت منذ قليل.
1: إيقاع المربع التونسي وإيقاع خاص بالعمليات الطرقية
0: هيك كيفاش
1: وهنا باش يظهر يعني تأثير الطرقي كذلك
0: في الغناء تاعنا
1: في الغناء في غناء
0: حتى في الغناء المألوف الهلس والحاجة المألوف الخمري يعني. فما أبرز مقام الشهناز المشرقي في انقلاب الأصبعين في بطايحي هجرتني يا خي
1: يغنى في نوبة الأصبعين
0: أي. وموشح يا لقوم يضيعوني هذا من الموشحات اللي كنا نحفظوه احنا في التعليم الثانوي على وزن النخت
1: نوخت نوخت ووزن تركي شرقي أكاد أجزم أن المثال اللي ذكرته يا لقومي في سيرتي في الأصبعين الشغل هذا هو من تلحين من المؤكد أنه من تلحين شيخ أحمد وافي
0: علاش؟
1: لأن كعطل السفين القديمة النص هذا لقيته يتغنى في صنعة الحسين
0: أيوة
1: وتنفرد جهة صفاقس حاليا والكاف بغنائه ليومنا هذا
0: أيوة
1: لكن الصنعة المتداولة في تونس العاصمة هي من تلحين الشيخ أحمد وافي في طبع الأصبعين.
0: الله هذه معلومات هامة جدا بالنسبة لي يعني يعطيك الصحة. كذلك أدخل مقام النوى في بدري بدا في حلالي المعروف زاد هذايا الشغل هو شغل بدري بدا في حلالي
1: شغل وزنه هو
0: سماعي وحتى هو في الأصبعين
1: أي في الأصبعين
0: أي. كذلك لحن في طبع المزمور إلى حبيبي نترك أوطاني
1: هذا خفيف من نوبة المزمور
0: في الخفيف وكان أول من لحن موشح في مقام الحسين صباء اللي كان يستعمل في الارتجال ولا في أغاني الأفراح سيعلي في ختام حصتنا اليوم اللحن الأخير ذهولي نخرج شوية على الملوف مش هكذا
1: أي مروحة نعمل مروحة نمشي إلى إنتاج جديد هي باكورة أعمال رشيدية أغنية لحن سنة 1935 من كلمة علي دعاجي وتلحين شيخ مايسترنان وكانت الأغنية ذي فازت بأول جائزة
0: نظمتها رشيدية للفنانين
1: والأغنية ذي بعنوان يا ليمين يزيني من صاب عينك عيني
0: أي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
2: اشهار.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحى تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطنية، وفق رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي يحيى. الإدارة العامة للغابات تنطلق في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. قصر المؤتمرات بالعاصمة يحتضن في 5 مايو الجاري لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسية عبر الصناعات التقليدية والتصميم بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف. اليوم اختتام فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. وفاة الفنان العربي هاني شاكر عن عمر نهز 73 عاما متاثرا بأزمة صحية طالته في الأسابيع الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في باريس لاستكمال رحلة علاجه. وفي بقية تطورات الوضع في الشرق الأوسط، ونقلا عن وكالة تسنيم الإيرانية المقترح الأمريكي الأخير بشأن التهدئة مع إيران تضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر. سفير إيران لدى باكستان يقول أن استئناف المفاوضات مرهون بتغيير سلوك أمريكا، مشيرا إلى أن طهران تتعامل بشفافية في مواقفها ومطالبها. ونقلا عن صحيفة نيويورك تايمز، عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية قرب الحدود جنوبي لبنان، شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية. انتهى هذا الموجز للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
2: صفوة
7: دبلجوا وحدين يا أمم ديريني، دبلجوا وحدين يا أمم ديريني.
2: يوسف التميمي
8: عمارو يا سنة عمارو، عمني وروح يا سنة عمارو.
2: لذاع الوطنية تونسية 100%.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
9: بكرة وهدف التعادل.
1: تحاليل
10: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1.
1: تصريحات
11: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
12: مرحبا بكم اللي نيسل كل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وين ما كنتم من توا حتى للستة متلعشية.

إذن على الرياضات الفردية استحقاقات الأبطالنا في الاستحقاقات القادمة، مش نحكيه أيضا على الأولمبياد الخاص وشرف تنظيم تونس للبطولة الإقليمية الشاطئية الأولمبياد الخاص بسوسة من 16 إلى 22 جوان 2026. بعد شوية مش نحكيه أكثر تفاصيل مع زيارة السيد عماد محي الدين المدير العام لقطاع الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى تونس، وكذلك أعطى الضوء الأخضر والتنظيم لتونس لهذه التظاهرة. إن شاء الله بالحظ والتوفيق. تظاهرة كما قلنا في سوسة، وبعد شوية نسمع التفاصيل والحوار للسيد عماد محدين مع زميلنا لبيب الصغير. الجزء الثاني سيكون لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. اليوم الموعد سيكون مع الدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 للبطولة في ملعب حمد العقربي برا مواجهة منتظرة بين نادي الافريقي والملعب التونسي التعليق لزمين رفقي بوستة. في ملعب جابس مباراة منتظرة بين مستقبل جابس والشبيب القراونية التعليق لزمين أمين بالجاسم. في ملعب الطيب الأمير بسفاقس مواجهة بين النادي السفاقسي والأولمبي الباجي مع خالد بوشيبة. وفي ملعب بنجردان اتحاد بنجردان مع مستقبل سليمان والتعليق لزمين محمد نبهان. كذلك مش نحكيه على كرة القدم المصغرة، مش نحكيه على ملتقى الحكام والمراقبين لكرة القدم المصغرة نسخة نابل يوم 1 و2 ماي بمشاركة تقريبا 60 حكم ومساعد. مش نحكيه أكثر تفاصيل مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سيوسف بالحاج. كذلك مش نحكيه على تربص المدربين للحصول على شهادة مدرب فيدرالي اختصاص لكرة القدم المصغرة. كل هذا اليوم في رياضة واحدة، راجعين بعد شوي.

0: رياضة وأهداف.
1: مرحبا بكم الناس الكل من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية كبيرة لحمزة السفار مخرج الحصة، كذلك عمارة الجبالي في النقل التلفزيوني، ورامي المجولي في التنسيق العام. مرحبا بك سي شاكر بالحاج.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك لطفي وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية وفريق العمل متاعك.
1: في الفورمة كالعادة
2: الحمد لله.
1: اليوم ضيفنا كبير.
2: صحيح صحيح.
1: ان شاء الله يكون حاضر معنا بعد قليل بطل العالمي والاولمبي احمد ايوب الحفناوي. بخلاف هذا شنو عندنا سي شاكر؟
2: عندنا كما تعرف المحطات متاعنا كيما لي روبريك متاعنا، حبيت نبدا بالوكالة الدوليه نتاع مراقبه المنشطات اي تي اي، هذه انترناشونال تيستينغ اجنسي. هذه معناها اللجنة الدولية الأولمبية والاتحادات الدولية أعطاوها المسؤولية متاع المراقبة معناها الرياضيين الدوليين اللي هم مستهدفين في الجامعات الدولية الكل أولمبية ولا غير أولمبية. الحقيقة لاحظت حسب خبرتي الصغيرة في الميدان اللي فما دي ديباسمون قاعدين صايرين. إيش معناها؟ كل رياضي دولي من مفروض يدخل على بلاتفورم ويعمر هذا يسميوه لو سيستيم ادامس، يعمر معناها اوقات نتاع التمارين وين يسكن الهاتف
1: نتاعو
2: ويحط ساعه في النهار هذيك اللي هما يجيو يتفقتوه فيها ويعملوا الاختبارات نتاعهم، الاختبارات البوليه ولا الاختبارات السونغا الدم يعني بريليفمون سونغا. حاسيلو لاحظت في بعض المناسبات وخاصة بعض الرياضيين التوانسة فما كل الهرسلة ما عادش يجيوهم الخمسة الستة متاع صباح مثلا سباح ولا أتلات يحط الخمسة الستة يجي ثمانية متاع الليل تسعة متاع الليل. هو راهو إينوبيني معناها يجيك وقت يظهر له هو النهار يختاره هو، أما أنت تحط
1: الوقت
2: وكه هو معناها يجي يجيك على سبع أيام اي نهار يجيك، يجي يجيك حتى سبع ايام التاليه مش مشكله،
1: مش مشكلة. في الوقت هذا الموحد نقول لك الخمسه تجيني الخمسه من الخمسه للسته
2: صحيح، كي تجيني ثمانيه نتاع الليل معناها انا نجم نكون مشيت السينما
1: مثلا،
2: خرجت مثلاً. مشيت نقرا في البيبليوتيك معناها اشكال. اليوم عندي بعض المعطيات على ذاك يلزم سلطه الاشراف ويلزم معناها مكونات المنظومه الرياضيه التونسيه معناها تتحرك وتقف على رياضيها. راهو هذه مظلمه قاعده صايره، فما كل ارسالمون وقتي ابطالنا يبرزوا هما مش برشا كي يبرزوا، فما كل الهرس هذه قاعده صايره ومعنى هذا بروف على بوي. باش نعطيك بعض المعطيات فيسع في عام 2025 في السباحه عملت 5345 معناها كنترول مقسمين ما بين بنات ولاد بيان سور 49% الاولاد 51 البنات، 1786 رياضي معناها صار له الكنترول من 117 بلد، 4073 يصيروا معناها كما تقول انت بصفة معناها إينوبيني معناها نجيك في أي نهار، و 1272 يصيروا في المسابقات الدولية مثلا بطولة العالم.
1: واضح
2: كما تعرف أكثر 4073 باقي معناها ما يبداش في باله الرياضي ولا السباح بالموضوع هذا. في أوروبا 54.9%، في أفريقيا 3.1% خاطر ما فناش برشا سباحين مستوى عالي. حسيل وحبيت نقول لك اللي هالوكالة هذه يلزم معناها المسؤولين التوانسة أعلى السلطة معناها يقفوا الموضوع هذا باش ما يظلموش ولادنا وبناتنا في الموضوع هذه الوكالة الدولية لمراقبة المنشطات اللي تعمل البريليفمون معناها باش هي بعد يمشيوا للمخبر وين يقع غادي التعيين بتاعهم ويشوفوا معناها خذوا مواد
1: محضره. لكن يلزم في التوقيت كما قلت
2: صحيح في الوقت
1: نخليه وخويا يبدا مرتاح
2: يعطيك الصحه خاطر ما نجمش نقعد على ذمتك يعطيك الصحه وخاصه
1: يعمل ستريس
2: وذوما الحاجات الحقيقه اللي صارت باش نسميه الناس
1: معناها
2: صارت الايوب الحفناوي الفتره هذه الاخرى في امريكا كي رجع صارت له باش من اونيفيت باش نحكيو في الموضوع هذا
1: يا خويا نلتزموا بالمواعيد الزمنيه. نقول لك الخمسه للسته نقعد نستناك ما يسالش ونعاونوا بعضنا وهذا في صالح الرياضي التونسي.
2: خمسه صاروا له اختبارات، الخمسه الكلهم جاوا من الثمانيه نتاع الليل تسعه نتاع الليل حسير نعديو باش نفهموا راهو
1: نقطة هامة جدا. سي ولادنا يعطيك الصحة كي طرقت ليها فهمت باش على الأقل
2: حبيت نتعدك لو تسمح الموضوع الثاني.
1: اي
2: هو التوب التوب اليوم زوز رياضيين الحقيقة برزوا في الويكاند هذايا. نبداو في المصارعة،
1: المصارعة
2: أداء تونس معناها الميدالية الذهبية الوحيدة زينب صغير البطلة بنت زوي صغير الله يرحمه. كما تعرف منتخب تونسي في الأكابر عمل 10 ميداليات، واحدة ذهب بركة زينب في 72 كيلو، واحدة فضة وثمانية برونز. زاد نتشجعوا زاد تحت 17 سنة عملوا 3 ذهب 8 فضة 9 برونز 20 ميدالية، تحت 20 سنة عملوا 4 ذهب 1 فضة 1 برونز. ان شاء الله هذوما مستقبل كبير يستناهم في الاكابر. في الاكابر نرجعوا اللي في المصارعه الحره والجريكو رومانيه معناها عملنا سر ذهب، هذا اول مره يصير لنا من عام 2015. الحصيله نتاعنا في الاكابر ذهب وفضه وثمانيه برونز اضعف حصيله في معناها في تاريخ المصارعه التونسيه الحقيقه. نمشيو للزينب، زينب بطلة إفريقية 2017-2019 في الأصغر، في الأوسط 2019 بطلة إفريقية، 2022 بطلة في تحت 22 سنة، بطلة إفريقية الثالث مرة هذه بعد 2020-2024-2026، شركة في الألعاب الأولمبية كما نعرف وعملت مرتبة 10 مشرفة في 76 كيلو. برافو لزينب اللي رجعت، عمرها زينب 23 سنة مازالت قدامها،
1: مازال عندها مستقبل كبير.
2: فوالا البطولة اللي فازت بها زينب هي 166 في تاريخ مشاركتنا الإفريقية معناها نحكي الذهب. 68 فتيات و98 ولاد.
1: أيوة.
2: هذا بالنسبة للتوب في المصارعة. عندنا توب أخرى في رفع الأثقال، محمد عدواني هذا يشارك في البطولات الجامعية تبارك الله عليه في 400 متر 4 سباحات، حتى من رقم قياسي التونسي من عام 2018 من عند زياد العزيزي. عندنا عدة أرقام قياسية في الألعاب قوة من السبعينيات. عن صور أنتي قامودي ربي يطول في عمره رقم قياسي متاور 10000 متر من ميونيخ 72. عندنا عدة أرقام يلزم كما يقولوها الفرنسيس يقولوا دي بوسيري، يلزم التابلات دي ريكور هذه ننفذوها شويه من الغبره نتاعها خاطر برشا ارقام. معناها نجم نقول لك ثلاثه ارباع نتاع الارقام من سنه 97 95 2000 عندهم 25 30 سنه معناها 40 سنه ما قصرش. وبعد 8 سنين ما قصرش محمد عدواني مش معروفه، دخلت حتى الجامعه نتاعو جورجيا هذه في امريكا باش عرفت وقتاش مولود 25 مارس 2004 معناها مازال كي عمل 22 سنة
1: مازال صغير.
2: عمل رقم هذا 49 ثانية و 4% تو حاليا العاشر عالميا
1: باهي برش
2: معناها يعطيه الصحة فريمون. هذا في الميموريال تورين لورانس ولا هذا نهار 2 ماي راه تو تو البارح معناها
1: مازال صغير ومازال النجم يحسن.
2: هذا هو خاصة انت المينيمام تاع الجوز اولمبيك نتفكر نتاع باريس 48 ثانية و 70% معناه هو توا بعيد 34% مازالوا ما خرجوش للمينيمم نتاع لوس انجلوس اما هو قريب برشا.
1: المهم موجود في 48
2: فوالا للمتابعة للمتابعة فوالا للمتابعة. الفلوب هي المصارعة اللي ما قلت لك معناها المشاركة نتاعنا مخيبة الأمال الحقيقة.
1: كنت استنى مخير سي شاكر
2: الأخير على الأقل معناها في الأولاد نتاعنا كنت أتوقع مخير شوية فهمت الحقيقة ميدالية معناها هزوا كان البرونز ولادنا في الجريكو وفي المصارعة. الذهب هزتها معناها كما قلت لك زينب والفضة هزتها شهرزاد دونك معناها الأولاد متاعنا مهزوا كان البرونز. هذا أول مرة يصير في تاريخ المصارعة التونسية. ما نحبش نطول برشا على الفلوب.
1: وانت ذكرت المصارعة التونسية رياضة الوشو كونغ فو
2: وي.
1: هاي فما تظاهرة ولا رياضة الفوت الفوت الفوت وات ثم بطولة عالم في مصر وتحت إشراف الجامعة التونسية لهذه الرياضة، قاعدين يحضروا في تربص كان في الحمامات أيام 24 و25 و26 أفريل الفارت، من بينهم جمعية الأمل الرياضي ببرج لوزيرة اللي شارك في التربص هذا. هاو معنا رئيس الجمعية هذه سي العابد بن غنية. سي العابد مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالاذاعه الوطنيه. مرحبا.
1: احكينا عن الرياضه هذه.
0: الرياضه هذه هي جديده قديمه في تونس، رياضه البطوات بنفودا واللي هي من السلاله نتاع رياضه الوسو كونفو. هي رياضه فيتناميه. توا عندها حوالي 98 سنين موجوده في تونس، لكن توا قاعده تغطي طريقها نحو يعني العالم. اخر الاسبوع الفارت 24 و25 و26 2026 صار تربص دولي،
1: تربص دولي في الحمامات. برشا دول شاركوا.
0: اي فما برشا دول شارك، فما ما يعادل حكايه ما يعادل 12 دوله اللي شاركوا. مع العلم بان الموسم الفارط في نفس التاريخ صارت بطوله العالم في تونس كاول مره يعني تحتضن تونس بطوله العالم في الاختصاص هذايا، وصارت في الحمامات تحديدا، وكانت يعني تظاهره يعني شاركوا فيها 9 دول. ان شاء الله في 2027 باش تتم يعني مصر باش تحتضن هذه البطوله العالم اللي باش تصير يعني خاصه بالجمعيات الرياضية.
1: إن شاء الله موافقين. يعطيك الصحة سي العابد بن غنية رئيس جمعية الأمل الرياضي ببرج لوزير لرياضة الوشو كونغ فو وكذلك الفوتوات الرياضة هذه. حبت نسلطوا الضوء على الرياضة هذه، من بينهم الجمعية هذه اللي شاركت في التربص هذا، التربص هذا اللي كان موجود في الحمامات. سي شاكر حبينا نسلطوا الضوء كإذاعة وطنية على الرياضة هذه، وهام جدا أنه التربص يكون في تونس، وهذا كل استعدادا للمونديال القادم. إذا نرجع للمواضيع الأخرى.
2: كما قلت لك في الألعاب قوية كنا نتوقعوا زاد مشاركة مخير في بطولة العربية تحت العشرين، منتخبنا في المرتبة السابعة 4 ذهب 10 فضة 12 برونز. عنا الساعي ما قص عملت 5 كيلومتر ذهبية، عنا الغويبي ياسمين في 100 متر حواجز، عنا بثينة حتيت في السباعي، وعنا محمد أمين عيشي في 5 كيلومتر مشي. كما تعرف التراديسيون تاعنا في المشي، لليوم فما 5 ترشحوا للبطولة العالم الأواسط باش تقع في أوجين في أمريكا، في انتظار معناها حصيلة تقع للبطولة هذه إن شاء الله نعملوها الأسبوع القادم مع الفنيين معناها التوانسة في ألعاب القوى. منساوش زاد اليوم صباح في المبارزة إنجاز للفارس الفرجاني وصيف بطل أولمبي. فارس عمل اليوم كما تقول انت البوديوم السادس نتاعو ما بين كؤوس عالم والجائزة الكبرى. اليوم الجائزة الكبرى في سيول الصباح، فاز بالميدالية البرونزية هو في المرتبة العالمية 11، وان شاء الله فارس باش يدخل في التوب 10. فارس عنده بطولة عالم، بطولة افريقيا، هذا الميدالية البرونزية هذه تدل اللي هو في وجه الاستعداد، وان شاء الله يسترجع بطولة افريقيا نتاعو في شهر جوان وفي شهر جويليا، يعمل لنا ان شاء الله بوديوم عالمي.
1: علاش
2: على خاطر احسن نتيجه نتاعو في 2018 في اوكسي المرتبه الثامنه، وهو يستحق من خير ان شاء الله بالنتيجه هذه. النتيجه هذه نتاعو الصباح معناها يخلي رياضه المبارزه ترجع نحكيو عليها.
1: حكينا عليه شويه. فارس وين قاعد يحضر الان؟
2: في امريكا. في أمريكا موجود في امريكا في جامعه امريكيه. زاد هو راه عمل دي بوديوم في الجامعه الامريكيه في السجل نتاعو معناها من اللي وقت اللي مشى عام 2018 فارس مشى قرا غادي مدة 5 سنين، دونك شارك في البطولة الجامعية، عمل ميداليات فضية برونزية،
1: قاعد يبرز.
2: ما صعفوش الحظ باش يهز كيما أسامة الملولي، كيما أيوب الحفناوي، كيما
1: جوادي
2: الجزيري، كيما الجوادي، هزوا البطولة الجامعية متعرف ريفيرونس تقعد باقي في البالماريس نتاعهم. بطولة جامعية معناها أمريكية، خاصة كي تبدأ أمريكية
1: وتبدأ معلقة تصويرته، وأنا نشوفها في الجامعات الأمريكية كل بطل تصويرته تكون موجودة.
2: هذا هو عنا كذلك الجمباز، الجمباز الإيقاعي، شو الجمباز التونسي بعد وجدي بوعلق وليوني مرزوق والحرزي وعدة أبطال كبار في إفريقيا ودوليا تراجع وقاعد يرجع بشوية بشوية. الجمباز الإيقاعي آخر بطولة إفريقيا كملت البارح في جنوب إفريقيا عملوا 5 ميداليات برونزية في الشبان، شهد حسني ما قصرتش عملت 4 معناها ميداليات في الفردي وواحدة في الفرق مع لينا النوري مع ساندرا الغول مع رناد بن عبد الله. في الأكابر ما سعفهمش الحق حظ معناها فازوا حتى ميدالية. الأسبوع الفارط وفات بطولة أفريقيا في الجمباز الفني وتونس عملت 3 برونزية، مريم نفقي في الأواسط، طه خليل الكميتي في الأواسط، والوحيد في الأكابر عمل البرونز هو أحمد العبيدي. الجمباز معناها فسخ وعاود من جديد مع الشباب هذا، إن شاء الله يسعفهم الحظ وإن شاء الله معناها يلقاو الإمكانيات باش يرجعوا معناها أعلى مناصب الإفريقية. صعبت علينا أفريقيا، هريت بطولة أفريقيا جمباز إيقاعي 0 ذهب، الجمباز الفني 0 ذهب، بطولة أفريقيا المصارعة غريكو 0 ذهب، حرة 0 ذهب، فتيات 1 ذهب.
1: تراجع
2: تراجع عنا
1: شنو الأسباب سي شكر مثلا؟
2: دوسي تون حلوه خاطر شو شو اسمعني تمشي جينيراسيون جي جينيراسيون معناها مع الإشكاليات اللي عايشينها العوام هذه الكل راو شو بلاش موتيفاسيون راو رياضيين بتاعنا صعيب ياسر باش المشوار بتاعهم معناها يتواصل باقي بك البرفورمانس اللي نعرفوها عليهم. راو انسرت مومون راو باش نقفوا علاش؟ على خاطر الإمكانيات بتاعنا، على خاطر زادة ليزادفيرسير بتاعنا قاعدين يخدموا.
1: إيه شكون صاحب الرياضة قاري انتوا مثلا؟
2: مصر مصر مصر مصر, مصر وجنوب افريقيا اكثر ولا. الجزائر ولاد زاد في الجمباز مع كايلا نيمور البطل الاولمبيه. معنا عندنا رفع الاثقال تو نحكيوا عليها الاسبوع الجاي خاطر من 10 ل 17 عندنا باش يشاركوا محسوب 5 اولاد امان الله البريني، ادريس الورثي، امين بوحجبه، يوب سالم، ايمن باشا في بطوله افريقيا في الاسماعيليه، وعندنا ميسى الخضراوي، امنه بن صياح، آية العوادي، إسرة البجاوي، شيما الرحموني، جواهر القاسمي، آية حسني، زينب الناوي. تبارك الله في الفتيات عنا 8 وفي الولاد 5. رضا العياشي، وجدي نوردين، حاتم بوعبيد، هذا ستاف تكنيك. عملنا رانا 9 ذهب في الولاد عمناول و3 في البنات، حصيلة بتاع 12 ذهب في غياب البطل الإفريقي كارم بن هنية اللي عمل أكثر من 40 ميدالية ذهبية معناها إفريقية في
1: هو اللي عنده الريكور
2: هو اللي عنده الريكور. كارم باش يكون غايب. حبيت كيما اليوم
1: كيما اليوم كيما في اليوم مثل هذا اليوم
2: كيما اليوم نهار 3 ماي 1956 في طوكيو بمشاركة 31 معناها جودوكا و21 بلد صارت أول بطولة عالم في الجودو. كان وقتها وزن بركة الوزن المفتوح
1: انطلق 3 ماي 56
2: 3 ماي كيما اليوم 56 صار طول بطولة عالم جودو. فاز بالذهب الياباني ناتزوي شوكيشي ناتزوي. كيف كيف نهار 3 ماي بطولة افريقيا صارت في تونس لنا حياة ساسي حطمت الرقم القياسي
1: تاع الجودو
2: تاع لا
1: اي ما قول لي
2: رفع الاثقال سامحني رفع الاثقال 69
1: مركز معاك
2: عندك الحق باش نقدموا نعطيو
1: باش الناس تفهم
2: 98 كيلو هزت في النطر نحيوها حياة ساسي. راهي هذيك شاركت بها في الألعاب الأولمبية نتاع أثينا وكملت المرتبة الرابعة أحسن تجارة وفي تاريخ رفع الأثقال هي المرتبة الرابعة بتاع حياة ساسي في وزن 69 كيلو. كان تسمح
1: أي تفضل
2: مش كيما اليوم برك كيما البارح
1: كيما البارح
2: كيما البارح خاطر أنه
1: 2 ماي
2: معناه سبيسيال أنس جابر نهار 2 ماي 2010 فازت أول مرة معناها بلقب دولي في التنس وقتها 10,000 دولار في أنطاليا في تركيا. هذه مسابقة متاع الاتحاد الدولي هذه ETF دونك نهار 2 ماي
1: أول دورة عالمية هزتها
2: معناها عندها 16 سنة وتمنيوا لها معناها مع زوجها كريم بعد المولود الجديد
1: إن شاء الله مبروك
2: إن شاء الله مبروك عليهم إن شاء الله يتربى في عزهم وإن شاء الله أنس باش ترجع راهو وباش تعاود تشارك تو تعمل تحضيرات تو تنظم أمورها خاطر كابابل باش تنجم تجاري معناها
1: اسطوره تبقى
2: اسطوره حتى افيك ان بيبي انسى الفا بيرفورمي
1: اللي عملته يعني بصراحه مش يبقى في التاريخ هكا ولا سي
2: هذا هو الرقم تاع اليوم
1: 836 يا ايوه شنو حكايته هذا
2: حكايته ايوب الحفناوي يستنى 836 يوم باش الفلوس تاع 2024 اللي صرفها رجعت له 836 يوم حسبتها من فيفري قدها من شر أكثر من عامين العام فيه 365 أضربهم في اثنين يجيوا 700 و 730 زيدهم 106 معناها عامين وثلاثة شهر عام 2024 صرف على كاستو عائلته ما قصرش السبونسور نتاعو مدام مجدولي
1: بعد اسال السؤال هذا يقول له كيفاش قعدت تستنى في
2: حبيت نحكي عليهم قبل ما يجي هو باش ما نحيرلوش المواجع نتاعو حسيلو هذا معناها بالنسبه للعدد نتاع معناها نتاع
1: خذاهم
2: خذاهم يا اخي نهار 16 افريل الحمد لله
1: المهم خذاهم
2: وحمد لله قعد مع سلطة الإشراف وباش ينظموا أمورهم على 2025 و26 تسوية رأي كل في التسوية ما زلنا في التسوية
1: وقتاش قعد معهم
2: نهار الأربعاء هذا
1: تفاهموا على كل شيء
2: تفاهموا براتيكمون على كل شيء ما زلت
1: هذا حاجة تفرح
2: لا حقيقة توا الأمور نجم نقولوا باش يجم يكون كونسنتري على تحذيراته وعلى حتى كل اللي خرج على الريزو سوسيو نتاع السيت هذاك وين المغاربي معناه هذاك خرج توا وهو الانترفيو صار في اخر مارس ما فهمتش الحقيقه علاش خرج توا
1: تايمينغ
2: وهو في التايمينغ اون بلين بيريود نتاع نيغوسياسيون مع سلطه الاشراف في الدوسيات نتاعو وفي الكونترا نتاعو
1: وقعد 25-26 طاولت الحوار نهار الاربعاء كما قلت وتملتنا يعني ثم حاجات باهيه تو زيد دروا وبيت الان يعني ان شاء الله الوضعيه نتاعو تكون على احسن ما يرام والان ركز في المسبح
2: والله جيت عملت انا كما شفت قبل عرفت اللي اليوم الانفيتي نتاعنا ايوب البطل الاولمبي العالمي حبيت نشوف وقت اللي هو بروز في 2019 في بطولة العالم عملت مرتبة الرابعة أول مرة خذا هالكونترا اوبجيكتيف هذا كيما يسميوه أنت
1: عقد أهداف
2: عقد أهداف صحيح العقد أهداف أول مرة عمله 2020 شو تبعني لطفي
1: أنا معك
2: أول ترانش متاعه خذاها في 2020 نهار 2 سبتمبر معناها أنا نعمل عقد معك في 2020 الفلوس متاعي جيني 2 سبتمبر 2020 بعد 9 شهور ما بدات السيزون تعرف دوزيام ترونش وقت جات في 11 جانفي 2021 2021 اول ترونش باهي خاطر العاب اولمبيه جات في مارس 2021 هذيك باهي دوزيام ترونش جات 29 ديسمبر 2021 معناها سيزون فات
1: موفى سنه
2: 2022 2023 تعرف كونتراتو كيف كما هذا بالتسويه 22 ما صحولوش كونتراتو 23 عملوا له تسويه بعد 444 نهار على قلت لك الرقم القياسي حطم في تاريخ الرياضه التونسيه بعد 440 يوم ما تربيناش بعد 836 يوم توصل له فلوسه ومن بعد 808 نهار يتصحح كونتراتو نتاعو معناه اعمال واحنا نمشيو تصور انت باقي ايوب حفناوي ما عندوش معناه حظ فالعقود اهداف هذه هذوما جامعات من عام 2020 من اللي هو سيبلي حتى 2024 خاصه الجامعه اللي تحلت نهار 10 مايو 2024 وعلى ما نشكر سيد الرئيس اللي تدخل نهارتها على حكايه الحجب العالم باش ارتحنا مك الجامعه هذيك على ما رغم راهو الاشكاليات قعدت متواصيه اما مش كيما في عام 2020 21 و22 و23 وحتى الماي 24 اللي تظلم فيه ايوب واللي قاسى منه ايوب ما صار حتى رياضي تونسي في التاريخ نحكي كي يبدا بطل اولمبي
1: بطل
2: خاطر تعبوا الرياضيين نتاعنا نعرف ما تبدا بطل اولمبي
1: غير عادي بطل اولمبي وعالمي
2: وتصير لك هذا الكل من بعد معناها بعد ما تز نهار 25 جويلية 2021 الحقيقه معناها
1: ان شاء الله نصلحوا الاخطاء هذه
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله، خاصه مع ابطالنا الاولمبيين هكا ولاسي
2: هذا هو
1: هامجد.
2: حكينا على المبارزه، حكينا على الجمباز، حكينا على المصارعه،
1: حكينا على الجيتو،
2: حكينا على العاب القوى.
1: به هاي هل نحكي انا
2: تفضل
1: يلا نحكيه على الأولمبياد الخاص وما سيرش بعدين
2: فضل.
1: زيارة هامة كانت للسيد عماد محدين المدير العام لقطاع الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاصة الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. الهدف من الزيارة هذه هو اختيار مكان الألعاب الإقليمية سيشاكرها الشاطئية للأولمبياد الخاص بسوسة من 16 إلى 22 جوان 2026. أكثر تفاصيل في حواره مع زميلنا لبيب الصغير السيد عماد محدين يتحدث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: احنا الحمد لله الزيارة دي كان بهدف ان احنا هنختار مكان إقامة الألعاب، والحمد لله اخترناه في مدينة سوسة، اخترنا ملاعب قانونيتها، وكان طبعا بالتعاون مع الاتحادات الترياستون والكرة الطائرة، الناس صراحة مشكورة جم وادينا الخبرة المكان نفسه هل هو مؤهل لاستضافة الألعاب ولا لا، والحمد لله تم اختيار المكان من حيث الأمان وتأمين اللاعبين. فالحمد لله الأمور كلها ماشية في اتجاهها الصحيح بإذن الله. وكمان احنا بنشوف تسجيل، بدأنا في تسجيل اللاعبين المشاركين معانا في ألعاب. احنا عندنا الحمد لله في حوالي 10 دول هتشارك في هذه الألعاب بالإضافة إلى تونس البلد المستضيفة، بنتكلم في حوالي 228 التوتال البعثات كلها. عندنا حوالي 142 لاعب، 52 مدرب، بالإضافة أن احنا إن شاء الله في بيقام على هامش هذه الألعاب مؤتمر الشباب، وده بيبقى شباب من مختلف الدول المشاركة، لاعب شريك اللي هو لاعب غير معاق مع اللاعب المعاق بيحضروا ندوات مع بعضهم، بجانب أن احنا إن شاء الله برضو بيقام على هامش هذه الألعاب البرنامج الصحي، هو بيتم كشف على جميع اللاعبين اللي مشاركين في هذه الألعاب في ثلاث اختصاصات، العيون والأذن والأسنان، بحيث إن شاء الله يبقى اللعيبة كلها تكون خدت هذه الخدمة خلال هذه الألعاب.
4: إلى جانب كل هذه الأنشطة خلال الألعاب، هل توجد أنشطة أخرى موازية، مؤتمرات، دروس نظرية أو دروس تكوينية؟ خاصة نعرف موجودين حكام باش يكونوا مشرفين على هذه الألعاب، ما نعرفش هل من برنامج موازي للمنافسات اللي باش تكون موجودة إن شاء الله في مدينة سوسة.
3: طبعا احنا إن شاء الله بنعمل إعداد لكل الحكام اللي هيشاركوا معنا، ده يبقى إن شاء الله قبل الألعاب أسبوع على الأقل بنجتمع معاهم ونديهم. طبعا هم الحكام عندنا حكام ما شاء الله في تونس حكام دوليين على مستوى عالي، بس طبعا بتنقصهم خبرة الأولمبياد الخاص، فدي احنا بنديهم هذه الدورة التأهيلية، بجانب ان شاء الله خلال الألعاب احنا بندي دورة تدريبية لكل المدربين المشاركين معنا في هذه الألعاب، لان احنا بنستفيد من وجودهم، بجانب ان احنا عندنا المنظمين مديرين البطولات على اعلى مستوى، فبننتهز هذه الفرصة ان لو اي مدرب عنده اي تساؤل عنده اي استفسار، ففرصة ان الخبراء الدوليين الموجودين في كل رياضة فبنستثمر وجودهم معنا، ان احنا بندي مش دورات تدريبية، دورات صقل ودورات في توعية لبعض المشاكل اللي ممكن تحصل أثناء الألعاب، فبندي فرصة للمدرب إنه هو يتواصل مباشرة مع المنظمين والخبراء الدوليين. بجانب قلت حضرتك إحنا في مؤتمر الشباب، ده من المؤتمرات المصاحبة بإذن الله خلال هذه الألعاب، والبرنامج الصحي، وإن شاء الله طبعا في مش بقى مؤتمر، في برنامج ترفيهي بإذن الله، إحنا عاملين يوم في منتصف الألعاب برنامج سياحي اللي طبعا عايزين كل نفوذ المشاركة تشوف تونس وتاريخ تونس والمعالم التاريخية في تونس بإذن الله.
4: يعني طوى رسميا وقتاش موعدنا إن شاء الله؟
3: إن شاء الله إحنا من 16 ل 22 بإذن الله هيبقى برنامج حافل للجميع، بدعو كل شعب تونس الجميل إن هو يآزر ولادنا بتكلم ولادنا كلهم بقى مش بس تونس، لا كلنا من مختلف الدول المشاركة، وإن شاء الله تبقى بطولة ناجحة بإذن الله بيهم وتشجيعهم ليهم، وفرصة ولادنا يستحقوا الكثير إن إحنا نقف جنبهم.
1: كان هذا السيد عماد محدين المدير العام لقطاع الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في حواره مع زميلنا لبيب الصغير على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما كنتم تسمعوا اختيار سوسة اختيار مدينة سوسة لتنظيم الألعاب الإقليمية الشاطئية للأولمبياد الخاص من 16 إلى 22 جوان 2026. مرة أخرى تونس ستكون محطة لهذه التظاهرة الهامة، تظاهرة هامة بمشاركة 11 دولة، بمشاركة كما قلنا 11 دولة على رأسهم تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، عمان والعراق. تظاهرة كبيرة برشا، 228 عنصر سيشارك في هذه التظاهرة الرياضية في تونس تحديدا في مدينة سوسة كما قلنا، بين رياضيين وفنيين ومراقبين، 143 رياضي، 52 مدرب. البرنامج الصحي أيضا موجود في هذه التظاهرة، وهام جدا أنه الاعتناء بالصحة بالنسبة للأولمبياد الخاص. 10 أطباء مش يكونوا موجودين على مستوى اختصاص الأذن والأسنان والعيون. راجعين بعد شوية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وفرحانين برشا أن يكون حاضر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية شرفنا البطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي بعد شوية.

0: رياضة وأهداف.
1: العفلاوي يتقدم، العفلاوي العفلاوي يتقدم، هناك العفلاوي العفلاوي واحتمل المرتبة الأولى. التونسي أحمد العفلاوي يظفر بالذهبية على طريق أسامة البلولي، على طريق أسامة البلولي. أحمد العفلاوي صاحب 18 عام بزمن 3 دقائق و43 ثانية فاصل 36 جزء من الثانية. ألف ألف مبارك لأحمد العفلاوي، ألف مبارك لابن تونس أحمد العفلاوي. أحمد العفلاوي
2: وضيفنا سبيسيال اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نورتنا شرفتنا بحضورك البطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب العفلاوي. مرحبا بك وانت، يعطيك الصحة سي شكر بالحاج على إثراء هذه الحصة، خاصة من الضيوف اللي كانوا موجودين تباعا كل أسبوع، من بينهم أيضا البطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب العفلاوي.
3: مرحبا بك، مرحبا بك سيدي، تشرفت اللي يكون بحضركم اليوم.
2: أيوب الحفلة لازمنا نثمنوا يعني العمل نتاعك سي شفيق، بارك الله فيك، عايش الصحة، برافو.
4: هذا مش مزية الإذاعة الوطنية، هي إذاعة كل التوانسة وكل الرياضات خاصة منها الرياضات الفردية، وكانت متابعة للإنجازات أيوب الحفناوي من بيونس آيرس 2018، بودابست 2019، طوكيو 2021، واحنا ماشيين فوكويوكا، انت تو هكا،
2: وما زالت المهمه، ما زلنا في مهمه المتابعه، وان شاء الله في الخير.
4: ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه زدت عديت لنا المسابقه هذه والمذيع كيفاش يحكي على تونس، وخاصه 18 سنه و232 يوم، اصغر معناها رياضي عربي في التاريخ يفوز بالذهب في كل الرياضات، ما نحكيش كان في السباحة. هذا فخر لبلادنا، فخر اللي هو فخر لعائلته. مرحبا أيوب،
3: عايشك
4: في الإذاعة الوطنية. فرصة أنت في تونس موجود لهنا، قلنا خلنا نحكيه على مشاريعك، خلنا نحكيه على اللي عملته الكل، خاطر برشا حاجات عملتها، إنجازات كبيرة، أرقام قياسية أفريقية. مثلا راهو من عام 2009 تونس في السباحة ما حطمتش أرقام قياسية أفريقية، قعدنا استنينا أيوب عام 2023 وقتها في فوكويوكا حطم أرقام أسامة الملولي في 400 متر سباحة حرة، في 1500 استنينا 14 سنة، معناها بشي نحطم أرقام قياسية أفريقية اللي هي مستوى متحد أولمبي وعالمي، معناها كنت هو باش حطم أرقام أسامة، عمل الفضة في 400 في فوكويوكا وعمل الذهب في 1500، معناها باش تفهم الأرقام وين خليهم أسامة. اللي في بعض الأحيان كي نتابعوا السباحة نقولوا زعما مازالوا باش يتحطموا الأرقام هذيك أيوب، خاصة هي صارت بالكومبينيزون ومعناها وقتها قبل ما الجامعة الدولية 2010 نحات هاللي كومبينيزون هذوما، عاونوا برشا السباحين في الوقت ذاك، وعندنا برشا أرقام قياسية عالمية ما تحطمتش لتوا من الموضوع متاع هذوما كما تقول البدلة هذية معناها متاع السباحة اللي فيها نوعا ما من التكنولوجيا اللي تخلي السباح وش خص كان توا ترجع تو تشوف أيوب شنو اللي يعمل في الأرقام القياسية العالمية. احكي لنا ايوب، جايتك لتونس لهنا، فانا كادر معناها عائله باش ترتاح، احكي لنا الجايه نتاعك هذيك. مرحبا بك في تونس.
3: عايشك بك اكثر، عايشك الشكر. والله الحقيقه جيت على جمعتين باش طلع على العائله شويه، على اصحابي وحبيبي، وميمتو مش فاكونس مي وميمتو راني نترنى شويه شويه باش نرجع ان شاء الله جمعه اخرى، نرجع لفلوريدا، نرجع للكومبيتيسيون نتاعنا، جست كان نشوف العائله خاطر ما نصورش نجم نشوفهم صيف كامل بحكم جيم دي تيراني ان شاء الله في اوت، سينو نعمل طله واني ماني مروح.
2: باهي برشا، احكي لنا على اجواء في الولايات المتحده الامريكيه، كيفاش عامل غادي؟
3: والله الجو معناها الجو نتاع انتريمون وبروفيسيونيل اكثر الحقيقه في فلوريدا مع كوتش انتوني نيستي، يعموا معنا معناها أبطال عالم وركور دي موند في 1500 بوبي فينك، وركور دي موند في 1500 في البنات كيتي لديكي، ومعناها سمعتها تسبقها
2: جمعية قوية
3: جمعية قوية وسمعتها تسبقها معناها بحكم عام فيها راين لوكتي عام فيها دريس الأسماء معروفة معناها في الناتاسيون انترناسيون كيما في الانترناسيون كيما نقولوا دي شامبيون دي موند دي ريكورد دي موند كل شيء معايا أحمد بيان سور
2: صحيح
3: دوبل شامبيون دي موند فهمتني ولا وهنا مع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله نحقوا ما اللي ما تحققش قبل الريكورد دي موند هذاك اللي احنا عمرنا مرها ما كان تونس عندها الان ريكورد دي موند في ناتاسيون ان شاء الله ان شاء الله على يدينا احنا ان شاء الله نعمل دي ريكورد دي موند ان شاء الله
2: كيما عملت اصغر سباح لحد اليوم ان شاء الله نعملوا ريكورد دي موند
3: ان شاء الله
4: هكا ولا قرب له هو الرقم القياسي العالمي كي ربح في 2023 وعمل 14 دقيقه و31 ثانيه و54% وفاز على بوبي فينك اللي حكي عليه تو يتمرن معاه في فلوريدا قرب برشا للرقم القياسي اقل من ثانيه تو في 2024 حتم بوبي فينك نتاع الصيني عمرنا مقربنا في تاريخ السباحه الرقم القياسي عالمي كما مقرب له ايوب انا لي نقارن اخر مشاركه نتاعو نحكي في بطوله العالم حبيت نسال ايوب من عام 2023 وانا هالسؤال هذا يخمر ذهني كيفاش ايوب الحفناوي اللي خرج من تونس كان يسبح في 2018 15 دقيقة و45 ثانية 2019 15 دقيقة و16 ثانية 2020 15 دقيقة و17 ثانية 2021 15 دقيقة و20 ثانية ومن بعد في 23 بعد عامين 14 دقيقة و31 ثانية معناها حسن أكثر من 50 ثانية الرقم الشخصي بتاعه وهذا صار في انديانا
3: كما قلت انت هيك الكنز كنز 15 مينوت 15 سكوند هذيك قعدت فيها 3 سنين محسوب كي تشوف 15 بعديك 15 بعديك 15 كي مشيت الحقيقه في انديانا معناها تعلمت كيفاش نعوم 1500 اكثر كنت نعوم اكثر 400 في انديانا الحقيقه معناها هما علموني كيفاش نعومها الاستراتيجي نتاع الريس هذيك كيفاش بار 500 ولا بار مواتي ولا فهم هذيك كيفاش تعلمت نعوم في الميسانك الحقيقه في انديانا 800 متر هي نمبر واحد عندنا احنا التوانسه الكل من ملولي من ملولي ليانا لاحمد احمد 36 ما شاء الله معناها ال 400 ديما الثانيه وال 1500 ديما الاخرى كي مشيت الغادي الحقيقه تعلمت كيفاش نعوم اكثر من 1500 معناها الحقيقه كنت في تونس ما كانش فما وسع بال في الميسان سو اختار ديليكاتو شوي
2: وزدتها من الليقه نتاعك هكا ولي
3: والله اي كل عوام عنده كل عوام
2: عنده فينا نقولوا نحن هكا
3: كل عوام بيان سور كل عوام عنده النقشه نتاعو كيما نقولوا
4: تعامد كاينها سبرينت خمسه اجزاء تاع معناها 5 سنتيم معناها كي تاخذ انت الثانيه خمسه اجزاء في المئه فاز بها وقتها في نهار 30 جويلية 2023 في فوكوكا فاز على بوبي فينك اللي بوبي فينك عام من بعد هز ألعاب أولمبية عام 2024 أيوب
2: مش لازم تسمعك سي شاكر مادام قبل ما نحكيو اكثر تفاصيل عن نجاحات نتاع بطلنا ايوب الحفناوي وانت حكيت قبيله على الاجتماع اللي صار نهار الاربعاء ويحكي لنا تفاصيل ممكن باش يطمنا شنو اللي صار بالضبط وفماش تطمينات انه اللهوه تكون خاصه لابطالنا خاصه ابطالنا الاولمبيين اللي اللي اللي, اللي نعولوا عليهم باش يزيدونا من الذهب اللي جابوه ها
4: صحيح صحيح حكينا قبيليك قبل ما يجي ايوب على جوستومون فما فيديو خرجت تو حكينا عليها ايوب اللي خرج معناها الوقت نتاعها هي تو حكينا هو باكثر تفاصيل قبل ما نرجع نحكيها على الارقام وعلى
2: هام جدا انه الناس اللي تسمع فينا تتطمن على وضعه الان جاي يعمل في طلع على العائله يروح لباس قعد لهنا مع سلطه الاشراف يطمنا حتى المستقبل باش نعاونوه باش هو دراو بيت خلينا نقول
4: خاصه انت فما رقم قياسي كبير في تونس معناها مش في السباحة بركة قيدناه قبيليك 808 صحيح 836 أيوب الحفناوي يستنى 808 نهار باش تصحح الكونترات نتاعو نتاع 2024 اللي هو سبق من ماله الخاص ومن عائلته
2: تعب
4: واستنى 836 يوم معناها عامين وثلاث شهور باش وصلت له الفلوس على الكونت نتاعه. معنى ماذا بينا هذا معاش يتعاود تعاود تقبل له قبل في 2022-23 بعد 444 يوم باش تثبت له فلوسه نتاع 2022 و23. معناه شو المعاناة نتاع العقد اهداف تاع ايوب الحفناوي ما يساش نعاودوها قدامه. معاناة كبيرة. من المفروض انت بعد ما عملت مرتبة الرابعة بطولة عالم اواسط 2019 احسن مرتبة عملتها تونس في البطولات عالم تاعهم بعد نسألوا عليها في البطولات عالم اواسط ما عندنا حتى ميدالية رغم في الكبار معناها الاكابر رانا عاملين 8 بطولات عالم 8 معناها ذهب في البطولات العالم. 2020 حكيت لك 2020 كل ما يعمل كونتراته وفلوسه تجي متاخره والتحضيرات تصير في ظروف صعيبه. هذا قوس حبيت نحله بالنسبه لل لي كونترا نتاعو يتعاملوا 2020 2021 2022 2023 2024 وان شاء الله خلينا على 2025 تسويه 2025 و26.
3: والله معناها نستنسنا احنا لي زاتليت الحقيقه في تونس نصبروا على بلادنا و معناها نصبروا على حتى كان فما تاخيرات وكان فما حكايه وميسيالش معناها بحلوها بمرها الكارير باش تعدى هكا ولا هكا سينو. والله الحقيقة فلوس 2024 الحمد لله ربي خالص فيهم
2: الحمد لله.
3: 2025 إن شاء الله في الإجراءات. 2026 قعدت مع سلطة الإشراف وحكينا على الجراند ليني اللي لازمنا مرينا نركزوا عليهم أكثر من قبل الفلوس قبل كل شيء كبريباراسيون كتحضيرات الخطر فما ألعاب.
2: لقيت التجاوب أيوب
3: الحقيقة أي. الحقيقة أي لقي تجاوب الحمد لله
2: الحمد لله.
3: ولقي معني عبادة تحب تعاون
2: هذا المفيد
3: وان شاء الله ربي يقدر الخير
2: ان شاء الله. ان شاء الله اخويا احنا معاك قبل كل شيء في في النقاط هذه خاطر ديما سي شاكر للرياضيين الكل رياضيين النخبه انهم ان شاء الله الاستحقاقات نتاعهم الماديه توصلها في توصل في الوقت باش يحضروا على احسن مستوى. تفضل سي شاكر.
4: هذا هو من عام 2000 وحبيت نعرف الديكليك ايوب انت بديت الديكليك اللي صار لك نعرف حكينا فيسع على بدايتك كيف جيت السباحة تلمو انت عملت بطل أولمبي فيسع في 18 سنة اللي ما لقيناش الوقت باش نحكيه كيفاش بدا هو أيوب وصاي بطل أولمبي ولينا لهين بالبطولات العالم والأرقام القياسية العالمية.
3: والله كنا في 2008 هكاك تعدينا كسونتر كولتوريل تاع المنزاسيس مع العائلة وكل شيء كجست
4: 6 سنين عمري
3: يعني. نشوف في الاسبور وكل شيء عندنا واحد البيسينة عجبتك شفت لعبيتك كيفاش تعوم قال لي بابا تحب تدخل ترينر ناتاسيون
4: فكرنا الوالد رياضي زاد
2: اي
3: لعب كرة سلة سابق
2: صحيح سي محمد الحفنيم
3: اي تعدينا الوالد قال لي تحب تعوم
2: ايوه بعد شوية نعاودوا نواصلوا الحديث هذايا باش نعطيو لزملائنا في قسم الاخبار موجز الثالث على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ثم نرجعوا معك ايوب الحفناوي
3: إن شاء الله.
2: بطلنا الاولمبي والعالمي للسباحة.
0: يحدث في تونس 120 دقيقة من الاثنين للخميس مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين. يحدث في تونس الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
5: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. جامعة العمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق يوم 25 من أبريل 26/2000 بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة وتيسير قضاء شؤونهم. اليوم اختتام فعاليات الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تكشف عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب مع إدراج هذه التدابير ضمن المخطط القادم. وتتمثل هذه الإجراءات في توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 2025 و2000 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطاً بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقاً للتشريع الجاري بها العمل. المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية تضع على ذمة الحجاز منصة أبشر للتسجيل واستخراج هوية زائر الرقمية تتيح للحجاج التنقل بسهولة وأمان داخل المملكة، وهي تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي وفق بيان للمديرية اليوم. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. استشهاد مواطن لبناني وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة عربصليم جنوبي البلاد. مقتل 17 شخصاً في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزل قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل في قرية الكاهلي زيدان بشرق ولاية الجزيرة. وأخيراً القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم تعلن اليوم عن فقدان جنديين في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات هناك. كان هذا موجز أخبار الثالثة ظهراً قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
7: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
8: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
7: صفوة
9: ببلاش واحدة هي مديري لي ببلاش واحدة هي مديري.
7: يوسف التميمي
10: عمارو يا سلمى عمارو أو خلني وروح يا سلمى أو خلني.
7: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
5: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
11: بكرة وهدف التعادل.
12: تحاليل تبدل الرسم التكتيكي ولنلعب

0: احسي لو انا والولد والعائلة، والله ناسي بالضبط، نذكر الولد معايا وقتها قليت حبة عم، قلت له يمشي وانا قلم استفسر على وقتيش كذا، قيت مشيت نويت عمت غادي عامين، عديت عامين عام ونص، تعلمت معناها نعوم بس كيما قلت تعلمت في تعلمت نعوم في الغريق بديك 3 سنين صور. بديك قال لي هيا ثم سمعت اللي في بيسين باردو جمعية الشرطة، مشيت مع
1: وقتها. وانتو سكنوا انتو ما
0: احنا نسكنوا فريان،
1: واضح.
0: اما الولد كان يخدم في باردو،
1: واضح.
0: قال لي تون ورين هزك معايا ويريني هو في الليل
1: قعدك صح
0: في نفس الاوقات معناها كهو 3 سنين كيكا. وديك جدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: هو الحقيقة اللي تكفل بعد بالقدية مع في باردو شوية، وبعديك مهزني للترجي، وفي ترجي الحقيقة تحسنت مع انترنور ستوفيق عبيد الله يرحمه زادة،
1: الله يرحمه،
0: الله يرحمه من كل. ومعه هو أنا بديت الانطلاق، أول ميداي في الشامبيونة تونيزي بوسان وقت. من بعد عاد ليكيب ناسيونال، قعدت في ليكيب ناسيونال، دخلت لي سبورتيف وكملت المسيرة من غادي معه. عادينك شي 18 عام اللي تعرفوه بقية.
1: المفاجأة سارة هكا ولا سي شكل وقت
2: بالحقيقة. كما ترى البداية متاعه عائلة رياضية
1: صحيح،
2: اللي معناها تحاول تنسحك باش مع دراستك تعمل رياضة، وهذا هو معناها العائلة الرياضية متاعنا، العائلات الكل داير، عائلة الحفناوي صحيح. الوقفة اللي وقفوها زادة هل خاصة العامين هاد وصعاب، معناها كي تحكي مع عائلة الحفناوي تحس من اللي هز الألعاب الأولمبية مقاسية، وليت معناها في بلاصه من المفروض يرتاحوا ولدهم بطل اولمبي،
1: المسؤوليه كبرت
2: صحيت. زاد حبيت بربي والله كذلك نحييو انيس الحمدي، انيس الحمدي هذا معناها صاحبوه وخيان صحيح، هو معناها محامي، لكن السيد هذا انا تعرفت عليه عندي عامين، ريتو اللي عملوا مع ايوب واللي وقفوا الحقيقه الرياضيين نتاعنا كان جاي عندهم انسان كيما انيس الحمدي يجم يطمنهم، خاصة هذوما هل لي كونترا اوبجيكتيف هذو كان تراهم لي كونترا تو خفوا شوية، كان شفت كونترا 5-6 أوراق معناه كيش يجم يفهمهم رياضي عمره 17-18 سنة، معناه الرياضي يمشي يشوف وين البريم متاع وين قديش ياخذ فلوس تحضيرات اش عنده ستاف، معناه هذاك الكل كي تقرأ القوانين وتقرأ كل زارتيكل يلزم يكون فما اكومبانيومون. وزاد فريمون فما مدام مجدولين نتاع فيزا يرحم والديها، زاد تو هو يحكي لنا عليها كيفاش الناس هذوما العائله مهمه برشا، العائله وسورتو ريكونيسونس العائله، وخاصه كل عائله تبدا راضيه، الرضا نتاع والدينا هو هذيك اكثر حاجه نتمناوها واكثر حاجه.
0: وانت زاد الشكر
2: عايشك فضلك
1: يصير شاكين نحكينا
0: والله فما عبيد معناها سبحان الله تعرضهم في الدنيا هذه معناها يعاونوك كيك لوجه الله معناها سبحان الله الحمد لله. هنا كنت معناها محظوظ اللي انا عرفت عبيد كيما هكا، كيما سي انيس، كيما سي شاكر، كيما سي كيما مدام مجدولين متاع مغربيه، هي عاونتني الحقيقه وقت اللي كنت سبونسوريزي من عند فيزا، كانت هي ما كملت عاونتني كل شيء، وعاونوني حتى في العقوبة اللي تعرضت لها مع عميل تيلي. وانا هذوما كل سبحان الله معنا كما قلت لك الحمد لله بواحد ربي رزقه معنا بعبيد بهين في الطريق،
1: وانت قوي وانت تقوي كذلك تجاوزت كل شيء
2: واخلاق
1: تربيت عليه
2: واخلاق وتربيت وتخلي هاي. واحد ما غير ما يشعر معناه ايوب تتضامن معاه وتقف معاه الحقيقه
1: نزكل.
2: قعد باقي كاكتراه بطل اولمبي دوبل شامبيون دو موند قرب الريكور دو موند اللي عملوا الكل، وقعد متواضع قعد صحيح. هو بيدو
1: الحقيقة
2: والحقيقة هذا هو فينالمون هذا كش يبقى في الرياضة، فينالمون بعد الكارير تبقى أكل خصال هذي كمتع الرياضي. حبينا زادا نسألوه لطفي
1: أي.
2: الديكليك وقته صار أيوب طو حكيتنا على البداية متاعك 2018 بيونسيس لعبونا بيا شباب 2019 وقتاش حسيت روحك انتي معناها عملت بيرفورمانس اللي توا سيء
0: الحقيقة بعد 4e بلاس تاع شامبيون دو موند جونيور
2: بودابست
0: 749 عملت مينيما كيما نقولوا احنا باش ترشح الوقت اللي يرشح الالعاب الاولمبيه
2: كان
0: باش تعمل 2020 وقتها

0: عملت رياضي، هو اول رياضي تونسي ترشح الالعاب طوكيو وقتها.
1: الحقيقه وقتها بديت نخمم، قلت معناها 7 مينوت 49 وقتها في الوقت هذاك 7:42 7:44 ما 7 دقائق 44 تهز معناها تطلع بوديوم في لي شامبيون دي موند. وقتها بديت نخمم قلت لازم معناها الوقت نتاعي يتيح في الكدا، وبدينا نخدموا معناها. الحقيقة احنا من قبل شامبيون دي موند نخدموا معناها بالميثود هذيك مع ستركتور اللي كنت معاه، مع سي جبران طويلي قدم له تحية. كنا بعد 2019 معناها وقتها بديت اكثر، حتى وقت اللي وقفوا على الكورونا كل شيء كنا نمشي نترينيو في البحر، نترينيو في بيسين يتحل واحد، وفهمت يعني عبيد الكل ما تترينيش في العالم الكل خاطر
0: انتم قاعدين تخدموا،
1: احنا قعدنا نخدموا وقعدنا نترينيو. نصور الديكليك بدا من 2019 بعد الشامبيون دي موند.
0: كنت استنى في الميداليات ايوب وقتها في الـ في الـ في الالعاب الاولمبيه بصراحه.
1: لا الحقيقه
0: ندخلوا شويه
1: هاي
0: وقتها رجعنا فلاش باك.
1: الحقيقه كنت ماشي ال 800، كنت مترشحت بال 800 قبل 400.
0: صحيح
1: انا هزيت في 400، اما في ال 800 معناها كنت اقصى طموحي اني نجي من 3 الوالا مش ميداي دور، معناها مش اقصى طموحي، كنت معناها
0: فيزيون تاعي انا قبل انا بوديوم
1: قبل بجمعتين من جوز اولمبيك نحس روحي باش نهز معناها بوديوم تروازيام في ال 800 متر مش في 400 متر. في 400 متر نعمل النهار وقتها نعمل في العشيه الصباحات هما الاليميناتوار، مي عملنا العشيه وقتها خاطر الوقت مبدل
0: أدوار نهائية كانت في كيما في بيكان 2008 وسام الملولي كهز الذهب في الخلف 1500 العشرة ونص تاع الصباح أبري، كيف كيف أيوب الكورس نتاعو فات 10:32 35 كاكا في طوكيو. الأدوار النهائية تقع
2: تبعناها في اللايف نذكرها
0: والتصفيات تقع العشية.
1: عملنا 400 ليميناتوار في تيام بلاس، جيت آخر بلاس كاليفي الفينال كل ورويت. والله الحقيقة هبطت وقتها معناها حتى العبيد كي تحكي معايا معناها فينال جوز اولمبيك معناها 18 هذاك كان الاوبجيكتيف
0: في حد ذاته انجاز وقتها.
1: اصلا وقتها هذاك
0: في العمر نتاعك في صحيتك اي
1: كيما نقول لك باش تحكي مع الوزارة تقول لهم انا نجم نعمل فينال كعملت وانا كاتسون وقتها. حتى العبيد خلي نقول هذايا حتى العبيد معناها كانها قالت لي سي بون معناها عملت اللي عملت
0: عملت اللي عليك
1: صحيح والله بالحق والله
0: صحيح صحيح نتذكر حلمنا معاك وقت هاي حلمنا معاك.
1: وكهو بعد الكاتسون في الفينال نلقى عم دوسون نهبط دوسون الاولى نلقى روحي في بوزيسيون باهي
0: سميت بسم الله ولا العمالة عليك
1: صحيح كي نعمل فيراج نلقى روحي معناها الثاني في الدوسون الاولى كهو الدوسون الثانيه بك خطر ادرينالين وكل كل شيء هذاك كي تطلع لك وسي بون معناها
0: كهو
1: ساكونت الاخر نلقى روحي لو مس نلقى روحي الاول ما صدقت
0: صحيح
1: خاطر ما كنتش متاكد قلت يا باش نجي الاول يا ثاني
0: ذكريات كبيره بصراحه. النهار هذاك نهار عيد معناها
1: عيد 25 جويليا عيد الجمهوريه
0: عيد الجمهوريه 2021 النهار هذاك ال 400 متر سباحه حره هي تو كي نحسبوا من عام 1896 حتى 2024 29 مره تعامت في الالعاب الاولمبيه. 12 بلد في العالم بركه فازوا بال 400، اوروبا ما نحكيوش عليها، امريكا كيف ما نحكيوش عليها، اسيا كوريا هزتها، الصين هزتها، استراليا هزتها سبع مرات، وتونس دخلت معناها في البلدان هذوما ال 12 مش سهل مع ألمانيا ومع فرنسا ومع روسيا ومع بريطانيا العظمى ومع النمسا وقتها. أول راهو مرة معناها تهزت ال 400 متر حرة هزها نمساوي في 1896 وكوري وصيني، وتونس البلد عددها 12 معناها من 1896 اليوم 12 بلد بركة فازوا بميدالية ذهبية في 400 حرة منهم تونسي
2: من بينهم تونس
0: أيوب الحفناوي وعمره 18 سنة و 232 يوم كما قلنا. باش تبدا تعرف اللي من عام 84 حتى لتو امريكا ما فازتش بها الكاتسون اي وعندك من اوروبا استنيت مارتنس عمناول فاز بها عمناول الماني قعدت تستنى من 92 معناها 32 سنة اوروبا قعدت استنيت باش هزت تيتر اولمبيك في ال 400 باش نعرفوا الانجاز هذاك القيمه نتاعو نتاع ايوب الحفناوي. الاواسط علاش ايوب؟ احنا توا مثلا تعرف انت السباحه هزت 23 ميداليه منهم 9 ذهب 6 فضه و8 برونز في الاكابر. تعرف المرتبه الثانيه عند الرفع الاثقال زوز ذهب واحده فضه واربعه برونز 7 ميداليات، ومن بعد التايكوندو زوز ذهب وخمسه برونز 7. ريت قداش السباحة هاربة على الرفع الأثقال وعلى التايكوندو.
3: صحيح.
0: علاش في الأواسط تو تلقى في التايكوندو في الرفع الأثقال تلقى الأواسط بارزين، وإحنا في في السباحة حتى أحسن
1: لكبر خير يعني السنيور خير من الجونيور.
0: كيفاش تفسرها لي أنت الحكاية؟
1: والله خاطر هاك تشوف بطبيعتنا إحنا نعوم وكان
3: طبيعة الرياضة ممكن
1: لي لونج ديستونس هذوما بصفة عامة نتصور كي العباد العوامة بصفة عامة كي عوامة لونج ديسون بصفة عامة كي باش تعوم
3: يشتد عوده نقول نحن
1: صحيح ممكن اي
3: مثلا
1: ما تلقى ديما الاج دو 17 18
3: فوالا
1: وكي اقرب على الاخر في 17 ساعات ما يمشيش حتى شامبيون دي مون جونيور. كان قبل رحموني عمني وظهر لي ولا كي مشي مش شامبيون دي مون جونيور
0: ممكن كان باش يعمل
1: يعني كان ممكن يعمل حاجة ما مشيش
0: شامبيون. صحيح صحيح.
1: اما مانيش عارف حتى انا مانيش فاهمها.
0: لا هي راهو هذوما يفهموا هنا الفنيين الحقيقه. سالتها لك اللي كنت كبطل اولمبي عالمي ما هو هذه امور
1: ما يعطيوهاش اهميه الحقيقه في تونس. الشامبيون دي مون جونيور ما يعطيوهاش اهميه كما الشامبيون دي مون سينيور. ديكو العوامة تولي تقول لك
3: وانت شاركت 2018 بونس 2019 ايه جيت السابع والثامن نتذكر هكا ولا
1: السابع
3: والثامن
0: هذاك هو هذا يلعب هذيك الالعاب الاولمبيه الاولى. حبيت نسلك ايوب زاده في فيفري نتفكر او حتى نتيجه قدامي نهار 15 فيفري 2020 شاركت في مسار كاس العالم في المياه المفتوحه عملت 10 كيلو متر وانت نزلت وقتها
1: وندمت
0: ندمت احكي لنا على ال 10 كيلو نهار اخر تجم تكون تبارك الله
3: علاش ليه؟
1: لا كلاسمو عملت كلاسمو خاب 2020 هذايا قبل كورونا بالضبط
0: قبل كورونا ها عندي مثال اش راهو ايوب متواضع 69 عملت 69 مرتبه 69 اما باهي راهو عملت تحت الساعتين راهو عملت ساعه و56 ثانيه وتعرف شكون معاك
1: بن عجمي.
0: وراك بن عجمي عملت ساعة وتسعة وخمسين تربحت راهي ربحة أوليفي مارك أنتوان أي. ساعة وتسعة واربعين دقيقة
3: حلو تخصص هذا
1: والله
3: تحسه حلو والله من ناحية التشويق والفرجة
1: لازمه تجربة
3: تجربة
1: لازمه واحد يعوم برشا في البحر
3: عوام نقولوا نحن
1: أبار عوام بو ذمرة وحتى الأول هوني مارك أنتوان ما يعملش حتى فينا في البيسين اما انا اكسبيريونس الحقيقه انا نشوف اكسبيريونس معناها حتى تنجم تكون عوام باهي في البيسين اما في البحر معناها
3: شفنا الملول بالاختصاص كان ممتاز
0: عندك برنامج هكا زعما
3: تنجم مثلا علاش
1: ليه علاش ليه علاش ليه
0: تحكي فيها مع المدرب نتاعك
1: لازم صحيح لازم نحكي مع لازم نحكي مع الانترينور لازم لازم هذه كومبيتيسيون كيما قلت لك معناها ما تنجمش تبلاسي تو انا نعوم تو انا نعوم شطر العام اسمها بتي لي بتي باسام بتي باسام معناها 25 متر
3: صحيح
1: وشطر العام و 8 شهور هكاك من بعد 8 شهور جرومبا اللي هو 50 متر
3: ما عندكش الوقت باش تجرب الاختصاص
1: اصلا صحيح
3: فوالا
1: اصلا انا ما زلت براجع من ما نصورش معناها انا ما نصورش حتى جوز اولمبيك ممكن بعد جوز اولمبيك 2028 ممكن نبدا نعوم
3: علاش علاش علاش علاش
1: ماذا بينا كان نرجع في لي كومبيت انترناسيونال
3: ال 400 800 1500 هام جدا نركزوا عليهم سي شكر مهم جدا اللقب يقعد عنده
0: ان شاء الله ان شاء الله,
3: إن شاء الله. بالجرينتا اللي عنده
0: ان شاء الله
3: وقوه العزيمه وتخطي صعوبات ونسى كل شيء احنا عاقدين العزم احنا احنا احنا ثقتنا كبيره فيه برشا بصراحه
0: صحيح خاصه بعد بيرك. العامين الصعاب اللي
3: عدناهم ما نحبوش نرجعوا للنقاط هذوكم خلي يمشي في الايجابي فوالا
0: هذا شو ما تعرف
3: صحيح
0: ماذا بينا يسمعونا
3: الله لا يعيدها الايامات
0: ويعرفوا وقت اللي العاب اولمبيه قاعده تصير وبطولة عالم تاع سنغافوره تصير وايوب هو وقتها في داره ولا يترانا في المسبح وين موجود
3: صحيح
0: ايوب شنو الاحساس هذاك وانت ما جاتكش الفرصه باش ديفوندي التيتر نتاعك بعد ما ربحت 2021 و24 كنت غايب
1: والله هو الحاجه الباهيه اللي حتى كان ما حتى كان غمض فما واحد تونسي يطلع معناها الحمد لله وان شاء الله نكملوا الديو نتاعنا والله معناها عاملين جو مع بعضنا في
3: احمد جوادي
1: احمد بيان سور انا واحمد جوادي. عجبتنا ليكيب تاع امريكا فرحانين غادي لاقين روحنا مع بعضنا و
3: جماعة النجوم انا نقول ريال مدريد
1: ريال مدريد ان شاء الله ان شاء الله معناها ان شاء الله نعملوا برشا حاجات
3: فرحانين بكم كلها بصراحه هكا ولا
1: بتبيع
3: فرحانين بيكم
1: فرحان لا ما
3: بال بال بال لي شامبيون كل ناس جامعة قوية
1: هما جامعة
3: النخبة نتاع النخبة
1: هما جامعات امريكا
3: صحيح
1: بلوز مو نفس الحكاية ديما
3: يتعاندوا
1: يتعاندوا بتبيع يحبوا يجيبوا عوام وكذا ويحبوا يخليوك على راحتك. اما انا كيفاش نحكي لك معناها على كيف قلت لي
3: صعوبات
1: انا كيف في قعدت معناها نتفرج في والله الحقيقة فرحت لأحمد ماذا كنت ماذا بيا نكون معاه كنت ماذا بيا نعم معاه كنت ماذا ما فرحت له على الأخر بطبيعة أنت تغيظك ما تبديش تعوم أنا عديت عامين معناها منشوف العباد تمشي لكمبيتسيون حتى نترينا حتى كان نقعد نترينا وحدي كل شيء صحابي ساعات يمشي لكمبيتسيون أنا نمشيش ما مش ممنوع حاجه عليك. مش اي ممنوع عليه مش أي. مش حاجه معناها باهيه فهمت عاد تحس روحك وانت تعرف كي عوام يقعد برشا يعملش كومبيتيسيون كيفاش لازم يرجع معناها مش كومبيتيسيون الاولى مش ثانيه
0: كيفاش رجعت
1: والله
0: كيفاش تبارك الله بعد 3 شهور راك اخر مسابقه نتاعك هي نهار 17 فيفري في الدوحه 2024 17 فيفري شارك في سيك هذيك البطوله كما تقول انت جامعيه اما الكونفرنس كما تقول انت جهويه عامين من بعد عمل زوز ميداليات برونزيه ايوب يتسائلوا الناس كيفاش ايوب بعد عامين نعرف انت تمرنت برشا ونعرف عندك خصال كبيره معناها اللي تخليك معناها ترجع في ساعه ما مش بالسرعه هذه احكي لنا انت خلطت غادي
1: كما كيفاش قلنا البروجرام تاع تاع الجامعة تاع تاع ليكيب بروغرام تاع ليكيب والانفيرونمون وكي تبدا راك تترينا مع كيما قلتها قبل راك تترينا مع معناها عباد في كاليبر كيما تاع احمد و احمد وبابي وحتى كيرن سميث معناها كاليبر تاع عباد تفهم معناها ناتاسيون دي ميداي معناها في الاولمبيك تصورش كي تترينا معاهم فما حد باش يجي قبلكم والحمد لله ما نتعاوننا مع بعضنا عاوني الحقيقة برشا البروغرام عاوني أحمد وعاونوني خاطر أنا جيت مؤخر ما جيتش
0: أي هذا هو خرجت غادي نهار 15 جانفي معناها والمسابقات في وسط فيفري وآخر مارس
1: صحيح وأنا أنا أصلا خلطت على آخر كيما نقولوا سيري نعملوا احنا دول ميت مثلا تبدا إيكيب مع كونتر إيكيب مش برشا إيكيبات فهمت ذيك الاولانيه كنت مريض وعملت وقت خايب برشا نذكر حتى اصحابي كانوا يعملوا معايا قالوا لي ما فهموش قالوا شنو باش نعملوا وكذا الحمد لله في السيك في لي سي سي جيت تروازيم بلاس مارتين وكاو
3: سمعني سي شاكر مش نرجع معك وقت الصعوبات اللي صارت لك والمشاكل اللي صارت لك اكيد فكرت انك تبعد عن السباحه هكا
1: الحقيقة الحقيقة أي شوي الحقيقة خممت إني نبقى نشوف حاجة أخرى نكمل قرايتي نعمل حكاية أخرى
3: ندرب أما الحقيقة معناها في قطر فكرت في التدريب
1: خممت بون الإكسبيريونس
3: شكون اللي رجعك للسكة العائلة
1: والله العائلة كيما قلت لك
3: وقفوا معك
1: سي أنيس حمدي العائلة
3: هذا هو
1: جمعيتي اللي نعم معاها معناها برشا أطراف
3: أنك أيوب ما تبعدش أيوب ميسالش استحمل أيوب برشا
1: أطراف دخلت فيها وكلمتني وكذا وخاطر سيبوها معناها أنا في مخي عامين كيفاش نرجع صحيح ما تنجمش صعيبة ياسر الحكاية معناها صحيح بعد عامين أنك ما ترينيش راهو ناتاسيون راك تضيع نهار كأنك باش ترجعوا بنهارين
3: صحيح
1: وانك تضيع نهار لازمك ترجع بنهارين
3: ما بالك عامين
1: وتتعوم وتقص وتترنى وتقص وتلوش في بلايس هاو ما نمشي للرادس هاو نمشي للزهرة هاو
3: تعبت وقت
1: هاو نشوف ببليك بالرسمي تعب يعني تعب شوية الحكاية ما الحمد لله ربي كما قلت لك واحد لقاء عائلته والعباد اللي تحب وتلهى بيه
3: هذا هو
0: فيليب لوكا لعب دور معناها كبير
3: مدرب انتعب
0: في سبتمبر 2024 وقت مشيت بحذاه، ونعرف علاقاتك معاه باهية ومتواصلة فيليب. زادة حكينا على فيليب لوكا كي مشيت المارتيغ غادي هو سبتمبر، مش سهل هو فيليب لوكا.
1: والله الحقيقة فيليب لوكا كيما كيفاش قلوها معناها رجال، معناها فهمت، أبار أونترونور و أبار هيك الأونترونور، وجههم تاع الأونترونور هو راهو إيمان مو، معناها هو تحسو يقف مع العوامة متاعه ويعاونهم. كان فاهم معناها الحالة متاعي اللي أنا جيت فيها، وكيف قعدت معهم جوز أولمبيك كل شيء. والله يخدموا معايا وقبلني في جروبه، وقعدنا تلاقي بيا بالقدية حتى في حتى بعد سسبونسيون كل شيء، هو عاوني حتى بلي دوكيمو بكل شيء.
3: برشا يتفاعلوا معنا ونوجه تحية لزميلنا محمد علي بوزقر مقدم لحد الرياضي، قال لك يا حفناوي حفناوي والجوادي ردوها صاحب صنعتك خوك ولا درس للرياضي الكل، وسلم عليك
0: نحيوه. هو
3: محمد علي برافو يا محمد علي.
0: أيوب، جامعة فلوريدا حكيت لنا على الأجواء متاع السباحين، حكينا على الستاف اليوم كي نشوف نعمل طلع على الستاف متاعكم شيء مذهل، 12 واحد عندك للهي بالأكاديميك أدفايزر، للهي بالدراسة متاعكم، تغيب وانت تمشي تشارك في الكونفرنس، تغيب جمعة تمشي للنسي دابل اي، تغيب جمعة، كيفاش تصير الأمور التدارك؟
1: لا أنا الحقيقة هذه كيما سيستم أمريكان، كيما مشيت لإنديانا في فلوريدا أقوى أكثر، خاطر فلوريدا كيما نقولوا هي ميزانية، راهي فهمت في لي يونيفرسيتي نصور، خاطر الميزانية نتاع فلوريدا أكثر من إنديانا، ديكو تلقى كيما نقولوا لي سورس اللي تستحقهم الكل موجودين، كسوا في القراية كسوا في لي زونترينمون كسوا في الريكوبيراسيون كلي بان دو غلاس كل شيء. معناها الحقيقة كنت نتمنى انه نلقى معناها حاجة في تونس كلها متناسقة مع بعض، الناس كل تفهم بعض، نخدموا معناها ستركتور تخدم معناها كإيكيب واحدة ويد واحدة كيما ذوما في لي سيستيم امريكان كل موجود.
3: نذكر ايوب حاضرين في الحصة كيما هكا، زميلنا شاكر بالحاج اعطانا الصورة متاع الستاف كامل في الجهة، تتذكر انا نذكر معايا انت معايا في الحصة وسميهم كل اختصاص وحده.
0: اي عندكم أوه. حتى في الدي تي تي سيان معكم عندكم نتاع الكونديسيون فيزيك، عندكم نتاع الكوميونيكيشن زاد كيف
3: تغذية
0: مصوره معاكم
1: كيف كامله تاع
0: فريمون. حكينا على الدراسه كي تغيبوا كيفاش تقع، يظهر لي حتى اللي لاهي بالدراسه نتاعكم يتنقل معاكم كيفاش
1: يصير. فما يا حالتين، كي مش تغيب على اكزامان ولا مش تغيب على كلاس، كي مش تغيب على كلاس تبعث لي زميل، هو يبعث لك لي زميل نتاعك تيم هذاك كنت شوف
3: اي
1: هو يبعث وانت زاد لازمك تبعث معايا وتقول له مثلا، يقول لك مثلا اقرا قبل ما تمشي
3: نوعية الدراسه. سامحني خلينا ندخل في صلب الموضوع غادي، شنو تقراو الناس اللي اللي تسمع ذوما سؤالات الناس اللي يسمعوا فينا ولا يقول لك يا ايوب واحمد شنو يقراو غادي.
1: انا نعمل سبورتس مانجمنت
3: الاختصاص
1: سبورتس مانجمنت جيستيون دو سبور
3: صحيح.
1: واحمد مازال نصور
3: والله الاختصاص
1: خاطر في امريكا تنجم تقرا عام الاول وتشوف
3: صحيح
1: كلاسيت لازم تاخذهم هيك ولا هيك.
0: التدارك كيفاش التدارك في الدراسه معناها اونليني كل شيء يتعمل معناها
1: يتعمل اونليني تدارك كان عندك وانا قرايب باش تقرا قبل ما تمشي كومبيتيسيون بعديك تعاود ترجع الحقيقه متفاهمين معنا
3: الاقامه غادي في ال
1: تعالي نسكنوا وحدكم
3: فوالا حبيت نساله انت وش كنت تسكن
1: قريب الكومبيوس؟ والله نسكن وحدي لتو
3: بيه كل واحد
1: نحاول نشوف حاجه اخرى
3: قريب من الجامعه
1: قريب.
3: في كما نقولوا نحن في السيتي
1: كل شيء قريب.
3: ليومك كيفاش تقضيه مثلا؟
1: والله نقوم 5:30 ترينيو 6 تاع الصباح نكملوا 8 غير ربع 8 الاكثريه احنا 8:30 نمشي نعمل مسكولاسيون 9 انا عندي كلاس 9:07 عندي زوز كلاسات بعد راح قيل شويه وعندي كلاس اخر بعد نمشي نترين على شيء نفطر ونترين دي مثلا بعد لونتريمون بعد الناتاسيون الصباح 6:08 نمشي نفطر بعد نمشي نمسكل
3: نمشي نفطر وانت تفطر
1: نفطر غادي عن
3: عندكم الدايننج هول المطعم الخاص بكم الرياضيين اللي زاتليت
1: كل واحد كيف يخير الحقيقه.
3: طيب شو طيب شو وحدك
1: ساعات طيب ساعات نشري من برا الحقيقه فما
3: تبدا وحدك شو طيب شو طيب
1: والله حاجه بازيك روز مقرونه حاجة بازيك على الاخر وانا هيك شويه دجاج سكالوب دجاج
3: فوالا معناتها
1: سلطه عاديه
3: ماني روحك تعرف. طيب الترفيه عندك تخرج دور تعمل هكا
1: والله مثلا في الويكاند
3: تقرا مثلا تتلقاو توانسه غادي
1: والله أبار انا واحمد ديما
3: ثم توانسه معناتها يجيكم غاديك مثلا
1: اي فما
3: خارج اختصاص الرياضه معناتها يشجعوكم
1: نتاع كان فما انترينمون ان تونس مثلا ماذا بيك في النهار لحد تقابل مع الجمعيه تعملوا ديز اكتيفيتي سينو باربيكيو حاجه
3: كذا باهي الدنيا غادي
1: شوي بيسين شوي شمس غادي
3: فلوريدا المهم اخويا ركز لنا ركز لنا اخويا للعاب الاولمبيه القادمه بحول الله.
0: قبيليك وقت اللي حكينا على طوكيو نجزنا ابو ظبي بطوله عالم مسبح 25 الوحيده اللي شارك فيها من بعد 2018 في في هانكسو في الصين
3: في الصين
0: عاد راهو عنده رقم قياسي افريقي اللي كان عند أسامة 14 دقيقة و 18 ثانية هو نزل به حتى ل 14 دقيقة و 10 ثواني و 94% وراهو البروك كذا اللي عنده الرقم القياسي العالمي وجاي بطولة عالم مسبح 25 إن شاء الله الرقم هذايا 14 دقيقة و 6 ثواني و 88 يحتموه التوانسة أيوب وجوادي يتحاموا فيها الرقم هذايا. دونك اليوم عندنا في ال 400 و 800 و 1500 كي نحوصلوا عندنا راهو مازال أسامة الملولي اللي نحييوه عنده الرقم القياسي الافريقي في 800 متر مسبح 50 وفي ال 400 متر مسبح 25 3 دقائق و 36 ثانيه و 75% أيوب وصل عمل 3 دقائق و 40 اما هذا في 2021 عنده 5 سنين
1: وقتها نسيت غلط في سيكونت
0: بطولة العالم وقتها عاد هذو مزوز أرقام قياسية أفريقية للمللولي وعنا رقم قياسي أفريقي حتمو الجوادي في 800 متر حرة وقت عام في بودابست وفاز بالبرونز وعنا ثلاثة أرقام قياسية أفريقية عند أيوب مسبح 50 400 متر سباحة حرة و 1500 متر سباحة حرة وفي المسبح 25 1500 سباحة حرة. إيش حبيت نقول اللي معناها أنت عمت في اليارتس اليارتس هذايا وأنت باش تبدأ السيزون جديدة متاعك إن شاء الله من بعد العام المتوسط في اليارتس اليارتس باش يعاون في تحضير بطولة عالم 25 خاصة
1: بتبع أي بتبع خاطر أو بتي بس حتى فلوريدا عندها راهو عندنا معناها بس 25 متر عندنا 25 متر معناها أبار ال 25 يارد موجود ال 25 متر بطبيعة يعاون اليارد يعاون في البي بسا خاطر كما قلت انت معناها لي فيراج ولي كولي هذيك هما اللي يهموا في لي بتي بسا بصفة عامة لي جران بسا احنا تو مثلا غادي تو بعد لي شامبيون ناسيونو هذوكم نقعدوا ديما نعملوا كان لي جران بسا كان ان شاء الله اي بطوله العالم هذه ان شاء الله واحد نعملوا ان ريكورد دي مونت في 1500 انا واحمد
0: فما 800
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: الله اعلم والله ربي سهل
3: ربي سهل حاجه الباهيه عند احمد حتى الناس يسمعونا يعني تدريبات ومن بعدها لربي هكا ولا
1: هذيك هو راه في ناتاسيون سورتو سبورنا راه واحنا باش تقعد تهبل روحك
3: بالكرونو فهمتك
1: خليك في لونطريمون خمم في لونطريمون ركز في لونطريمون كا وبعد
3: نهار المنافسه خليها كيما قلنا الجرينتا والجلاي العاصمه
0: كي نقارنوا ايوب ما بين انديانا وريلوس والستاف نتاعو وفيليب لوكا والستاف نتاعو وانتوني نيستي والستاف نتاعو احكي لي معناها مستوى عالي نعرف اما ما تعرف انت كبطل اولمبي عالمي تحس بالحاجات هكا لي ديتاي كي فون لا ديفيرونس
1: كيما قلت لك انديانا وفلوريدا يشبهوا لبعضهم على الاخر سيستم بون في السيستم فيليب لوكا والستركتور اللي عنده كل شيء ان بو ديفيرون تشبه برشا الستركتور اللي كنت فيها في تونس في انديانا مش ممكن الفرق بين انديانا وفلوريدا عندهم ام تي مونك دو كومونيكاسيون ما يتفاعلوش معاك كيما خاطر ماك تعرف انا جوغ انترناسيونال مش كيما انا جوغ امريكان واحد جاي من اخر الدنيا وانتوني نيستي معناها بروميير شامبيون اولمبيك من سورينام الهيد كوتش تاع فلوريدا ديكو هو يفهم الحقيقه حتى ستاف في وسطه معناها ديز انترناسيونو هذاك هو الفرق بين انديانا وفلوريدا اللي معناها فلوريدا يراعيو معناها يراعيو العوامل
0: الاجانب خاصه ثم عندكم 25 عوام 10 امريكان و15 اجانب ايوب عندكم من بريطانيا العظمى 2 من كندا 5 تونس 2 المكسيك 1 فنزويلا 1 لوتيانا 1 هولندا 1 اسبانيا 1 البهاماس زاد عندكم 1
3: ريال مدريد
0: شيخ تعليكم مصري شيخ تعليكم مصري شيخ تعليكم مجري شنو الحكايه هذه
1: نزيدوا تزيروا على النكته
0: يساعدكم هذا تعرف
3: اكيد المنافسه تكبر
1: صحيح خاطر المنافسه توا في الانسيه حتى كي تشوف توا في لي كورس الكل اون جينيرال تلقى راهو زوز ثلاثه امريكان ما عادش كيما قبل الانسيه كانت تلقى سبعه امريكان وواحد اترونجي توا كيما قلت انت الجامعات تتخاطف العوامل من العالم الكل تبدا تكون تكتي فيك معناها تبدا تعوم لقدا
3: وهنا بالله مش قاطعك انا ايوب ومش نسال سي شاكر لهنا هل هي في صالح السباحه الامريكيه النقطه هذه فهمنا او لا مثلا
1: في صالح الجامعات
3: خموش فيه غادي ما نتسالوش الكونتر تم كونتر ولا البور معناتها يقول لك احنا
0: يتعرفوا عليكم
3: خاصياتكم
0: مش هذاك يستعملوه في بطولات العالم العاب اولمبي بيان سور
3: نقاط القوه نقاط الضعف ديفيزيوني قدام
1: هما شنو يربحوا الجامعات تربح لي بوان فهمت
3: اكيد
1: هما يجيبوا باش العوامه تعمل دي بوان في الانسي دخل لهم دي سيرتان نومبر دو بوان اون ميم تو هما راهو يتلاهيو معناها يتلاهيو بيك دو ا جوسكا زيد
3: اكيد هذا ما فيش لكن الكونتر انه انه انه البطل والاتليت الامريكي عينوا عليكم هذا
1: صحيح
3: على السباح الالماني وعلى السباح الاسترالي وعلى السباح التونسي
1: بيان سور تستفيد منها الناتاسيون امريكانا ما كيما نقولوا
3: دونو
1: هو يجيك يرينيك يعيشك معك يعطيك احسن
3: وربحت في التيران صح عليك في المسبح خويا صح عليك
1: هما راهو عندهم يخدموا برشا في السيونس راهو الحقيقه السيونس معناها في السبور موجود بصفه معناها حتى لي بتي ديتاي معناها نتاعك نوم اي حكايه نوم تسميش بتي ديتاي هو اما نحكي لك حتى ديتايات الصغار معناها كشنية وين تمشي وين تجي فهمت سورتو كي تقرب الكومبيتيسيون ثلاثه جمعات قبل الكومبيتيسيون كلي سي بون معناها كيما نقولوا تدخل في الصندوق نتاعك وما عادش
3: مازالوا معاك أيوب. خمسه دقائق
0: ايوب حبيت ريت كان نتابعوا تو 26 راهو هذا ليبمان هذايا عمل 7 دقائق 37 ثانيه 94% شورت وراه 7 دقائق 40 ثانيه هذايا نحكي لك البيلون مونديال نتاع 800 وزاد عمل 14 دقيقة و39 ثانية و67 وراه شوارتز زاد وكلمات هذو ثلاثة ألمان السباحة الألمانية معناها نجم نقولوا من المنافسين أبار الأمريكان والأستراليين حتى الألمان عندهم يقولوا في البطولات العالمية الجاية
1: هم سنيرا وسي شاكر ماك تعرف عندهم شامبيون أوروب وأكثر العبيد ما عندهمش لي كومبيتيسيون معناها لي ناسيون لي القويين في الناتاسيون كيما ماش لي اوروبيان لي اوستراليان ما عندهمش دي كومبيت ما فما حد شيء ولا فما شامبيونات فما شامبيونات دي مون تي باسان في اخر العام في ديسمبر ديكو يبداو يعموا في الاوقات هذوما من اول عام يهبطوا حتى معناها مرتاحين
0: باش يترشحوا لبطولة اوروبا
1: حتى كان يتلقى يحب يهبط يحب يعوم اسرتا وقت معين معناها وبعديك يرتاح مناسيف كامل احنا عنا ان شاء الله الجيم ميديتيراني ان شاء الله هذيك هي اللي باش نركزوا عليها ان شاء الله نعملوا فيها اوقات مزيانه برشا و...
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: نقربوا للماكسيموم الاوقات هذيك وعلاش نخير منهم ان شاء الله.
3: تحديات قادمه بالنسبه ليك ايوب الان؟
1: جيم ميديتيراني
3: ايوه
1: اوت شامبيونات دي موند بتي باسا وعم جي مازال عم جي بون فما شامبيونات دي موند عم جي غران باسان في الصيف عم جي فما كالعادة شامبيونا ناسيونو نتاع امريكا هذيك كالعادة في مارس
3: ان شاء الله. تفضل سيدي.
0: وانت تحكي مع سلطة الشراف على على معناها عقد الاهداف نتاعك فما في العقد معناها وقت واحد يحطم رقم قياسي عالمي وقت يبدا في الرانكينج كمان مهم للوبجيكتيف هذايا؟
1: والله لا الحقيقه تمنينا كان كانت تبدا موجوده الحكايه هذه خاطرنا احنا سبور دو كرونو كيما كيفنا كيف الاتليتيزم
3: صحيح
1: معناها بالنسبه للجو ميديتيراني السنه ماهيش تكون باش تكون صحيح قويه وكل شيء مش تكون كالعاده كما قلت لك اللعبات الكل ماشيين شامبيون اوروب و نتمنينا كان يبدا فما معناها حتى كي نبداو نعملوا رانكينج الاول الثاني الثالث ناخذوا عليه دي بريما ما بون
0: في الديسكسيون
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدر.
3: علاش لا علاش لا حاجه زايده من سيرش
0: خاصه نحن ما حتى مازلنا ما حطمناش ارقام قياسيه في الالعاب قوه ولا في السباحه
1: تكون تحفيز
0: في اللي كونترا تحفيز للرقم القياسي العالمي خرجوا لي مينيما كما تعرف تلعب اولمبي 400 متر سباحة عرة 3 دقائق و45 ثانية و46 الآ 7 دقائق و47 ثانية و7 7 دقائق و47 ثانية و14 4% 14 دقيقة 51 أيوب معناها
1: هذه أوقات متاع
0: بوديومي متاع في دور نهائي
1: هذه البورد اكواتكس
0: اي 2028 هما نقصوا عدد المترشحين صعبوا في اللي مينيما دونك تنتي حتى البي 15 دقيقه صفر ثانيه و54% البي باش تعرف انت محسوب. ايوب اخر حاجه فسر لي علاش في 2023 بطوله العالم كي ناخذوا 2023 انت ربحت 1500 وعملت 14 دقيقه 31 ثانية 54% في 2024 بطولة العالم اللي ربحها ويفن عملنا 14 دقيقة و34 ثانية و7% وبعد الجوادي في بطولة العالم 2025 عملنا 14 دقيقة و34 ثانية و41% قعدت باهت عليها بطولة العالم 2023 هذيك في 1500 يظهر لي أقوى كورسة في التاريخ مع بوبي فينك ومع معناها شورت اللي صارت في 2023 تفرجت 2024 كنت حاضر في في في في الدوحه تفرجت في باريس تفرجت في سنغافوره معناها من من من الدار. احكي لي هذيك ال 1500 تاع 2023 ما تعودتش اقوى كورسه في التاريخ نتاع ال 1500.
1: والله انا بالنسبه لشامبيون دي موند 2023 الحقيقه كانت كورسه قويه خاطر نتذكر وقتها سامويل شورت خرج قوي ياسر خرج 5 ساك وقت نذكر 5 49 47 حاجه هكا وانا وقت قوي ياسر اللي خلى الريتم تاع الريتم تاع السباق يكون اسرع تصور هذيك هي الحكايه. بون قعدنا نتعاندو انا وبوبي بعضنا وقت الكورس هذيك ممكن هذاك اللي خليه او هو بعد عام عام كاترسترونت 14 30 اللي هو ريكورد دي موند
0: يا ما اقوى كورس هي بتاعت 2023 كي ترى الاول والثاني والثالث اقوى كورس. ايوه
1: والله شو نقول لك والله ما نعرف الحقيقه والله تصور كان احمد جاي معنا وقتها وتعمل ريكورد دي موند وقت
0: ان شاء الله في 2027 في بالك لطفي كي ناخذ 800 ولا 1500
3: اكيد
0: اللي بروس فيها ايوب وأسامة وأحمد الجوادي كي نحسبوهم مع بعضهم في بطولة العالم من عام 73 حتى 2025 معناها تلقى أستراليا هزت 9 مرات الذهب الصين هزت 6 مرات الذهب وشكون المرتبة الثالثة؟
3: تونس
0: 5 ذهب
3: ما شاء الله.
0: زوز أيوب زوز جوادي
3: وزوز
0: واحدة الملولي في جيو 5 في تاريخ الرياضة التونسية مش السباحة ايوب الحفناوي هو الوحيد اللي عمل زوز
3: مرشح باش تزيد. نقول لك راه
0: اي اي
3: ايوه صح ولا ايوب؟ قلت لك مرشح باش نزيد
0: ان شاء الله.
3: نحبوا نزيد
0: ان شاء الله
3: خمسه نحبوا شويه
1: اها ان شاء الله.
0: من عام 56 حتى العام 2026 الرياضي الوحيد اللي في بطولة العالم عمل 3 بوديوم زوز ذهب وفضة هو أيوب الحفناوي.
3: تبع الفوتبول أيوب؟
1: تبع تبع.
3: بعد شوية مش ننقلوا مقابلات البطولة. تفرجوا في المقابلات؟
1: أنا أتفرج.
3: ها؟ حماس كبير تشويق في الأمتار الأخيرة الآن بالنسبة لنهاية هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم. بعد شوية تبعنا مش نعديوا مقابلات البطولة الجولة 28. خلي لك كلمة الختام بطلنا الغالي.
1: والله نشكركم على الاستضافه.
3: هذا واجبنا وانت نورتنا. انت يعطيك الصحه خذيت من وقت عائلتك في ظرف هذه الايامات اللي جيتنا وجيت بحذنا.
1: عايشك عايشك
3: مشكور جدا ايوب بارك الله فيك.
1: ان شاء الله ان شاء الله نرجع نهار اخر ان شاء الله.
3: بحول الله بحول الله بكل بكل ميداليه الغاليه
1: ان شاء الله.
3: بحول الله
1: ان شاء الله.
3: يعطيك الصحه برافو شامبيون ان شاء الله بمزيد التالق وبرافو جرينتا كبيره تجاوز المحن والصعاب والان بحول الله للوجهه القادمه ستكون الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. عندنا ثقه فيك
1: عايشك.
3: بحول الله. وانت يعطيك الصحه سي شاكر بالحاج مشكور جدا على هذا الضيف الكاليبر كبير. نقول انا نورنا ايوب الحفناوي وان شاء الله زينا في قادم الحصص الخاصه بالالعاب الاولمبيه والخاصه برياضينا. راجعين بعد شويه.

0: رياضة وأهداف. واصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في رياضة وأهداف. الجزء الأول كان مخصص كالعادة مع الشكر بالحاج للحديث على الألعاب الأولمبية. وضيفنا كان كاليبر كبير اليوم البطل الأولمبي والعالمي في السباحة أيوب الحفناوي كما كنتوا تسمعوا في حوارنا مع صحبة زميلنا شكر بالحاج. الآن بعد قليل ستكون الوجهة لملاعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. 4 مقابلات اليوم الدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. مواجهة بين النادي الإفريقي في رادس مع الملعب التونسي. مستقبل جابس يستضيف الشبيبة القيروانية. نادي رياضي صفاقس يستضيف الأولمبي الباجي. واتحار بن قردان يستضيف مستقبل سليمان. قبل الذهاب لملاعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى مش نحكيه على كرة القدم المصغرة. ملتقى الحكام والمراقبين لكرة القدم المصغرة نسخة نابل 2026 يومي غرة ماي واثنين ماي بمشاركة تقريبا 60 حكم ومساعد. يحضر معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سي يوسف بالحاج. مرحبا بك.
1: مرحبا لطفي، تحية ليك وتحية مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: ملتقى الحكام والمراقبين كان على يومين، هام جدا هذا الملتقى اللي كان في نابل.
1: أكيد لطفي، أكثر من سي شكر بالحاج يوسف بالحاج.
0: انت صحيح لطفي، لكن الواحد يتلخبط بالحاج.
1: أنا كل تحية سي شكر،
0: يعطيه الصحة سي شكر. وأنت زادة يعطيك الصحة.
1: كما قلت لطفي، كما لاحظت للفترة الأخيرة فما نشاط مكثف للجامعة التونسية كرة القدم المصغرة لطفي،
0: كالعادة
1: إلى جانب أكيد مسابقة البطولة والكأس وكذلك بطولة الشبان. نظمنا مؤخرا زوج تربصات لطفي في الحقيقة الأسبوعين الفارتين. في 18 أفريل كان تربص أول للمدربين خاص للحصول على شهادة مدرب فيدرالي، بالطبيعة هذا اللي باش تحول له بعد في الفترة القادمة للمرور إلى
0: دورة تفريغ.
1: أكيد ثم بغي الشهادة هذه بتاع مدرب فيدرالي باش تحول له باش يعدي بعد شهادة مدرب درجة أولى.
0: أيوة
1: وخاصة وأنه لطفي على فكرة وأنه انطلاقا من الموسم القادم جميع الفرق تكون ملزمة يكون المدرب بتاعها متحصل على الأقل على شهادة مدرب فيدرالي في كرة قدم مصغر، اختصاص كرة قدم مصغر.
0: واضح مقنن الأمور.
1: أكيد ثم أكيد هذا لطفي قناعة منا كمكتب جامعي لأهمية التكوين والرسخ في الحقيقة في الرياضة هذه. فنظمنا كذلك في نهاية الأسبوع هذه تربص خاص بالحكام المراقبين أيام 1-2 مايو كما قلت. طبعا بالطبيعة خاصة نحن مطلوبين على الفترة القادمة بتاع فترة حساسة من الموسم الرياضي لطفي، فبالطبيعة برشا جزئيات أكيد معناها كانت لابد من إذا حتى الحكام باش يكون على نفس معناها تقريبا القرارات وتوحيد قرارات بالطبيعة لي خاصة كما قلت مقبلين على فترة حساسة من نهاية الموسم لطفي.
0: هام جدا، هام جدا الملتقى هذا، وهام جدا تأثير الحكام والمراقبين من قبل الجامعة التونسية لكرة قدم المصغرة أن تنظم الملتقى هذا، وهو الشأن بالنسبة لتربص المدربين، وهذا من أجل تطوير اللعبة سي شكر سي يوسف.
1: أكيد أكيد لطفي، هذا هو الهدف متاعنا كمكتب جامعي في جامعة تونس كرة القدم المصغرة، وأنه تطوير الرياضة هذه اللي بتبيعة معناها غزات جميع تقريب المدن متاع الجمهورية. وتقريبا أنا كما تعرفوا أنا تقريبا موجودة من شمالها إلى جنوبها من وزارة بن قردان كما نقولوا أنا خاصة في المناطق الداخلية لطفي. وفما برشا جمعي وحنا توا نخمم الفترة الجاية لطفي أو نعطيك سكوب وأنه باش نعملوا زاد تربص خاص بالكتاب العامين لطفي، لأنه في الحقيقة مهم برشا معناها الكتاب العامين يعرفوا برشا جزئيات إدارية لحفظ حقوق الجمعياتهم لطفي. نعرفوا برشا جمعيات تخشى معناها ملفات اعتراض أو إثارة من خلال الشكل، وهذا معناها الحق نحبوا معناها الكل تاخذ حقوقها، وهذا الكل لازم يكونوا فما دراية فما تكوين في المستوى هذا يا لطفي.
0: يا سيدي موفق يعطيكم الصحة سي يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. تو في الإبان نعطيه النشاط متاعكم اليوم سواء بالنسبة للبطولة أو كذلك لبرنامج الدور القادم بالنسبة للكأس. يعطيك الصحة سيوس بالحاج.
1: شكرا لطفي يعطيك الصحة.
0: إذن الوجهة الآن ستكون لملاعب بطولة الرابطة المحترفة الأولى ما قبل مباراة السي اس اس والأولمبي الباجي مع زميلنا خالد بوشيبة. خالد مرحبا بك.
2: مساء الخير، اهلا وسهلا بك لطفي، تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. بالفعل هذا ملعب الطيب ميري بسفيخس، بس لقاء جوله 13 إياب لبطولة الضابطة المحترفة الأولى لكرة قدم نادي رياض الصفاقسي وضيف الأولمبيا البيجي بعد تقريبا 8 دقائق من أن تتلقى هذه المباراة في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر. نعطيك تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف الأولمبيا البيجي في حراسة المرمى أشرف كرير وهو قائد الفريق، أيضا محمد عز الغربي، شريف كامرا، محمد أمين الذويبي، محمد أمين مرزوقي، الفاسي ديبي، الياس الضاوي، فراس محضاوي، بشير حسني، محمد علي العمري، نامان كايتا على بنك الاحتياط، شاهين السميوي، محرز براجح، فراس فضلي، إدريس الحبوبي، هيثم بن مبارك، بيدينا الشيرني، محمد هادي حدوشي، ثم حسين القفسي وخالد بن ويدا يدرب الأولمبيا البيجي. السيد جمال بن سالم زوز فرق الآن ينزلوا على أرضية ميدان ملعب الطيب ميري بصفاقس. فالفريق المضيف نادي صفاقس، أيمن دحمان في المرمى، علي المعلول القائد، إلى هشام بكار، ثم كيفين مونديكو، يوسف حبشية، حمزة المثلوثي، حسن مدو، فراس سكوحي، جمال ترافيس موتيابا، إيمانويل أوكبيلي، وعمر بن علي على بنك الاحتياط، محمد هادي قعلول، محمد علي جمعية، محمد صلاح المذبي، ريان الدربالي، عبد السلام عقيد، ريان شعبان، عمر تيفور، نور القروي، ولي أونانا، المدرب محمد الكوكي، طاقم تحكيم مباراة، حكم رئيسي سيف الدين ورتاني، حكم مساعد أول ثامر السوسي، حكم مساعد ثاني وسيم الحناش، الحكم الاحتياطي حسين بالعريس، حكم الرئيسي للفار مجدي بلاغة، حكم مساعد الفار زياد ضويوي، مراقب المباراة مراد عاشور، والتنسيق الإعلامي عدنان الهنتاتي وكمال البكاري. هذه إذن الورقة الخاصة بهذه المباراة في جو نوعا ما بعض الرياح، وجماهير متوسط العدد تحضر في مدرجات ملعب طيب ميري.
0: تفضل. يعطيك الصحة خالد بوشيبة. بعد شوية إن شاء الله نرجع لك لملعب طيب ميري بصفاقس. نمشي لملعب بن قردان مع زميلنا محمد نبهان. مرحبا محمد.
3: مرحبا لطفي، مرحبا بكل الشد المستمعين. هذا هو ملعب 7 مارس بحي المطار ببن قردان اللي باش يحتضن بعد دقائق من الآن مباراة من أهم مباريات هذه الجولة 14 من مرحلة الإياب المحترفة الأولى، واللي باش يجمع الاتحاد الرياضي ببن قردان المنتشي بعودة بانتصار ثمين من القيروان، والمستقبل الرياضي بسليمان أيضا الذي انتشى بتعادل مع النادي الإفريقي. هذه المباراة باش تجسم على الميدان بالعناصر التالية. نبدأ بالفريق الضيف كالعادة، المستقبل الرياضي بسليمان، اليوم معز بن شريفية في حراسة المرمى وقائد الفريق، معه محمد عزيز بوستة، أبو بكر ديارة، أحمد المواتي، باتريك امباركا، مالك مهري، ياسين كاسح، غسان معتوقي، أمان الله مجهد، منوبي حداد، وأحمد بعصيدة. بالنسبة للعناصر الاحتياطية نجد فيها محمد دلين رابح كحارس مرمى ثاني، مع محمد عزيز بوستة، وإن كان هذا محمد عزيز بوستة أجده كساشف الاحتياط أيضا، على كل سنتثبت من هذا اللاعب هل هناك اثنين من هذا اللاعب أو ربما خطأ تسرب في هذه الوثيقة. معهم أيضا مهدي كمون، جسر خميري، إيهاب العابد، دوسر بن أحمد، محمد عزيز فلاح، فراس بليلي، ولؤي عزوز، وكذلك أمين مصباح يدرب فريق السيد أمين قارع. بالنسبة لحد بن قردان اليوم رائد القزاح في حارس المرمى، مع غازي عبد الرزاق قيد الفريق، زين الدين كادا، مصطفى سام، لحبيب ياكن، أنس بعطي، جونيور مبيدا، دانيال أوبا، جاسم عبشة، وائل الصالحي، ولمين توري على بنك الاحتياط. نجدو محمد كركوبة كحارس مرمى ثاني، مع اسكندر بوعيشة، وائل العبدي، عبد الله العامري، وعودة بعد إصابة أقعدته عديد الأسابيع وأبعدته عن الميادين عديد الأسابيع، مع أيوب بن مشارك، عبد الوهاب بخوش الجزائري، إدريس المحيرسي، وبرهان الحكيمي، والسيد سفيان الحيدوسي يدرب هذا الفريق. الطاقم التحكيم السيد ياسين يباديس بن صالح كحكم ساحة، يساعدوه كل من خالد الدالي والصديق اللموشي، والحكم الاحتياطي لمحمود قسعة، الحكم أو مراقب التحكيم عصام الرحموني، في حين حكم البار لحسن النايلي، ويساعده محمد بعبيد، تنسيق الإعلامي لترين هادي قرسعة، وعبد الناصر الضفلة. الصورة التذكارية للفريقين في انتظار بداية اللقاء.
0: يعطيك الصحة محمد نبهان، كنت معنا من ملعب بن قردان ما قبل مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان، كذلك كنا موجودين في ملعب صفاقس مع خالد بوشيبة. الآن الوجهة رادس مع زميلنا رفقي بوستة. رفقي أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك لطفي، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية وفي رياضة وأهداف. مباراة قمة، ديربي منتظر بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. الملعب التونسي بالتشكيلة التالية: نور الدين الفرحاتي في المرمى، معاه الهادي خلف، منير جلاسي، مروان الصحراوي قائد فريق، محمد أمين الخميسي، ساليفو، تابسوبا، أماتنداو، يوسف السعفي، وائل الورغمي، بوبكر كامارا، وأمادون دياي. على بنك البدلاء: عاطف التخيري، اسكندر الصغير، ياسين العرفاوي، يوسف توري، يوسف الظفلاوي، رافائيل الرياحي، أمين الله الحبوبي، أمير الجوادي، وإيمانويل أودينيكاتشي. هذه تشكيلة سامي زميت إلى تشكيلة فوزي البنزرتي. تشكيلة النادي الإفريقي الأساسية: مهيب شامخ، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غايث الزعلوني، أسامة سهيلي، معتز الزمزمي قائد فريق، أسامة الشريمي، سايدو خان، أيمن الحرزي، بلال آيت مالك، وفراش شوات. على البنك: غايث اليفرن، ياسين بوعبيد، حسين بن علي، فرانك ألون كانتي، أسامة بوغرة، محمد الصادق محمود، فيليب كينزومبي، فهد المسماري، وصادق ديدا. طاقم تحكيم المباراة: نضال الطيب حكم رئيسي، المساعد الأول خليل الحساني، الثاني مروان سعد، حكم رابع أسامة شريط، حكم منفار أمير لوسيفي، سعد وسام بوغتاس، مراقب المباراة جلول عزوز، التنسيق الإعلامي لمحمود الكحلاوي، حاتم بن عمار، وسفيان الجري. عندنا ما نحكيه بعد قليل على أجواء ملعب رادس وخاصة حضور جماهيري.
0: نعم.
4: منقطع النظير في المدرجات لطفي.
0: يعطيك الصحة رفقي بوستة. بعد موجز الرابع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية التالة ستكون لملعب جابس مع زميلنا أمين بالقاسم.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات، واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. الصين تشرع منذ بداية هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من تونس ومن 52 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، مع منح تونس معاملة تفاضلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالكاف بنابل تتمكن خلال هذا الأسبوع من تفكيك وفاق إجرامي مختص في تهريب وترويج المخدرات عبر الدول، وقد تم ضبط شحنة من مخدر الكوكايين تزن أكثر من كيلوغرام تم تهريبها من دولة عربية مجاورة. تونس تشارك ب 25 مؤسسة في الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز الملتئمة في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى يوم 5 مايو الجاري، ويعد هذا المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار. اليوم اختتام فعاليات الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم. في العالم، إيران تسلم باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها، ومن بينها رفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم تعلن اليوم عن فقدان جنديين في جنوب غرب المغرب بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات هناك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
9: الله أكبر، الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
4: عودة من جديد لرياضة وأهداف، المتابعة اليوم للدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. التوقيت والنتيجة رفقي بوستة في رادس.
5: في رادس 4 دقائق لعب لطفي مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي، دائما التعادل دون أهداف، والثقة الثانية كانت تنجم تأتي بالجديد، والملعب التونسي مهاجمه أمادون ديا يضيع فرصة وجها لوجه مع مهيب الشامخ بعد تمريرة الهادي خلفه، كورته مشيت تقريبا من مرمى الشامخ. نعاود نذكر دينا نقربوا من 5 دقائق الأولى، دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي.
4: توقيت والنتيجة خالد بوشيبة في ملعب الطيب المهير بصفاقس.
6: اهلا وسهلا بك مجددا لطفي. تقريبا 7 دقائق لعب في هذا الشوط الاول بلقاء نادي رياضي الصفاقسي وضيفه الاولمبي البيجي، باقي تعادل بين الفريقين 0-0.
4: توقيت ونتيجه محمد نبهان في ملعب بن قردان.
7: الدقائق 5 الأولى في هذا الشوط الاول من لقاء اتحاد بن قردان والمستقبل الرياضي بسليمان، ودائما التعادل سلبي دون اهداف بين الفريقين.
4: مرحبا بك امين بالقاسم في ملعب جابس، ورقه المباراه امين. امين
8: ليك لطفي وكل الساده المستمعين والزملاء المعلقين في مختلف الملاعب. هذه التلاله الاولى من الملعب الاولمبي بجابز، مسرح لقاء الزليزة والجي اس كا، فريق الشبيبه يلعب نجل تفادي نزول مستقبل جابز يتاكد من نزوله للرابطه الثانيه منذ الجوله الفارطه. وصلنا ل 5 دقائق في هذه المباراه، لاختار طارق جراي في اول ظهور لي انه يبدا بسليم رباعي في حراسة المرمى، محمد أمين القلعي، بنغالي سيسي، يوسف عزيب، شريف كمارا، اسكندر النفاتي وهو قائد الفريق، جيسلا رمضان، يحيى المطيري، محمد ريال الحمروني، سيف الدين صابر، وإفينيو قبا على دكة البدلاء، عزيز البجاوي حارس مرمى ثاني، إلى جنبه سلمان الأخضر، مجاهد الفطناسي، إدريس ليوان، فراس السلامي، حمدي البقلوطي، أمين الزيري، يوسف حاجي، ودافيد داسكاتي في الجهة المقابلة. جهة مستقبل جابس بعد رحيل محمد التلمساني يشرف على حدود الفريق صالح داوي، اختار حمزة عتيق كحارس مرمى اليوم في المباراة وهو قائد الفريق، نسيم خضر، حكيم تقا، إيطال سعيد، أسامة النفاتي، محمد عزيز الخليفي، سليمان وترى، الهادي ترابلسي، محمد عمرو بلغيث، معتز بيداني، وعمر الجوين على دكة البدلاء، عبد القادر شوية على خلاف العادة اليوم موجود في بنك الاحتياط، إلى جنبه موكي با، حسن الجمل، عبد القادر المشري، أحسن التواتي، محمد عزيز بشراوي، محمد الهادي الفاسي، آدم حسين، وحمزة عبد الكريم. مدير المباراة طاقم تحكيم يتكون من حكم رئيسي وليد المنصري، سعد ومهدي بالسرور، ومن الله الحجري، وفي غرفة الفار اليوم موجود السيد خليل الجري يساعده عمر الرياحي. إذن 6 دقائق لعب 30 ثانية، مازال تعادل أصفار في هذه المباراة بين الشبيبة ومستقبل جبس.
4: شكرا لك أمين بالقاسم. والآن مع النقل الإذاعي لكل المقابلات، البداية من ملعب حمد العاقري ورادس بصوت زميلنا رفقي بوستة. 3 دقائق في كل ملعب، رفقي بوستة، ثم جابس أمين بالقاسم، ثم خالد بوشيبة صفاقس، ثم محمد نبهان في ملعب بن قردان. تفضل رفقي.
5: شكرا لك لطفي، نجدد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. تقريبا 8 دقائق لعب في ملعب رادس، دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. قلت الملعب التونسي كان قريب منذ الدقيقة الثانية من افتتاح باب التسجيل بعد كرة وتوزيع من هذه خلفه، أما دون دياي يأخذ كورته داخل منطقة الجزاء وحده وجها لوجه، ما كانش في موقع التسلل التسديده

0: قائم على الموهبة الشامخ رغم المكان المناسب لأمادون دياي. هذا تذكير بتشكيلتي الفريقين اللي يسمع فينا. الافريقي في المرمى موهبة الشامخ مع حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني، أسامة السهيلي، معتز الزمزمي، أسامة الشريمي، سيد دخان، أيمن الحرزي، بلال أيت مالك، وفراش شوات. الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي، الهادي خلف، منير جلاسي، مارون الصحراوي، محمد أمين الخميسي، ساليفوت بسوباء، ماتنداو، يوسف السعفي، وائل الورغمي، ببكر كامارا، وأمادون دياي. حضور جماهيري لافت، حضور جماهيري الحقيقة، كما عودنا جمهور النادي الإفريقي. مباراة ملعب رادس بحضور جماهير غفيرة من جانب النادي الإفريقي، وكأني بها مباراة دور نهائي من أجل لقب. كرة للملعب التونسي، هادي خلفة يختار الجهة اليمين للتوزيع، لكن تمشي رمية التماس، يمشي لتنفيذها أسامة سيلي، ظهير أيسر النادي الإفريقي، اللاعب السابق للملعب التونسي، يعرف مليح أجواء البقلاوة. جاء الملعب التونسي، اللاعب الحالي للإفريقي بالرأس حمزة بن عبدة، أيضا لاعب سابق في الملعب التونسي، دون أن ننسى حمزة الخضراوي الغائب عن مباراة اليوم، اللاعب الحالي للإفريقي والسابق للملعب التونسي يغيب بسبب تراكم الإنذارات. كرة ترجع بضربة مخالفة للنادي الإفريقي، يتحصل عليها السيد دخان، تجي بين خط وسط الميدان وخط 18 في مناطق الملعب التونسي. الإفريقي يلعب على يمين المتفرج في المقصورة الرئيسية لملعب رادس بألوانه العادية الحمراء والبيضاء، بينما الملعب التونسي على الجهة اليسار بالزي الأزرق الداكن، الزي الثاني لفريق الملعب التونسي. ضربة مرمى لزملاء نور الدين الفرحات، كورة على الجهة اليمين دائما للملعب التونسي، ليوسف السعفي بالراس، ما ياخذهاش أمادون دياي، تمشي الوائل الورغمي إلى محمد أمين الخميسي، يوسف السعفي قريب من دائرة وسط الميدان، ياخذها محمد أمين الخميسي والتغطية من غيث الزعلوني، كورة الأيمن الحرزي خاطئة منه، تمشي لبوبكر كامارا، بوبكر كامارا على الرواق اليمين، يربح رمية التماس، يربح رمية التماس للملعب التونسي. والقرار يقترن باحتجاجات أحمد الطويري، مساعد البنزرتي، والبنزرتي نفسه يخرج من المنطقة الفنية، يتوجه للمساعد الأول خليل الحسان، يقول له التماس للنادي الإفريقي، والتماس الآن للهادي خلف، الهادي خلفة باش يتولى تنفيذ رمية التماس للملعب التونسي في مناطق النادي الإفريقي. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، بين الشقيقين، بين الكبيرين الإفريقي والملعب التونسي، كل لاعبي الملعب التونسي في مناطق النادي الإفريقي. نكمل الهجمة ثم نعطيك الخط لطفي. هجمة للملعب التونسي تنطلق من محور الدفاع، البحث على أمادون دياي، ولكن مقطوعة من حمزة بن عبدة إلى فراش شوات. هذا شوات، الدفاع حاضر، أسامة شريمي، التسويبة بعيدة، تمشي ضربة مرمى للملعب التونسي في توقيت 12 دقيقة لعب في ملعب رادس. دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي.
1: أمين،
2: شكرا لطفي. إذن العودة إلى ملعب جابس، وصلنا ل 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل مازال يسيطر على أجواء المباراة، صفر مقابل صفر. زلنا ما شاهدناش الفرص الخطيرة في هذه المباراة اللي تجمع مستقبل جابس، أضعف خط هجوم، بعد 11 هدف فقط بالشبيبة، صاحب أضعف خط دفاع ب 41 هدف. الكرة حاليا للمستقبل الرياضي بجابس، تماس يجي على يسار الحارس، سليمة الرباعي تنفذ التماس وتخرج الكرة وتعود لمستقبل جابس مرة أخرى من جهة التماس. كل مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمستقبل جابس، ولكن الشبيبة تم برشا نتيجة هذه المباراة، تم أيضا مباراة المهيري بين السي اس اس والأولمبي البيجي، وسنتابع بطولة داخل البطولة بين البيجية والشبيبة القيروان فيما تبقى من هذا الموسم. كرة لشبيبة القيروان مرة هذه عن طريق محمد ريان الحمروني، عملية بناء الهجمة للضغط من وترا يفتك الكرة، مدافع على المستقبل الرياضي بجابس يغطي على كورته، البحث عن محمد عزيز الخليفي توصل له الكرة، هجمة أخرى لفريق المستقبل الرياضي بجابس يحاول فيها محمد عامر الجويني من رواق الأيمن، ممتازة المراوغة توصل الكرة إلى حكيمة قاع، حكيمة قاع ثم النفاتي وضايع الكرة، ضايع كرة أسامة النفاتي، أولى تهديدات المستقبل الرياضي بجابس، هو الفرصة تستحق للذكر، ممتازة التمريرة من حكيمة قاع والتسديد كان من أسامة النفاتي، كرة على يمين على حارس سليمة الرباعي تضيع ولا تأتي بالجديد. خلينا نوصلوا لطفي لدقيقة 14 في هذا الشوط الأول، مازال تعادل أصفار بين الجي اس كا والمستقبل الرياضي بجابس هنا في جابس.
1: 16 دقيقة لعب في ملعب طيبيري بسفاقس، لقاء نادي السفاقس والأولمبي البيجي، باقي تعادل بين الفريقين 0-0، غياب محمد أترابلسي في صفوف النادي السفاقسي وتعويضه بفراس السكوح. اساس يلعب على يمين المتفرج المدارج الرئيسية للطيبيري بالألوان السوداء البيضاء، على اليسار بالألوان الحمراء الأولمبي البيجي اللي كان موجود في سفاقس الفترة الأخيرة في لقاءة الكأس وانهزم أمام التقدم هذه بسكت الدير بركل ترجيح 34 بعد ما انتهت المباراة 1-1. تعود كرة لصالح الأولمبيا البيجي، رفع الكرة باتجاه محمد علي العامري والكرة يقول حكم المساعد الثاني وسيم الحناشي لصالح الأولمبيا البيجي، ولو أنه فما بعض التدخلات العنيفة في بداية هذه المباراة خاصة من يعني لاعبي الأولمبيا البيجي، وأيضا بالنسبة للاعبي نادي السفاقسي في العملية الأخيرة. طبعا الأولمبي البيجي في مركز 13 28 نقطة، نادي السفاقسي في المركز الثالث 53 نقطة، ويريد تسديد الملاحقة السي اس اس الأولمبي البيجي من أجل الانتصار والابتعاد عن شبح النزول في آخر هذا الموسم بالذات، كل وضعية مختلفة والريهال لكل فريق تحقيق الانتصار. تعود الكرة لصالح الأولمبي البيج، بشير حسني التمرير والتغطية الدفاعية موجودة من هشام بكار، يربح المخالفة هشام بكار أو ضربة مرمى 5.50 لصالح الأيمن دحمن على اليمين، يوسف حبشية إلى سبيله بثلوثي كظهير أيمن في محور الدفاع يطلب الكرة في رأس السكوحي، يرجع ياخذ الكرة لكن قصي صالح الأولمبيا البيجي، محمد علي العامري الكرة في اتجاه بشير حسني والحارس موجود أيمن دحمان ياخذ كرة يرجعها بسرعة لصالح النادي السفاقسي، حمزة المثلوث مثلوثي جميل ترافيل موتيابا ورأية على اليسار إلى بكار، هشام بكار علي المعلول لمسة قصيرة بلاعبي النادي السفاقسي إلى مونديكو في محور الدفاع يوسف حبشية حمزة المثلوثي على مستوى الخط شط الميدان، يرجع كرة ورأية إلى مونديكو، فما تكتل دفاعي واضح من لاعبي الأولمبي البيج، محاولة من المعلول لكن تضيع له الكرة. أكد أن النادي السفاقسي لعب مباراة الكلاسيكو الخميس الفارط أمام الترجي يعني وتعادل 0-0، نسق ماراثوني على مستوى طبعا بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مبارياتها. تقريبا أدركت دقيقة 19 من زمن هذا الشوط الأول، وباقي التعادل بين النادي السفاقسي والأولمبيا البيجي 0-0.
3: نفس التوقيت هنا في بن قدان 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول 0 مقابل 0، ولو أن الدقيقة الثانية شهدت فرصة لاتحاد بن قدان عن طريق لامين توري ربما باش تضيع، يعني أصعب بكثير من أن تستغل. لامين توري كان وجه لوجه مع شباك خالية وتسديدة تطير عالية فوق القائم الأفقي، وتبقى النتيجة لحالها 0 مقابل 0 وسط ذهول الجميع هنا، لأن الحقيقة كما قلت فرصة يعني من الغرابة أن تهدر بتلك الطريقة. على كل توصل الكرة معز بن شريفية قائد فريق المستقبل الرياضي بسليمان، وكرة في التناش للمستقبل الرياضي بسليمان من جهة المدرج الرئيسية، التنفيذ لمالك مهري تتلف الكرة ترجع أبو بكر ديارا، ترجع لأبو بكر ديارا، يرجع الكرة لحارس مرمى معز بن شريفية. معز بن شريفية بالرجل طويلة للجهة اليسرى ما يخرجهاش منه بالحداد، تخرج في التماس من جديد على خط وسط الميدان بالضبط لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان. محمد الحبيب يكن، محمد الحبيب يكن الظهير الأيمن ينفذ في اتجاه توري ما يخرجهاش، يأخذها منه بالحداد بالرأس ثم تعود ليكن من جديد توري، والكرة تخرج ما تخرج ترجع لأبو بكر ديارا. أبو بكر ديارا يبحث عن المساندة ويخرج الكرة لوسط الميدان طويلة بالرأس، يأخذها بالرأس أحمد بعطيدة، ولكن ثم في التغطية غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق قائد فريق الاتحاد الرياضي من بن قردان الحارس مرماها رائد الجزاح ثنائي كان ينشط في النجم الرياضي الساحلي، يعرفان بعضهم البعض جيدا سواء كان في أصناف الشبان بالنسبة لرائد الجزاح أو في الكابر غازي عبد الرزاق. تمشي الكرة توري ومصطفى صام، مصطفى صام بيرجع لرائد الجزاح حارس المرمى غازي عبد الرزاق، غازي في وسط الميدان ما قداش انبداع، والهجوم سريع للمستقبل الرياضي بسليمان خطيرة وممتاز. الحارس رائد الجزاح كان موجود في المكان المناسب، أخطأ وأطنب في التمريرات القصيرة غازي مع توري، وتمكن أحمد بعصيدة من أخذ الكرة، لكن تسديدته كانت سهلة مش قوية برشا في دين الحارس رائد الجزاح. طويلة الكرة تمشي لوائل الصالحي، وائل الصالحي لتوري من جديد، وأوبا دانيال أوبا، ودانيال أوبا ويدخل الدفاع في مرحلة أولى في موائل الصالحي لحبيب يكن، محمد الحبيب يكن يوزع ما يخدهاش توري، وتعود لمنوب الحداد طويلة في وسط الميدان ثم غازي بالرأس، وتبقى الهجوم لصالح المستقبل الرياضي بسليمان خطير. هذا الهجوم بعصيدة على الجهة اليسرى، بعصيدة يبحث عن المساندة ينفلت على الجهة اليسار، يرجع ورائية لأمانة لا مجد، أمانة لا مجد التوزيع قوية لكن جانبية، والحكم يقول ضربة زاوية في نسق مرتفع منذ البداية. المستقبل الرياضي بسليمان للأمانة أكثر بحث عن طريق الشباك، أكثر جرأة هجومية، لكن إلى حد الآن لم تتح له ولو فرصة جدية تستحق الذكر، بل الفرصة الخطيرة الوحيدة اتيحت لاتحاد بن قردان كما قلت لامين توري أهدر هذه الفرصة. ضربة الزاوية منوب الحداد، منوبي ثنائية مع اللاعب مالك مهري وباتريك مباركا، وما زال منوب الحداد خطيرة، التسديد وممتاز الحارس، ممتاز رائد الجزاح يعني في مكان صعب جدا، منوب الحداد حركي برشا في هذه الدقائق الأولى من هذه المباراة، ورائد الجزاح بكل امتياز يخرج الكرة في الركنية من نفس المكان على يمين الحارس رائد الجزاح، ضربة زاوية والتنفيذ دائما منوب الحداد، لا يخليها هذه المرة لحامل قميص رقم 6 باتريك مباركا، باتريك في التنفيذ ضربة الزاوية وحركية كبرى داخل منطقة العمليات، كل يريد استغلال هذه الكرة الثابتة، منوب الحداد وحركي جدا هذا اللاعب في منطقة العمليات ينتظر إشارة الحكم ينبه على اللاعبين، كما قلت ثم نشاط كبير حركية كبرى في منطقة العمليات، والحكم بطبيعة الحال من دوري أن يرد باله من مثل هذه الحركات. والهدف الأول تسديدة ولا أروع ممتازة، سنتعرف عن صاحب الهدف دقيقة 22 بالضبط، هذه الركنية تأتي بالجديد عرضية يخرج من خارج منطقة العمليات، تسديدة مباشرة قوية وتعطي الأسبقية للمستقبل الرياضي بسليمان على ما أعتقد. حامل قميص رقم 17 أو أحمد برصيدة سنتأكد، أمان الله مجد، أمان الله مجد حامل قميص 24، أمان الله مجد هو صاحب الهدف في الدقيقة 22 من هذا الشوط الأول، يعطي الأسبقية للمستقبل الرياضي بسليمان على حساب اتحاد بن قردان. 22 دقيقة لعب 40 ثانية في هذا الشوط الأول، والأسبقية تصبح للضيوف، هدف مقابل صفر، أمان الله مجد.
4: يعطيك الصحة محمد نبهان، أولى أهداف هذه الدفعة الأولى من هذه الجولة رقم 28 تأتينا من ملعب بن قردان لصالح مستقبل سليمان، متقدم على اتحاد بن قردان خارج القواعد. أمان الله المجهد في تلك 22 لمستقبل سليمان. إلى رادس رفقي.
0: 23 تيقى لعب الفترة الأولى في رادس، دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، اللعب منحصر أكثر في وسط الميدان باستثناء فرصة أمادون دياي، لم نشهد الفرص السانحة للتسجيل لا من جانب الملعب التونسي ولا من جانب النادي الإفريقي. منذ قليل انذار لوائل الورغمي، هذه كورة للهادي خلفه مقطوعة من أسامة الشريمي، كورة لمروان الصحراوي قريب من منطقة وسط الميدان إلى ساليفو تابسوبا، يوسف السعفي ما ياخذهاش، أسبق منه أسامة السهيلي يحط الكورة في التماس. طبعا مباراة مهمة للنادي الإفريقي متصدر الترتيب، وحوار مع الجار الترجي من أجل المراهنة على لقب البطولة. نذكر النادي الإفريقي متصدر برصيد 59 نقطة، والملعب التونسي مرتبة رابعة برصيد 44 نقطة. رمي التماس يمشي لتنفيذ الهادي خلفه، تماس طويل داخل منطقة الجزاء، يبحث على انداي، ترجع ليوسف السعفي، تصويبة اوه شامخ يحط الكرة في الركنية، تصويبة يسارية قوية من يوسف السعفي مأطرة، والتألق من مهيب شامخ يحط الكرة في الركنية تمشي على يساره. ثاني محاولات أو فرص الملعب التونسي في المباراة، يمشي بنفسه يوسف السعفي لتنفيذ الركنية، قلت على يسار مهيب الشامخ، تصويبة قوية رائعة جدا من يوسف السعفي، يتألق مهيب شامخ والركنية للملعب التونسي. يوسف السعفي داخل منطقة الجزاء، ترجع الكرة الثانية أبو بكر كمارا إلى وائل الورغمي، يوسف السعفي داخل منطقة الجزاء، يتدخل حمزة بن عبد يحط الكرة في التماس. الآن الضغط للملعب التونسي، يضغط على دفاع النادي الإفريقي، يصل مرة أخرى المرمى مهيب الشامخ، ورمي التماس مش بعيدة على مكان تنفيذ الركنية قبالة المدرجات الرئيسية لملعب رادس، يمشي للتنفيذ الهادي خلفه كالعادة نفس الأسلوب داخل منطقة الجزاء، مقطوعة من فراش شوات إلى نور الدين الفرحاتي حارس مرمى الملعب التونسي، يرفع الكرة يوسف السعفي ماهوش متسلل، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، أسبق مهيب الشامخ والراية مرفوعة، المساعد الأول خليل الحسين يرفع الراية معلنا مخالفة التسلل لدفاع النادي الإفريقي باش يتولى تنفيذها مهيب شامخ اللي كانت سدة منذ لحظات لتصويبة قوية على الطائر من يوسف السعفي. كرة لحمزة بن عبدة، يعاود يمر مهيب الشامخ، يرفع الكرة تفوت خط وسط الميدان، ما ياخذهاش أيمن الحرزي، كرة لصالح الإفريقي أسامة الشريمي قريب من دائرة وسط الميدان، يرجع الحارس مرماه مهيب شامخ، لم يجد زميل متحرر من رقابة، والكرة تمشي للنادي الإفريقي، هذه خطيرة، غيث الزعلوني داخل منطقة الجزاء، زعلوني والركنية، الركنية بعد تدخل ناجح من مروان الصحراوي. الركنية للنادي الافريقي تجي على يسار نور الدين الفرحات. ركنية للنادي الافريقي، كانت كورة على اليمين ياخذها غيث الزعلوني، زاد في السرعة دخل داخل منطقة الجزاء، يعمل العرضية ويتدخل بامتياز مروان الصحراوي، يحط الكرة في الركنية للنادي الافريقي. غيث الزعلوني في تنفيذها، قلت على يسار نور الدين الفرحاتي، حكيت على ملاعبيه اللي تقمصوا سابقا زي الملعب التونسي يلعبوا الان مع النادي الافريقي. نور الدين الفرحاتي الحارس السابق للنادي الافريقي والحالي لفريق الملعب التونسي، ركنية للنادي الافريقي يخليها غيث الزعلوني لأسامة السيدي باش يتولى التنفيذ. الركنية للنادي الافريقي على يسار نور الدين الفرحات، ينبه نزار الطيف على اللاعبين داخل منطقة
1: الهدف
0: الجزاء.
1: الأول في ملعب الطيب لميري بن صفاقس، المعذرة رفقي، هدف أول للنادي الصفاقسي. المزاح حمزة المثلوثي في الدقيقة 30 من زمن هذا الشوط الأول، يفتتح النتيجة للنادي الصفاقسي. التصويبة أرضية غلطت الحارس أسر فكرير وأعلنت عن أولى أهداف هذه المباراة لصالح النادي الصفاقسي. 1-0 للنادي الصفاقسي أمام الأولمبي البيجي. حمزة المثلوثي تقريبا في النصف ساعة لعب من هذا الشوط الأول، تفضل رفق.
0: والركنية خالد كادت تأتي بالجديد، فرصة كبيرة للنادي الافريقي بعد تنفيذ الركنية. كرة راجعة هيمن الحرزي كما جاءت كورته مرت بجانب القام وكان قريب من افتتاح النتيجة. أبرز فرصة للنادي الافريقي، نكمل بهجمة للملعب التونسي. كامارا، بوبكر كامارا، كامارا محافظ على كورته، كامارا، كامارا ليوسف السعفي، معاه بلال آيت مالك أيضا لاعب سابق للملعب التونسي حالي للنادي الافريقي، والمخالفة باش ترجع للدفاع الافريقي في توقيت 29 ثقة لاعب في الفترة الأولى. دائما التعادل دون أهداف بين النادي الافريقي والملعب التونسي.
2: تقريبا نفس التوقيت هنا في كابس التعادل، مازال الأصفار مع الجراء ولا تغيير في المباراة المرة هذه من جهة المستقبل الرياضي بكابس. خروج اضطراري لمحمد عامر بالغيد، شد عضلي ياخذ مكانه زميله أحسن التويت. الحقيقة فما النسق، فما اللعب هنا في معشب كابس، فرصة أولى وتيحت لفريق الشبيبة. محمد رمين الحمروني كان يستغل توزيعة ممتازة من اسكندر النفاتي، والغلبة كانت للحارس حمزة تعلق في الفرصة، ومنذ قليل أجاب المستقبل الرياضي بكابس عن طريق تسديدة من رقم 10 معتز البدراني ابن النادي. فما هدف قاعد يسخن في كابس، والكرة للزليزة في الهجوم مرة أخرى. محمد عزيز الخليفي يضغط، يفتكها اللاعب يحيى البطيري في وسط الميدان، وما زالت بحوزة الكرة، درجة بالكرة توصل ل 27 سكادر نفاتي للتوزيع، ترجع مرة أولى من الدفاع، ما زال اختار للشبيبة. محاولات تتالى فريق الشبيبة الرياضية القيروانية، الحقيقة واقف كما يلزم يلعب الهجوم في هذا الشوط الأول من المباراة. كرة أخرى للشبيبة، المحاولة من بنغالي سيسي تمشي سهلة في دين الحارس حمزة عتيق، كما قلنا يعود عبد القادر شوية الحارس الأساسي لفريق المستقبل الرياضي بكابس. الكرة للزليزة، حمزة عتيق يطول الكرة، البحث عن الرأسية يفتكها مرة أخرى، رقم 33 يحيى المطيري لعب الشبيبة، ثم تعود لمستقبل كابس، ما توصلش النفاتي الكرة، تبعد من محمد أمين القلعة، والحكم يعطي الخطأ للشبيبة الرياضية القيروانية، اعتبر عملية دفع من النفاتي على محمد أمين القلعة. كما قلنا شبيبة القيروان مطالب بتحصيل 3 نقاط من أجل إحياء الأمال في تفادي النزول إلى الرابطة الثانية، بينما مستقبل كابس يعول اليوم على أبناء النادي من أجل اكتشافهم وتحضيرهم للموسم القادم في الرابطة الثانية. أي مخالفة لفريق الشبيبة الرياضية بالقيروانية للتنفيذ، بنغاليسي سي رقم 5 يبحث على إيفينيوك با في العمق، تصل له الكرة خطيرة لشبيبة القيروان، توصل يحيى المطيري، يحيى المطيري، والحكم شي يقول مطالبة بضربة الجزاء، ترجع الكرة مرة أخرى وضايع. ضايع على الكرة على اللاعب جيسلا رمضان. المرة هذه كان سقط اللاعب يحيى المطيري وطالب بضربة جزاء. الحكم قال ما فيها شيء، يلعب تعود ركنية، نكمل الركنية ونمر لبقية الملاعب. أكيد سيكون في التنفيذ اسكندر النفاتي، وهي ثالث ركنية في المباراة لشبيبة القيروان. دقيقة يعمل في ضغط كبير على دفاعات المستقبل الرياضي بيجابس. ركنية للتنفيذ اللي اسكندر النفاتي على يسار الحارس حمزة عتيق. نشاهد في كل ملعبيه للشبيبة في مناطق المستقبل الرياضي بجبس. الكرة للشبيبة، الحكم وليد المنصر يعطي إشارة التنفيذ. ستكون بالساقة اليمنى من اللاعب اسكندر النفاتي. نتابعوا كيف ستتعامل الشبيبة هذه الفرصة السانحة والخطيرة على دفاعات المستقبل. توزع الكرة في القائمة الأول، تبعد مرة أولى مسلة الاختار لفريق الشبيبة وشدتها حكيم إدقام. عوصونا 33 دقيقة لعب، 0 للشبيبة و0 لمستقبل جيبس.
1: هي الدقيقة 35 في ملعب التايب ميري بسفاقس في لقاء نادي السفاقسي والأولمبيا البيجي. هدف مقابل 0 لصالح النادي السفاقسي. تغيرت النتيجة عند مطلع الدقيقة 30 عن طريق اللاعب حمزة المثلوثي بعد تصويبة من فراس تكوحي تصديلها أشرف كريجي قدام اللاعب حمزة المثلوثي، وبتصويبة ثانية يسجل هدف الأول لصالح النادي الرياضي السفاقسي المتقدم بهدف مقابل 0 أمام أولمبيا البيجي. كرة في دفاع النادي الرياضي السفاقسي على اليمين حمزة المثلوثي. مثلوثي يرفع الكرة في اتجاه زميله مانويل أوكبولي كجناح، يحاول المرور، ينتظر أوكبولي ويرجع للوراء إلى جميل ترافيل موتيابا. موتيابا يطلب الكرة، كيفين مونديكو على مستوى الدائرة الوسطى للميدان، تمشي كرة لهشام بكر علي المعلول للنادي السفاقسي. عملية الواحد اثنين والمحاولة التوزيع، توزع الكرة عمر بن علي، جمال موتيابا والهدف الثاني. والهدف الثاني لصالح النادي السفاقسي، تمهيد وعمل كبير من عمر بن علي على مستوى نقطة ضربة الجزاء وتصويبة يسارية تغالت الحارس أشرف كرير على يسار الحارس. هدف ثاني لصالح النادي الرياضي السفاقسي. جميل ترافيس موتيابا لصالح السي اس اس. إذن هدف ثاني تقريبا بعد 4-5 دقائق من الهدف الأول اللي سجله حمزة المثلوثي. جميل ترافيس موتيابا بتصويبة غلطت الحارس أشرف كرير، وتعلن عن ثاني الأهداف لصالح النادي الرياضي السفاقسي. هدفين مقابل 0 أمام الأولمبي البيجي. دقيقة 37 جميل موتيابا تقريبا بعد 7 دقائق من هدف أول عن طريق حمزة المثلوثي. 2-0 في 37 دقيقة لعب، والكرة تعود لصالح الأولمبي البيجي. على اليسار محمد أمين المرزوقي إلى بشير حسني في مناطق نادي السفاقسي قريبة من التماس من جهة المدارج المقابلة المدارج الرئيسية لملعب الطيب الميري. تعود الكرة الفاسي دي بي تتقص لصالح نادي السفاقسي في الوسط. حسام أدو يغير مشت اللعب إلى اليسار، موجود هشام بكار إلى زميله يوسف حبشية إلى مونديكو لصالح نادي السفاقسي المتقدم في النتيجة 2-0. حمزة المثلوثي وجمال ترافيس موتيابا لصالح نادي السفاقسي، ورأي الكرة تمشي لصالح السي اس اس. مونديكو مرة أخرى إلى معلول، معلول مونديكو، مونديكو في اتجاه زميله مانويل كبويلي. تتقص الكرة وتعود بسرعة محمد علي العامري، العامري والكرة تعود قصد لكن ترجع من جديد لإلياس الضاوي. الضاوي ومرة أخرى لعلي المعلول، سكوحي إلى جمال موتيابا إلى المعلول إلى الورائية. الكرة لصالح النادي السفاقسي إلى أيمن دحمان، دحمان يرجع على اليمين إلى حمزة المثلوث في مناطق النادي السفاقسي. مثلوث إلى يوسف حبشي، حبشي إلى مونديكو، مونديكو لصالح الفريق النادي السفاقسي. يوسف حبشية مرة أخرى ياخذ الكرة إلى حمزة المثلوثي، قاعد يقوم بعمل كبير حمزة المثلوثي على مستوى ربما النفس الدفاعي أو حتى الهجومي. تعود الكرة مونديكو، مونديكو حسام ادو يطلب الكرة علي المعلول على اليسار كظهير ايسر. علي المعلول يعود بالكرة السكوحي الى مونديكو لصالح النادي السبيقس الى يوسف حبشية. تقريبا في 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول والنادي الذي السبيقسي متقدم امام الاولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر.
3: هنا 37 دقيقة لعب في ملعب 7 مارس حي المطار ببن قردان، والتقدم دائما للضيوف للمساق الرياضي بسليمان هدف مقابل صفر. هدف دقيقة 22 لامان الله مجهد، وسفيان الحدوسي كان قد شعر بالخطر وشعر بأن الأمور الأمامية مش ماشية تماما، وأقدم على 3 تغييرات دفعة واحدة، خروج أنس بعطي وائل الصالحي ولامين توري قلب الهجوم في هذا اللقاء، ودخول كل من أيوب بن مشارك عبد الوهاب بخوش وبرهان الحكيمي. وانطلاقا من هذا التغيير مسك الاتحاد بزمام الأمور على مستوى امتلاك الكرة والسيطرة الميدانية، لكن طريق الشباك ظلت مفقودة إلى حد الآن. وهذه ضربة زاوية للمستقبل الرياضي بسليمان على يمين الحارس رائد الجزاح، ضربة الزاوية التنفيذ لأمان الله مجد هذه المرة، أو ينتظر أمان الله مجد تقريبا في نفس المكان اللي سجل منه الهدف الوحيد إلى حد الآن، بل التنفيذ سيكون ياسين الكاسح في تنفيذ ضربة الزاوية. الحكم ينبه على اللاعبين بالتمركز في أماكنهم دون المساس بالخصم لا من هذا ولا من ذاك، حتى تحافظ اللعبة على شرعيتها وقانونيتها بثبات الحال على ريد الميدان مع كامل احترام القوانين اللعبة. التنفيذ، وكاد يكون الثاني رأسية اللعب أبو بكر الجارة اللي نزل عاضد في هذه العملية، تمر رويدا على يسار الحارس رائد الجزاح، وتبقى النتيجة لحالها للضيوف هدف مقابل صفر. جونيور مبيدا لغازي عبد الرزاق، غازي يخرج لأوبا، دانيال أوبا ترجع لمصطفى سام، مصطفى سام لدانيال أوبا من جديد، دانيال الكادة توصل لحبيب يكن لبخوش، عبد الله بخوش ممتاز فنيا هذا اللاعب، عبد الله بخوش واحد اثنين يدخل منطقة العمليات والتوزيع ويدخل الدفاع، تعود لمنوب الحداد، منوب الحداد يعكس الهجوم لأحمد بعصيدة، وتخرج الكرة في التماس للمستقبل ياري بسليمان. سقط مرتفع جدا للأمانة، هجوم بهجوم أصبحت المباراة. أحمد بعصيدة خطير هذا اللعب في منطقة العمليات، يدخل الدفاع حكم يكون مثلاً مخالفة، محمد الحبيب يكن، يبقى أحمد بعصيدة على أرضية الميدان، ودانيال أوبا يرجع للجونيور مبيدا إلى حارس مرمى رائد القزاح، يرجع للجونيور مبيدا يخرج جاسم عبش على الجهة اليسرى، يفكها له ديارة ويرجع ورائية الكرة لأحمد المواتي وفي وسط الميدان تتقص من جديد، ثم دانيال أوبا يأخذ الكرة، دانيال ويدخل الدفاع عن طريق مجهد أمان الله، ثم تعود محمد الحبيب يكن، عبد الوهاب بخوش يسقط، الحكم يقول يتواصل لعد مثل مش مخالفة، والست أمتار ضربة مرمى لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. معز بن شريفية يضع الكرة في مكانها، معز بن شريفية يبحث عن عنوان ليأتي الكرة في عقله، الحكم يشير له بالإسراع بالتنفيذ. معز بن شريفية قيد فريق المستقبل الرياضي بسليمان في هذا اللقاء، طويلة تجاز خط وسط الميدان وبالرأس أحمد بعصيدة ما يأخذهاش، والمخالفة لصالح المدافع لصالح دانيال أوبا في هذه اللقطة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان في مناطقه. مصطفى سام وثنائية مع غازي عبد الرزاق قيد فريقه، غازي يتقدم بالكرة، غازي لليسار جاسم عبشة يرجع للجونيور مبيدا، غازي عبد الرزاق يبحث عن المساندة، الكرة حط الكرة في العمق، يدخل بالرأس والزواجية ممتازة، يبعد الخطر اللاعب مالك مهري، ثم تعود لمصطفى سام. مصطفى سام أدركنا دقيقة 42 ثواني وأعطيك الخط توصل رفقي توصل غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق يبحث على المساندة يجري في دانيال أوبا. دانيال أوبا ومصطفى سام طويلة بخوش نتبعوا له جانا ما عبد الوهاب بخوش. عبد الوهاب بخوش مرة أولى ثانية ويخرج اليمين لحبيب يكن. لحبيب يكن يوزع ويتحصل على ضربة زاوية. ضربة زاوية تأتي على يسار معز بن شريفية قائد فريق وحارس مرمى المستقبل الرياضي سليمان. قبل ما نعطيك الخط رفقي نتبعوا الركنية هذه. عبد الوهاب بخوش في التنفيذ هداف الاتحاد في الجولات الأخيرة. اللاعب الجزائري عبد الوهاب بخوش. عبد الوهاب بخوش يستعد لتنفيذ ضربة الزاوية على يسار الحارس معز بن شريفية. ينفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء. ثم مطالبة ضربة جزاء. ثم عملية تم شد. أعتقد أن باش يتم الرجوع لتقنية الفار. كيف ستتصرف غاز عبد الرزاق بهذه الكرة؟ أعتقد أن سيخرج الكرة ليعطي فرصة للحكم. وأدركنا للثقة 43 لطفي. ودائما أسبقية مستقبل سليمان هدف مقابل صفر على حساب اتحاد بن قردان.
0: شكرا لك محمد نبهان. في ملعب رادس 43 تيقى لاعب. دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي منذ قليل. توفيق الشريفي كان ينجم يباغت نور الدين الفرحاتي رأسية بعد تنفيذ ركنية والفرحاتي كان موجود في المكان المناسب. هذه رمية تماس من الهادي خلفه يطلع شامخ بعد الكرة ويربح رمية تماس ثانية على التوالي. نفس المنفذ بنفس الطريقة بنفس الأسلوب تماس طويلة داخل منطقة الجزاء من الهادي خلف كالعادة يبحث على أندياي بالرأس ويأخذها مهيبة الشامخ. تاب سوبا هو اللي أخذها بالرأس متوسط الميدان ودون صعوبة يأخذ كورته مهيبة الشامخ. كورة لمعتز الزمزمي أيضا انذار منذ دقائق لأيمن الحرزي. بلال آيت مالك يرجع للزمزمي ثم حمزة بن عبدة إلى سيد خان ترجع لمعتز وحمزة بن عبدة في محور الدفاع يبحث عن مساندة. كم سيضيف حكم المباراة نزار الطيف وقت ضائع؟ هذا أماتن داو يأخذ الكرة أو يقطعها أمام أسامة الشريمي. رمية تماس للنادي الإفريقي بلال آيت مالك دون حلول دون حلول النادي الإفريقي. والدليل الكرة الأخيرة ما لقاش حل إفريقي في الخروج بالكرة. كرة تمشي رمية تماس ضايعة للملعب التونسي ونزار الطيف يستنجد بالورقة الصفراء يقرب من المنطقة الفنية من بنك بدلاء النادي الإفريقي. والإنذار لأحمد التويري سبب الإنذار عندما كان الهادي خلفه يستعد لتنفيذ رمية التماس وقف أمامه أحمد التويري ونزار الطيف يعطيه الورقة الصفراء ونزار الطيف يضيف 4 دقائق وقت ضائع. تفضل خالد.
1: المعذرة مرة أخرى رفقي نهاية الشوط في ملعب الطيب ميري بصفاقس على تقدم النادي الصفاقسي أمام الأولمبي البلجي هدفي مقابل صفر. حمزة المثلوث دقيقة 30 وجمال ترافيس موتيابات دقيقة 37 زوز أهداف تسجلوا لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. لنا عودة بإذن الله في انطلاق الشوط الثاني وكلمة ليك رفقي تفضل.
0: شكرا ليك خالد. نلعب تقريبا في 45+1 دائما التعادل دون أهداف. الإفريقي كان يختير على الكرات الثابتة زوز رأسيات من توفيق الشريفي وكرة كانت من أيمن الحرزي. الكرة الثانية داخل منطقة الجزاء كان ينجم يسجل والملعب التونسي فرصة كبيرة الأمادون دياي فتيقة الثانية وفرصة ثانية من تسديدة على الطائر من يوسف السعفي تصدّلها بامتياز مهيب الشامخ. هذا أبرز ما صار في الفترة الأولى. كرة في محور الدفاع ترجع من جانب الملعب التونسي. أمادون دياي كانت خاطئة. أمادون دياي وضربة مخالفة وإنذار. الإنذار لمهاجم الملعب التونسي أمادون دياي كان مع توفيق الشريفي تدخل واستعمال قوة مبالغ فيها من أمادون دياي ودون تردد نظر الطيف يعطيه انذار ثاني. انذارات الملعب التونسي بعد انذار أول لوائل الورغمي ونذكر أيمن الحرزي كانت حصل على انذار من جانب الافريقي. تفضل محمد.
4: تفضل محمد. تفضل.
3: شكرا. بعد احتمال تكتير وقت بديل ينهي الحكم بديل فصار هفته الاولى على نتيجه تقدم
4: ان شاء الله يتحسن الصوت يا محمد نبهان. الجوده نتاع الصوت ان شاء الله يتحسن من ملعب بنقردان. فهمنا الموضوع. نهايه الشوط الاول في ملعب بنقردان باسبقيه لمستقبل سليمان. الاتحاد بنقردان هدف مقابل صفر. هدف امان الله المجهد في دقيقه 22. وصلوا معك رفقي.
0: شكرا لك لطفي. اخر لحظات الفتره الاولى نذكر التعادل دون اهداف بين النادي الافريقي والملعب التونسي. كل فريق كان قادر على التسجيل رغم انه الحقيقه المحاولات والفرص ما كانتش برشا في الفتره الاولى. كره لاسامه الشريمي. شريمي لتوفيق الشريفي. توفيق الشريفي يختار التوزيع في اتجاه فراس شواد. كره الايمن الحرزي يتدخل الدفاع وضربه مخالفه للملعب التونسي وثم ملاعب ملقى على ارضيه الميدان. فرصه باش نبدل وجه الملعب جابس واكيد نعطيك اشاره نهايه الشوط الاول بعد قليل لطفي.
2: بجابس تقريبا اخر لحظات المباراه 45+3 الحكم كان اضاف 3 دقائق. ففي هذه الاونه بالضبط يعلن وليد المنصري على نهايه ادوار هذا الشوط الاول. تعادل اصفار رغم توفر الفرص السانحه الحقيقه لكلا الفريقين. اذا 0-0 هي نتيجه النهائيه لهذا الشوط الاول.
4: يعطيك الصحه امين بالقاسم. احسبها لك 100% صحيحه رفقي بو 6. ونسلموا على خالد بوشيبه نهايه الشوط الاول. سي اس اس متقدم على اولمبي البيجي هدفين مقابل 0. كمل معاك رفقي بو 6. تفضل.
0: شكرا لك لطفي. ويكمل الفترة الأولى نزال الطيف يعلن نهاية الشوط الأول التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. ملتقانا لطفي إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني. تفضل لك الكلمة.
4: شكرا لك. مشكور جدا رفقي بوستة. كذلك أمين بلقاسم في جبس. خالد بوشيبة في ملعب الطيب لمهير بسفاقس. ومحمد نبهان في ملعب بنقردان. نهاية الأشواط الأولى بالنسبة للدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تعادل 0-0 في رادس في الشوط الأول بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. تعادل 0-0 في الشوط الأول في جبس بين مستقبل جبس والشبيبة القيروانية. أسبقية النادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الأول في ملعب الطيب لمهير بصفاقس على الأولمبي الباجي هدفين مقابل 0. أهداف حمزة المثلوثي ثقة 30 وجمال موتيابا في ثقة 37. وفي ملعب بنقردان أسبقية الشوط الأول للضيوف لمستقبل سليمان على حساب اتحاد بنقردان هدف مقابل 0. هدف أمن الله المجهد في ثقة 22. غدوة الموعد إن شاء الله مع الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب الشاذلي زويتن. شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي يستضيف المستقبل الرياضي برمرسا. الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف فريق نجم المتلوي. والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. في كرة القدم المصغرة نتائج مقابلة الدور الربع النهائي لمسابقة كاس تونس هذا الموسم. عنا نتيجة وحيدة في المقابل نستناو نتائج 3 مقابلات جارية حاليا. تأهل الاتحاد الرياضي برواد على حساب قربة الرياضية بنتيجة 4-3. جارية حاليا الرياضي الرياضي بسوسة مع أفسي مورنيج. جمعية بوذ الرياضية مع نادي كريبيس. ما 3:30 انطلقت مباراة جمعية ميني فوت سليمان والاتحاد الرياضي ببني خيار. تو قبل ما نكمل ان شاء الله رياضة وهدف نعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة لمقابلات الدور الربع النهائي لمسابقة كاس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغرة. اوروبيا في البريمير ليج ما لا مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول. شوط اول كان للمانيو 2-0. ثم عاد ليفربول الى حد الان التعادل 2-2. ملا مباراة ملا مجنونة. في 71 حاليا 2-2 بين المانيو وليفربول. امكانيه كبيره انه ليفربول ينتصر في هذه المباراه، امكانيه كبيره وارد جدا اقول. يعطي الصحة سي يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، مدي بالنتائج الخاصة بباقي مقابلات الدور الربع النهائي بالنسبة لكرة القدم المصغرة لكأس تونس. النتائج الكاملة كما قلنا، تأهل الاتحاد الرياضي برواد على حساب قربة الرياضية 4-3، تأهل الرياضة الرياضي بسوسة على حساب اف سي مورنيك بركلات الترجيح 6-5 بعد نهاية المباراة في الوقت القانوني 2-2. تأهل نادي كريبيس خارج القواعد أمام جمعية بوذ الرياضية 5-4، وتأهل الاتحاد الرياضي بابن خيار على حساب جمعية ميني فوت سليمان 3-2. تشويق كبير كان في كافة المقابلات، برشا كورة برشا هداف وبرشا فرش في مقابلات الدور الربع النهائي لكأس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغرة. مبروك للفرق المتأهلة للدور القادم، حظ أوفر للفرق المتأهلتش. مبروك للرياضة الرياضي بسوسة، مبروك للاتحاد الرياضي برواد، مبروك لنادي كريبيس، ومبروك للاتحاد الرياضي بابن خيار. يعطيك الصحة سيوس بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغر على هذه النتائج وهذا التعاون. بعد شوية راجعين.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. جامعة العمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أبريل المنقضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، وذلك بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة وتيسير قضاء شؤونهم. الصين تشرع منذ بداية هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من تونس ومن 52 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، مع منح تونس معاملة تفاضلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع أمس يقترح جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، ولضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاح وديمومة القطع، وفق ما صرح به للأخبار المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة.
4: فلاحنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الإنتاج من أدوية، من تلربات، من ميكنة، من معدات، تكاليف الحراسة، تكاليف الحصيدة، قطع الحبوب تواكب هالتطور متاع المدخلات، باش على الأقل البيلان بين مداخيل ومصاريف عند الفلاح تلقى ديما عند الجدوى متاعها، مش السعر بالسنتين ثلاثة يقعد نفس السعر، الفلاحة بشوية بشوية تبدأ تخسر من سنة إلى أخرى وتغادر المنظومة هذه اللي احنا ماذا بينا نحفزهم لوصول إلى الهدف الوطني الاستراتيجي هو الأمن الغذائي على الأقل في الحبوب حاجياتنا الأساسية.
3: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يبدي تردده من قبول مقترح إيراني جديد مكون من 14 نقطة يهدف إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران وإنهاء الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية وسحب القوات من المنطقة ووقف جميع الأعمال العدائية بما في ذلك العمليات الإسرائيلية في لبنان. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص جنود الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بمئات المسيرات اليوم تؤدي إلى مقتل 5 أشخاص في كلا البلدين. نهاية الموجز، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. رياضة وأهداف، نقل مباشر،
5: بكرة وهدف التعادل الثاني،
0: تحاليل
6: تتبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
0: تصريحات
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة وثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.

0: تسمعوا على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلج وحدين هي من ديريلي دبلج وحدين يا وديري.
0: يوسف التميمي
3: عمار يا سنة عمار
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
4: رياضة وأهداف نقل مباشر.
5: كرة وهدف التعادل الثاني.
4: تحليل
6: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
4: تصريحات
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع لطفي خالد.
8: عودة من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في متابعة للدفعة الأولى من مقابلة الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. الأشواط الأولى في ملعب حمد العقري ببرادس تعادل 0-0 بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. في ملعب جابس تعادل 0-0 في الشوط الأول بين مستقبل جابس والشبيبة القيروانية. في ملعب الطيب لمهير بصفاقس سباقية للنادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الأول على حساب الأولمبي الباجي 2-2 حمزة المثلوثي 30 وجمال موتيابا في دقيقة 37 أضاف الهدف الثاني للسي اس اس. وفي الشوط الأول في ملعب صلاح مارس ببنغردان أسبقية لمستقبل سليمان على حساب اتحاد بنغردان هدف مقابل 0 هدف أمان الله المجهد في دقيقة 22. انطلاق الشوط الثاني في ملعب صفاقس. خالد بوشيبة التفاصيل. مرحبا خالد.
9: أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا بك وجد لك التحية لطفي. كافة مستمعي إذاعة الوطنية التونسية إنما كانوا يمثلهم صوت هذه الإذاعة في الوصف والتعليق على مباراة الرابطة المحترفة الأولى اللي كنت قدم الجولة رقم 13. طبعا لكل ما تحقبين الآن وذكر أن صفاقس أنهى شوط أول متقدم من أولمبي البيجي هنا في ملعب طيب مهيري بصفاقس هدفين مقابل 0 هدف أهداف حمزة المثلوث دقيقة 31 ودقيقة 36 جمال ترافيس موتيابا 2-0 لصالح نادي صفاقس امام اولمبي الباجي. وانطلق الشوط الثاني منذ دقيقتين لعب في الشوط الثاني باقي نتيجة على حالة 2-0 لصالح نادي صفاقس امام اولمبي الباجي هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس. في هذه المباراة اذكر بتشكيل فريقين اولمبي الباجي اشرف كبير محمد عز الغربي شريف كاميرا.
8: سامحني خالد شوفوا راد صرفكي تفضل.
10: شكرا خالد شكرا لطفي. دقيقة او اقل 30 ثانية منذ انطلاق شوط المباراة الثاني بين النادي الافريقي والملعب التونسي دائما التعادل دون اهداف بين الفريقين.
8: نبهان ايش عندك توقيت نبهان؟
11: 3 دقائق في هذا الشوط الثاني دائما اسبقية المستقبل الرياضي بسليمان هدف مقابل 0 مع تغيير رابع.
8: نعم
11: شوف اتحاد بنغردان في الثواني الاخيرة.
8: طيب بعد شوية نحكيوا على تفاصيل التغييرات. امين بلقاسم في جابس.
12: في جابس ما زلنا في انطلاقة

0: وفي انتظار
1: الدقيقه الشوط الثاني من مباراه الجي اس كا والمستقبل هذه في كاس.
0: واضح. نواصلوا معك خالد بوشيب. تقديم كان فما تغييرات تقديم الاجواء مع بدايه الشوط. تفضل رفقي تفضل.
2: فقط نتابع ديما مستجدات الديربي ومباراه القمه. فرصه كبيره من لحظات بوبكر كامارا بتسويبه قويه كان قريب من التسجيل لولا تألق مهيب الشامخ اللي يحط الكره في الركنيه للملعب التونسي في تنفيذها.
1: انطلاقه الشوط الثاني في كابس
2: في داخل منطقه الجزاء كره ثانيه للملعب التونسي كامارا او اماتنداو مطالبه بضربه جزاء من جانب الملعب التونسي. حبينا نعيشوكم اخر المستجدات لحظه بلحظه مباراه الدربي المباراه المنتظره الان. لاعبيه الملعب التونسي قراب من نضال الطيف يطالبوه بالعوده للفار ممكن مطالبوا بلمسه يد على كل صاحب القرار النهائي هو نضال الطيف ودائما التعادل الى حد الان دون اهداف بين النادي الافريقي والملعب التونسي.
0: شكرا لك رفقي بوسيط. نواصلوا معك خالد بوشيبه. تفضل خالد.
3: فقط التغييرات في صفوف الاولمبيا الباجي دخول اللاعب حسين القفصي مكان اللاعب محمد امين الذويبي وايضا هيثم بن بارك مكان محمد امين المرزوقي. تغييرات المدرب جمال بن سالم وذكر الفاء سيدي بي في التشكيله الاساسيه الياس الضاوي فراس محضاوي بشير حسني محمد علي العمري ونوان كيتا. بالنسبه لتشكيله النادي السفاقسي ايمن دحمان علي المعلوي هشام بكار كيفين مونديكو يوسف حبشيه حمزه المثلوثي حسن مدو ثم فراس ساكوحي جمال ترافيس موتيابا ايمانويل كبيلي وعمر بن علي. السي اس اس اصبح يلعب على يسار المتفرج في المدارج الرئيسيه للملعب الطيب لميري بسفاقس مع التقدم النادي الذي سفاقسي في النتيجه امام اولمبي البيجي هدفين مقابل صفر في خمسه دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. تفضل.
0: شكرا لك خالد بوشيبة كذلك شكرا لك محمد نبهان امين بالقاسم وكذلك رفقي بوستة. بداية الوصف والتعليق من مباراة درب العاصمة بين الافريقي والملعب التونسي معك رفقي بوستة. تفضل.
2: شكرا لك لطفي تحية لكل الزملاء وهذه ركنية للنادي
0: الافريقي. رفقي بوستة ثم امين بالقاسم ثم خالد بوشيبة ثم محمد نبهان ترتيب هو. تفضل رفقي.
2: والركنية للنادي الافريقي غيث الزعلوني تضرب في يوسف السعفي ترجع للزعلوني مرة اخرى تضرب في يوسف السعفي والتماس لصالح النادي الافريقي كرة لأسامة السيري داخل منطقة الجزاء ترجع من دفاع الملعب التونسي وضربة مخالفة لوائل الورغمي ضربة المخالفة لوائل الورغمي نلعب تقريبا في الدقيقة 49 من المباراة دائما التعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والملعب التونسي ودون تغييرات بالنسبة لسامي زميت مدرب الملعب التونسي وأيضا فوز البنزرتي من جانب النادي الإفريقي. الإفريقي في المرمى مهيب شامخ حمزة بن عبدة توفيق الشريفي غيث الزعلوني أسامة السيلي معتز الزمزمي أسامة الشريمي سيد خان أيمن الحرزي بلال آيت مالك وفراش شوات. الملعب التونسي نور الدين الفرحاتي هادي خلفة منير الجلاس مروان الصحراوي محمد أمين الخميسي ساري فوتاب سوبا أماتنداو يوسف السعفي وائل الورغمي بوبكر كامارا وأمادو دياي طاقم تحكيم المباراة نضال الطيف الحكم الرئيسي المساعد الأول خليل الحساني الثاني مروان سعد الحكم الرابع أسامة شريط حكم الفار أمير روسيف ومساعد حكم الفار وسام بوغتاس. ننتظر قرار نزار الطيف قبل تنفيذ ضربة المخالفة يقول ما فما شيء ضربة مخالفة وائل الورغمي تحصل عليها كورة من منير الجلاسي إلى حارس مرمى نور الدين الفرحات إلى مروان الصحراوي محمد أمين الخميس على الجهة اليسار محافظ على كورتو يربح ضربة مخالف ومرة أخرى أحمد التويري يحتج في المنطقة الفنية تقريبا يحتج على كل قرارات نضال الطيف وكانت حصل على الإنذار ما فماش علاش الحقيقة صحيح مباراة عندها رهان كبير للنادي الافريقي ولكن مش اي كورة يزبط يحتج عليها الحقيقة هذا اللي شفناه إلى حد الآن من جانب أحمد التويري. كرة مقطوعة ترجع ليوسام الشريمي، الشريمي يخير اتجاه الكرة على الجهة اليسار إلى أسامة سهيلي، من أسامة إلى أسامة، من الشريمي للسهيلي، كرة على الجهة اليسار للنادي الإفريقي سايدو خان، قريبة من دائرة وسط الميدان. العودة لتوفيق الشريفي أو حمزة بن عبد، الآن الاستلام من توفيق الشريفي، يرفع الكرة به يبحث على شوات داخل منطقة الجزاء. الشريمي الهدف الأول للنادي الإفريقي، الهدف الأول للإفريقي. من سجل الهدف؟ الخطأ من دفاع الملعب التونسي، كرة راجعة من دفاع الملعب التونسي، وأسامة سهيلي ينجح في تسجيل الهدف الأول في دقيقة 52. أسامة سهيلي يفتتح باب التسجيل للنادي الإفريقي، كانت راجعة من الدفاع، خروج من نور الدين الفرحاتي وبلمسة بالساق اليسار، أسامة سهيلي يضع الكرة في شباك الحارس نور الدين الفرحاتي، وفرحة كبيرة في مدرجات ملعب رادس. الشماريخ تشتعل، أجواء كبيرة وفرحة جمهور النادي الإفريقي. 53 دقيقة لعب أمين هنا في ملعب رادس، والإفريقي يتقدم على الملعب التونسي، هدف دون مقابل، هدف أسامة سهيلي في دقيقة 52.
1: شكرا رفقي. حضرة الأهداف في رادس، في انتظار الأهداف في قابس، صفر مقابل صفر بين الجي اس كا والمستقبل الرياضي بقابس. الفريقين ينزل للشوط الثاني بنفس الأسماء تقريبا، تغيير وحيد في تشكيلة الزليزة كنا تحدثنا عليه، تغيير اضطراري، دخول حسن التويتي مكان محمد عامر بالغيط. الحقيقة الملفت في المقابلة هذه هو الحضور المكثف لجماهير الزليزة، حاضرة بكل قوة تدفع بالأعلام الألوان والأهازيج ورفع فريقها، بالرغم النزول، بالرغم الوضعية الصعبة، يعني حضور يؤكد وفاء الجماهير لفريق المستقبل الرياضي بقابس. وتيحت فرصة خطيرة الحقيقة منذ قليل لفريق الزليزة، كان وراها اللاعب حكيم متقا، حاول التسديد والمباغتة من خارج 18 متر، كان قريب برشا من تسجيل أولى أهداف المباراة. عندنا 5.50 لفريق الزليزة، التنفيذ لحمزة عتيق، يختار التمرير لنسيم خضري، طول نسيم، البحث دائما على حكيم متقا، متوصلوش الكرة، تعود من لعب الشبيبة يوسف عزيب، ثم وترى ما زالت الكرة للضيوف، كرة لفريق شبيبة القيروان، محاولة عن طريق يحيى المطيري، يرجع ويغطي اللاعب سليمان وترى على كرته مرة أخرى، رمية 6 أمتار لفريق المستقبل الرياضي بقابس. تحدثنا على الجماهير، متواجدة أيضا بعض الأعداد من جماهير فريق شبيبة القيروان ممن سمح لهم بالدخول لمواكبة هذه المقابلة الهامة والهامة جدا لفريق الشبيبة. إذن 6 أمتار لفريق المستقبل، توزع الكرة ما توصلش لأسامة النفاتي، ثم تقى يرجع ويغطي مدافع الشبيبة الرياضية بالقيروان، محاولة عن طريق محمد رينا الحمروني، الحمروني ممكن للتسديد، والحارس يبعد الكرة، الحكم يقول خرجت الكرة، تمر ضربة ركنية لفريق الشبيبة الرياضية بالقيروانية. ده يصعد الحقيقة لأجل تسجيل أولى الأهداف بعد دقائق أولى في الشوط الثاني سيطر فيها فريق مستقبل قابس. هاو نتابعوا الركنية، يمشي لها في التنفيذ كالعادة اسكندر النفاتي، هي الركنية السادسة لفريق شبيبة القيروان في هذه المباراة. على يمين الحارس، الحارس حمزة عتيق، الحكم يعطي شرط للتنفيذ، كرة للقائد اسكندر النفاتي، وزع الكرة في القائمة الأول، ترتد من الدفاع وتشتت وترجع مرة أخرى لاسكندر النفاتي، تخرج الكرة تماس للشبيبة، ما زالت في مناطق مستقبل قابس، كملوا التماس ثم نمر لبقية الزملاء. اسكندر النفاتي ينفذ التماس، لا يختار يرجع وينفذ على الطريقة الإنجليزية، النفاتي يضرب في القائمة الأول، توصل لشريف كاميرا وهو رمضان، تعود لمستقبل قابس، عكس الهجمة، ضيع الكرة تمشي تماس لفريق شبيبة القيروان. 10 دقائق في قابس في هذا الشوط الثاني، 0 للشبيبة و0 لمستقبل قابس.
3: هي الدقيقة 58 من زمن المباراة بين نادي الصفاقسي وضيف الأولمبيا الباجي. باقي نادي الصفاقسي متقدم بهدفين مقابل صفر. حمزة المثلوثي وجمال ترافيس موتيابا هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس. هذه الجولة 13 أيام للبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
2: ثاني أسامة الشريبي يضيف الثاني بعد تمهيد من فراش شوات. أسامة سجل الأول، أسامة سجل الثاني، أسهيلي سجل الهدف الأول والشريمي يسجل الثاني. الأسبقية بثنائية للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي في الدقيقة 57. الليبي أسامة الشريمي، كانت كرة داخل منطقة الجزاء، خطأ من الدفاع، وفراش شوات يمهد والشريمي يضع الكرة في مرمى الفرحاتي في نبلاش للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي.
3: 59 دقيقة لعب في المباراة، رفيق مقابل صفر لصالح الصفاقسي. هذه فرصة للسيسيس بكار، وضيع الكرة، ضربة مرمى، تصويبها اليسارية بعد توزيعة علي المعلول داخل منطقة الجزاء. هشام بكار يضيع فرصة افتتاح تثليث النتيجة لصالح النادي الصفاقسي، يعني ضيع الهدف الثالث في زاوية تبدو مغلقة لحارس المرمى أشرف كرير. تبقى هدفين مقابل صفر لصالح النادي الصفاقسي. ترجع الكرة منطقة الخلفية للدفاعية للسيسيس علي المعلول. معلول في وسط الميدان، سكوح ينطلق، السكوح في راس السكوح وتماس، المتابعة من ألفا سيدي بي، حط الكرة في التماس لصالح الأولمبيا الباجي في راس المحظاوي. الترويض ممتاز من حسنين القفص، ورأيها في وسط الميدان إلياس الضاوي على اليمين، البديل هيثم بن مبارك، لكن تفتك، تعود جمال ترافيس موتيابا، هجوم لصالح النادي الصفاقسي. حسامادو يرتكب المخالفة، حسين القفصي على حسامادو في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، ونفذ المخالفة مونديكو إلى هشام بكار مونديكو، ينطلق مونديكو، يجتاز الخط الشاطئ الميدان، التوزيع ما ثماش تسلل، وجه لوجه فرصة الثالث والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح النادي الصفاقسي. إيمانويل أوكبيلي يثلث النتيجة لصالح النادي الصفاقسي. دقيقة 60 من المباراة، هي الدقيقة 15 من زمن هذا الشوط الثاني، بعد حمزة المثلوثي جمال ترافيس موتيابا، وضيعش فرصة الثالث إيمانويل أوكبيلي، وجه لوجه مع الحارس أشرف كرير، وثلاثة أهداف مقابل صفر. نتيجة ثقيلة نوعا ما على أبناء المدرب جمال بن سالم لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. 3-0 تقريبا في 62 دقيقة لعب من المباراة.
0: بعد خالد نمشي محمد نبهان. نبهان تفضل. نبهان
4: لعب في هذا الشوط الثاني، ودائما اسبقيه المستقبل الرياضي بسليمان هدف مقابل صفر، دقيقه 22 من الشوط الاول. امان الله مجد يفتتح التسجيل، وهو الهدف الوحيد الى حد الان رغم المحاولات العديده من الجانبين خاصة من جانب اتحاد بن قردان. الحقيقة بعد ما قام بإدخال ترشانة كاملة من المهاجمين، البرهان الحكيمي، أيوب بن مشارك، إدريس المحيشي، عبد الوهاب بخوش، وعبد الله العمري اللي خذا مكان مصطفى سام بعد ما تعذر عليه العودة في الشوط الثاني على أثر إصابة كانت تلقاها في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وتبقى النتيجة إلى حالها إلى حد الآن. أسبقية الضيوف بهدف مقابل صفر، غازي عبد الرزاق، غازي طويلة للجهة اليمنى، ثم في التغطية مجهد يأخذ الكرة هذه، ثم تعود للحديد يكن جونيور انفيدال، جونيور انفيدال اللي أصبح يلعب في المحور تغيير فني داخل البساط الأخضر بعد خروج مصطفى سام يأخذ مكانه في المحور ويتقدم عبدالله العامري باعتباره مهاجم إلى الخط الأمامي بحثا عن مزيد تنشيط هذا الخط للحصول على التعادل على الأقل في مرحلة أولى. لكن إلى حد الآن صامد مستقبل سليمان
3: الطيب لميري. المعذرة فقط حكم المباراة يلغي الهدف بعد العودة إلى الفار لوجود تسلل على اللاعب إيمانويل كبيلي بعد تسجيل الهدف الثالث يعود إلى الفار وإلى غرفة الفار مع حوار مع مجدي بلاغة وزياد الضويوي ووجود تسلل يلغي مباشرة الهدف. إذن هدفين مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي أمام الأولمبي الباشي. تفضل.
4: شكرا خالد. إذن هنا نلعب دقيقة 19 في هذا الشوط الثاني تصل الكرة لدانيال أوبا دانيال جونيور مبيدا على اليمين يخرج محمد الحبيب يكن محمد الحبيب يكن يبحث عن نسج عملية هجومية من الخلف يدخل وسط الميدان دانيال أوبا مرة أخرى دانيال يبحث عن المساندة يجدها في يكن من جديد محمد الحبيب يكن على الجهة اليمنى البخوش عبدالوهاب بخوش يرجع ورائيه ويتحصل على مخالفة في منطقة وسطى بين خط منطقة العمليات ووسط الميدان شوية على إشارة الحارس معز بن شريفية حارس مرمى مستقبل الرياضي بسليمان وقائد فريقه في ذات الوقت تتحط الكرة في مكانها التنفيذ لقائد الفريق غازي عبد الرزاق يحط الكرة في مكانها والحكم يشير إلى اللاعبين بالابتعاد الأمتار القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات غازي عبد الرزاق الوحيد أمام الكرة هو البش تولى تنفيذ هذه المخالفة هذه الكرة الثابتة وكثيرا ما أحدثت الفوارق بالنسبة للكرات الثابتة بالتحاد دائما لمن يحسن تنفيذ مثل هذه الكرات غازي عبد الرزاق ينتظر إشارة الحكم بديس بن صالح يعطيه الإشارة تنفيذ على مفارقة ضربة الجزاء تسديد رأسية ممتازة ما زالت هناك خطورة وضربة زاوية للأمانة شفنا عديد اللقطات الرائعة والممتازة في هذا اللقاء تسديدة الصنم القائم الأفقي كانت رشيقة جدا من أيوب المشارك وتخرج الكرة بعد تدخل الدفاع إلى ضربة زاوية ويبقى معز بن شرفية بعد ما تعاون مع القائم في إبعاد هذه الكرة الخطيرة يبقى على أرضية الميدان ينتظر الإسعاف وربحا للوقت السدسي تنجم تمر أو تعود إلى رجل.
0: يعطيك الصحة محمد نبهان. التوقيت ونتيجة خالد بوشيبة في صفاقس
3: 66 دقيقة لعب 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام أولمبيا الباشي.
0: توقيت ونتيجة أمين في ملعب جابس.
1: في جابر 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني 0-0.
0: واصلوا معك الوصف وتعليق رفقي بوستة من مباراة رادس. تفضل.
2: شكرا لك لطفي. نلعب في 65 دقيقة لعب دائما أسبقية النادي الإفريقي بثنائية ثنائية أسامة السهيل تيقة 52 وأسامة الشريم تيقة 57 هذه كرة للملعب التونسي العرضية من يوسف السعفي يأخذها أسامة السهيلي ذكر فريق الملعب التونسي مدربه سامي زميت كان أجرى تغيير بدخول أمين الله الحبوبي مكان وائل الورغمي ومنذ قليل فوزي بن زرتي أجرى أول التغييرات بدخول أسامة بوغرة مكان بلال أيت مالك رمي التماس للنادي الإفريقي الإفريقي في دقائق معدودة نجح في التقدم بثنائية اللي عمله النادي الإفريقي في العشرة دقائق الأولى الشوط الثاني ما عملوش طيلة شوط كامل النجاعة كانت حاضرة بداية الفترة الثانية كرة من توفيق الشريف ياخذها تابسوبا إلى أمادون دياي كامارا الهدف الأول للملعب التونسي قبل هذا الراية مرفوعة من المساعد الثاني رغم التسجيل كانت كرة من سليفو تابسوبا حب يسدد ما مشاتش كما يلزم، مشات لامادون داي وابو بكر كمارا بالساق اليسار يرفع الكره تدخل الشباك، ولكن قبل هذا الرايه مرفوعه والكره باش ترجع بضربه مخالفه لدفاع النادي الافريقي. الكره باش ترجع بضربه مخالفه لصالح النادي الافريقي. استنجد بالورقه الصفراء مره اخرى حكم المباراه نزار الطيف، دقيقه 67 في المباراه والكره باش ترجع للنادي الافريقي. ذكر الافريقي متقدم في النتيجه بثنائيه، ثنائيه اسامه السهيري دقيقه 52 واسامه الشريمي في الدقيقه 57. الافريقي نجح في التسجيل بدايه الفتره الثانيه، قلت النجاحه كانت حاضره واقعيه النادي الافريقي. تم القرعه السباقيه الى حد الان، نذكر كان خطا من دفاع الملعب التونسي في كره الهدف الاول. منير النجلاسي يرجع الكره امام اسامه السيلي مع تقدم نور الدين الفرحاتي ينجح في التسجيل. وايضا دفاع الملعب التونسي بعد اربع دقائق خمسه دقائق يخلي المساحات، فراس شوات يعطي التمريره لاسامه الشريمي اللي ينجح في اضافه الهدف الثاني. تقريبا 68 دقيقه لاعب في المباراه، باقيه سباقيه النادي الافريقي امام الملعب التونسي بثنائيه نظيفه.
1: في قابس وصلنا الى الدقيقه 21 تقريبا، انتصف هذا الشوط الثاني. كره اخرى للشبيبة والكره ضايعه، ضايعه الكره دقيقه، تبعنا فرصه وحيده تستحق الذكر. كان وراها اللاعب جيسلان رمضان، سوء تفاهم بين حمزه عتيق واللاعب نضال السعيد، خلى الكره توصل لجيسلان رمضان امام شباك خاليه، ضيع الكره. تبقى النتيجه على حاله صفر مقابل الصفر. والشبيبة اجرى ثلاثه تغييرات في هذا الشوط، دخول يوسف الحاجي، ادريس ليوان، وامين الزايري مكان محمد امين القلعه، يحيى المطيري وسيف الدين صابر. كره للمستقبل الرياضي بكابس، يفتكر هنا الحمروني السريع جدا، الحمروني يلتحق به حسان التويتي يصلح الغلطه. الكره لفريق المستقبل اسامه النفاتي، النفاتي لمحمد عزيز الخديفي، خطيرة الكره توصل لحمر الجويني وما ترجعش الكره، حب يرجع لمحمد عزيز الخديفي، يضغط في هذه الدقائق فريق مستقبل كابس، محاوله يفتكها لاعب يوسف عزيب جهه الشبيبه الى الشريف كمارا. بهي المراوغه من الشريف كمارا، يستعرض المهارات في وسط الميدان، توصل الكره في الجهه اليمنى يوسف الحاجي، كره في الرواق الايسر يصعد بالكره الى ادريس ليوان. ادريس ليوان امكانيه للتوزيع، يدخل للمنطقه ادريس ليوان، ادريس ليوان خطيره الكره، ادريس يراوغ، ادريس ادريس والضغط من الدفاع وتطيع الكره على الشبيبه القيروان. اختار الحل الفردي اللاعب ادريس ليوان، كان بامكانه التوزيع او التمرير لمحمد ريان الحمروني. هاي كره اخرى للشبيبه وتسبق الكره اللاعب اسكندر النفاتي، تمشي 5.50 متر لفريق المستقبل الذي بجابس. يتوقف اللاعب لاسعاف اللاعب نضال السعيد، 24 دقيقه لعب، تعادل اصفار بين شبيبه القيروان وفريق المستقبل الذي بجابس.
3: 72 دقيقة لعب في ملعب التايميري بصفاقس، هدفين مقابل صفر لصالح النادي الصفاقسي أمام الأولمبي الباجي. انخفض مستوى اللعب ونسق المباراة إلى حد الآن، وطبعا تغييرات في صفوف النادي الصفاقسي بعد لحظات، يعني بعد ما غير الأولمبي الباجي 13 مكان خمسة، يعني فراس الفضلي مكان ايضا اللاعب الياس الضاوي، تغيير في الاولمبي البيجي في انتظار تغيير في النادي الرياضي الصفاقسي. ومزوز تغييرات دقيقه، ربما يكون عمار طيفور، تعود الكره لصالح الاولمبي البيج، محاوله المرور وضربه المرمى لايمن دحمان اللي صالح النادي الرياضي الصفاقسي. مازال حكم الرابع يعني يقوم بالتغيير الارقام ولا يتواصل اللعب. ايمن دحمان للسي اس اس هدفين مقابل صفر للنادي السباقسي امام الاولمبي البيجي بفضل حمزه مثلوثي وجمال ترافيس موتيابا. هشام بكار بكار لعلي المعلول، معلول وراء اي الكور يصلح الساكوح في اتجاه معلول، معلول مونديكو يرفع كوره في اتجاه معلول تضرب الكوره وترجع في وسط الميدان، جمال ترافيس موتيابا في اتجاه عمر بن علي والتغطيه الدفاعيه موجوده تحط كوره في التماس. هشام بكار لصالح النادي السباقسي 26-32 يعني على مستوى تغيير النادي الرياضي السفيقس او ثبتوا من التغييرات ولو ادوا ورقه المباراه والارقام كل هذا نقطه الاستفهام الى حد الان في بعض الارقام. على كل باش يخرج حسن مدو في تشكيله النادي الرياضي السفيقسي ومش يدخل نور القاروي ايضا مكان عمر بن علي في تشكيلة السي اس اس. تغييرات محمد الكوكي مدرب النادي الرياضي السفاقسي 2-0 74 دقيقة لعب ورقم 18 ورقم 10 في صفوف الأولمبي البيج محمد الهادي الحدوشي مكان محمد علي العمري. هذه هي التغييرات وتعود كرة لهشام بكار في مناطق الأولمبي البيجي من جهة التماس على يمين الحارس أشرف كرير من جهة المدارج المقابلة للمدارج الرئيسية لملعب الطيب لميري تامر. كرة خاطئة من إيمانويل كبولي تخرج كرة تماس لصالح الأولمبي البيجي ورأي الكرة تمشي لصالح نيمان كيتا والكرة تتقص تعود للأولمبي البيجي. محاولة التوزيع داخل منطقة الجزاء وموجود الدفاع لكن لصالح النادي السباقس علي المعلول ما يخلطش عليها نور القروي وتضيع على النادي السباقسي. ارجع يوسف حبشي لصالح السي اس اس الى الحارس ايمن دحمان. ايمن دحمان يرفع كورة لشكون التماس لصالح الاولمبي الباجي. تماس للاولمبي الباجي في تنفيذه لاعب في راس المحضاوي، محضاوي الى الدفاع كرة عالية لمن ترجع لعمر تيفور اخذ مكان لاعب يعني حسن مادو رقم 32 في تشكيلة النادي السفاقسي. ما زالت الكرة لصالح الاولمبي البيش في راس محضاوي، محضاوي محضاوي وراء اي الى محمد هذي حنوش، حنوش المعلول ينطلق المعلول علي المعلول غير مشت اللعب كرة جمال ترافيس موتيابا يصعد المثلوث والكرة في اتجاه نور القروي لمن للدفاع ليدخل ويحط كرة في التماس. 76 دقيقة لعب في المباراة 2-0 لنادي سباقس أمام الأولمبي البيش.
4: نفس التوقيت 76 دقيقة لعب في المباراة هنا مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان ودائما الاسبقية للضيوف لمستقبل سليمان هدف مقابل صفر. هدف امان الله مجهد في الدقيقة 22 من الشوط الاول ومن عمر المباراة ككل. هذه رمي التماس لصالح اتحاد بن قردان في مناطق المستقبل الرياضي بسليمان. اتحاد بن قردان الحقيقة اجتهد كثيرا منذ اواخر الشوط الاول الى حد الان تقريبا مسيطر على الميدان ولكن ظل الطريق الشباك مفقود الى حد الان لا هذا ولا ذاك رغم التغييرات العديده وترسانه المهاجمين اللي اقحمت خلال هذا الشوط الثاني الى حد الان لم يتمكن من التعديل. هذه مخالفه لصالح اتحاد بن قردان ايضا في مكان طيب جدا وغازي عبد الرزاق دائما امام الكره الى جنبه محمد الحبيب يكن. هل سيمرر للحبيب ان يخير التسديد وما زالت هناك خطوره ويدخل الدفاع. هل تخرج فعلا خرجت ضربه زاويه، ضربه زاويه على يسار الحارس معز بن شريفيه تتنفذ ولا الحكم يقول اعد التنفيذ كانت ثنائيه في البدايه التنفيذ الان ضربه زاويه لاتحاد بن قردان ضربة زاوية التنفيذ اللي ينتظر إشارة حكم يقول له نفذ. عالي على القائم الثاني يدخل معز بن شريفية بقبضتين يديه عبد الوهاب بخوش من جديد لحبيب يكن التوزيع ويدخل الدفاع، يدخل الدفاع توصل أيوب بن مشارك طويلة ايوب المشارك دخل ابو بكر ديارا قام بدور كبير اليوم. ابو بكر ديارا الحقيقه في عمليه التغطيه كان حسن منيع في صفوف دفاع المستقبل الرياضي بسليمان اللي يتحصل الان على رميه التماس من جهه المدارج الرئيسيه. التنفيذ للظهير الايمن لصالح مستقبل سليمان. التماس التنفيذ كما قلت للاعب غسان معتوقي. غسان معتوقي وتتقص من غازي عبد الرزاق المخيط حصل المخيط لصالحه مد رجله غسان او ايوب اللاعب منوب الحداد وتتلفت بسرعه ممتازه من حبيب يكن يخرج اليمين عبد الوهاب بخوش. عبد الوهاب بخوش يدخل وسط الميدان يخرج من جديد الحبيب يكن والتماس لمن لمستقبل سليمان. هذه المره قريب لعصر الزاويه تقريبا متر فقط من جهه المدارج الفرعيه. التماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان قد يظفر بنقاط ثمينه اليوم. مستقبل سليمان يتشبث بالامل الى اخر رمق وتلك هي اصول كره القدم. لا يأس مع بطبيعه الحال كل من يبذل مجهود ينال يجني ثمار. اكيد ترسل الكره حاليا لمجهد من جديد كره عاليه في وسط الميدان ويدخل الديارة ما ثماش متابعه ثم غازي عبد الرزاق قلب دفاع اتحاد بن قردان يخرج الكره لليمين بخوش عبد الوهاب بخوش ما يحسنش الترويض تخرج له في التماس. تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان في مناطق مجهة المدارج الفرعية. ينفذ في عقله والحكم يشير إلى ضرورة الإسراع بالتنفيذ. تتنفذ بسرعة توصل بخوش من جديد وصراع على الكرة مع مجهد وتوصل الكرة لحبيب يكن ثم يتركس الهجوم وتعود مخالفة لصالح اتحاد بن قردان في مناطق المستقبل الرياضي بسليمان. ثم جاسم عبشي على أرضية الميدان يقوم لباس وبخوش هو اللي سقط على أرضية الميدان والحكم يسمح بدخول المسعفين لإسعاف اللاعب عبد الوهاب بخوش ولو أني أراه يقوم رويدا تدريجيا إن شاء الله يكون لباس ولكن مع ذلك يصل طقم الإسعاف.
5: الثالث أسامة الشريمي بمجهود فردي رائع ينجح في التسجيل يربح الأمتار ثم يسدد بقوة في مرمى الفرحاتي يسجل الثالث للإفريقي والثاني في رصيده أسامة الشريمي في دقيقة 79. المجهود الفردي كان حاضر خذا الكرة بعد على المدافع الأول والثاني ثم المساحة الشاغرة أمامه يسدد بقوة في شباك نور الدين الفرحاتي. الهدف الثالث للنادي الإفريقي الإمضاء لأسامة الشريمي دقيقة 79 يسجل الثالث للإفريقي والثاني ليه.
0: واضح ذكرني بالتوقيت محمد نبان ذكرني بالتوقيت
4: 30 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. دائما مسبقية مستقبل سليمان هدف مقابل صفر وليك رفقي
0: توقيت ونتيجة خالد بوشيبة في صفاقس
3: تقريبا 82 دقيقة لعب في المباراة طبعا 2-0 للنادي صفاقس امام اولمبي الباش.
0: امين بلقاسم التوقيت والنتيجة أمين أمين بالقاسم بعد شوية أمين توقيت ونتيجة
5: رادس
0: تفضل نبقى معك رفقي في رادس تفضل
5: شكرا لك لطفي. يرجع للفار نزال الطيف بعد ما سجل أسامة الشريمي الهدف الثالث هل هناك مخالفة قبل ما سجل الهدف الثالث ننتظر قرار حكم المباراة وربما ثم المخالفة الأولى لأمادو دياي اللي سبقت الهجمة السريعة للنادي الإفريقي. يرجع الكرة أمادو دياي كان في حوار مع سيدو خان يتابع اللقطة، يتثبت من اللقطة حكم المباراة نزار الطيف انتظار قراره النهائي. يرجع إلى أرضية الميدان، ما هو القرار يا نزار يا الطيف؟ في توقيت 81 دقيقة لعب يحتسب الهدف، يحتسب الهدف الثالث. الحوار بين أمادون دياي وسيدو خان، يشوف حكم المباراة أنه سيدو خان لعب بالكورة ما لعبش ساق أمادون دياي، وبالتالي الهدف الثالث لصالح النادي الإفريقي. هدف دقيقة 79 عن طريق وسام الشريمي الإفريقي. بعد شوط أول ما كانش في المستوى، بعد شوط أول باهت، شوط ثاني النجاعة حاضرة، الماكينة الهجومية اشتغلت بالشكل المطلوب. ثلاثة أهداف كاملة، حتى مستوى وسام الشريمي كان أفضل الفترة الثانية، والدليل أنه نجح في تدوين ثنائية إلى حد الآن. تفضل لطفي.
0: زيد لو تسمح ثبتلنا هل تم إلغاء الهدف أو تثبيته؟ زيد ثبتلنا
5: ثبت هل تم اللي شفته الحقيقة الحركة نتاع حكم المباراة أنه هدف مشى المنطقة وسط الميدان. تو نثبت
0: واضح لأنه
5: في توقيت 82 ميسيرش
0: نثبت ما بعضنا نتعاونوا ولا لأنه
5: 82 ثقة لاعب الأسبقين النادي الإفريقي، وسأتثبت
0: واضح
5: في القرار النهائي لنزال
0: حمزة. رجع مين ولا مازال ما رجعش معنا مين بالقاسم؟ ان شاء الله يكون حاضر معنا بعد قليل. نواصل معك محمد نبهان في ملعب بن قردان. تفضل محمد.
4: 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. دائما سباقية الضيوف مستقبل سليمان، هدف مقابل صفر على حساب الاتحاد بقدام، ولا تخيل على مستوى عناصر الفريقين وعلى مستوى النتيجة ايضا.
5: هو نزار الطيف غلطنا الناس الكل هنا في مكان التعليق، لأنه الحركة نتاع اليد وكأنه فما تثبيت هدف، تم إلغاء الهدف، وبالتالي تبقى النتيجة 2 بلاش للنادي الإفريقي أمام الملعب التونسي.
0: يعطيك الصحة رفقي أبو ستة. في انتظار التحاق زميلنا أمين بالقاسم يقول لي 34 دقيقة لعب و36 دقيقة لعب في الشوط الثاني، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين مستقبل جيبس والشبيبة القيروانية. وصلوا معك محمد نبهان في ملعب بن قردان، ثم نمشي لطيب لمير بسفاكس. تفضل.
4: 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، يعني 86 دقيقة لعب من عمر المباراة ككل. دائما بقية الضيوف اللي بقيوا يجاروا في المباراة حقيقة قبل اللعب، ولكن أحسن التمركز الدفاعي، وإلى حد الآن النتيجة في صالح الضيوف. هدف مقابل صفر، هدف 22 دقيقة لعب من عمر اللقاء عن طريق مجهد، أمان الله مجهد، توصل الكرة لمحمد الحبيب يكن على الجهة اليمنى، يرجع لجونيور مبيدا، جونيور مبيدا لعبدالله العامري، عبدالله العامري لليسار جاسم عدشة، يرجع للقائد عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، غازي لبرهان الحكيمي، يسقط واضحة عملية الدفع والمخالفة على خط وسط الميدان لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردان، برهان الحكيمي يسقط بعد عملية دفع من منوب الحداد، المخالفة التنفيذ لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق ثم برهان الحكيمي يطلب الكرة، وحده أيضا دانيال أومبا يعطيه لدانيال، عبدالله العامري، عبدالله العامري يعمل دورة بالكرة، يرجع ورائية ثم يكن يصف الكرة، يخير جونيور مبيدا توا يكن تصل الكرة، دانيال أومبا، دانيال
0: ذكرني بالتوقيت ونتيجة محمد نبهان.
4: 42 دقيقة لعب و 30 ثانية بالضبط. دائما هدف مقابل صفر لسليمان أمام بقردان.
0: مع نهاية المقابلات دائما نذكروا بالتوقيت ونتيجة. خالد بوشيبة توقيت ونتيجة في صفاقس.
3: 87 دقيقة لعب في ملعب التيميري بصفاقس، تقريبا 3 دقائق على نهاية المباراة في الوقت القانوني، ونادي صفاقس متقدم من أولمبي البيجي هدفين مقابل صفر.
0: توقيت ونتيجة رفقي بوستة في رادس.
5: في رادس نلعب في 86 دقيقة لعب، دائما أسبقية النادي الإفريقي أمام الملعب التونسي بثنائية نظيفة، وتم إلغاء الهدف الثالث بعد العودة لتقنية الفار.
0: ويرجع معنا أمين بالقاسم من ملعب جابس في مباراة هامة بالنسبة للشبيبة. نعمل معك دقيقة ونص أمين بالقاسم. تفضل.
6: شكرا لطفي. اذا 39 ثقه لعب في هذا الشوط الثاني الجديد يذكر 0-0 مع تتالي التغييرات لفريق مستقبل جابس. صالح عدي في اول ظهور لي مع المستقبل ادفع بكل اوراق وخاصه الهجوميه. تابعنا جولبي موكيبا وحمزه عبد الكريم دخلوا مكان وسام النفاتي ومحمد عزيز الخليفي. فما مخالفه لمستقبل جابس تقريبا 35 متر عن مرمى الحارس سليم الرباعي. مخالفه تبدو خطيره لفريق المستقبل. الحكم يعطي شرط التنفيذ. حكيم تقى يسدده بعيد الكرة. بعيد كرة حكيم تقى كيقة موجودة الفرص. مباراة لنقصها في والأهداف هنا في جابس. أكيد حتمية النتيجة خلت المباراة تصعب وحتمية الانتصار خلت المباراة تصعب على الشبيبة الرياضية بالقيروان. ما قدم الشوط الثاني مميز كما في الشوط الأول. أفضل فريق مستقبل جابس وتبعوا الكرة لفريق الزليزة. جولبي موكيبا لعب الكونغوري في رواق الايسر يتسرب وابتزل المراوغة خطيرة لكرة موكيبا توزيع وتوصل للاعب لاعب حمزة عبد الكريم إلى عامر الجويني إلى التوزيع مرة أخرى تستضيف الدفاع مازال اختار للمستقبل. حكيمة قا حكيمة قا والحارس والحارس سمر باعي يصد الكرة. تبقى نتيجة على حالة إذن 41 ثقة لعب إلا 4 لنهاية المباراة 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك أمين بالقاسم. نمشيو لي ملعب رادس مع زميلنا رفقي بوسيت.
5: شكرا لك لطفي. نلعب في 88 دقيقة دائما أسبقية النادي الإفريقي أمام الملعب التونسي بثنائية نظيفة ثنائية أسامة السيري دقيقة 52 وأسامة الشريمي دقيقة 57. الملعب التونسي يحاول الخروج بالكرة إلى بوبكر كامارا على الجهة اليمين. بوبكر كامارا يشق الملعب بالعرض يغير اتجاه الكرة إلى يوسف السعفي. يغير اتجاه الكرة للسعفي ثم لمحمد أمين الخميس. هذه بالرأس وممتاز مهيبة الشامخ كرة
0: رفقي.
5: من الله الحبوبي
0: رفقي سامحني نمشي والجابس يدور لي فما جديد للشبيبة أمين.
6: وكذلك لطفي الهدف الأول للشبيبة الرياضية بالقيروان في وقت قاتل 42 في قلعة في الشوط الثاني. وخالفة نفذها اللاعب اسكندر النفادي ورسيت يوسف عزيب تمضي على أولى أهداف للشبيبة. أكيد هدف سيكون غالي برشا في مشوار زمن البقاء لفريق الشبيبة. إذن 42 في قلعة صارت النتيجة 1 للشبيبة 0 للمستقبل هنا في جابس.
0: تغيرت النتيجة في ملعب جابس. أسبقية الآن للشبيبة القيروانية على مستقبل جابس. هدف مقابل 0. هدف سجله يوسف العزيب في دقيقة 87. قلت مباراة هذه هامة للشبيبة القيروانية. كمل معك رفقي المداخلة في دقيقة. يلا
5: شكرا لك لطفي. 89 دقيقة لعب أسبقية النادي الإفريقي بثنائية نظيفة. وإذا كان وإذا يكمل الإفريقي منتصر فإنه باش تكون المباراة تعدد 21 في البطولة دون هزيمة. يقول لي زميلنا عماد الكيلاني قبل مباراة اليوم 20 مباراة دون هزيمة سلسلة يحققها النادي الإفريقي في البطولة بعد 17 سنة ويعزز رقمه. باش تكون المباراة 21 في صورة نهاية المباراة بالانتصار. هذا تغيير جديد يقوم به فوز البنزرتي من جانب النادي الإفريقي. صادق محمود سيكون الخيار القادم مكان فراسه. صادق قديد عفوا مكان فراس شوهات. وكان دخل منذ قليل فيليب كينزومبي في المباراة في توقيت تقريبا 90 دقيقة. كم سيضيف نعطيك الوقت الضائع ونعطيك الخط لطفي 5 دقائق يضيفهم نزار الطيف باقي بقية الإفريقي بثنائية نظيفة.
0: نمشوا النبهان بن قردان فضل محمد.
4: 6 دقائق وقت بديل، ولو ان الحكم بقي في مشاورات مع غرفة الفار تقريبا 5 دقائق اللعب متوقف، وفي النهاية لم لا يعود الى شاشة تقنية الفار وتبقى النتيجة لحالها، هدف مقابل صفر لصالح مستقبل سليمان، وست دقائق لعب كوقت بديل في هذا اللقاء.
0: 5 في رادس، 6 في بنجردان. شوفوا خالد بوشيب في صفاقس، 6 وجديد في جابس امين الثاني للشبيب.
7: شكرا يا كذلك الثاني للشبيب الرياضيه بالقيروان، الهدف الثاني بالدقيقه 90 تقريبا 90 ياتي الهدف الثاني لفريق الشبيب الرياضيه بالقيروان. لحظات نعطيك الهدف الاول من الجزائر. نعم شكرا للزملاء من الجزائري، هو اللي سجل ثاني هدف للشبيبه بعد ما سجل اللاعب يوسف عزيز الهدف الاول، يعني زوج اهداف للشبيبه في ظرف 3 دقائق. انتهى الوقت الامسي بجابس 2 للشبيبه 0 المنتخب.
0: هي هامة المباراة هذه بالنسبة للشبيبة القيروانية، ممكن مباراة الموسم. أسبقية الآن أصبحت للشبيبة القيروانية على مستقبل جابس، هدفين مقابل صفر، أهداف يوسف عزيب ثقة 87 وأمين الزاري في ثقة 90. نعملوا معك دقيقة أمين في هذه المباراة الحماسية، تفضل.
7: شكرا لطفي، إذا حماسية جدا المباراة لم تبح بأسرار إلا في الدقائق الأخيرة. زوج أهداف للشبيبة قربوا الفريق أكثر فأكثر من 3 نقاط، ستكون غالية من ملعب جابس في سباق تفادي للنزول بعد مباراة محترمة.
0: سامحني أمين، شوفوا نبهان
4: إمكانية العودة لتقنية الفار مرة أخرى.
0: أيوة.
4: الحكم لا، الحكم الآن يخلي اللعب يتواصل، أعطى إنذار للتمويه لمهاجم اتحاد جردان وبقى يتشاور مع غرفة الفار، وفي النهاية يقر بأن المخالفة موجودة تمويهية من المهاجم ويخلي اللاعب يتواصل. دائما هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان.
0: حتى مباراة بنجردان هامة لسليمان، كذلك هي ممكن مباراة الموسم في ملعب بنجردان. كمل معك المداخلة أمين بالقاسم.
7: 7 دقائق وقت بديل لطفي في جابس، قبل منهم دقيقة 91 دقيقة في مقابل الصفر للشبيبة على حساب مستقبل جابس، وظهور أول موافق للمدرب طارق جرير.
0: يظهر لي الأولاد مش ناخذوا من زملائنا قسم الأخبار، مشكورين جدا، بخلاف أنه 5 في رادس وقت إضافي، 7 في جابس، 6 في صفاقس، و6 في بنجردان، أكيد ممكن 4-3 دقائق. مشكورين جدا زملائنا في قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية التونسية حتى نتمكن من إعطاء المعلومة كاملة ونهاية النتائج الكاملة بالنسبة لهذه الدفعة. إذن توقيت ونتيجة رفقي ب6 في رادس.
5: في رادس نلعب في 90+3 دائما أسبقية نادي الإفريقي أمام الملعب التونسي بثنائية نظيف.
0: توقيت ونتيجة جابس أمين بالقاسم.
7: جابس 90+2، 2 للشبيبة 0 لمستقبل جابس.
0: توقيت ونتيجة خالد بوشيبة في ملعب صفاقس.
3: 90+6 في صفاقس، 96 دقيقة لعب في المباراة، هدف مقابل صفر نادي صفاقس أمام الأولمبيا الباشي.
0: توقيت ونتيجة في بنجردان نبهان.
4: جيت في وقتك لوتي، نهاية اللقاء هنا رسميا بتفوق المستقبل الرياضي بسليمان هدف مقابل صفر، دقيقة 22 من اللقاء، أمان الله مجهد، نلتقي بعد حين إن شاء الله في تصريحات ما بعد المباراة.
0: شكرا لك محمد نبهان، انتصار ثمين جدا لمستقبل سليمان في ملعب بنجردان، هدف مقابل صفر، أمان الله المجد في دقيقة 22. تفضل خالد بوشيبة في صفاقس، تفضل.
3: نهاية المباراة في ملعب التيمير بصفاقس بانتصار النادي الصفاقسي أمام الأولمبيا البيجي، هدفين مقابل صفر، حمزة المسلوثي دقيقة 31 وجمال ترافيس موتيابا دقيقة 36، 2-0 للنادي الصفاقسي، مع تحيات جوهر بوستة على مستوى التأمين الفني. كلمة ليك لطفي.
0: يعطيك الصحة خالد بوشيبة، كذلك انتصار ثمين على مستوى كوكبة الطليعة والملاحقة بالنسبة للسي اس اس، هدفين مقابل صفر أمام الأولمبي الباجي، وهزيمة ما تختمش مصلحة الأولمبي الباجي، سي اس اس ربح 2 بلاش، حمزة المثلوثي ثقة 31 وجمال موتيابا ثقة 37. توقيت ونتيجة رادس رفقي بوستة.
5: في رادس الثواني الأخيرة، في أي لحظة ينجم يزفر حكم المباراة نزال الطيف، تقريبا 90+5 والنتيجة دائما أسبقية الإفريقي بثنائية نظيفة أمام الملعب التونسي.
0: يعطيك الصحة رفقي بوستة. توقيت ونتيجة جابس سمين.
6: يابس 90+4 ما زالت النتيجه على حاله تقدم الشبيبه في مقابلته.
0: نعم فادرس
5: نهايه مباراه ملعب رادس بانتصار النادي الافريقي فين بلاش اسامه السيري تيقه 52 واسامه الشريمي تيقه 57. انتصار مهم للنادي الافريقي عزز رصيده ويبقى محافظ على صدارة الترتيب فارق 4 نقاط على لو 5 نقاط على الترجي في انتظار مباراة شبيبة العمران والترجي. تحية كبيرة لكمال الخلصي لأمن المباراة تقنيا وبالحسن التبوبي اللي أمن تنقلنا الملعب. رادس تفضل لك الكلمة.
0: شكرا لك رفقي بو ستة. نهاية المباراة بانتصار ثمين للنادي الافريقي على الملعب التونسي 2-0 اهداف اسامة السيلي في الدقيقة 52 واسامة الشريمي في الدقيقة 57. انتصار ثمين كما قلت يعزز بها الصدارة النادي الافريقي امام الملعب التونسي فاز 2-0. نمشيوا لملعب جابس امين بالقاسم كملوا معك المباراة تفضل. ومشكورين جدا زملائنا نذكر في قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية التونسية نشرة السلسة ستكون في موعد استثنائي ممكن 6:03 ممكن 2 دقائق. يعطيكم الصحة الأولاد نكملوا معك أمين.
6: شكرا لطفي. في جابس 5 دقائق بعد 90 الحكم مضى بـ7 يعني الدقيقتين يفصلون على نهاية هذه المباراة المشوقة والمثيرة. ذكر زوز أهداف سجلها شبيبة في ظرف 3 دقائق بعد سلسة من الفرص المهدورة من كلا الفريقين على امتداد المباراة. هي الكرة مرة أخرى للشبيبة ربما يبحث عن الثالث كأنه بالأمور حسمت هنا في ملعب جابس. كرة أخرى ليمين للزايري صاحب الهدف الثاني والتصويب التصويب ممتازة الامتياز لحمزة عتيق أيضا رجع الكرة ركنية لفريق الشبيبة الرياضية بالقيروان. تسديدة قوية برشا كانت فريق الشبيبة يسجل الثالث. دقيقة أداء ممتاز للضيوف في هذه المباراة وكوتشينك ناجح لطرق الجراية تخلى من الزيري يعني بعض الدقائق منذ دخوله تمكن من تسجيل الهدف الثاني. تمشي ركنية لفريق الشبيبة الرياضية بالقيروان عن طريق اللاعب محمد ريان الحمروني. التوزيع والدفاع الدفاع على مرة هذه يرد الكرة تعود لفريق الشبيبة الرياضية بالقيروان ليفتك المستقبل. هجمة معاكسة حكيم تقا يقود الهجمة توصل لي وترى يخسر الكرة محمد رينا الحمروني انفراد من الحمروني حمروني والحارس الحارس الحارس حمزة عتيق يتعملق في الكرة الأخيرة أي ترجع الكرة مرة أخرى لشبيبة القيروان. يبدو أنه فما هدف آخر في المباراة. كرة لمحمد رينا الحمروني يحب يبحث عن الثغرة لا يخير يرجع لزميله لاعب يوسف الحاجي أمين الزيري أمين الزيري والكرة عند حمزة عتيق. تقريبا انتهى الوقت الإضافي 7 دقائق بعد 90 لم يبقى سوى صفرت وليد المنصري حكم وقاضي المباراة. الكرة لفريق الشبيبة في هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية أطوار هذه المباراة بفوز هام لفريق الشبيبة الرياضية بالقيروان 2-0. تجلم كل من اللاعب يوسف عزيز في 87 ومن الزيري في الدقيقة 90 وهزيمة جديدة لفريق المستقبل الرياضي بجابس.
0: شكرا لك
6: إلى الرابطة لازم.
0: شكرا لك أمين بالقاسم. انتصار شباب القيروانية 2-0 أمام مستقبل جابس. يوسف عزيز دقيقة 87 دقيقة 90 أمين الزير. انتصار نادي الإفريقي على الملعب التونسي 2-0 أسامة السهيلي 52 وأسامة شريمي 57. انتصار السي اس اس على الأولمبي البلجي 2-0 حمزة المثلوثي دقيقة 31 وجمال مطيبة دقيقة 37. وانتصار مستقبل سليمان على حارب انجردان 2-0 هدف أمان الله المجهد فتيقة 22. تحية كبيرة لحمزة صفار كذلك عمارة جبالي ورامي المجول يعطيك الصحة مريم الغربي وكذلك حاتم كريس عان زملائنا في قسم الأخبار على مدنا 3 دقائق. مشكورين جدا باش نكملوا أو 4 دقائق واللي حمزة صفار يعطيك الصحة حمزة المهم. مشكورين جدا برافو الأولاد يعطيكم الصحة. هكا نكملوا رياضة وهدف غدو إن شاء الله في أول مواعيدنا الرياضية نعطيكم كافة النتائج والترتيب وكذلك نتائج الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم بالنسبة لكرة القدم المصغر. إلى اللقاء.
8: الدكتور حكيم.
9: كنا نعرفوا اللي حليب لم ما كيفه حتى حليب آخر يوفر لصغارنا الغذاء والماء والمناعة والحنان. وباش نضمنوا له هالمنافع هذه الكل تحطوا القابلة على صدر أمه من اللحظة الأولى اللي تولد فيها، والأم تعطيه ثديها. وما ننساوش اللي الرضاعة من اللحظة الأولى بعد الولادة تعاون زاد الأم باش ترتاح وتحميها من نزيف.
8: الدكتور حكيم.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
11: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
12: خمس دقائق بعد السادسة مساء من الإذاعة الوطنية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة المساء للأخبار.

0: الساحة الفنية العربية تفقد الفنان المصري هاني شاكر. إلى التفاصيل. شرعت الصين منذ بداية هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من تونس ومن 52 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، مع منح تونس معاملة تفضلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها السوق. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع أمس جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاح وديمومة القطاع، وفق ما صرح به للأخبار المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة.
1: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الانتاج في الصابة هذه إن شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الانتاج من أدوية، من تلرباط، من ميكنة، من معدات، تكاليف الحراسة، تكاليف الحصيدة. نقطع الحبوب تواكب التطور متاع المدخلات باش على الأقل البيلان بين مداخيل ومصاريف عند الفلاح تلقى ديما عند الجدوى متاعها، مش السعر بسنتين ثلاثة يقعد نفس السعر، الفلاحة بشوية بشوية تبدأ تخسر من سنة إلى أخرى. وتغادر المنظومة هذه اللي احنا ماذا بينا نحفزهم لوصول الى الهدف الوطني الاستراتيجي هو الامن الغذائي على الاقل في الحبوب، حاجاتنا الاساسيه. الحاجه الثانيه اللي طالبنا بها سلم المتاعير الحبوب ماذا بينا نتجاوزوها، خاطر جوده الحبوب فاش نحققوها احنا لما نقوموا بحزمه فنيه كامله تبدا منذ الزراعه باستعمال مدخلات دي بي لمونيتر وسط الموسم. احنا نقص دي بي عند الحراسه، دونك زرعنا من غير دي بي في وسط العام، لامونيتر يغيب ويحضر في اماكن، دونك تقريبا اماكن ما فاتتش 20%، يعني سيؤثر على جوده الحبوب. هذاك علاش احنا قلنا سلم التعيير ما نعتمدوش سنه، سينو الفلاح هو الضحيه وهو المتضرر، في حين انه هذا من واجبات الدوله عبر المجمع الكيميائي لتوفير المدخلات هذه.
0: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأوضحت الوزيرة أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل الأول من جانفي من السنة الماضية دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. أما الدراجات المسوقة بهذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. انطلق اليوم بمدينة قربة المؤتمر الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من الخبراء والمهنيين من مختلف دول القارة الإفريقية. تظاهرة علمية تنظمها الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين تحت إشراف وزارة الصحة والاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية بهدف تطوير قطاع التحاليل وضمان جودتها وتعزيز تبادل الخبرات، وفق ما يوضحه للأخبار رئيس الجمعية دكتور خليل عتيك.
1: البحر اليوم عندنا مواني تشهد تهري البنية التحتية متاعها ولا تدخل من وكالة مواني تجهيز الطيب البحري، رغم الاختطاعات اللي تتمتع بهم الوكالة هذه والأموال اللي ترصد لها من أموال البحارة في الانتاج تاعهم. حاجة أخرى، منظومة الأقمار الصناعية اللي فترة 2016 جابوها لنا لحماية البحارة من الغرق والكوارث، اليوم ولات كيف تسلط على رقاب البحارة متاعنا، أداءات مشطة جدا توصل 7 منين في السنة، وحتى عند حدوث خلل في البي ام اس يعاقب البحار من طرف وزارة الفلاحة التي تصبحت تستعمل هذه الأداءات الغير قانونية. اليوم أصبح البحار يعاني، يمنع من الإبحار أحيانا ب3-4 مرات في الشهر بسبب أنه البي ام اس تعطل وبدعوى أنه البحار هو من قام بإعطال هذا، وهذا أمر

0: مخالف دوك مواضيع كبيره باش ندفعوا البحار انهم يسترزقوا يوفروا بروتينات يساهموا في تصدير الروسي البحر يوفر احيانا يوصل حتى 1000 مليار معمله صعبه.
1: في الشأن الثقافي اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. شهدت هذه الدورة توافد حوالي 180 ألف زائر لمتابعة برنامج متنوع جمع بين الندوات الفكرية والعروض الفنية واللقاءات الأدبية، وفق ما أكده للإخبار عضو الهيئة المديرة للمعرض المسؤول عن النشاط الثقافي محمد القاضي.
2: زيادة في عدد العارضين، تجاوز عددهم 360 عارض 38 دولة، عدد الزوار وصل إلى حدود 180 ألف ضيف شرف أندونيسيا كان لها حضور متميز خلال عروض أنشطة تتعلق بالكبار، ندوات جلسات حوارية فيها الأدبي مثلا الرواية والسينما، ترجمة الرواية من العربية وإليها أدب اليافعين، الطفل والممارسات الجديدة، القراءة، راهنية بالرشد بمناسبة الذكرى المئوية الثامنة لميلاده. مدوى الكبرى هذه السنة كان موضوعها مهن الكتاب والذكاء الاصطناعي في مستوى الكتاب منذ تأليفه إلى طباعته إلى تسويقه. الذكاء الاصطناعي يلعب دور مهم. كما تعرضنا لقضية مهمة جدا هي قضية القرصنة الفكرية وحقوق الملكية الأدبية، الدبلوماسية الناعمة والعلاقات الدولية. لا نريد أن يكون مجرد سوق للكتاب، ولكن نريد أن يكون أيضا مجالا للتفاعل وللتعرف على مجمل القضايا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية في بيان أنها وضعت على ذمة حجاج بيت الله الحرام منصة أبشر للتسجيل واستخراج هوية زائر الرقمية، وتتيح هذه الهوية الرقمية للحجاج التنقل بسهولة وأمان داخل المملكة، وهي تغني حاملها عن حمل جواز السفر الورقي. في الوقت الذي يترقب فيه المتابعون الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لوقف الحرب واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، استبعد الرئيس الأمريكي قبول المقترح الإيراني. يأتي ذلك بينما قال جهاز استخبارات الحرس الثوري إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء. تطورات الملف الإيراني في متابعة مع حاتم كريسان.
4: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بلاغ تعرض سفينة شحن لهجوم من زوارق صغيرة على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك الإيرانية. الهيئة أضافت أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير ولم ترد أنباء عن أي آثار بيئية. على صعيد المفاوضات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يطلع بعد على الصيغة الدقيقة لمقترح السلام الإيراني الجديد، لكنه استبعد قبوله. يشار إلى أن المقترح الإيراني ينطوي على ثلاث مراحل رئيسية تتضمن المرحلة الأولى فتح مضيق هرمز توازيا مع الرفع التدريجي للحصار عن الموانئ الإيرانية، مع تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما. وتناقش المرحلة الثانية تجميدا كاملا لتخصيب اليورانيوم بسقف زمني قد يصل إلى 15 سنة، مع رفض طهران أي تفكيك للبنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. أما مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب فسيتم بحثه ضمن المقترح بين الترحيل إلى الخارج أو تخفيف نسبة التخصيب، كما ينص على ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية التي ستتخذها إيران، وأن لا تهاجم إيران وحلفاؤها القوات الأمريكية والكيان الصهيوني مقابل وقف الهجمات على إيران وفي بقية الساحات. جاء ذلك بينما قال جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في تغريدة على منصة إكس إنه يتوجب على الرئيس الأمريكي الاختيار بين عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران.
1: وفي مستجدات القضية الفلسطينية استشهد 3 مواطنين وأصيب آخران اليوم، من بينهما طفل، بنيران جيش الاحتلال في خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون برصاص جنود الاحتلال في شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان استشهد مواطن لبناني وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة عربة سليمة جنوبي البلاد. فقدت الساحة الفنية العربية اليوم الفنان المصري هاني شاكر الذي وافته المنية في العاصمة الفرنسية باريس عن سن تناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض. كان أول ظهور للفنان الراحل هاني شاكر كمطرب عام 1972، وسطع نجمه من خلال غنائه لملحنين كبار، ويعتبر من رموز الجيل الذهبي للموسيقى العربية، إذ لقب بأمير الغناء العربي، كما خاض تجارب تمثيلية في عدد من الأفلام والمسرحيات، وتولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2005. رحم الله الفنان الراحل هاني شاكر ورزق ذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكير بالعناوين. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفاضلية مدة عامين. إجراءات جديدة لتأمين الدراجات النارية في تونس. اتحاد الفلاحة يدعو إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج للحفاظ على ديمومة القطاع. السعودية تضع على ذمة حجاج بيت الله الحرام منصة أبشر لتسجيل واستخراج هوية زائر الرقمية. الساحة الفنية العربية تفقد الفنان المصري هاني شاكر. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مسيكم بالخير مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، مسيكم بالهنا والرضا. أحلى مساء إن شاء الله يا ربي للتوانسة الكل اللي اختاروا موجات الإذاعة الوطنية، بالخصوص مرحبا بكل من اختار مرافقتنا في أمسية الأحد هذه، وبصحبتكم أكيد يحلو المساء. خليكم معنا إذن، ما تبدلوش الموجة، احنا برفقتكم من توا حتى لثمانية متاع الليل، وهذه الإذاعة الوطنية ومعاها كما قلت يحلو المساء.

0: Δίφνα ο Δίφκομ.
1: ضيفنا وضيفكم أو بالأحرى ضيفتنا اللي منورتنا منورة استوديو الإذاعة الوطنية حلة بحذينا، أهلا وسهلا ومرحبا لمفيدة الشعري.
2: شكرا أختي،
1: مرحبا بك، بارك الله فيك للميكرو.
2: بارك الله فيك على الدعوة الكريمة، بارك الله فيك وفي الإذاعة الوطنية.
1: بالعكس، شكرا لك أنت اللي قبلت الدعوة متاعنا.
2: شرف لي أن يكون بحذيكم.
1: لمفيدة الشعري هي شاعرة وكاتبة متخصصة في قصص الأطفال، عندها مجموعة كبيرة برشا من قصص الأطفال، وهي في الأصل مربية.
2: أي أصلت فرنسية.
1: الرفيق تتميل مع الأغنية عجبتك برشا
2: بالطبيعة،
1: خرجناها من قاع الخابية هذه من خزينة الإذاعة.
2: أغاني الأصيلة التونسية.
1: أي نعم. أي نعم.
2: تمس أحاسيسنا ما ننسوهاش.
1: شفتك الكلمات وشفتك الألحان،
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: تعرف اللحن شكون هذايا؟ الحان الهادي الجويني.
2: ما شاء الله، مش نقول لك انا ديجا
1: اللحن هذا الهادي الجويني
2: النغمه
1: عامله الكلمات محمد النوري.
2: ما شاء الله،
1: والزوز معروفين برشا. محمد النوري يغني ايضا، واللي كنا نسمعه فيها نورهان.
2: نورهان معروفه،
1: نورهان. نعم، نورهان التونسيه. عندي وردة حبينا نود بها السادة المستمعين في بداية هذا اللقاء، ونستقبلك أنت أيضا بالورود منورتنا المفيدة. إذا نتحدث ونحن اليوم يصدر الستار على معرض الكتاب الدورة 40، بعد ما البارحة كشف على الجوائز متاعه وصار هكا شوية جدل حول الجوائز كما كل عادي. حبينا اليوم نخصوا شوية وقت للأطفال، أطفال تونس اللي أنت حبيتهم بمجموعة كبيرة من القصص باللغة الفرنسية، لأنك أنت بالأساس أستاذة فرنسية مدام مفيدة.
2: والله حبي للطفولة حب معناها ما يتوصفش الحقيقة، معناها حبي لتلامذتي، عشت معاهم فترة طويلة، معناها ساعات تنسى عائلتك تنسى أولادك، وأنا كنت لهم الأستاذة والأم، دونك تبنيت مشاكلهم، تحدثت معهم عن قرب، مستني مشاكل الطفل.
1: أي.
2: وبطبيعة هو مستقبل البلاد.
1: نعم. دونك شنو تحديدا اللي خليك تتوجه للكتابة للطفل، تأليف القصص؟
2: فوالا، كما قلت معناها أنا نحس اللي الطفل التونسي ما عادش الحقيقة عاتي قيمة كبيرة للمطالعة. وحب الكتاب بعدنا عليه.
1: الشاشات.
2: أي الشاشات والهاتف الجوال وبرشة برشة معناها الحقيقة. مش معناها راهو فما عائلات تحترم المطالعة وما زالت معناها بالحق، معناها أنا نعرف ناس اللي بور دو بون معناها المطالعة حاجة مقدسة، معناها ما فيش كلام. دونك ولكن لا ماجوريتي، المعظم
1: النسبة
2: الكبيرة ما عادش المطالعة. المطالعة هي تكونهم في أي لغة، كسوا عربية فرنسية إنجليزية، أي لغة معناها تتطلب معناها المطالعة. بيان سور عندنا حاجات دي نقولوا احنا عادات سيئة نحب التلميذ يبعد عليها، دخلت لنا حاجات دخيلة معناها ما يتقبلهاش الأخلاق التونسي العربي المسلم.
1: لشكون تتوجه بهم القصص متاعك تحديدا الأعمار؟
2: هو تحديدا أنا عملت دراسة من الابتدائي. دونك لقيت المحاور ما هيش بعيدة على بعضها. وأنا بحكم إني قري معناها سابعة، توا نقري سابعة أساسي ثامنة وتاسعة، معناها العمر إعدادي.
1: تعرف صعيب ياسر العمر هذاك، وحتى في الكتابات يلزم كتابات مختصة ومتوجهة أساسا للعمر.
2: فلا يلزم تعرف كيفاش تجبده.
1: بالضبط.
2: أنا بحكم إني نكتب الشعر دونك يحبوا النغمة، الصغير شي يحب حاجة تجلبه كي الغناية.
1: أي نعم.
2: دونك استعملت لي غيمك النغمات.
1: أي.
2: دونك وهذاك علاش الحقيقه معناها نجحت في تجربة كتجربة
1: في هذا الكتاب. بالنسبة لكتابة الشعر
2: هذا في كتابة
1: حتى القصة
2: القصص
1: في القصة زيادة نفس أي. الأسلوب
2: نكتبك
1: الأسلوب السجع ولا يبدأ ثم إيقاع في الكتابة
2: ولا إيقاع في الكتابة يخليه يجلب أو ميم طون مطرح المشاكل بطريقة معناها تمشي تتماشى مع سن الطفل
1: اخترت. أنت جبت معك مجموعة كبيرة ما شاء الله من من أي. القصص عدد ممتاز قداش عندك في
2: والله مبدئيا نخدم مع معناها جي ال دي ميزون لاترش
1: دار لاترش للنشر
2: نعم سلسله سميتها نوزامي لي زانيمو على لسان الحيوان ولا أصدقاء الحيوانات على لسان الحيوانات دروس ودروس أخلاقية ومعنيها نوجهها للطفل
1: أو كفما قصة فما حكاية وفي الأخر فما عبرة
2: وفما عبرة أكيد
1: نعم
2: هذه فيها
1: هذه السلسلة الأخيرة
2: هذه السلسلة الأخيرة 2025
1: قداش فيها من عنوان السلسلة
2: فيها خمسة عناوين
1: نعم لكن قبلها أيضا عندك سلاسل أخرى خلينا نقول
2: خدمت مع ميزون أخرى سيري فيها 10 قصص للأطفال موجهة للأطفال
1: نعم
2: كيف كيف أما لا الحقيقة فيها الحيوان ولكن فيها نحكي على الطفل بصفة عامة
1: نعم.
2: مع السلسلة الجديدة بدلت باش الطفل ما يقلقشكم مش
1: الطبعات النماذج هذوما اللي جبتهمنا طبعات فاخرة الحقيقة الورق من معناتها عالي القيمة معناتها الورق به برشا بالألوان الكلهم يعني مكلفة الطباعة كيفاش عاملة مع النشر
2: والله هي معناها
1: يعني هل المبيعات ترجع للتكاليف ولا قل لي هو الكاتب ما عادش عنده دخل في المبيعات لانه هو بيدو المردود اللي يجيه ماهوش مش حاجه كبيره
2: مش حاجه كبيره احنا حطينا معناها التربويه معناها انا الهدف نتاعي سامي اول حاجه معناها ما خممتش في الاول في الحقيقه معناها بكل صدق خممت في الطفل في معناها حبي للطفل خلاني
1: الغاية تربوية
2: مش مادية
1: نعم.
2: ولكن الحق حق كما يقولوا معناها وإن شاء الله واحد هاني ديما معناها عندي كتابات أخرى وقصص أخرى وإن شاء الله معناها
1: فما رواج انت حسب ما ترى فما اقبال على
2: فما اقبال كبير اقبال كبير ديجا انا تكرمت في مهرجان فرانكوفون المسرح الطفل بصفاقس
1: نعم
2: 2022 غراسا معناها في بفضل القصه
1: انتشار اللي كتبتها
2: تلامذة يعملوا تياتر معناها مسرحيات للطفل من نعم. خلال القصص نتاعي
1: ايوه
2: تكرمت في برشا مدارس في مرسى في
1: نعم نعم
2: في برشا معناها
1: اي المفيدة الشعري اسم ذائع الصيت في مجال الكتابه للطفوله وليت معروفه كانك متخصصه مش كانك وبالفعل انت تخصصت في كتابه الكتابه للطفل لكن باللغه الفرنسيه
2: وان شاء الله معناها
1: وان شاء الله الطفل التونسي يلقى الظالة متاعه
2: ان شاء الله
1: في القصص هو بالتاكيد باش يلقى الظالة متاعه لانك انت حاولت تنوع في الحكايات حاولت تنوع في المواضيع العناوين فما برشا احلام
2: الطفل وامل ديما نبقى الامل ديما نخلي الامل
1: فيهم برشا احلام وبرشا امال نعم
2: احلام وامال
1: يبدو لي هذا اسلوب تربوي خاص
2: بالطبيعه ديما نطرحوا الاشكاليات وديما ما نحبوش انا وحده من الناس ما نحبش نختم بحاجه نهايه معناها مأساويه سيئه ديما نحاول للطفل نخلي عنده الامل وهذا اسلوبي حق حتى في اشعاري في كتاباتي الاخرى ديما نطرح المشاكل نحكي على مثلا على فلسطين ولا حاجه ولكن او ميم طون يلزم الامل
1: يلزم
2: بالامل نعيش كمان
1: بالضبط واسلوبك في القسم كيفاش مدام مفيد
2: في القسم كيفاه معناها الحقيقه علاقتي طيبه مع تلامذتي
1: ايوه
2: نحاول كيفاش نجلبهم.
1: تلامذتك يعرفوا اللي انت عندك الكتابات وعندهم اطلاع
2: عليها؟ يعرفوا، عندي برشا تلامذه يعرفوا ويلوجوا ويجيوني يقولوا لي مدام رانا لقينا،
1: يناقشوك في المحتوى،
2: يناقشوني يحكيوا معايا. فما برشا تلامذه انتريسي بالمطالعه راهو.
1: نعم.
2: اما يبقى كما قلت فما توا تقصير في وقتنا الحالي، معناها تقصير كبير على
1: بالنسبة للمطالعة. نعم.
2: المطالعة
1: كمربية باش تتوجه للأولياء شنو تقول لهم باش يغرموا ولادهم بالمطالعة سيدة مفيد؟
2: هي المطالعة الحقيقة من سن صغير يزم تعود صغيرك.
1: سن صغير قديش؟
2: أي معناها أنا والله راه من الابتدائي تلميذ باش يدخل الابتدائي يلزم تعود الأم تعود ولدها على القصة موجودة في الدار، تحكي له تقرأ له هي
1: أي
2: بوي بشوية بشوية تشري، يلزم قيمة قصص في الدار.
1: فما اللي يقول لك حتى في مازال صغير بالكل مازال ما يتكلمش وما تقرا له، المهم انه يسمع وقت اللي هو بيبين.
2: ديجا احنا كيفاش تربينا؟ احنا تربينا على الحكايات
1: والخرارف في الجدات.
2: خرارف الجدات.
1: اي نعم.
2: دونك هذيك غرست فينا حب للقصص وحب للحكايات وحب المطالعه. وبعد جيت بطبيعة المكتبة الوطنية ونسيت السويت
1: ومع هذيك يلزم زاد الطفل اللي راه والديه زاد شادين كتاب ولا قراءة
2: طوى مشكل تاني
1: متزمش تقول له أقرأ وانت ما تقرأش.
2: اي والتليفونات معناها كما قلت الحقيقة عملت سيباراسيون
1: ديجا على الكتاب. بعدوا على الكتاب.
2: اي بعدوا برشا برشا على الكتاب. المطالعة الحقيقة فما يقول لك هاني نطالع في التليفون. لا التليفون مش كيف الكتاب،
1: ما
2: يكفيش.
1: ما تتسميش مطالعة. وحلاوة أنك تشد الكتاب وتورقه بالورقة بالورقة عنده طعم آخر زاد.
2: ولا حاجة منعرش قوية برشا
1: خاصة للأطفال. القصص هذوما توجبت لنا أنت مجموعة من العناوين كنماذج للي قاعدة أنت تقدم فيه للأطفال في تونس، ياسر مزيانين معناتها يغريوا الطفل بالمطالعة كي شد القصة في يده. فيهم برشا ألوان، الرسومات مزيانة. على ذكر الرسومات سيدة مفيدة كيفاش تعمل؟ باش عندك رسام خاص ولا
2: والله
1: دار النشر تتكفل؟
2: بالنسبة معناها مبدئيا طول اللي قاعدة نخدم فيهم مع دار النشر اللي نتعامل معها نقعدوا مع بعضنا تستشيرني يستشيروني اسكو التصويرة هذه تمشي مع نستشيروا بعضنا الحقيقة وانا نختار يعطيوا لي الاختيار الحقيقة معناها
1: حتى الاخراج نتاع الصفحات.
2: اي بيان سور ديما
1: فيهم اجتهاد.
2: اي لا فيهم اجتهاد الحقيقه وديما لا يستشيروني الحقيقه.
1: لانه تقديم الكتاب للطفل مش كيما تقديم الكتاب للكهل.
2: الكهل يتقبل يقرا يحب متعود على المطالعه. الصغير تجلبه بالالوان
1: بالاشكال
2: وحتى في قالب الحوار مثلا. يلزم ما يلزمش معناها كتابة عادية، يلزم في شكل ما نعرفش أنا شكل معين تحطه باش يفهم الحوار باش يتعود يكتب الحوار هو في حد ذاته صحيح.
1: اي نعم.
2: يتعلم على البونكتواسيون تنقيط. فما طرق صغير يزمك تجلبها بالضبط. تجلبوا بهم.
1: والصورة أحسن مثال الحقيقة.
2: الصورة بالطبيعة
1: تطبع في الذاكرة.
2: أي بالطبيعة صغير صغير يبقى بالطبيعة في مخه.
1: أي نعم. تولي الأولياء اللي يسمعوا فينا ويحبوا وليداتهم يطلعوا على القصص متاعك هذوما وين يلقاوهم؟ موجودين في المكتبات الكل ولا؟
2: والله أون برانسيب أي
1: موجودين.
2: موجودين أون برانسيب.
1: يطلبوا قصص مدام مفيدة الشعري. فما مجموعة كبيرة من العناوين، فما سلسلات زوز ولا ثلاثة سلاسل هكاكا؟
2: لا انا عاملة توا مبدئيا باش نعاود نجدد السلسلة القديمة باش نعاودها. دونك اما السلسلة الجديدة هي اللي قاعدة توا نورمالمون
1: سلسلة جديدة الخاصة بالحيوانات.
2: بالحيوانات.
1: اي والأسوام ما هيش غالية ب 2000 فرنك 2500 معناتها بالنظر للقصة والحجم نتاعها والإخراج وكل أسوام رمزية.
2: أسوام رمزية للطفل بتبيع، يلزم
1: نشجعوا
2: العائلات الكل في تونس معناها.
1: عملت طلع على معرض الكتاب مفيدة
2: خفيفة، مش ياسر الحقيقة،
1: ما درتش برشا،
2: مش ياسر
1: مشيت يظهر لي بمهمة هكا عناوين
2: هذاك هو لمحة.
1: مطالعاتك فينا اتجاه؟
2: والله كل شيء معناها الحقيقة، معناها فرنسية عربية كما يقولوا تو سكي مي طومب سو لا مان،
1: كل شيء. أي. تنصح بالقراءات المتوجهة معناتها المختصة وإلا نقرأ في كل شيء؟
2: بالنسبة بالطبيعة أنت واللاش توا مثلا اللي زيلا في التلامذة في الثانوي ينجموا يقرأوا في كل شيء بالطبيعة. معناها
1: معناتها يقرأ الرواية، يقرأ القصة،
2: رواية،
1: يقرأ التاريخ،
2: الشعر، التاريخ، كله
1: دراسات.
2: ما فماش معناها حاجة معينة معناها، ولا كيما احنا قرينا كل شيء باش
1: حتى تتكون الثقافة العامة. ولا.
2: ثقافة عامة ولا.
1: وبعد يولي يختار هو،
2: بعد هو يولي عنده اختياراته خاصة.
1: قبليك بدينا حصتنا بنورهان الفنانة التونسية، باش نكملوا في التونسية، ما باش نمشيوا للمجال الطفل. تعرف اللي عنا برشا فنانين غنوا للأطفال، منهم رضا ديكي ديك. وتعرف الأغنية الشهيرة ديكي ديك
2: أنت صديقي.
1: حبيت أن وإحنا نحكي على قصص الأطفال حبيت نذكر بها السادة المستمعين. حمزة رضا ديكي ديكي.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: هذا رضا بالحاج خليفة كنا نسمع فيها الملقب والمعروف برضا ديكي ديكي، كنا نسمع في أغنية ديكي ديكي
2: رجعتنا الماضي الجميل
1: نغني فيها كبار وصغار. هذه من الأغاني اللي طبعت في الذاكرة، دخلت للتراث، هي أصلا من التراث يبدو لي،
2: قعدت قعدت
1: وعلى مر الأجيال
2: ما تموتش.
1: نعم، كما حكيت
2: خطر حاجة خارجة من الأعماق
1: بالضبط،
2: وكلمات بسيطة ولكن بسيطة جدا مشاعر الكبير والصغير.
1: أي نعم،
2: أنا ديجا رجعتني للطفولة توا، رجعت
1: أكيد حتى السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل عمرة هكا أثرت فيهم بعض الذكريات. ونختموا سيدة مفيدة، أنت شاعرة بخلاف أنك تكتب وتألف للأطفال، فأنت شاعرة تكتب الشعر بالفرنسية
2: بالعربية
1: وبالعربية وبالدارجة
2: والدارجة.
1: أي نعم، حبيت تختم اللقاء هذية بكلمات من عندك مهداة
2: إلى الطفل وإليكم
1: وإلى مستمعين
2: مستمعينا الكرام.
1: نخلي لك الكلمة المفيدة.
2: الطفولة بروحي سكنت، بقلبي معجمها نقشت، وأحلى الألحان لي أهدت، فأنست وطرت بعالمها، ومن لطفها كل الآلام انسحبت. أحببتها بصدق في الله، وهي في حبي غرقت، لله ركعت معي سجدت، وفرت عن الكل ابتعدت، وعن فكري شمسها ما غربت.
1: هذه الكلمات تعبر قديش أنت مشدودة العالم الطفولة. واضح واضح،
2: الطفل لا يكبر في داخلي.
1: أي أي أي، ربي فضلك. والإصدارات رايك تخرج من عند مربية مغرومة كيفك بعالم الطفولة، وعندها تجربة كبيرة مع الطفل، فيكونوا متأكدين أنه الإصدارات هذه فيها بارشة فايدة، بخلاف أنه فيها معناتها المتعة، باش تحقوا المتعة من خلال المطالعة، لكن فيها بارشة فايدة لأنها مخدومة خارجة من القلب كما يقولوا، بصدق مكتوبة. أنا تصفحت بعض العناوين، الحقيقة حاجة تعمل الكيف، نشجع الأولياء أنهم يقتنيوها. هذوما قصص مجموعة كبيرة من تأليف سيدة مفيدة الشعري، اللي كنت سعيدة برشا باستضافتك مدام مفيدة، وبالتوفيق إن شاء الله.
2: شكرا على
1: مرحبا، نورتنا.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: صوت نجاة عطاية وصلنا للستة وستة وخمسين دقيقة الآن. فقرة نيشان اللي تحمل إمضاء زميلتنا منى الماجري. منى اليوم اختارت أنها تسند النيشان للمؤرخ التونسي إبراهيم شبوح.
2: نيشان. نحكي اليوم في نيشان على محقق مؤرخ تونسي إبراهيم شبوح، اللي معروف خاصة باهتمامه بإعادة تقديم أعمال ابن خلدون. هو من مواليد 30 أفريل 1933. إبراهيم شبوح تولد في مدينة القيروان وقرأ في جامعة الزيتونة بتونس، وتحصل على الإجازة في التاريخ والأثار الإسلامية في جامعة القاهرة، والماجستير في العمارة العسكرية الإسلامية المبكرة في نفس الجامعة عام 1964. أعمل إبراهيم شبوح مع مستشرق فرنسي في إعداد الدكتوراه بجامعة باريس الأولى، وموضوعها كان التحصينات العسكرية على حدود إفريقية في القرن الثاني والثالث هجري، ودورها في الصراع بين العرب وبيزنطة. لكن ما صارش المناقشة متاحة. كما خدم زادة مع المهندس الدكتور فريد الشافعي بجامعة القاهرة، حضروا رسالة دكتوراه في العمارة التاريخية لمدينة القيروان. من مؤلفاته نذكر المائدة في التراث العربي الإسلامي. من أهم الكتب اللي عنده كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. نلقاو زادة كتاب آخر عنوانه مخطوطات العلوم في التراث الإسلامي. كيف كيف عنده عنوان آخر علوم الأرض في المخطوطات الإسلامية. ونهار 16 ماي 2017 بمقر وزارة الثقافة صار توقيع اتفاقية بين الأستاذ إبراهيم شبوح والمدير العام لدار الكتب الوطنية رجاء بن سلامة، تسلم بمقتضاها مكتبة قائمة لفائدة دار الكتب الوطنية. وكان هذا إهداء علمي قدم إبراهيم شبوح إلى دار الكتب الوطنية، عبارة على مساهمة فعالة وبناءة في تطور الحركة الثقافية في تونس وإثراء المكتبة والمخزون الوثائقي الوطني. بش ما ننساوش يبقى إبراهيم شبوح حارس التراث القيرواني وعاشق الخلدونية، اللي يهب عمره باش يحقق المخطوطات وإثراء المكتبة الوطنية.
3: نيشان. تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: يحدث في تونس.
5: يحدث في تونس.
6: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
4: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
6: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يرفع عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع أمس جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول لضمان الحد الأدنى من التوازنات المالية للفلاحة. وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة يدعو إلى دعم القطاع وتبسيط جملة من الإجراءات التي باتت عائقا أمام ديمومته وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين.
5: البحر اليوم عندنا مواني تشهد تهري البنية التحتية متاعها ولا تدخل من وكالة مواني تجهيز الطي بحري، رغم الاختطاعات اللي تتمتع بهم الوكالة هذه والأموال اللي ترصد لها من أموال البحارة في الانتاج بتاعهم. حاجة أخرى، منظومة الأقمار الصناعية اللي فترة 2016 جابوها لنا لحماية البحارة من الغرق والكوارث، اليوم ولات كيف تسلط على رقاب البحارة متاعنا، أداءات مشتة جدا توصل 7 منين في السنة، وحتى عند حدوث خلل في البي ام اس يعاقب البحار من طرف وزارة الفلاحة التي تصبح تستعمل هذه الأداة الغير قانونية. اليوم أصبح البحار يعاني، يمنع من الإبحار أحيانا بثلاث أربع مرات في الشهر بسبب أنه البي ام اس تعطل وبدعوى أنه البحار هو من قام بإعطال هذا، وهذا أمر مخالف. دونك مواضيع كبيرة باش ندفع البحار أنهم يسترزقوا، يوفروا بروتينات، يساهموا في التصدير الروسي البحري، يوفر أحيانا يوصل حتى 1000 مليار معملة صعبة.
9: المختص في التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي يقول إن إرساء آلية تشاور دائمة تعنى بإدارة المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية مع ليبيا والجزائر مبادرة جدية لتنظيم عمليات الاستغلال بشكل عادل وتبادل المعلومات بخصوص الموائد المشتركة. في الشأن الثقافي، اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. هذه الدورة شهدت توافد حوالي 180 ألف زائر لمتابعة برنامج متنوع جمع بين الندوات الفكرية والعروض الفنية واللقاءات الأدبية، وفق ما أكده للأخبار عضو الهيئة المديرة للمعرض المسؤول عن النشاط الثقافي محمد القاضي. في الشأن الدولي، إيران تسلم باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها، من بينها رفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني في الوقت الحالي. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slindam.
1: Dali, dali, dali, dali, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: me bëgjina. Unë mua s'li në trik. Tu në se jam një fërëmje. تسمع على موجتنا الهادي القلال
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
0: صفوة
2: دبلج وحدي هي من ديري دبلج وحدي هي من ديري
0: يوسف التميمي
3: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف عمي
0: لذا الوطنية تونسية 100%.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع أحلام المساحلي.
2: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: محمد الجاموسي. عز دين.

0: دانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.

0: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.
1: وأكيد يحلو المساء بالنغم التونسي والصوت التونسي والغناء التونسي. اللطف عليك اللطف عليا كنا نسمع فيها بصوت الفنانة مريم الجربي، كلمات رضا الأخويني، ألحان عبد الحميد ساسي. وشفتوا اللمسة تاع عبد الحميد ساسي شبينا أرطها لا هذيك لمسة عبد الحميد ساسي. درس هذي قريته على البشير السالمي هو اللي قراني الدروس هذي في الموسيقى، وهو خلاني نغوص معاه في الأنغام التونسية أكثر فأكثر، ومعها تعرفت على برشة أنغام وبرشة أغاني. وعلى ذكر الغوص نحب نشكر زميلاتي في خزينة الإذاعة نسيمة وليلى ونجوى على المجهود الكبير اللي قاعدين يبذلوا فيه معنا في إعادة إحياء هالتراث الموسيقي اللي خلاوه الأصوات اللي تعديت بفرقة الإذاعة، مش الأصوات الغنائية بركة، الحقيقة أسماء عديدة من كتاب أغاني، من ملحنين، من مغنين، خلونا خزينة كبيرة قاعدين نأثوا بها في البرامج متاعنا، وهي تقعد في الذاكرة الوطنية للجمهورية التونسية. اليوم الأحد 3 مايو، اليوم يصدر الستار على النسخة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب اللي صارت فيه العديد من الفعاليات، آخرها فعاليات البارح اللي حبيت نرجع عليها، لأنه البارح العشية بعد ظهر تم تكريم ثلة من الأدباء والمفكرين اللي أسهموا على امتداد مسيرتهم في إثراء الساحة الثقافية التونسية وتعزيز أشعاعها في العديد من المجالات. حبيت نرجع على الأسماء هذوما لأنهم أسماء بارزة الحقيقة، تميزوا بعطائهم الفكري والإبداعي. البارح تم تكريمهم في إطار قلت الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، وشمل التكريم هذايا كل من محمد حسين فانتر الباحث في التاريخ والمؤرخ، محمود قطات، عز الدين المدني الكاتب المعروف ربي فضله ويبقيه ربي فضلهم الكل الحقيقة، أسماء أعلام في مجالاتها، الشاعر الكبير منصف مزغني أيضا تم تكريمه البارح، محمد علي الحلواني، لطفي عيسى، وعبد الرزاق جريجب، وأيضا ريم العساوي البادرة. هذه احتفات بمساراتهم المتميزين وسهل أهميتهم القيمة في دعم الحركة الثقافية الوطنية. أيضا البارح شهد قصر المعارض بالكرم احتفاء أيضا بالمبدعين في مختلف مجالات الكتابة والنشر من خلال تنظيم حفل تسليم جوائز المعرض والتكريم. التكريم قلنا عليه، لكن جوائز المعرض كانت كالتالي: جوائز المعرض اللي أصبحت تقليد سنوي يكرس قيمة الكتاب ويثمن الإنتاج الفكري والأدبي، هكا جاء في أدبيات معرض تونس الدولي للكتاب. وجاءت النتائج على النحو التالي: جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية تحصلت عليها أمينة زريق عن رواية تحت جسر أمستردام الصادرة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع سنة 2025. جائزة علي الدعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوص تحصلت عليها الكاتبة حفيظة جاربيبان عن مجموعة أنا والقاتلة وذلالنا عن دار نقوش عربية إنتاج 2025. جائزة فاطمة الحداد للكتابات الفلسفية حجبت. جائزة طاهر الحداد في دراسات الإنسانية والأدبية مناصفة بين العادل الخضر عن كتاب في الحب والحرب عن الدار التونسية للكتاب إنتاج 2026. محمد الحداد أيضا يتحصل على هذه الجائزة، جائزة الطاهر الحداد في الدراسات الإنسانية قلت مناصفة مع العادل خضر. محمد الحداد يتحصل عليها عن كتاب علمنة الإصلاح الديني عن دار محمد علي الحامي للنشر إنتاج 2025. ثم جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر، محمد الناصر المولهي يتحصل عليها عن ديوانه لا بيت للشباك الحفيد، أبجديات للنشر، دار أبجديات للنشر هي اللي نشرت الديوان سنة 2026. جائزة الصادق مزيغ في الترجمة من العربية، وإليها مشيت الأحمد الحيزم عن كتاب من واحة إلى أخرى، كونتراست للنشر 2026 إنتاج. جائزة عبد القادر بن الشيخ لنشر قصص الأطفال واليافعين، تحصلت عليها دار زينب بن عثمان دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع. جائزة نور الدين بن خضر للنشر تحصل عليها سامي مقدم بوب لبريس، هذه دار النشر. وهكا يكون معرض الكتاب كمل الدورة متاعه اللي انطلقت من 23 أفريل واستمرت إلى غاية اليوم 3 ماي. فما برشا لغط وبرشا كلام وبرشا جدل تقال في الدورة هذه، خاطر صار فيها برشا نقائص الحقيقة. أنا عينت البعض منهم وقت اللي مشيت، مثلا للأجنحة كانت بلاش مهيش مرقمة حتى اليوم الثالث باش تم ترقيمها، ما فماش خرائط المعرض تدور فيه كأنك تدور في متاهة، معناتها تبدأ تبحث على دار نشر معينة فتدور تدور تدور تدور حتى تدوخ، معناتها مش ما فماش إشارات، ما فماش حسيلو برشا نقائص. وهذا يلاحظوا مش الزائرين برشا بركة، حتى الكتاب الناشرين بيدهم تشكيو. أيضا الجوائز اللي كنت نسمي فيها كيف فيها وعليها، وعلى كل حال لابد من هكذا نقاشات بعد كل دورة، وباش باش تجم تحيا الساحة الثقافية إلا بهذا الجدل، لكن المطلوب أن يكون جدل في كنف الاحترام، ما نوصلوش للسباب والشتم فيما بيناتنا، لأنه هذا مهين في حق الكاتب التونسي عموما. نغم الموالي باش يكون بصوت فيروز باش نسمعوه، وانا لفت انتباهي كريم في حاجة، العنوان اسمه يا شجرة الأيام، لكن اسمعوا فيروز كيفاش تنطقها كيما كانت تنطقها جدتي الله يرحمها وجدتك أكيد، شجرة تقول.

هذه هي فيروز، كنا نسمع فيها في شجرة الأيام. وفيروز لا يستغنى عليها على كل حال، هي سيدة الصباحات والمساءات، مش الصباح بركة. فيروز اللي شملتها الإشاعات أيضا في الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع المنقضي كان دار خبر وتم تكذيبه الحمد لله أنه فيروز توفيت. حكاية غنائية طويلة فيروز، مازالت مستمرة ربي فضلها، ومتواصلة الحكاية الغنائية هذه اللي باش تقعد إلى أبد الآبدين. فما حكاية غنائية أخرى طويلة كتبت بمفردات الحب وبمفردات الحنين، حبيناها أيضا وتعايشنا معاها، رسمها صوت الفنان اللي فقدناه اليوم، صوت هاني شاكر اللي غادر هذه الدنيا عن سن 73 عام. رحيل الفنان المصري هاني شاكر جاء بعد معاناة طويلة مع المرض، كان قد تعرض لأزمة صحية حادة اختيرة بدأت بإصابته بنزيف حاضر لطف القولون، استدعى تدخل جراحي عاجل، وبعد عمل عملية معقدة وصار وتعكرت صحته في مناسبات عدة، وكان يتعالج في باريس إلى أن وفاه الأجل. اليوم الله يرحمه هاني شاكر، ليعد واحد من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث استطاع هاني شاكر أنه يحجز لنفسه مكانة فنية متميزة الحقيقة ما بين الأصوات الشرقية اللي عرفناهم الكل، ولا عنده معجبين إلى درجة أنه معجبيه أطلقوا عليه لقب أمير الغناء العربي في تونس، عنده جمهور كبير تونس اللي زارها وأقام فيها حفلات العديد من المرات. والحقيقة أنه مسيرة الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة طويلة فيها برشا اجتهاد وفيها برشا تجديد، وكان حريص على الظهور الجيد، وكان حريص في على اختيار أغانيه، وكان أيضا حريص على التفاعل مع التحولات الفنية والاجتماعية اللي شهدها العالم العربي. فشفنا هاني شاكر كيفاش تأقلم في الفترات اللي مر بها الكل، من السبعينات، من سنة 72 من وقت اللي ظهر حتى قبل ما يتوفى بشوية، يعني المسارات هذه الكل والتطورات والتغييرات اللي والتحولات الفنية والاجتماعية اللي طرأت في العالم العربي كان واكبها من خلال أنغامه ومن خلال أغانيه، وتمكن بأغانيه من الجمع بين الأصالة والتجديد. الحقيقة الملاحظة هذه يقولوها الجميع من الملاحظين والجميع من النقاد اللي تبعوا مسيرة هاني شاكر. من بين أغانيه باش نقترح عليكم أغنية أنا الحقيقة تعجبني، تعباني حياتي، معبرة جدا الأغنية، الله يرحم هاني شاكر.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع أحلام المساحلي.
2: الناس اللي ناوية تقصد ربي لأداء مناسك الحج هذا العام، دليل الحاج بعد شوية يتوجه لهم ويتضمن نصائح تتوجه بها لذا على الوطنية لهؤلاء. معليكم كان أقعدوا معنا باش تسمعوا النصائح هذوما اللي تقدمهم لذا على الوطنية يوميا، يجيوكم في حدود 8 غير درجين. من هنا لقيت ذاك باش نقترح عليكم صوت الحقيقة من أجمل الأصوات أيضا الشرقية، صوت شادية باش نسمعوها أنا وقلبي يا روح قلبي. مقطع هي الأغنية طويلة كريمة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع السيد عاطف الهمامي ممثل عن شركة الخدمات.
2: أخي الحاج أختي الحاجة، رحلة الحج هي رحلة العمر، هذاك علاش يلزمها استعدادات من تونس واستعدادات بدنية واستعدادات نفسية. الاستعدادات البدنية هي مثلا المشي لمسافات طويلة، فإن مسافة الطواف والسعي هي تقدر بخمسة كيلومترات تقريبا، هذاك علاش يلزمها استعدادات بدنية في تونس إلى المشي لمسافات طويلة. الاستعدادات النفسية هي بحضور الدروس التوعوية والدروس التنظيمية في المجال التنظيمي، مثلا اختيار رفقاء السكن في الغرفة من 4 إلى 5 أشخاص. نزيد نعلمكم أنه ممكن تبديلة الغرف تتبدل من مكة إلى المدينة، هذاك علاش الفندق ينجم يكون في المدينة تسكن في 4 أشخاص وفي مكة تسكن في 5 أشخاص. نمر إلى حقائب السفر، نقول لكم إلى حقائب السفر هي 2×23 كيلو، واحدة حقيبة يدوية ب8 كيلوغرامات نحطوا فيها لباس الإحرام، الأدوية متاعنا والحاجات الثمينة. وفي المطار يوم السفر نوصيكم باش تجيوا للمطار قبل 4 ساعات من وقت إقلاع الطائرة، وفي المطار باش تلقوا فريق من شركة الخدمات الوطنية والإقامات باش يمدوكم بالتأشيرة متاعكم بلصق الحقائب والغطاء الرأسي بالنسبة للنساء. كل فندق في مكة أو في المدينة به لون مميز، هذاك علاش باش تلقاو 3 ألوان للنساء لغطاء الرأس، وكذلك بلصق الحقائب اللي باش نمدوكم به في المطار. تكتب عليه رقم الغرفة متاعك، تلقى فيه تصويرتك واسمك واللقب متاعك واسم الفندق متاعك. وباش نزيدو نقول لكم اللي هو سناء فما الحاج بلا حقيبة، هي هذه منظومة تستلم الحقائب متاعك في المطار وتستلمهم أمام الغرفة متاعك في الفندق، هذاك باش نقصوا من الجهود متاعكم، هذاك علاش فريق من المؤطرين يوجهوك في المطار إلى الحافلة متاعك اللي هو رقم الحافلة الموجودة في البادج في المطار الوصول. المرحلة الثانية هي السكن والحياة اليومية بالفنادق. كل حاج في مكة أو في المدينة عنده رقم غرفة موجود على البادج متاعه، كما قلنا اللي قلنا لكم اللي باش تستلمه في المطار به رقم الغرفة، باش كي توصل للفندق تعرف نمر البيت متاعك تطلع لها بكل يسر باش ما تقعدش ضايع في الفندق. نعلموكم زادة اللي فطور الصباح متوفر في الفنادق في مكة أو في المدينة، وهو فطور صحي ومتكامل به كل المستلزمات، هذاك علاش نوصيكم باش ما تهزوش معاكم برشا ماكلة للسعودية، راي الماكلة متوفر. كذلك الفريق الموجود على ذمتك في الفندق موجود باستمرار في بهو الفندق باش يجيب على كافة تساؤلاتكم، هذاك علاش فما متابعة يومية في الفندق من تنظيم صفوف، من ذهاب إلى الصلوات، من النزول إلى المطعم، المرافق الضرورية الموجودة في الفندق باش نسهلوا لك حياتك اليومية في الفندق. نوصيك كذلك أخي الحاج أختي الحاجة، الخروج إلى الصلاة يكون قبل متسع من الوقت لتجنب الاكتظاظ في المصاعد. قبل الصلاة تتوضأ تهبط قبل وقتك باش ما تلقاش الاكتظاظ الموجود في المصاعد في كل فندق. نجيو الآن إلى يوم التصعيد واللي هو يوم 8 ذو الحجة، يوم التصعيد إلى عرفة. قبلها بيوم يتم توزيع وجبة جافة على كافة الحجيج. الوجبة الجافة هذه فيها كل المستلزمات إلى يوم عرفة، باش نسهلوا عليك يوم عرفة باش ما تخرجش من الخيمة متاعك، باش تقعد تتلهى بالذكر والدعاء، باش نسهلوا عليك الفرائض متاعك. في يوم عرفة عند التصعيد كل حاج باش يلقى رقم الخيمة متاعه الموجود على البادج متاعه، رقم الخيمة ورقم كذلك رقم السوفابيد. السوفابيد هي جراية صغيرة تتحول إلى فوتوي صغير كما نقوله، نجم تصغرها وتكبرها. كل سوفابيد فيها صورة الحاج، الاسم متاعه، رقم الرحلة واللون المميز لكل رحلة. كما قلنا اللون المميز هذا يستمر من الفندق إلى الخيمة إلى السوفابيد، باش الحاج ينجم يعرف باللون متاعه، يعرف الخيمة متاعه، باش ينجم يرجع لها بكل يسر وسهولة. كذلك أخي الحاج أختي الحاجة ننصحوك باش ما تخرجش من المخيمة متاعك، تجنب المغادرة أو الصعود إلى جبل الرحمة والصلاة بمسجد نمرة تفاديا للضياع والخروج على حدود عرفة، لأن حدود عرفة هي حدود شرعية، هذاك علاش المكان كله عرفة ماش ما تضيعوش. وزاد كذلك ننصحوك باش ما تخرجش في القائلة، الخيام كلها مكيفة باش تجنب ضربات الشمس. بعد دعاء الوقوف ووقوف الركن يجب على جميع الحجاج اتباع تعليمات المسؤولين والمؤطرين اللي معاك باش تتبعهم الى موقف الحافلات باش تعرف وين الكار نتاعك وين تقف بكل يسر باش ما ندخلوش بعضنا، نتعاون ونتراحموا نساعدوا كبار السن والمرضى والغير قادرين نوصلهم للحافلات باش تعدى النفره نتاعنا بكل يسر وسهوله. طلعنا في الكيران باش نوصلوا للمزدلفه ثم الى ميناء. تعرفوا في يوم النفره الناس كل تخرج مع بعضها، المسافه قصيره لكن الوقت ينجم يطول ولا يقصر. انت والخطه المروريه تنجم تقف في مزدلفه تهبط من الكار نتاعك تلم الحصيات نتاعك باش تمشي تصلي، نجم الخطه المروريه ما تسمحلكش باش تغادر في الوقت هذاك، نجم تمكر في موقف الحافلات 4 أو 5 ساعات او حتى الى صباح يوم العيد. نجم تقعد تستغل الوقت للدعاء للصلاة، ما تنرفزش روحك خاطر راه وقت يسمحونا الخطة المرورية باش كيران تخرج، وقتها تطلع في الكار نتاعك وتخرج باش توصل إلى ميناء. وقت توصل إلى ميناء تلقى فريق من الاستقبال يستقبلك في ميناء، نوصلوك رقم الخيمة نتاعك اللي فيها رقم مميز ولون مميز. توصل تدخل تلقى الصوفة باد نتاعك فيها الرقم التسلسلي نتاعك، فيها صورتك، فيها الاسم واللقب نتاعك، كل حاجة يلتزم بالمكان نتاعو باش تمشي الأمور بكل سلاسة. طيلة أيام التشريق عندك وجبتين، فطور الصباح والغداء، يوزعوها معليك المرافقين، الخيام كلها مكيفة. نوصيكم كالعادة نمشيو قبل بوقت لدورات المياه باش المريض الكبير في العمر الصغير يمشي قبل بوقت يتوضى وبعد يمشيو يصليو. نكملوا أيام التشريق تسمى النفرة الصغرى. بعد العصر تبدأ توافد الحافلات حسب كذلك الخطة المرورية المعتمدة، معناتها ما نخلقوش نحن نعيطولكم وقت الكيران تجي، راو الكار هي اللي تستنانا ما نستناوش احنا الكار. ما شاء الله السنة الفارطة خذينا جايزة لبيتهم على حسن التنظيم، الحاج كان معاوننا ياسر في التنظيم متاعنا، كي عاوننا الحاج كي يطبق تعليمات البعثة بقدرة الله تمشي الأمور كلها بكل سلاسة. معناتها نحن في النفرة الصغرى نعملوا على وعي الحاج، يقعد في الخيمة متاعه، الخيمة مكيفة، يقعد يتلهى بالدعاء والذكر. وقت توصل الحافلات أمام المخيم نعيطوا له بلاش ازدحام، كل رحلة تطلع في الحافلات المخصصة لها ونرجع للفندق. في الرجوع للفندق ترجع الحياة اليومية العادية، المرافقين موجودين في الفندق طيلة 24 ساعة، نعاونوكم في كل المناسك متاعكم في الطواف أو في طواف الوداع. وبعد نحضروا فليجاتنا للترحيل. السنة فما الحاج بدون حقيبة باش يتم وزن الأمتعة في الفنادق، هذاك علاش الحاج يزمو يشوف حقائبه اللي هي ما تتجاوزش كل حقيبة نقوله 23 كيلو باش ما نتعطلوش في الوزن أمام الفندق. وبعد من الفندق يلقاها الحقيبة متاعه في مطار تونس كرتاج، هذاك علاش نقول لكم خلي الأشياء الثمينة في الحقيبة اليدوية اللي هي ما تتجاوزش 8 كيلوغرامات. هذا بالنسبة للعودة إلى أرض الوطن. للمشين المدينة الترحيل يكون على 6 حافلات، كل حاج عنده رقم حافلة متاعه يلتزم بالطلوع في الحافلة للرقم متاعه، هو والمجموعة كما جاء كما إن شاء الله يمشيوا للمدينة أو يمشيوا إلى أرض الوطن. أخي الحاج أختي الحاجة، عند الوصول إلى مكة والمدينة باش تتسلم بطاقة نسك. بطاقة نسك هذه تخولك للدخول إلى الحرم المكي والحرم المدني وكذلك المشاعر المقدسة، فيها كافة المعطيات متاعك باش تاخذها أنت ورقية بادج، وكذلك نجم تهبطها رقمية على تليفونك. نسك كذلك تخولك باش تدخل إلى الروضة الشريفة، تعمل ريزيرفاسيون في أيامات المدينة وتاخو تصريح الروضة الشريفة عن طريق تطبيق نسك. هذاك علاش نوصيكم باش تهبطوا تطبيق نسك على هواتفكم الجوالة وتاخذوا حسب الأيامات الموجودة عندك في المدينة باش تاخو تصريح إلى الروضة الشريفة. كل واحد ينجم ياخو تصريح وحده في الوقت اللي يناسب. أخي الحاج أختي الحاجة، إن شاء الله تعديوا معنا حج بكل يسر وسهولة، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. ونحن كبعثة تونسية مكتب شؤون حجاج تونس نوعدكم ببذل كل الجهد اللي باش تعديوا حجكم بكل يسر وسهولة.
0: الإذاعة الوطنية التونسية، موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز 8 مساء للأخبار. دراسة حديثة أعدتها بورصة تونس حول حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025 تكشف عن تسجيل تقدم ملموس في تنويع تركيبات مجالس الإدارة وتعزيز معايير الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بحضور المرأة ودور المتصرفين المستقلين رغم استمرار بعض التفاوت بين القطاعات. جامعة العمال التونسيين بالخارج تؤكد سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أفريل 2026 بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال صائفة 2026 وتيسير قضاء شؤونهم. وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تعلن في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيذة. في الشأن الدولي، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد اليوم أن طهران تلقت قبل ساعات الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وهي تدرسه حالياً. في لبنان، اتساع أوامر الإخلاء الإسرائيلية لتشمل أكثر من 110 قرى شمال نهر الليطانية. وهيئة الباث تفيد بأن إسرائيل تتأهب لاحتمال تكثيف الضربات على لبنان والتصعيد على الجبهة الشمالية، لكن الفيتو الأمريكي يقف عائقا أمام ذلك. استشهاد شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 3 وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. نقابة الصحفيين الفلسطينيين تؤكد أن 262 شهيداً وشهيدة من العاملين في مجال الصحافة ارتقوا منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في 7 أكتوبر 2023. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من برنامج حدائق السرد، ويكون الموضوع متعلقا بالرواية العربية، كتاب شعرية الرواية العربية، بحث في أشكال تأصيل الرواية العربية ودلالاته، نموذجا للدكتور فوزي زمرلي. أستاذي دكتور فوزي زمرلي، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا على الاستضافة، و وفقك الله في مجهوداتك الثقافية التي في الواقع أنت تطرف بها المستمع التونسي.
1: بالعكس، نحن سعداء في الإذاعة التونسية باستضافة دكتور فوزي زمرلي، أستاذ الأدب الحديث بكلية الأدب بمنوبة، أصدر العديد من الكتب في مجالات القصة والرواية والمذكرات، منها الكتاب القصصي عند البشير خريف، الدار العربي الكتاب.

0: الطبعة الأولى في سوريا، والثانية في مركز النشر الجامعي وكلية الآداب المندوبة، والثالثة بنفس الدار ونفس الكلية.
1: نعم، الأعمال الكاملة أيضا للبشير خريف 2006 بالإضافة إلى كتب جمعية ومقالات أخرى تتعلق باتجاهات الرواية التونسية، البداية والنهاية في روايات البشير خريف، الرواية العربية والعالمية وغيرها من المقالات المهمة التي نشرت في مجلات تونسية وكذلك عربية. أستاذ العزيز، كتاب مهم، يعني حقق في الحقيقة شهرة أكاديمية معرفية إبداعية في تونس وخارج تونس، شعرية الرواية العربية.
0: نعم، هذا الكتاب هو في الأصل رسالة دكتوراه دولة أنجزتها بكلية الآداب المندوبة تحت إشراف الدكتور محمود طرشونة، واهتمت هذه الرسالة بظاهرة انتشرت في العالم العربي خاصة بعد هزيمة 67، وهي ظاهرة توظيف التراث بطرق مختلفة لتلوين الرواية العربية بلون يظهر خصوصيتها. وخلف هذا يبدو أن الدافع الرئيسي هو موجة رواية أمريكا اللاتينية التي ذاع صيتها وتجاوزت ما حققته الرواية في الغرب، وانبهر الكتاب العرب وصرحوا بذلك في حواراتهم بهذه الظاهرة، ووجدوا أن في التراث العربي الإسلامي ما يمكن أن نستغله لإضافة نوعية إلى مدونة الرواية العربية. وكان نجيب محفوظ وهو من هو والذي سار بالرواية العربية في مسار الرواية الغربية، يجده هو نفسه في حوار هام وفي حوارات يبين أنه نجيله كان كما قال يعتبر الشكل الروائي الغربي شكلا مقدسا، والخروج عليه يسمى أو يعتبر كأنه كفر حسب عبارته. ولذلك بين أو انتبه إلى أننا نستطيع أن نلون الرواية العربية بلون يظهر تميزها بالرجوع إلى تراثنا، وانخرط في تلك الموجة بروايات عديدة، منها ليالي ألف ليلة،
1: نعم،
0: منها رحلة بن فطومة، منها حديث الصباح والمساء، منها عديد الروايات الأخرى. نجد أن عدة روائيين عرب ومن التونسيين من ساروا في ذلك المسلك اللي هو مسلك هام، لأن الرجوع إلى التراث لم يمثل في نظرهم نزعة سلفية، وإنما هو مظهر من مظاهر الحداثة ومظهر من مظاهر التجديد.
1: نعم، نتحدث حول هذا الكتاب من انطلاقا من مصطلحين يقع أحيانا التداخل بينهما، الشعرية والإنشائية.
0: صحيح، أنه هو قضية الشعرية أو البويتيك التي انطلقت مع كتاب أرسطو فن الشعر منذ قرون وقرون، وهذا الكتاب كان المنطلق الأول لبحوث هامة جدا تراكمت في أوروبا وتراكمت وتطورت وانتهت إلى إبراز أن الشعرية كمقاربة هي من أثرى وأهم وأعمق المقاربات التي تجمع فيها تراث في البحث وفي النقد كبير. والمهم أن الشعرية لا تهتم بألسنة الأدب وإنما تهتم بقوانينه مهما كان اللسان الذي يكتب به ذلك الأدب. وأصبحت الشعرية التي انتهى الباحثون إلى أن موضوعه هو التعالي النصي، بمعنى مختلف العلاقات الظاهرة والخفية التي ينسوجها نص مع غيره من النصوص مع الأجناس الأدبية ليتشكل تشكلا معينا. وقضية المصطلح هو أن عبارة الإنشائية الشائعة في تونس في المغرب العربي هي قريبة الدلالة من المعنى البويتيك أو البويتيكس الأجنبية، لأنها تتعلق بالعملية الإبداعية، تتعلق بالقوانين التي تحكم الأدب. ولكن المشكل أن عبارة الإنشائية في المعجم العربي تدل على التعلم أو تدرب على الكتابة، ولذلك نحن في التعليم الابتدائي والثانوي نقول امتحان الإنشاء.
1: أي.
0: الإنشاء الإنشائية تعود بنا إلى عبارة الإنشاء، ولذلك قد تفقد، استعملناها كترجمة لبويتيك تفقد جوهر معنى البويتيك، بينما الشعرية والبويتيك هي تدل في المعنى الأول لدى الغربيين على الشعر،

0: ولكن في المستوى الأول، في المستوى الثاني تدل على العملية الإبداعية وقوانينها.
1: نعم.
0: ولذلك استعملت عبارة الشعرية، لأن هي أيضا الشعرية تحيل صوتيا على الشعر في المستوى الأول، وتحيل في المستوى الثاني على عملية الإبداع وعلى قوانينها، ولكن مع الإشارة إلى أننا نستعملها استعمالا اصطلاحيا، مثل الرواية. عندما عبارة الرومان ترجمة بالرواية، الرواية في العربية لها دلالات أخرى، ولكن نستعملها بمعنى اصطلاحي. فالشعرية نستعملها بمعنى اصطلاحي لكي نبتعد عن مفهوم الإنشاء الذي قد لا يدل على جوهر.
1: وهذا ما قلته الدكتور فوز الزبلي في حوار مع صديقنا سيسي جبيل، عندما قلت الشعرية تتعلق بمتون السردي تعلقها بالمسرح والشعر، مما يجيز لنا الحديث عن شعرية المقامة أو النادرة أو الرواية على سبيل المثال، والحديث عن شعرية المسرحية وعن شعرية القصائد الشعرية أيضا، فليس لها أي صلة بمسألة العلاقات الظاهرة والخفية. الآن لابد أن نميز أيضا ما بين الشعرية والشاعرية.
0: نعم، أنه هناك مشكلة في الأدب التونسي أو الأدب العربي هي قضية النقد والتنظير.
1: نعم،
0: هناك خلط كبير في المصطلحات وفي انعدام التراكم. أي هناك بحوث تنجز في نطاق الجامعة التونسية مثلا، البحوث التي تأتي بعدها تتجاهلها وتذهب في مشارب أخرى، كثيرا ما تسرب إلى الخطأ، الخطأ في استعمال المصطلحات. أعطي مثال بسيط أشير إليه، أنه عبارة الباراتكست نجد كثير من النقاد يترجمونها عبارة النص الموازي، وكأن هم ظنوا أن بارا تكس معناها تكس باراليل، والحق أن بارا في المعنى الاشتقاقي اللاتيني هو بمعنى حول، فالباراتكس هو النص الذي حول المتن، ونجدهم يترجمون بالنص الموازي. ونأخذ عبارة أخرى هامة نبهت إليها كثير من مرات وأنا أفدت مما سبقني، ولكن من سوء الحظ نجد إهمال لهذا التراكم. فما قضية مصطلح هام هو مصطلح لاميزون أبيم. الميزون أبيم مصطلح موجود في المسرح شكسبير بصورة غاصة، وموجود في الرسم، موجود في، نجد كثير من النقاد العرب من سوء الحظ ذهب في ظنهم أن أبيم ما تدل على الهاوية والغور ترجموها بالتغوير، بينما مصطلح الميزون أبيم ليست له أي علاقة بهذا المعنى المعجمي، وإنما هي تسمى التضمين العكس، معنى عندما نضمن نصا آخر يكون النص الصغير يعكس النص الكبير، وهي عملية إنشائية هامة جدا. أعطي مثال بسيط في رواية الشحاذ، أول فصل فيها يصور لنا لوحة زيتية في عيادة الطبيب.
1: نعم.
0: وإذا بتلك اللوحة الزيتية تصويرها هي تختصر عالم تلك الرواية كلها. إذن هذا جالب. إذن فالشعرية هي تتعلق بالشعر وتتعلق بخصائص الشعر التي يمكن للنثر أن يستعير بعض جوانبها، فنقول نص نثري شاعري. وهناك فرق كبير جدا بين الشعرية البويتيك والشاعرية، ومن سوء الحظ كما قلت هناك خلط كبير في المصطلحات، هناك تنافر، هناك أقول جهل، والأكثر من هذا أن هناك نفور من حقل الشعرية الهام جدا الذي ترك مدة قرون وأفرز بحوث عجيبة وهامة مفيدة للناقد والمنظر والمبدع. نجد من يقول هذه النظريات غربية، فاستعمالها جهلا منهم.
1: نعم.
0: استعمالها في الأدب العربي هو إسقاط، بينما هي ليست لها علاقة لا بأدب عربي ولا أجنبي ولا فارسي، هي تهم القوانين والنظم ولا يهمها اللسان.
1: نعم، هذا مهم جدا. دكتور فوز الزملي، اهتممتم يعني في قسم من بحوثكم بعلاقة الرواية العربية بالتراث السردي، وبرزتم الإشكاليات النجمة عن تلك العلاقة، قد تكون علاقة إغناء وإثراء وتنوع وتعدد، وكذلك موضوع لما يسمى بإثراء التخيل السردي، وتوصلت هذه الروايات التأصيلية التي أصلت للرواية العربية بطرق عديدة لتوظيف هذا التراث وصياغة خطابها المخصوص، فأثرت وتأثرت أيضا.
0: هي موجة هامة جدا وثرية جدا ومعقدة جدا، قد يستسيلها البعض من الكتاب، ولكن الأعلام الذين عادوا إلى التراث وإلى جوهر بعض النصوص التراثية، فهموا صميم خطابها وطلعوا على تقنياتها وعولوا على أنفسهم لاستخلاص خصائصها، وحاولوا أن ينسجوا نص روائي من تلك المدونة إما بطرق مختلفة، معناها لهم طرق مختلفة في ذلك، ممكن أن يواصلوا أحداث نص تراثي معين تصبح رواية ملحقة به، أو أخذ معجم وخصوصيات ذلك النص التراثي ونسج رواية على مثاله، أو أخذ نص تراثي معين وإعادة تقويم الشخصيات وإعادة صياغة الأحداث بطريقة تولد نصا جديدا. والهام في ماذا؟ هو أن هذه العملية شبهت بأنها أو وقع تصنيفها باعتبارها من قبيل التطريس، والتطريس هو الطرس الذي كانت عليه كتابة موحية بعضها ونكتب عليها نص جديد، فأنت ما تقرأ نص جديد تتراءى لك بعض ملامح النص القديم التي أظهرها الكاتب، ولذلك نحن عندما نقرأ نص نقرأ نصين. العملية مدروسة ودقيقة تبين لماذا الروائي المعين عاد إلى ذلك النص التراثي ولماذا حذف منه كذا وأظهر كذا وما الغاية من ذلك، وتصبح القراءة عملية إنشائية معقدة هامة تعطي طرافة كبيرة للنص وتصبح مظهر من مظاهر الإبداع. وسنعود ربما نشير إلى بعض النماذج تدل على عمق تلك الطريقة وأهمية تلك الطريقة.
1: نعم، لها أهمية كبرى. هناك موضوع مهم أردت أن يعني أسألك في شأنه يتعلق بالكولاج. أدرك في الحقيقة الرؤيون الغربيون منذ مطلع القرن العشرين أهمية هذه التقنية الفنية الكولاج، فاستغلوا قدرة الجنس الروائي على استدعاء أو استيعاب الأجناس الأخرى وتطويع الفنون الجميلة لتجديد تقنيات الكتابة الروائية. وظفوا هذا الإلصاق والكولاج لإقحام عناصر لا صلة لها بالأدب التخيلي ولا بالجنس الروائي الكلاسيكي في عواليمهم السردية، مما أفضى إلى تسرب تلك التقنية إلى ما يسمى بالحقل الأدبي. نعم،
0: من أشهر الروائيين الذي سلكوا هذا المسلك هو مسلك تجديدي هو صنع الله برهين، لم يعد إلى التراث تجديد الرواية العربية وإنما استعار تقنية الرسم والنحت لتجديد الرواية وأعطى نمطا من الرواية هام جدا من دون أن يخفي أنه تأثر بذلك في ذلك بموجة ظهرت في أمريكا في الستينات والسبعينات هي تسمى The Happening، بمعنى أنه يأخذ قصاصات من مقالات صحفية أو من شعري نص شعري يوزعها داخل حقل النص السردي فتصبح عملية إلصاق أي كولاج، مثل الرسام الذي يجعل على لوحة زيتية يلصق عليها مثلا بعض أوراق الشجر فتصبح العلاقة بين الورق والرسم هناك نوع معين، هذا عملية الكولاج. الثانية أضافوا قضية المونتاج وهي من الفن السينمائي، أي الكولاج هو تضمين مقطع فقط بينما المونتاج هي معاولية ترتيب ذلك تلك القصاصات معينة، وبالتالي يصبح النص تمتج مثل لوحات البيكاسو إلى غير ذلك التي كان ثراؤها قائم على الكولاج والسينما التي طرفتها وقوتها تظهر في عملية المونتاج. هذه استعارتها الرواية فولدت في الرواية العربية نمطا من الرواية التحديثية التي لم تسلك مسلك التراث وإنما سلكت مسلكا تحديثيا آخر يعطي للخروج عن ما يسمى الجنس الروائي الصافي. نعم، الذي قامت عليه الروايات. نعم، في بداية
1: دكتور فوز الزملي، الرواية باعتبارها جنسا غربيا هذا معروف يعني، لكن هناك من الروائيين العرب الذين حاولوا أن يطوعوا هذا الجنس الأدبي إذن إلى التقاليد السردية الأدبية العربية، منهم نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يعني عبر عن توقيه إلى تلوين شكل الرواية العربية بلون محلي مصري أو عربي، هذه قولة أخذتها حتى من حواركم مع صديقنا ساز جبيل. أنا حاليا لا يثير أعصابي إلا التقليد لأنه لا يجب أن يكون الموضوع فقط محليا، لكن الشكل أيضا يوم أن نحقق هذا يمكن القول عندئذ أننا قدمنا أدبا عربيا صحيحا إلى العالم. هذا مما قاله نجيب محفوظ في نجيب محفوظ يتذكر دار المسيرة 1980. إذن هناك رهان من بعض الكتاب العرب من نجيب محفوظ على تجديد الرواية شكلا ومضمونا أيضا.
0: هو أنه بطبيعة حال الرواية جنس أدبي عالمي نشأ في الغرب، وموجات الرواية الأولى كانت قائمة على النسج على ذلك المنوال، وبالتالي عندما تترجم تلك الروايات إلى لغة أخرى نجد أنها مضمونها عربي، شخصيات عربية، فضاءات عربية، ولكن تقنياتها تقنيات غربية واتجاهاتها أيضا الفكرية اتجاهاتها غربية. هذا الشيء جعل الكثير من النقاد والروائيين العرب يرون أنه لا بد من الخروج من هذه الموجة، وهي موجة التقليد، لانخراط في لون آخر يعطي للرواية العربية خصوصية ويجعلها متأصلة في التراث العربي الإسلامي.
1: نعم
0: هذه هي تقريبا قوة هذه الموجة.
1: طيب دكتور فوز ملي، سنستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من رواية نجيب محفوظ ليالي ألف ليلة وليلة بصوت مالك تاري، ثم سنعود.
2: حدائق السرد. عقب صلاة الفجر وسحب الظلام صامدة أمام دفقة الضياء المتوثبة، دعي الوزير دندان إلى مقابلة السلطان شهريار. تلاشت رزانة دندان، خفق قلب الأبوة بين جوانحه، غمغم وهو يرتدي ملابسه. الآن تقرر المصير، مصيرك يا شهرزاد. مضى في الطريق الصاعد إلى الجبل على برذون، يتبعه نفر من الحراس، ويتقدمه حامل مشعل في جو مشعشع بالندى وبرودة مستأنسة. ثلاثة أعوام مضت بين الخوف والرجاء، بين الموت والأمل، مضت في رواية الحكايات، وبفضل الحكايات امتد الأجل بشهرزاد 3 أعوام، غير أن للحكايات نهاية ككل شيء، وقد انتهت أمس، فأي قدر يرصدك يا ابنتي الحبيبة؟ دخل القصر الرابض فوق الجبل، اقتاده الحاجب إلى شرفة خلفية تطل على الحديقة المترامية. بدا شهريار على ضوء قنديل واحد سافر الرأس غزير الشعر أسوده، تلتمع عيناه في وجهه الطويل، وتفترش أعلى صدره لحية عريضة. قبل دندان الأرض بين يديه، داخلته رهبة رغم طول المعاشرة لرجل حفل تاريخه بالصرامة والقسوة ودماء الأبرياء. وأشار السلطان بإطفاء القنديل الوحيد، فساد الظلام ولاحت بوضوح نسبي أشباح الأشجار الفواحة. تمتم شهريار: ليكن الظلام كي أرصد انبثاق الضياء. تفاءل دندان شيئا ما وقال: متعك الله يا مولاي بأطيب ما في الليل والنهار. صمت، لم يستطع دندان أن يستشف ما وراء وجهه من رضا أو سخط، حتى قال بهدوء: اقتضت مشيئتنا أن تبقى شهرزاد زوجة لنا. وثب دندان واقفا، ثم انحنى على يد السلطان فلثمها بامتنان، ودم الشكر يتحرك في أعماقه. فليؤيد الله سلطانك إلى أبد الآبدين، قال السلطان وكأنما تذكر ضحاياه: العدل له وسائل متباينة، منها السيف ومنها العفو، ولله حكمته. سدد الله خطاك إلى حكمته يا مولاي، فقال بارتياح: حكاياتها السحر الحلال، تفتحت عن عوالم تدعو للتأمل. ثمل الوزير بفرحته صامتا، فقال السلطان: وأنجبت لي وليدا، فسكنت عواصف النفس الهائجة. لتهنأ يا مولاي بالسعادة في الدارين، تمتم السلطان باقتضاب السعادة. قلق دندان لسبب غامض، ارتفع صياح الديكة. قال السلطان وكأنما يخاطب نفسه: الوجود أغمض ما في الوجود، غير أن نبرته تخففت من الحيرة وهو يقول: انظر. نظر دندان نحو الأفق فرآه يتورد بالسرور المقدس. من رواية ليالي ألف ليلة، نجيب محفوظ. حدائق السرد.

0: مستمعينا الاعزاء، نعود الى برنامج حدائق السرد، ونذكر ان موضوع هذه الحصه حول الروايه العربيه، كتاب شعريه الروايه العربيه، بحث في اشكال تاصيل الروايه العربيه ودلالاته، نموذجا للدكتور فوزي زمرلي. دكتور، من جديد اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا اخويا. مرحبا، شكرا.
0: تحدثنا في الجزء الاول عن الشعريه، عن الفرق والاختلاف بينها وبين الانشائيه وكذلك الشعيرية، تحدثنا عن الرواية والتراث، عن الكولاج، عن جنس الرواية وتطورها إذا من فترة إلى أخرى. لأن سنتحدث عن نماذج من الروايات التي تناولتها دكتور، يعني في هذا الكتاب المهم يعني في مستوى النقد العربي الحديث، ليس في تونس فقط. هذا الكتاب حقق في الحقيقة شهرة كبيرة في المشرق العربي وكذلك في المغرب العربي. سننطلق من رواية مهمة ليست معروفة كثيرا لدى نجيب محفوظ، ليالي ألف ليلة وليلة. هذه الرواية في الحقيقة صدرت طبعتها الأولى عام 82، مستلهمة من أحد أشهر نماذج التراث ألف ليلة وليلة، وكتبت، كنا نتحدث عن هذا منذ حين، بلغة شاعرية ووظف فيها حتى الفانتازيا. وهذه من الصدف أنها نشرت بعد اغتيال
1: أنور السادات
0: على يد تنظيمات الإرهابية في تلك الفترة. نعم الدكتور.
1: والله كما قلت أستاذ عيسى، هذه الرواية من أروع الروايات العربية والعالمية، ولكن شهرتها محدودة، وخصصت لها فصل كامل اعتز به. له صدى في الأوساط الجامعية، ولكن ليس له صدى في الأوساط الثقافية العامة، لأن الرواية بيدها ليست منتشرة وليس هناك إقبال عليها. هذا النمط هام جدا، لأن أولا نجيب محفوظ بالإضافة إلى مهاراته السردية هو ابن الفلسفة، هو صاحب رؤية فكرية، هو مثقف، فاختار هذه الرواية في شكلها. أخذ شخصيات ألف ليلة وليلة، مزج الشخصيات في الحكايات الأصلية والحكايات الإطارية، أزال الحدود بين الحكايات، وأسند عملية الرواية إلى راوي مفرد حتى يقحمها في عالم الرواية. وأحداثها يجعلها تبدأ بعد أن عفا شهريار على زوجته وتابع الحياة في تلك المملكة طوال 7 سنين. ولكن القوة أين هي؟ أنه الحكاية تظهر أن كأن شهرزاد بعد أن خلصت شهريار من نزعته الدموية أصبحت المملكة تعيش في رخاء، وأن شهريار المشكلة الوحيدة هي غدر زوجته فأراد الانتقام من النساء، وأنه كان عادلا. نجيب محفوظ بقراءة عميقة طريفة غريبة لحكاية ألف ليلة وليلة استنتج أنه لا يمكن لشخص دموي كشهريار أن يكون إنسانا عادلا، وأن تكون سياسته مع الرعية مقبولة. هذا الشخص لا يمكن أن يكون عنوان على البطش والتجبر إلى غير ذلك. ولهذا بيّن في روايته أن شهرزاد هي التي حاولت أن تغير نظرته إلى الوجود، لأن شهرزاد حسب الرواية متتلمذة على شيخ صوفي، ولها نظرة إلى العالم وإلى الوجود، حاولت أن تفتح شهريار على عالم آخر كان غائبا عليه. وعندما تفطن إلى ذلك نجد أن شهريار تدريجيا يهتم بقضايا الوجود وبقضايا التصوف، ويسند ويتنازل العرش ويسند السلطة إلى الشعب. هذه رؤية نجيب محفوظ، ولكن في ظاهرها مختلفة عن حكاية ألف ليلة وليلة، ولكن هي في صميم خطاب ألف ليلة وليلة. لأن شهرزاد في ألف ليلة وليلة هي امرأة تقدم عنها قراءة ألف كتاب،
0: نعم،
1: أي أنها حكيمة، وبالتالي تصبح شهرزاد في الواقع هي قناع لحكماء هم الذين أنشأوا رواية الحكايات الأولى وأسندوها إلى زوجة شهريار وهي شهرزاد، وبيّنوا أنه كان بعد ذلك أصبح عادلا. وهناك يصبح قراءة نجيب محفوظ أن وراء شهريار وراء شهرزاد حكماء، شأن بيدبة فيلسوف في كليلة ودمنة، أي هم أنفسهم حكماء يخافون من السلطة، ولذلك لكي يمر خطابهم يحاولون إظهار أن هذا أنها تتعلق بملك معين، تتعلق بفترة معينة، وهذا شخص عادل سياسيا حتى لا يمنع ذلك الخطاب من نفسه. ولذلك نجيب محفوظ لهذا الأمر لارتباط الرواية بالسياسة كتب في عهد أنور السادات، ولكن لم يتمكن من نشرها لأن يعرف أنها ستحجز وستمنع، لم تنشر إلا بعد موت أنور السادات. نعم. فالقضية إذن هي العودة إلى التراث بالإضافة إلى طرفاتها وعمقها، وراءها رؤية فلسفية، وراءها دعوة إلى التصوف، وراءها دعوة إلى القضايا الوجودية، وبالتالي تصبح كيف هؤلاء التطريس نقرأ النص القديم في ضوء النص الجديد.
0: نعم.
1: وبذلك نكتشف عوالم وجوانب أخرى. نعم. ثرية.
0: وهذا يؤكد أن نجيب محفوظ جاء إلى الرواية من عوالم الفلسفة، وطرح كما قلت دكتور فوزي زمرلي هذه العوالم إذن الصوفية، خاصة أنه اشتغل على تيمة الحرية في هذه الرواية. يقول: الحرية هي حياة الروح أكثر من كونها إذن المرتبطة بالجسد. الرواية الثانية دكتور هي نوار لوز لواسيني الأعرج، وشخصية حتى في تسميته يعني طريفة، صالح بن عامر الزوفري. الزوفري كانها لفظة تونسية أكثر منها جزائرية،
1: هو يستعملها بمعنى الوحيد الزوفري.
0: أي نعم. وحيد. لابد أن ندقق في هذا المصطلح. إذن حول هذه الرواية يعني سؤال: ماذا يحدث لو قرر أحد الأشخاص انتظار أن تنبت الأزهار قبل أوانها؟ هذا ما سؤال يعني حتى هو فلسفي في بالأساس.
1: وسيني الأعرج، هذا رواية نوار اللوز هي تعتبر من إنشائيا من قبيل المواصلة، معناها تذييل لرواية أخرى، انتهى إلى ما انتهت إليه السيرة الريالية.
0: نعم.
1: والدافع سنرى أن دافع التأصيل دافع جمالي، ولكن في نفس الوقت وراءه نظرة إيديولوجية وسياسية. وسينال تبين أن السيرة الهلية التي لها أثر كبير في الجزائر، وأنها قامت رواتها أوهموا بأن الأمراء بن هلال دافعوا عن الشعب ومصالح الشعب، بينما في الواقع هم استعملوا السيف لفرض إرادتهم ولكسب منافع. وتبين له أن الواقع في الجزائر بعد الاستقلال هو نفس الشيء، أي رفع شعارات وطنية إلى غير ذلك، ولكن في الخلف هناك أطماع سياسية وأطماع مادية ومناصب إلى غير ذلك. وبالتالي هو لكي يستطيع أن يطرق هذه المشكلة اعتبر أن صالح هذا هو سليل بني هلال، وأن ما عاشته الجزائر وما تعيشه الجزائر بعد الاستقلال هو كأنه امتداد لمكان لما عاشته الجزائر عند زحف الهلالي. وبالتالي صالح بن عامر هذا الزوفري يقول بمعنى الوحيد يستذكر أمراء بني هلال، يعتز بالجزائر الهلالية التي كانت فعلا هي لها حس وطني إلى غير ذلك. وبعد أن تشرد في آخر رواية يعود للجزائر لأن تعلقه بالأرض، ويريد أن يدافع ويحمي هذا الوطن. وهنا نجد أن وسيني الأعرج يوظف الخرافة الشعبية، خرافة لونجا التي تميز أو تتحدث عن أو ترمز إلى الجزائر، وبيّن أن الغول يهددها للدلالة على الأخطار تحدق بالجزائر بعد الاستقلال، والتي كأنها واقع الجزائر في الحاضر مواصلة لما كانت عليه في عهد الهلاليين، والذين يعتبرون كأن السيف هو الحد الذي أو السلاح الذي يمكن أن ينالوا به أغراضهم. وبالتالي هذه النزعة التأصيلية نوع آخر من التأصيل، لها غاية جمالية، لها غاية بحث عن الأصالة. ووسيني الأعرج يعترف ويصرح كثير مرات أنه معتز برواية أمريكا اللاتينية ومعجب بها، وواضح أن الدوافع هي تقريبا متشابهة، مما يجعلني أرى كأن التأصيل لم يخرج الرواية العربية عن الدوران في فلك الرواية الغربية. هم في البداية اتبعوا النموذج الغربي، وعندما أرادوا التخلص من النموذج الغربي بالعودة إلى التراث نجدهم قد تأثروا في ذلك بموجات نشأت لدى غيرهم حتى يرفعوا منزلة أدبهم إلى منزلة الأدب الأجنبي وتصبح كان عقدة الآخر هي من سوء الحظ هي المحرك.
0: نعم. وسينارج يعني اشتغل يعني على هذه التقنية, تقنية استدعاء التراث واستدعاء التاريخ, ورأينا في العديد من الروايات يعني اشتغل رواية الأمير وروايات أخرى.
1: له اهتمام كبير بالجزائر بتراث الجزائر, وهو ناقد أيضا, هو أكاديمي
0: جامعي
1: وأكاديمي وناقد, وبالتالي له تراكم كبير في الرواية العربية, وبفضل ذلك لمع نجمه وأحرز على عدة جوائز أدبية في المشرق خاصة.
0: نعم, يستغل يعني على التراث والتاريخ والواقع, يقرأ الواقع حتى انطلاقا من عودته إذن إلى هذا التاريخ. نأتي إلى رواية في الحقيقة مهمة في الرواية العربية, في ذاكرة الرواية العربية, لروائي المصري جمال الغيطاني الزينة بركات. هذه رواية يعني نشرت سنة 74 و900 وتعالج مسألة أو قضية الظلم في جميع البلدان, خاصة الأحقاب الماضية وحوارية أيضا الماضي والحاضر عن طريق الزينة بركات. هذا مع العلم أن هذا العمل قد حول إلى مسلسل من إخراج يحيى العلمي سنة 95 و900 و1000, حول قراءة التاريخ المصري وفترة المماليك وما شابه ذلك.
1: جمال الغيطاني من أبرز الروائيين العرب الذين رفعوا شعار التأصيل والعودة إلى التراث والانشغال على التراث.
0: نعم.
1: وهو نفسه أولا يعترف بتأثره بروائي تشيكي على ما أظن, الذي أقنعه بأن المحلية هي الباب للعالمية, وبالتالي وجد في التراث أنه يمكن استغلاله لتوليد رواية محلية ولها بعد عالمي. ولكن الجهد الذي بذله جمال غيطاني لتوليد روايته من كتاب بداء الزهور لابن إياس الحنفي, كتاب تاريخي فيه 6000 صفحة. جمال غيطاني مع أن لفقدان التنظير عول على نفسه, يقول هو درس الكتاب وبوبه و حدد لغته وقضاياه وتقنياته, وحاول أن يكتب رواية على ذلك النمط, على نمط الكتابة الموسوعية القديمة على طريقة اليوميات وطريقة الحوليات, واستعار معجم ابن إياس وأصبح الراوي وكأنه مزامن لابن إياس, يتكلم بنفس اللغة بنفس المعجم, واستعمل أنماط خطبية والنداءات وخطب الجمعة لكي يصل إلى نتيجة. ومن سوء الحظ هي دائما الهاجس السياسي والخوف من الرقابة, انتهى إلى أن فظيعة أو وفظاعة ما عاشته مصر في عهد المماليك وهزيمة المصريين أمام آل عثمان قديما, أسبابها هي نفس الأسباب التي أدت إلى هزيمة 67.
0: نعم.
1: إذن وبالتالي كتب نصا على نمط الحول ابن إياس لكي ينتهي إلى أن نفس الأسباب تؤدي نفس النتيجة. ومشكلته, وهو مناضل وله مواقف وطنية هامة, أنه من الذين فجعتهم هزيمة 67 وأرادوا أن يقفوا منها موقف, وحاولوا أن يبينوا أن العوام القديمة كان متواصف الآن
0: عملية إسقاط
1: كأنها ظاهريا لكي يخفي شيئا ما ضمنيا. هو
0: نعم.
1: يقول هذا ضمنيا لكي ينقد الواقع الحاضر بالعودة إلى التاريخ, ولكن قوة هذا النص أن معجمه وأسلوبه وتقنياته وكأنك تقرأ نصا من القرن 16 على نمط الكتابة الموسوعية, وهذا أعطى لهذا اللون طرافة وثراء أجناسي. ولكي نفهم هنا تأتي الشعرية, كيف يمكن لهذا النص أن نعتبره رواية عندما نجد هذه الخطابات والأنماط التخاطبية والأجناس الأدبية والفنون المتراكمة؟ كيف يمكن هنا تأتي الإنشائية لكي تستخرج القوانين التي نهض عليها هذا العمل؟ هناك عناصر مؤسسة وهي أركان رئيسية الجنس الروائي, ويقوم بتحويل الأنماط الأخرى تحت أو في خضم العناصر الروائية المؤسسة. هناك عناصر مؤسسة وعناصر أخرى تحول فتعطي نص لا يخرج عن الجنس الروائي ولكنه خرج عن الجنس الروائي الصافي ويبقى ينتمي إلى الجنس الروائي مع اتسامه بسمات هامة جدا تعطيه لون جديد وتتطلب قراءة خاصة من نوع جديد. وهذا القارئ يحتاج إلى نقاد ومناظرين يمهدون له السبيل. ومن سوء الحظ في العالم العربي وفي تونس بالأساس أن النقد هو النقاد النقد بالنسبة لهم مجاور لاهتمامات أخرى، فهو إما صحفي أو أستاذ أو شاعر أو روائي يكتب النقد، أي التخصص والتفرغ والتعمق والتراكم مفقود، ولذلك نجد هذه الفوضى النقدية
0: أو تصحير النقد. ما سبب صحراء النقد اليوم؟
1: إيه هو هذا؟ ليس لنا نقد متولد عن الناس مختصين،
0: نعم.
1: هو مجاور وفي نقد في مناسبات. إلا وأكثر من هذا أن بحوث الجامعة التونسية وككل جامعات الكل تتأخر جدا عندما تصدر، معناها عندما الدراسة تتعلق بظاهرة معينة أو أن تستغرق سنوات والباحث يبحث فيها ثم تناقش ثم حتى تجد الفرصة لتطبع ولكي تنشر، فتكون قيمتها التي هي عند التأكيد وتحرير ذلك النص تظهر متأخرة جدا. وبما أن مثل الروائيين زملائك هيسا لا يقرؤون بعضهم البعض في الغالب وتجد مصادرهم مختلفة، النقاد والمنظرين أيضا كل واحد يأخذ من طرف ولا تجد هذا التراكم. لذلك تجد مسائل هامة درست في الجامعة التونسية ونظر لها وتجد الذي يأتي بعد يتغافل عنها ويبحث عن مصادر أخرى.
0: ما رأيك أيضا في بعض النقاد الذين يتخلون إذا عن النقد عن هذا الاختصاص إلى الكتابة كتابة الرواية؟
1: هي الرواية الجوائز الأدبية هي نعمة ونقمة في نفس الوقت. الجوائز الأدبية أصبحت كثير من الناس يكتبون لأجل الجوائز ونجد شعراء نجحوا في ذلك وأنتجوا روايات هامة جدا، وصحفيين وأسادة جامعة وأسادة التعليم الثانوي، ولذلك لأن الرواية فعلا جنس هام، جنس متطور، جنس تحدثوا عن موته منذ عشرات السنين وهو يتجدد وله طاقة على التجدد بفضل العلاقات والقوانين التي كنت أتحدث عنها وننظر فيها. هذه القوانين تجعل الرواية دائمة التجدد، دائمة التطور،
0: نعم.
1: ودائمة الثراء.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس.
3: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
1: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
3: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. شركة تونس للطرقات السيارات تعلن عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم، وذلك من الساعة 7 صباحا وإلى الساعة 7 مساء لاستكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحولي هرقلة. هذا وأوضحت شركة تونس للطرقات السيارة في بلاغ أنه بإمكان قاصدي مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيثة. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، يدعو إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج في الصبة الحالية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ودعما للفلاحين. ورئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي. ختاما وفي أخبار العالم، إيران تقول إنها بصدد دراسة رد الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحها المتكون من 14 بندا. مقترح طهران يتضمن عرضا بالتوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران اقترحت إنهاء الحرب بمختلف الجبهات ومنها على الجبهة اللبنانية وبحث وضع مضيق هرمز. قتل 9 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة نفذته قوات الدعم السريع استهدف منزل عائلة قائد في الجيش السوداني وفقا لمصادر عسكرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
4: أسهمت في طبقة فيرة في مذهب مسمى المذهب الوجودي والذي يحاول

0: على أرض تقع أقصى الشمال المصري، وعلى ضفاف فرع دمياط من النيل في البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. تقع هناك قرية شرباس، هي إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمحافظة دمياط المصرية، العام 1917 في أوج صراعات الحرب العالمية الأولى، وتحديداً في الرابع من فبراير من ذلك العام. في هذا المكان تحديداً وفي ذلك الزمان أبصر النور أحد أبرز أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين، إنه الفيلسوف العربي عبد الرحمن بدوي، أول فيلسوف وجودي مصري وصاحب أصعب مهمة مزدوجة. هكذا وصفها الراحل في إحدى لقاءاته.
1: حاولت أن أؤدي مهمة مزدوجة، الأولى هي محاولة تقديم الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي المعاصر من أجل قيام نهضة ثقافية عظيمة كما فعل أسلافنا في القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة، حين استقدموا التراث اليوناني الأصيل لأفلاطون ولأرسطو ولكبار العلماء من أطباء وغيرهم. ورأيت أننا بحاجة ماسة إذا كنا نريد لأنفسنا نهضة حقيقية في أن نحذو هذا الحذو، وذلك بأن نقدم روائع الفكر الأوروبي إلى العالم العربي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية نحاول أن نحيي بالتحقيق العلمي الدقيق آثار الفكر العربي والإسلامي في قرونه الزاهرة، وهذه المهمة مهمة أساسية لا بد أن تجتمع معا مع مهمة تقديم الفكر الأوروبي.
0: في عام 1934

0: والإيطالية. كان ذلك بناء على تعليمات من طه حسين. وفي مايو عام 1938 حصل على درجة الليسانس الممتازة من قسم الفلسفة. المؤرخ والكاتب القطري الدكتور خالد البوعنين هو واحد من محبي فلسفة الدكتور بدوي، ومن المستشهدين بآرائه الفلسفية والمهتمين بقراءة كتبه. يعكف الآن على إصدار موسوعته أعظم 1000 شخصية. كان لشخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي نصيب وافر من الاهتمام في هذه الموسوعة.
1: من خلال بحثي في شخصية الفيلسوف المصري عبد الرحمن بدوي، وجدت أنه ليس هناك شك أنه لا يقل شأنا عن شخصيات مثل طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم، وذلك في الفكر العربي المعاصر، حيث كان بدوي جسرا ثقافيا بين الشرق والغرب. نقل إلى العربية هيجل ونيتشه وتشيلر وتشالنج وسارتر ونماذج من الشعر الألماني المعاصر، كما نقل كذلك الفلسفة الوجودية الألمانية والفرنسية، ونقل عن اللغات الأجنبية أبحاث ودراسات تتناول تراثنا العربي والإسلامي، وأضاف إليه كذلك، وله إبداعات كثيرة في شتى حقول المعرفة الإنسانية.
0: مشكلة الموت في الفلسفة المعاصرة. يمثل الموت واقعة حاسمة لا سبيل إلى تجنبها وحتى التنبؤ بها، وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للموت وللكائن الذي يموت، والمقصود هنا الإنسان، فإنه موضوع يشكل دراسة للفلاسفة ورجال الدين وغيرهم من المفكرين. ونظراً لأن موضوع الفلسفة الأساسي هو الإنسان بالدرجة الأولى، فالموت يعد من صلب اهتماماتها وتساؤلاتها، وواحداً من أهم مباحثها وخاصة في الفلسفة المعاصرة. هذا العنوان وهذا المضمون هو رسالة الماجستير للدكتور عبد الرحمن بدوي باقتراح من الفيلسوف الفرنسي الكبير أندري لالاند. وفي عام 1940 أتم رسالته التي أشرف عليها الفيلسوف الفرنسي ألكسندر كويري.
2: كان علي أن أسهم في أحد المذاهب الفلسفية المعاصرة، وهذا هو الذي حدث، لأنني أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: غاية الموجود أن يجد ذاته وسط الوجود. وها هنا صورة إجمالية لمذهب فسرنا فيه الوجود على أساس الزمان، وحاولنا تحقيق هذه الغاية للإنسان. عبد الرحمن بدوي، أغسطس عام 1943.
1: هذا هو ملخص مضمون رسالة الدكتوراه للفيلسوف الراحل، حصل عليها من جامعة القاهرة أو جامعة ملك فؤاد الأول حيث كانت تسمى في ذلك العصر. وكان عنوان الرسالة الزمان الوجودي، ناقش فيها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي، وكانت بإشراف طه حسين والشيخ مصطفى عبد الرزاق.
2: كان هناك أستاذ مصري عربي عظيم جداً أثر في تأثيرا كبيرا، هو المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو من أسرة معلومة، وأخوه كان الشيخ علي عبد الرازق المشهور، فكان له منهج عظيم في قراءة النصوص العربية وخصوصا الحفر فيها إلى

0: في درجة. فلهذا استطعت أن أجمع بين المنهج الأوروبي الشامل الواسع وبين هذا التعمق الدقيق في النصوص، وعلى الطريقة نستطيع أن نقول إنها طريقة كبار علمائنا في القرن الثالث والرابع الهجريين، وكان رجلا في غاية الفضل وفي غاية سمو الأخلاق وكريما عنده صراوة، وقد صار بعد ذلك شيخا للأزهر، وكان أيضا وزيرا للأوقاف على الأقل 7 مرات من مارس 38.
1: تعتمد الوجودية أساسا على تعظيم الفردية واعتمادها أساسا لحياة الإنسان وإلغاء أي شيء يحد من حرية الإنسان مهما كان. رغم الاختلاف حول هذا التحول في فكر الرجل، فإن الكثير يميل إلى أنه ليس ثمة تعارض بين التوجهين الوجودية والإسلام، وهذا ما يؤكده دكتور بدوي في حديث قال فيه: إنني أزحف منذ بداية حياتي الفكرية على جبهتين، جبهة الفلسفة العامة بما فيها الفلسفة الوجودية، وجبهة الفكر الإسلامي، ولا أرى أني ظلمت جبهة على حساب الأخرى. لقد تأثر الدكتور عبد الرحمن بدوي بما أسماه معركة طه حسين مع الأزهر.
0: معركة طه حسين مع شيوخ الأزهر كانت حول كتاب في الأدب الجاهلي أو في الشعر الجاهلي، ثم في الأدب الجاهلي، وكان ذلك سنة 1926. وفي نفس السنة كان أيضا كتاب الإسلام وأصول الحكم. فهذه المعارك الفكرية والدينية وما إليها كانت تثير فينا الحماسة، خصوصا ونحن في مطلع الشباب ومنذ سن 10 وأنا أتابع هذه الحركات، طبعا بالقدر الذي يستطيع به عقلي الذي لم يتكون بعد أن يفهمها. وفيما بعد استطعت أن أعود إليها، وفي كتابي بعنوان إلى طه حسين في عيد ميلاد 70 ذكرت العديد من المعلومات عن هذه المعركة. وبعد هذا في كتاب لي عن آراء المستشرقين في صحة الشعر الجاهلي أوضحت في المقدمة كل ما يتعلق بمعركة الأدب الجاهلي أو امتحان الشعر الجاهلي. وبعد هذا أما من ناحية الإسلام وأصول الحكم فهذه قضية سياسية لا تهمني كثيرا، ولكنها الآن يهتم بها الناس كثيرا. وفي مصر أعيد طبع الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، وهذه على كل حال قضية الآن ملتهبة ولا داعي للخوض فيها.
1: يعتبر بدوي بالرغم من ولعه بالفلسفة الوجودية بعيدا عن بؤرة الدين، فأطروحته العلمية التي حصل بها على الدكتوراه تضم مراجعها أعمال كبار الفلاسفة الوجوديين المؤمنين مثل جابرييل مارسيل وباسيرز وكيركيغارد، أي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي الإيماني على الرغم من إيمانه العميق بأن الحضارة الحديثة كاملة قامت على الفكر اليوناني.
0: الحضارة الحديثة بأسرها قامت على الفكر اليوناني، ولهذا كان لابد من إشاعة هذا الفكر اليوناني وبعثه من جديد. ثم إن الحضارة العربية بالمعنى الحقيقي إنما قامت ابتداء من القرن الثاني للهجرة وحتى القرن السادس قرن ابن رشد كلها قامت على الكتب اليونانية وعلى كتب أرسطو وأفلاطون، وكان أرسطو هو المعلم الأول في كل شيء. أما الحركات المقابلة فهذه حركات دائما تحدث، وينبغي لا ننسى أن مذهب المعتزلة قام أساسا على هذه الأفكار اليونانية التي دخلت العالم العربي والإسلامي. ثم إن الفلسفة لعبت دورا كبيرا جدا في تشكيل الأفكار والمعاني في هذه القرون الثالث والرابع والخامس والسادس. فمن الطبيعي لكل من يهتم بتاريخ الحضارة العربية أن يدرس هذه الأشياء ويهتم بها. أما اهتمامي خاصة بالفلسفة كفلسفة فهذا هو هذه الرسالة الأصلية الحقيقية التي اتجهت إليها بصرف النظر عن أن هذا يتعلق بتراث عربي أو غير تراث عربي.
1: كانت تزعجه كثيراً الكتابات الغربية المتعجلة التي تتناول الإسلام، وكان يقول: لقد كرست كل جهودي في السنوات الأخيرة للدفاع عن الإسلام والتصدي بالتفنيد والتحليل لكل الكتابات الغربية المغرضة، لكن أحداً في عالمنا الإسلامي لا يدري أو يكاد يحفل بما أكتبه، لأني أختلف عنهم في تحليلي ومذهبي وعقلانيتي.
0: هذا هو الموضوع في غاية الأهمية، لأن أنا رأيت أنه من الواجب علي كمسلم أن أقف في وجه أنواع الهجوم والطعون التي وجهت من بعض المستشرقين العلماء منهم ضد القرآن وضد الإسلام. ومن هنا أصدرت كتابين، الكتاب الأول في سنة 89 بعنوان دفاع عن القرآن ضد منتقديه، والكتاب الثاني هو دفاع عن سيرة النبي محمد ضد المفترين عليها. وفي هذين الكتابين حاولت أن أرد على الأمور الرئيسية التي وجهت من مطاعن للقرآن من ناحية وللسيرة النبوية من ناحية أخرى. وهذه الكتب راجت كثيراً، هي بالفرنسية وفي أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وأيضاً من أجل أن أوجد قاعدة أساسية خصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية، ترجمت السيرة النبوية لابن إسحاق برواية ابن هشام إلى الفرنسية في حوالي 1200 صفحة بالتعليقات وكل ما إليها، فلأن السيرة النبوية لم تترجم إلى الفرنسية إلى الآن.
2: طبعا فعبد الرحمن بدوي واصل نضالاته على الجانبين حتى وصل إلى كتاباته الدفاعية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام، وكتاباته الأخرى أيضا التي حاكم فيها حسب ما قال 10 من المستشرقين الذين تناولوا قضايا الإسلام وثقافته وحضارته. وقد ساعد الدكتور بدوي على القيام بهذه المهمة الصعبة إتقانه التام لعدد من اللغات، أهمها اللاتينية وهي لغة العلم، واليونانية وهي لغة الفلسفة، وذلك إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية وبالطبع اللغة العربية.
1: يقول بدوي محدداً استراتيجية للعمل: أرى أنه لا بد لكل باحث وأستاذ في الفلسفة في العالم العربي والإسلامي أن يعمل في هذه الجبهات الثلاث: التأليف الشخصي الأصيل، تاريخ الفلسفة في أوروبا، تاريخ الفلسفة الإسلامية وتحقيق نصوصها. كان يرى في تعلم لغة أجنبية ثقافية ملاذاً آمناً للدفاع عن قضايانا المعاصرة.
2: مسألة الرهان على اللغة الأجنبية والثقافية الحديثة يعتبره بدوي من ضروريات إصلاح المنظومة التعليمية، وخاصة اللغات الأجنبية الغنية بالمؤلفات الفلسفية. ولذلك يقول: ولهذا صارت الخطوة الأولى الضرورية لإصلاح التعليم في مصر والعالم العربي هي العودة إلى تعليم لغة أجنبية حديثة واسعة الانتشار غنية في المؤلفات في المرحلة الابتدائية، وتخصيص قدر وافر من الساعات لهذا التعليم على أن يتم وفقا للطريقة القديمة، وهي استظهار القواعد النحوية والتدريب على تطبيقها وحفظ بعض النصوص الشعرية والنثرية السهلة وحفظ أكبر قدر ممكن من مفردات اللغة.
1: بأرضية فكرية متينة وضع بدوي لنفسه مشروعاً وبرنامجاً فكرياً أعطى لمسيرته العلمية التعدد والتنوع، وبالأخص الإنتاج الجاد الذي وصل إلى ما يزيد عن 150 كتاباً في شتى صنوف المعرفة الفلسفية والاجتماعية، وتعد مراجع أساسية للولوج منها إلى الفكر العربي والإسلامي، خصوصاً تحقيق التراث الذي أفنى جانباً مهماً من حياته البحثية والأكاديمية فيه. لم يترك بدوي أي كتاب في التراث الإسلامي إلا وقرأه.
0: كل التراث الإسلامي قرأت، الفلسفة طبعاً والعقيدة وخصوصاً علم الكلام، ولي كتاب مقالات الإسلاميين صدر منه جزئين، الجزء الأول عن الأشاعرة المعتزلة والجزء الثاني عن المذاهب الشيعية المغالية، ومفروض يطلع جزء ثالث عن الخوارج والشيعة الاثنى عشرية ولكن لم يصدر حتى الآن. فأنا لكتابة هذه الكتب كان لابد لي أن أرجع إلى كل المراجع الأساسية، وهذا هو الذي تم. وكتب الأدب اللي لها قيمة كلها قرأتها، بس الكتب الأساسية يعني الأغاني، كتاب الكامل، كتب ابن قتيبة، الأخبار، كتب الباحث، كلها كتب توحيدي ونشرت للتوحيدي كتب. لا يوجد كتاب عربي قديم ذا قيمة في هذه الأبواب إلا قرأت.
1: كان أول إنتاج فكري للدكتور بدوي هو كتاب نيتشا الذي ظهر عام 1939، وكان هدفه من الإصدار هو تقديم خلاصة الفكر الأوروبي إلى القارئ العربي وإحداث ثورة روحية في الفكر العربي على حد قوله في سيرته. وقد طبع الكتاب الأول 5 مرات ولقي نجاحا كبيرا في مصر وخارجها، ثم تلا الكتاب الأول كتاب ثان عنوانه الكاتب بالتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية، ويحتوي على جملة من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع والتي كتبها عن كبار المستشرقين، تنوع ومزيج فريد من نوعه تميزت به أفكار هذا الرجل.
2: تميز إنتاج عبد الرحمن بدوي بالتنوع من حيث الموضوع والإسهام، وذلك نظراً لامتلاكه أسس المنهج العلمي السليم وملكة النقد، وكذلك تعلمه اللغات، وهو ما جعله مطلعاً على أمهات الكتب والمصادر، ومجارياً في نفس الوقت حركة العلم الحديث. فقد ترجم البدوي لأبرز فلاسفة اليونان مثل أفلاطون وأرسطو، بالإضافة إلى ترجمته لكبار الفلاسفة المعاصرين أمثال نيتشه وهايدرج وغيرهم. وكذلك اتجه إلى الشرق حيث نقد أعمال الغزالي وابن سينا وحققها، واهتم إلى جانب الفلسفة العقلانية بالتصوف ذو النزعة الروحية، فأصدر أشهر كتبه شخصيات قلقة وشهيدة العشق الإلهي.

جمع بدوي بين متناقضات كثيرة، فمثلما كتب عن الإسلام الدفاع عن القرآن ضد منتقديه، كتب كذلك عن الإلحاد تاريخ الإلحاد في الإسلام. بدوي هو صورة الأنا والآخر، يكتب عن الشرق والغرب، وعن العقلانية والروحانية، وعن الإسلام والإلحاد، كل ذلك في انسجام ويسر.

0: بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم. بهذه المقولة العبثية والتي تحمل في طياتها أكثر من دلالة فكرية، افتتح عبد الرحمن بدوي سيرته الذاتية التي حاول من خلالها وعلى امتداد 700 صفحة تقديم ذاكرة لمساراته الحياتية والفكرية. الصدفة وحدها ربما تكون قدر كل واحد منا، ما دام أن لعبة الوجود محكومة أساسا بمنطق اللحظة. لا خيار لنا إلا إعطاء الزمان الحاضر أقصى ممكناته، لأن الموت قد يأخذ أي صفة فتتحول العلية والجوهر والماهية والمفهوم والمطلق إلى ائتلاف فكري يستهدف إعطاء وجود مبرره النظري. إنه المذهب الوجودي الذي تبناه فيلسوفنا الراحل.
1: أسهمت بدرجة كبيرة في المذهب المسمى بالمذهب الوجودي، والذي يحاول أن يفسر أحوال الوجود وأحوال الإنسان ومصير الإنسان في هذا العالم وما يعانيه من قلق ومن ألوان الإحساس والعواطف المختلفة التي يقول بها في هذا العالم.
0: قدم بدوي إذن مثالا حيا ونموذجا كبيرا في القدرة والرصانة والعمل الجدي المتواصل من أجل تحصيل المعرفة في أصولها ومنابعها. لذلك لم يكن وجوده بمحض الصدفة كما حاول أن يوهمنا بذلك، بل إن عقلية من هذا الطراز تحتم بالفعل أرضية للعمل.
2: يعد عبد الرحمن بدوي رائدا من رواد الفكر الفلسفي المعاصر ومن العقول العربية اللامعة، أسهم بإنتاجه الفلسفي الذي ألهم وما زال يلهم الباحثين ويمدهم مصادر الفكر الغربي القديم والمعاصر وكذلك التراث العربي والإسلامي، تأليفا وتحقيقا وترجمة بما لا يستغني عنه الباحث والمثقف والمتخصص في مجال دراسة الفلسفة. والحقيقة أنه بما قدمه من كتابات إنما يؤسس ليس فقط للدراسات الفلسفية، وإنما لإيجاد وعي عربي معاصر، أو ما أسماه في أول دراساته عن نيتشه سنة 1930 أسماه ثورة روحية.
0: في شهر فبراير من عام 2002 فقدت الساحة الفلسفية العالمية هرما من أهرامات الفلسفة المعاصرة فيلسوف استثنائي، ليس فقط من حيث عدد إنتاجاته العلمية وترجماته المتعددة التي تجاوزت 150 كتابا، ولكن كذلك لتجربته الفلسفية الغنية التي دامت عقودا من الزمن الفيلسوف العربي المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي، من إنتاج الإذاعة القطرية. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة الكندري.
3: يحدث في تونس.
4: يحدث في تونس.
5: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
3: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
5: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
6: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من 2 للخميس من 9 لل11. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تنظر في اجتماع غدا الاثنين في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. وزيرة المالية مشكاة سلمى الخالدي تعلن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 26-2030. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين كاملين. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع إلى الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج في الصبة الحالية، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ودعما للفلاحين. ورئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية، بل أضحت تجسيدا واضحا لإخلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي. ختاما، وفي الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ستشرع صباح غد الاثنين في جهود لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. وإيران تقول إنها بصدد دراسة رد الولايات المتحدة على مقترحها المتكون من 14 بندا. هذا المقترح يتضمن عرضا بالتوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران اقترحت على واشنطن إنهاء الحرب بمختلف الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية وبحث وضع مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: من جديد نلقاكم في هذا السمر الذي دأبنا على أن نرفئ فيه بكم للغوص على المستجاد من الدرر. دليلنا ما ننتقي من جياد الأبيات ومن بدائع الفكر مما عساه أن يكون للعقل غذاء وللذوق صفاء. سعدت أنني لقيت كريم المدب الليلة كرم وأدب. كذلك أسعد بأن أدعو إلى المحاورة مبدعة تونسية تخرجت في دار المعلمين العليا، باحثة في العلوم اللغوية على وجه الدقة، ولكنها أيضا اختارت أن تسير في الحياة فيما أشهد سيرة من ينتج من قرائح مخصبة. أنتجت روايتها الأولى أقنعتني شخصيا فيما قرأت، عرفتها أيضا في مضان البحث العلمي، تسهم بكل جدية، أثبتت أنها مؤهلة للانتساب إلى الجامعة التونسية مدرسة ممن يشعروننا أن تعليمنا الجامعي في اختصاص الإنسانيات ما زال يبشر بخير. الأستاذة الباحثة الأديبة المبدعة المتميزة والتي يبشر مستقبلها بكل خير السيدة مفيدة الدعيزي ضيفتي في برنامج مقامات الأنس. مرحبا أستاذة مفيدة.
1: مساء النور أستاذ وليد، شكرا جزيلا على هذا التقديم.
0: أهلا بك في هذا المقام اللي باش نخلقوا فيه معا بالحوار مقامات الأنس، فانبسطي في الحوار، خاصة وأن لك بحكم التدريس والبحث العلمي والتكوين أيضا أن لك قدرة فائقة على التواصل بفصاحة وبأريحية، هذا أهنئك عليه.
1: شكرا.
0: أيوه أستاذة مفيدة، ما الذي تزيدينه على التقديم الذي اختصصتك به؟ كنت تقدم روحك للمستمع الكريم بطريقتك، لعلي أخفقت في التقديم.
1: الحقيقة أنت أوفيت في ما قلته، بل أكثر حتى مما يمكن أن أقول، ولكن فقط أشير إلى أنني أستاذة وباحثة دكتوراه في اللغة والأدب والحضارة العربية، متخصصة في اللسانيات، كما أشرت متخرجة من دار المعلمين العليا والمعهد التحضيري للدراسات الأدبية.
0: قريت في البريباراتوار كيفنا؟ المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية،
1: والعلوم الإنسانية
0: اللي هو في العادة ينتسب إليه المتميزون المتفوقون في شعبة الأدب، واللي يراهنون على تعميق التكوين وتنويعه، يعني تذكر نقرأ الفرنساوية والإنجليزية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا،
1: كل المواد ندرسها ونتعمق فيها وضواربها كانت تقريبا متساوية، يعني بالضبط. تلقينا تكوينا جيدا جدا
0: فعلا. ووقتها ما أصابتكش الصدمة حين انتسبت إلى المعهد التحضيري وشفت نظام الدروس والكيفية التي يعامل بها الطلبة أنهم يؤخذون بجد؟
1: لا، أصابتني صدمة كجميع منتسبي المعهد التحضيري، خاصة السنة الأولى، وانقطاع النسق مع ما كنا قد درسناه سابقا، ويعني حقيقة كانت خاصة السنة الأولى كانت صعبة جدا.
0: أنا نذكر المديرة المؤسسة أنا انتسبت للتحضيري 2006 قبلكم، قالت لنا في الاجتماع الافتتاحي راهو هكا بالدارجة مش نقولها، اللي يقرأ شوية ويرتاح برشا ما ينجحش، اللي يقرأ برشا ويرتاح شوية ما ينجحش، اللي يحب ينجح يقرأ برشا وما يرتاحش. ويبدو أن هذه هي المعادلة أستاذة مفيدة.
1: نفس العبارة كذلك
0: أي.
1: قالتها لنا تقريبا، ومن وقتها بدأنا يتملكنا الخوف والرهبة والعزيمة
0: صحيح.
1: ولكن
0: وكذلك
1: كانت أحسن سنوات، كانت
0: أحسن
1: أحسن
0: سنوات،
1: سنوات.
0: لأنه هكا نعرف وش معناها عقوبة الغياب، الإليميناسيون معناها
1: إليميناسيون، وحتى ما كانش عندنا الحق ان نتيحو كنترول،
0: ما عندناش، فماش دورات مراقبة
1: مباشرة، أي
0: فعلا.
1: نجاح أو رسوب، يعني لم
0: بالضبط
1: تكن هناك الفرصة الوسط
0: بالضبط. لا
1: بينهما.
0: وتعرف معناها ندرس فضلا عن الاختصاص كما قلنا الفلسفة والتاريخ والجغرافيا والإنجليزية والفرنسوية، نتذكر وقت نقرأ 4 سوايع فرنسي و4 سوايع أنجلي على الأقل جيليان، معناها
1: أي حتى الظواهر كانت
0: أي.
1: متقاربة معناها.
0: وتخيل ما تتذكر وقتها ما نقرأوش بالنظام السويسري، يعني في العربية نقرأ الشعر القديم والشعر الحديث، النثر القديم والنثر الحديث، البلاغة والعروض والنحو والصرف، فضلا عن كما حكينا حقوق الإنسان والمواد تغيير الاختصاص.
1: أي المواد الأخرى، ولكنها حتى الضرب نتاعها كان مهم للمواد
0: اي
1: هذيك.
0: اي نجم يقول لك سقطنا في مادة الفلسفة، أو سقط زملاؤنا، يعني خديت العبارة من طه حسين، يعني قال حينما سقط في امتحان العالمية، ذيك علاش استعرت العبارة، اللي هم يقولوا طحنا في المادة الفلانية.
1: أي طحنة ولا
0: من بعد اجتزتي المناظرة، مناظرة الدخول إلى دار المعلمين العليا، ما عندهاش حتى صلة مع احتراماتنا بسلك التعليم
1: معلمي، أي
0: الابتدائي.
1: فقط التسمية، أي
0: أي
1: نعم
0: هو
1: فقط
0: أحسن
1: التسمية.
0: ترجمة قدمها أستاذنا المغفور له والإذاعي الكبير سي المنجي الشملي، وقت سماه المعهد الأعلى للأساتذة.
1: إيه، لأنه هو الخريجي المعهد بالأساس
0: لا
1: أساتذة، لا
0: أساتذة، أي
1: يتخرجون.
0: نقرأ 5 سنين عامين بريبا، وكما قلت أنت، و3 سنين في دار المعلمين العليا.
1: بما فيهم عامين للتبريز،
0: أي
1: تبريز سنة التحضير للتبريز، ثم اجتياز مناظرة
0: صحيح،
1: التبريز.
0: الـ A1 والـ A2 كنت
1: أي
0: أتذكر.
1: هذه باللغة الحديثة.
0: ولا وكنا مطالبين بإعداد مذكرة تخرج، كنت أتذكر معناها
1: أي نعم،
0: لازم رسالة بحث باش أنت تحرز شهادة الدار.
1: شهادة دار المعلمين العليا.
0: أي عملت ميموار أستاذة مفيدة وقتها؟
1: عملت ميموار
0: أي على
1: وكانت
0: شنو
1: حول
0: خدمتها وقتها؟
1: العادات والتقاليد التونسية، دراسة أنثروبولوجية
0: كان اهتمامك متجه إلى الحضارة.
1: إلى الحضارة، وحتى الماجستير، حتى الماجستير كانت في الحضارة.
0: أي على شنو كان الاشتغال؟
1: أنا متنوعة.
0: ما شاء الله، وهذا هو المهم.
1: بالنسبة إلى الماجستير اشتغلت حول الطعام والشراب بين المشرق والمغرب، واشتغلت على مدونتين، مدونة العقد الفريد لابن عبد ربه، ومدونة عيون الأخبار لابن قتيبة، دراسة أنثروبولوجية كذلك.
0: مش تتذكر ثم خصوصية في التعامل في المغرب عن المشرق،
1: ثم طبعا تختلف
0: من حيث شنو الطقوس، من حيث الأنساق، من حيث حتى الإنتاج، وإلا يعني ثم خصوصية في المغرب العربي. أي.
1: خصوصية بسيطة، ما تمش فروق كبيرة، ولكن ما أتذكره في
0: أي
1: الرمزية خاصة، مثلا ما يعتبره المشارقة عنده رمزية كبرى، مثلا اللحم أو اللبن أو غيره، في المشرق قد تختلف رمزيته، أو قد لا يحظى بنفس الأهمية التي يحظى بها في المشرق الإسلامي.
0: حلو، والله ممتاز. بعد الماجستير اخترتي أن تتخصصي للسانيات، وأن تعملي
1: في الدكتوراه،
0: مقاربات
1: في الدكتوراه، في الدكتوراه في
0: إيه بعد
1: الثانية،
0: الماجستير؟
1: بعد
0: إيه
1: الماجستير، أي
0: طبعا بعد
1: ماجستير
0: الماجستير.
1: حضارة.
0: إيه في بالي، أما قلت لك اخترتي أن تعملي مقاربات في العلوم اللسانية، تكاد تكون معقدة تقريبا، تقتضي منك عمق الاطلاع، العلم أيضا باللغات، وهذا ما شاء الله عليك أنت فيه غير مقصرة. يعني بصفة عامة أعطيني الموضوع العام اللي أنت تشتغل به في الدكتوراه.
1: حول نظام التسمية عند التونسي، دراسة لسانية عصبية.
0: الله الله، يعني لازمك تقرأ العلوم العرفانية ولازمك تقرا
1: علم الأعصاب، علم النفس.
0: النورو سيونس، علم النفس، خلفيات نظرية لازمها برشا صبر وبرشا رحابة صدر كما قلنا، وخاصة انك مش تقراها في الألسن الأجنبية، معناها بالفرنسية
1: أنا أغلب
0: وبالإنجليزية.
1: المراجع التي أعتمدها خاصة في علوم الأعصاب والدراسات النفسية والعلوم العرفانية أغلبها بالإنجليزية،
0: صحيح.
1: نادرا جدا ما نجد بعض الترجمات،
0: هذا
1: ولكن
0: إذا
1: نحن
0: كانت
1: دائما في
0: الترجمات
1: البحث
0: وفية.
1: إذا كانت وفية نحن دائما في البحث العلمي نتجه إلى المصادر باللغة الأصل، يعني لا ننظر في الترجمات،
0: صحيح،
1: لأن
0: ممتاز.
1: بعض الترجمات قد
0: أي.
1: تحرف وقد لا تؤدي المعنى كما هو،
0: فعلا فعلا فعلا.
1: نحاول أخذ المعلومة من منابعها.
0: الله الله. أستاذة مفيدة، متى أحرزت الأستاذية وانتسبت إلى التدريس، فضلا عن البحث العلمي اللي حكينا فيها؟ ما
1: أنا تخرجت من دار المعلمين العليا
0: أي.
1: 2013، نسميها بروموسيون 2013. نشرت التعليم لمدة تقريبا 9 سنوات، ثم
0: وين وقتها؟ أين درستي؟
1: في معتمدية مكثر اللي هي مسقط ورأسي ولاية سليانة.
0: يا سلام. ومن أصلكم تعيشوا في مكثر ولا؟
1: أي العائلة،
0: ممتاز،
1: أمي وأبويا توفي مكثر،
0: ربي
1: ولكن أنا
0: يفضلهم،
1: انتقلت. عايشك، نوجه لهم تحية
0: حيوهم
1: بالمناسبة.
0: وربي يمد في
1: عايشك،
0: أنفاسهم.
1: آمين.
0: مكثر، نرجع إلى الصبا، يعني ما الذي يبقى في الذاكرة من الطفولة الحالمة آنذاك؟ ماذا تذكرين إذا هكذا عرضا أسألك؟ مكثر، القرى، القناعة، الوداعة في الطباع، الأريحية في التعامل، ماذا تذكرين؟ ولا ما خليتكش تجاوب؟
1: لا لا لا والله، هو انت تكفي وتوفي سي وليد كعادتك، يعني ما شاء الله.
0: العفو.
1: بالنسبه لمكثر، هي قريه صغيره صحيح، ولكن كبيره باهلها وناسها اللي تميزوا بكرم كبير جدا. ما اذكره في طفولتي في مكثر، نحن كاسره يعني كنا محاطين بنوع من الاهتمام الزائد من قبلي أمي وأبي، كانوا معناها حريصين على تربيتنا، على تعليمنا، على حتى المحيط الخارجي، وكانوا الحق يشجعون على
0: مطالعة.
1: المطالعة، البحث، التقدم، على كل شيء معناه.
0: تذكرين القصص الأولى التي أثرت فيك وأنت في الصبا الأول، في طور الصبا الأول، إذا كان أنت كنت
1: أذكر بعض القصص التي كانت تحدثنا أمي بها قبل النوم. بعض
0: يعني
1: القصص هي قصص خيالية،
0: السرديات اللي نتسلاو بيها يعني.
1: ولكن نحن كنا نصدقها حتى وهي
0: صحيح.
1: خيالية، كنا نصدق تلك القصص لا لشيء، لأنها من الأم ونحن نقبل كل شيء من الأم.
0: الهدف نتاعها هو الإمتاع والمؤانسة والا الإخافة والإثارة والتعجيب.
1: أحيانا الإمتاع، أحيانا التعجيب، كل مرة شيء.
0: يعني تذكروا قصص العفاريت والجن والعبيثة
1: أي طبعا طبعا، خاصة
0: والكائنات
1: آخر الليل، وكنا
0: الكائنات
1: وليالي
0: الميتافيزيقية.
1: الشتاء الباردة جدا في مكثر، هذا لا أنساه أبدا.
0: في ليالي الشتاء يعني يصنع الدفء بالحكايات.
1: أي يقصر طول الليل.
0: الله الله الله، كريم، تلقى لي بيت العز يا بتنا.
1: أي
0: أي والله، هي تتلائم مع هذا المقام اللي احنا فيه.
1: المقام
0: أي، قلت لي كنت تطالعين فضلا عن الحكايات الشعبية التي ترويها الوالدة لتؤنسكم، يعني من أصلك عندك غرام بالمطالعة بالقراءة.
1: بالمطالعة، نعم عندي مغرم بالمطالعة، ولكن بالعربية، وإني نخمم نعمل تخصص عربية لا، ولكن
0: ما
1: هذا
0: كانش هذا في البرنامج.
1: لا أبدا، اللي حتى إني وقت نقرأ في مسيرتي الثانوية ما كنتش نعرف فما حاجة اسمها بريباراتوار وحاجة اسمها إيكول نورمال وكل، لكن اللي نتذكره بمليح كان الفضل يعني بعد ربي سبحانه يرجع للأستاذة درستني في السنة الثالثة والرابعة آدابا، اللي هي مدام ليلى عطاء الله، بالمناسبة هي شاعرة نوجه لها تحية،
0: حيها.
1: هي اللي رغبتني معناها في العربية، كان عندها شرح دقيق لأبيات بدر شاكر السياب، عيناك غابة نخيل ساعة السحر، دقة في الوصف
0: أو شرفتان راح
1: والعمق
0: ينأى عنهما القمر.
1: وحتى إنه وقت اللي هي تبدأ تفسر في البيت أنت تبدأ تتخيل
0: تعيش.
1: فيه وكأنه أمامك. فهي نصحتني معناها بمحاورة أثر نجاحي في البكالوريا، نصحتني بالتوجه إلى المعهد التحضيري حتى أتلقى تكوينا عميقا ومنه أستطيع اجتياز مناظرة دار المعلمين العليا، لأنها هي بدورها دار معية،
0: يا سلام،
1: فأخذت بنصيحتها و
0: يعني من كان الرهان أن تتخصصي للعلوم قبل الآداب هكا، وهذا تقريبا يؤثر منهجيا حتى في التعامل مع الظاهرة الشعرية، مع الظاهرة الأدبية. أنا نحس اللي عندهم غرام بالعلوم يكونوا ميثوديك في كتابتهم، في القراءة التي يعملونها.
1: نعم،
0: يعني
1: كان النية من الأول كانت التوجه إلى العلوم ثم غيرت المسار.
0: لكن أنت استثمرت غرامك بالعلوم، استثمرته في تنمية ملكتك الأدبية. يعني مش بالضرورة الآداب أن تقارب بالمقاربات العاطفية والإنشائية المبالغ فيها. ينجم يكون
1: وأبدا حتى أنه توا الجانب العلمي يطغى أكثر مثلا في اللسانيات،
0: طبعا.
1: أصبحنا نتحدث عن لسانيات رياضية، لسانيات
0: حاسوبية.
1: حاسوبية،
0: أي
1: لسانيات عصبية، لسانيات
0: فعلا
1: نفسية، يعني الجانب العلمي أصبح طاغيا أكثر
0: فعلا فعلا
1: في
0: فعلا.
1: منهجية دراسة
0: يا
1: اللسانيات
0: سلام.
1: والآداب عموما.
0: تقعد معايا نسمع مقطع من هذا النغم اللي مش نهديه شخصيا، نهديه لك وللعائلة، ثم نكمل حوارنا. أنت معايا؟ أقعد معايا أستاذة مفيدة، تفضل.

0: الله الله الله، مؤثرة الأغنية أستاذة مفيدة
1: جدا جدا، وأنا نسمع فيها نتذكر في أياماتي مع في
0: أيامات العز،
1: أيامات العز والله أيامات
0: مش معناها اللي احنا توا أشقياء والله، لا
1: لا لا أبدا. الحاجة البسيطة اللي تراها أنت توا يعني حاجة عادية، في بيت الأم والبو عندها نكهة أخرى وعندها
0: رونق،
1: معنى آخر وعندها إحساس آخر.
0: صدقتي،
1: ربي يفضل.
0: اللهم أمين، ربي يفضل الوالدين، وتحية خالصة لكل الأباء والأمهات، وأنت ما شاء الله أم أيضا، نحيي أبنائك. به نمشي توا للإبداع، يعني حدثيني عن هذا المنتج، عن هذه الثمرة الجديدة والتي تم التوقيع لها في معرض تونس للكتاب، دورة 40 هكا
1: 40
0: أي. ما شاء الله، يعني شيء شرف. حدثيني عن هذه الرواية. العنوان أستاذة مفيدة،
1: فليتك تحلو.
0: فليتك تحلو. الحقيقة يبدو أنه الاستمداد هذا والاقتباس من شعر كما قلت أنت يا أبي فراس الحمداني مؤثر، وإن كان أنا نعرف زادا فليتك تحلو والحياة مريرة، زادا الرابعة العدوية في شعر.
1: هو ينسب خطأ لربيع العدوية، لكن هو لأبي فراس الحمداني.
0: الله الله.
1: هناك رواية تقول أنه بيت شعري أرسله لابن عمه سيف الدولة الحمداني عندما كان في الأسر يستجدي منه عطفا، كي كان في المنفى يستجدي منه عطفا كي
0: يفديه وكي يعتق
1: وهناك رواية أخرى تقول أن أصلا الأبيات الشعرية لها منحى صوفي، وفي هذه الأبيات وينجي الذات الإلهية. وهناك رواية أخرى تؤول الأبيات بأنها موجهة إلى الحبيبة. تختلف الروايات لكن المعنى العام
0: لكن ليت تفيد التمني، والتمني يفيد الاستحالة.
1: الاستحالة،
0: ما هذا الذي كان مرا وليته يحلو؟ حدثيني عن الرواية، يعني هل تجربة في الحياة، هل هي في النهاية ممارسة للإبداع؟ نطقت بمفردها، يعني كأن شيئا مخفيا في ذاتك، ثاويا في النفس، أنا الأوان أن يطلق من إصاره وأن ينشر ليقرأه الناس.
1: وهو كذلك الرواية صادرة عن الروح، هي جزء من الذات. حاولت أن أضع فيها كل ما تجود به قارحتي، كل ما تمليه علي مخيلتي، قدرتي على الكتابة. في البداية كتبت كل ما يخطر لي دون ترتيب، دون تعديل، دون تنميق، كما لا هو كتبتها على مراحل، ليست وليدة سنة أو سنتين أو فترة معينة، على مراحل. في كل مرة أكتب جزء إلى أن تشكلت على ما هي عليه الآن.
0: يعني إذا شئت أن، فضلا عن كونها رواية، إذا شئت أن تجنسيها، يعني أن تنسبيها إلى جنس أدبي ما، يعني هي تميل إلى السيرة الذاتية، إلى يعني الترجمة الذاتية، إلى الترجمة الغيرية، إلى الرواية التجريبية، إلى التخيل ذي البعد المرجعي. في النهاية ما حكمك الأول؟
1: حكم الأجناسي عن الرواية. هي ليست أبدا سيرة ذاتية، ربما ما زال مبكرا جدا عن السيرة الذاتية، قد يكون ذلك بعد سنوات عديدة.
0: ربي طول عمرك.
1: آمين. ولكن أصنفها إلى أنها من جنس الرواية النفسية التأملية، تجمع بين البناء القصصي والتحليل التحليل النفسي لما تطرحه أحداث الرواية، المقاربة النفسية يعني.
0: صدرت هذه السنة الرواية ونشرت
1: نعم،
0: ما شاء الله.
1: هذه السنة
0: هي أولى يعني منتجاتك، هي أول عمل
1: هي أول
0: أدبي
1: عمل أدبي.
0: إبداعي.
1: نعم نعم
0: من قدم لها، ولا أنت قدمتي، ولا اخترتي أن تطلقيها كما هي دون توطئات، دون ديباجة، دون تهيئة، دون تمهيد؟
1: مباشرة دون تمهيد، فقط الرواية في الصفحة الأولى تفتتح بتصدير قد يكون له دلالته الرمزية، الزيت التي نرممها بصمت تصبح وطنا، ومن
0: الله.
1: هذا التصدير على اقتضابه تتناسل حكايات الرواية وأفكارها الواحدة تلو الأخرى.
0: رواية جديرة بالقراءة، وأنا واثق أنها أولا سينسل منها تنسل منها أعمال أخرى، لكن أيضا أنا واثق أنها ستصل إلى القارئ العربي في المغرب وفي المشرق،
1: إن شاء الله.
0: لأنه فيما فهمت وفيما اطلعت، الاطلاع المحدود المتواضع، ثم رقي في الكتابة، وثم نوع من التأصيل في البيان العربي، ولكن زاد ثم نوع من التأمل الذي لا يبعث على الملل، ولكن يحيي فينا التفكير في ذواتنا، في واقعنا، في المعاني الظاهرة التي قد تغرنا وقد تخوننا، ولكن في النهاية خلف الظاهر ثمة باطن هو الذي ينبغي التكشف عنه واستكشافه والنفوذ إليه من تضاعيف الوجود. هل قرأت لنا وتخيرت لنا مقاطع من الرواية يمكن أن تكون فاتحة لفتح الشاهية للمستمع الكريم؟
1: طبعا اخترت 3 مقاطع. أولا سأبدأ بمقطع عام اللي هو يرد على الغلاف الخلفي للرواية ويلخص تقريبا أو يقدم فكرة عامة عن الرواية. هذه الرواية على ما هي عليه ليست قصة واحدة، بل هي ممر طويل تتزاحم فيه أصوات كثيرة. من قلب غرفة صغيرة تجلس أخصائية نفسية وتفتح بابها كما يفتح كتاب عتيق نخاف عليه من التلف، ويتسرب منه خلق كثير، كل واحد منهم محمل بحكاية عمر بأكمله، يحفظ نسخته الخاصة بعناية ويخاف عليها من التحريف، كل واحد يكتم في صدره مسافات من الصمت لم تجد مكانا للإصغاء إلا بين جدران تلك الغرفة الصغيرة المحملة بالأسرار.
0: الله.
1: كل جلسة أكبر من الاعتراف وأعظم من البوح، هي أشبه بمرآة تتعرى أمامها ذواتنا دون خجل وترقص عارية خفيفة مجردة من الأوزار.
0: الله.
1: وجوه من الحب حين يخطئ المسار، ومذاق خيانة ترتجف، وخوف يتستر بالقوة، ووحدة تكفن بأثواب الاكتفاء، كيد وغيظ وندم وفيض من أحاسيس النفس البشرية، ليست حكايات مرضى نفسانيين، بل نسخ مروية على ألسنة ضحاياهم، خرائط للمشاعر الإنسانية في أبهى تناقضاتها، وجع يجاور الفرح، وانكسار يولد من النضج، وخسارات تفتح أبوابها لعوض جميل.
0: الله الله الله الله الله الله، يعني كأنك تقرضين الشعر، يعني الكتابة فيها نوع من التوازي والتوازن التركيبي بين الأنساق التعبيرية، يجعلها في مصاف الشعر الذي يصل معناه إلى القلب.
1: حاولت أن تكون الجمل الرواية تركيبيا، أن تكون قصيرة وابتعدت عن الإطالة والتعقيد حتى تكون المعاني أوضح وأقرب إلى المتلقي.
0: وربما أيضا لأن المعاني واضحة في ذهنك، ولذلك صدرت بهذا الوضوح وبهذه الراحة في
1: في
0: التلقي
1: الكتابة.
0: وفي الكتابة، خاصة في
1: صحيح.
0: التلقي، يعني حينما نتلقاها معانا سلسة على الرغم من التجوز، أي على الرغم من هذا النزوع إلى استعمال المجاز الجميل الذي يدل على التوسع لا على الضيق. أيضا ما شغلني هو كيف يمكن أنك إذا عشنا واقعا مرا مريرا، أو إذا عصفت بنا الخيانات، أو إذا صادفنا ما يبعث على اليأس والبؤس والكره، كيف يمكن أن نؤديه بإبداع في الكتابة، بجمال في التعبير، على الرغم من أننا ربما نصف معنى سلبيا أو معنى فيه إيحاءات اليأس والخذلان، لكن الكتابة واللغة أخرجته إخراجا عبقريا، فهنيئا لك.
1: وهو كذلك، لأن اللغة من وظائفها أحيانا تجميل البشع.
0: الله الله.
1: نحن نجمل ما هو بشع باللغة، نحاول ترميم بعض الأوجاع باللغة
0: باللغة،
1: والتفنن، حتى وإن كان الشعور سيئا فنحن نخرجه مجازيا إخراجا طريفا.
0: يا سلام عليك. المقطع الثاني الذي تخيرته من رواية فليتك تحلو للأديبة التونسية المبدعة الناشئة، ما شاء الله والمستقبل مزيان قدامها إن شاء الله، الأديبة التونسية الأستاذة مفيدة الدعيزي.
1: المقطع هو مقطع وصفي. كان عمر العلاقة بيني وبينها كالحلم، كالروح، كالمدى، كالأبدي، لا ننتهي ولا نبدأ، لا نتواصل ولا ننفصل، ندخل في متاهة الزمن وتضيع بنا الأروقة وتزاحمنا معاركنا التي كنا في كل مرة نختلف منها حبا خالدا ثم نلتقي لنفترق. هكذا هي تحييني ساعة وتميتني دهرا، لا يزيدني بعدها إلا عطشا ولا قربها يرويني. سيدة التناقض، الحاضرة الغائبة، أكرهها وهي تغوص في تفاصيل حياتي اليومية، وأعشقها عندما تصبح غريبة المذهب والهوى والوطن، ما أبعدها عني وما أسكنها فيا.
0: الله. من هذه الشخصية التي تطلق هذا الاعتراف في الرواية؟
1: إذن الشخصية هي شخصية الجرعة الثالثة، لأن الرواية مقسمة على جرعات، وعنوان الجرعة الثالثة أو الاقتباس الذي تصدر به الجرعة الثالثة هو ويل لمن تأتي العثرات على يده، وهي عبارة توراتية. هنا الزائر يأتي ليعترف بندمه على تركه لحبيبته السابقة أو خيانته لحبيبته السابقة التي هي بدورها تحضر في الجرعة الأولى.
0: الله الله. الحقيقة من يقرأ الرواية ومن يركز تفكيره فيها يصيب ضربا من الاستشفاء في القراءة، ليس في حكم الضرورة فقط أن نكون نحن ضحايا الخيانات، وإنما يمكن أن نقرأ لنبصر واقعا ربما لا قدر الله ينتظرنا، لنعيش بالكتابة بالقراءة، لنعيش أطوارا ربما كانت مرسومة في قدرنا لا نملك إلا أن ننتظر الوصول إليها وبلوغها. مقطع ثالث.
1: مقطع ثالث، مقطع تحليلي. نحن لا نكبر بمفردنا، ولكننا نتشبث بظلال خفية لا ترى بالعين ولا تبصر بالقلوب. هي كالأسفار نحملها فوق ظهورنا وعلى عتبات وعينا وفي ذلات شعورنا. هي عقدنا النفسية تمسك بأرواحنا كما تمسك الجذور بأرض لم تخترها.
0: الله، عودها يا مفيدة، عودها، عود لي. هي عقدنا، يا عيني عليك.
1: هي عقدنا النفسية التي تمسك بأرواحنا كما تمسك الجذور بأرض لم تخترها. وكما يتشبث الطفل بثوب أمه خوفا من إبرة كان يظن أنها أكبر أوجاع الحياة. هذه العقد ليست فطريات تنمو لوحدها، وإنما تجد دائما طريقا يسيرا تتسلل منه كبقايا نور تسلل من شباك خشبي مهترئ، من كلمة عابرة، من نظرة استهزاء، من مزاح ثقيل، من خيبة لم تفهم، من
0: الله،
1: يد أفلتت في وقت مبكر، من طريق سرنا فيه من أجل أشخاص ثم اكتشفنا ونحن عائدون منه بمفردنا أنه لم يكن طريقنا منذ البداية، وإنما سلكناه لأجل عيون ظننا أنها بصيرتنا فكانت لا تبصر أصلا.
0: الله الله
1: من
0: الله الله.
1: عادات علمتنا السقوط وغفلت عن تعليمنا فن النهوض. آلاف الأسباب قد تجعل ذلك الوحش النائم فينا يستيقظ ويسمعنا أهازيج صوته وإن كان ما يغنيه نشازا.
0: يا سلام عليك، والله لولا قدر من حياة لقلت لك لماذا الحقيقة حرمتنا هذا المقطع في اليوم الدراسي الذي شهدته معنا وأسهمت فيه بمداخلة قيمة، اليوم الذي خصصناه للغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، والذي التأم بالمستشفى البشير حمزة للأطفال
1: وكان من
0: ليوم السبت.
1: تنسيقكم.
0: يعيشك، يعني هذا المقطع تقريبا هو الذي يفسر صعوبات التعلم، صعوبات الحياة، هذه
1: نعم.
0: العقد التي نظن أنها لائطة بنا وأنها تنشأ فينا وأنها تلازمنا، ولكنها هي كما شبهتها أمور تسربت من منافذ مهترئة، وفسرتها تفسيرا عظيما حينما قلت نظرة استهزاء أو
1: كلمة عابرة، مزاح ثقيل.
0: مزاح ثقيل، أيضا فسرتها بالحساسية التي تنشأ في ذات الطفل والتي كان يمكن أن نستثمرها في تلقي الفن وفي تذوقه، لكن هذه الحساسية وهذه الهشاشة نفذت إليها هذه الإبرة التي ربما كما قلت اعتقدنا أن فيها وجع الحياة كله. يا سلام، بصراحة الرواية مؤثرة وملهمة، الرواية فليتك تحلو للأستاذة الأديبة مفيدة الدعيزي، رواية ملهمة ومؤثرة. أدعو المستمع الكريم إلى أن يقرأ فيها، إلى أن يعيش العالم فيها من جديد، فنحن نكتب ونقرأ كما قيل لنعيش مرتين. أستاذة مفيدة، ما أسعدني بمحاورتك، أهنئك،
1: وأنا أيضا شكرا أستاذ وليد.
0: وستتجدد بيننا اللقاءات عبر الأثير، وسأرجع
1: طبعا
0: إليك ربما في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وفي الأسبوع الذي يليه، لنقرأ من جديد مقاطع من هذه الرواية الحلوة التي أجدد لك في شأنها التهنئة، وأحثك على أن تسترسلي في الإبداع، واصلي في تنمية هذه الموهبة أستاذة مفيدة،
1: الله، شكرا.
0: وسيكون لك شأن، والحمد لله أن فيكم ومنكم يستمر العطاء ومنكم ينبع الإبداع. أعطيني كلمة الختام.
1: أجدد شكري لك على هذه
0: العفو.
1: المصافحة وعلى كل ما قيل في هذه الحلقة
0: من وحي اللحظة
1: المباشرة.
0: والذي لم ننسق له، والله
1: لم
0: يشهد،
1: ننسق
0: يعني
1: له فعلا،
0: لم
1: ربما
0: نتفق
1: هو
0: على شيء.
1: والله صدقا ربما يعني الأفكار قد تتقارب،
0: فعلا
1: لأن
0: فعلا
1: كلينا من أبناء دار المعلمين العليا،
0: فعلا،
1: أجدد
0: ومن الشمال
1: سعادتي
0: الغربي أيضا.
1: من الشمال الغربي، نعم أجدد كذلك سعادتي بالتعامل معك سواء في هذه المصافحة أو في محافل علمية أخرى،
0: الله الله،
1: وأرجو أن تتواصل هذه المسيرة وهذا التعاون فيما بيننا.
0: الله
1: أحييك
0: ينورك.
1: تحية العظماء. شكرا.
0: شكرا أستاذة مفيدة الدعيزي، الأديبة التونسية المتميزة، وما يبقى برنامجنا متسعا لك وعلى ذمتك، نسعد وننعم بإبداعك. إلى الملتقى.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس من تفكيك شبكة تنشط بجهة المهدية مختصة في ترويج المخدرات، وأسفرت العملية وفق إبلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني عن إلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة. وفي إطار التصدي لمروجي المخدرات أيضا، تمكنت وحدات الحرس الوطني بسيربوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وتم إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية وحجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي. في موضوع آخر، شركة تونس لطرقات السيارات تعلم بغلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم، وذلك من الساعة 7 صباحا وإلى الساعة 7 مساء لاستكمال أشغال تجديد السقف الحديدي. برنامج التعاون التونسي الياباني كايزن مكن منذ انطلاقه سنة 2006 من تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات تحسين الإنتاجية. تنطلق يوم الأحد المقبل سفرة حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة في رحلة تضم 260 من حجاج بيت الله. ختاما وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن مشروع سيبدأ غدا الاثنين يهدف إلى مساعدة السفن العالقة على مغادرة مضيق هرمز. هذا ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أرسلت اليوم مسودة جديدة معدلة لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته طهران. الجيش الأمريكي يعلن اليوم فقدان جنديان في المغرب كانا من بين المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي 26 ألفين الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: أجدد تحية والسلام للمستمعين الكرام، مباشرة أخلص إلى صديقنا الوفي وخلنا الذي لا ينقضي موعد إلا بوصاله والحديث إليه. يتغيب عنا اليوم حضورا جسديا لكنه يحضر معنا من طريق الهاتف. مرحبا بريان.
1: أهلا وسهلا أستاذي العزيز، وشكرا على الاستضافة. حتى كما قلتم رغم الغياب الجسدي نحضر عبر الهاتف ليكون ورجاؤنا أن يكون حضورنا مؤنسا في مقامكم هذا.
0: الله الله، أنت ممن يخلقون الأنس بما نديره من حوار. على كل حال صحيح يهمنا المثقفون، ولكن أيضا يهمنا، قلت شي يهمنا، قلت يهمنا،
1: يهمنا
0: من يحملون مشعل الثقافة، من يكونون مستقبل المثقفين، وأنت مستقبل فاعل ثقافي إن شاء الله.
1: إن شاء الله، وهذا كله بفضل يعني حسن تطلعكم وحسن رجائكم أستاذي العزيز طبعا، وأنتم ممن يتيحون الفرص والمجال بشكل دؤوب لهؤلاء المتطلعين إلى مستقبل جيد
0: إذا صادفناهم في حياتنا في مضان العلم. إذا صادفنا شبابا نأنس فيهم الأهلية للإبداع، نأنس فيهم أيضا من اللسان فصيحه ومن البيان مليحه، يمكن أن بل واجب علينا أن نفسح لهم المجال، أن نشركهم في أمورنا، أن نقحمهم فيما نقحم فيه أنفسنا من مناشط العلم، من سبل البحث، أيضا أن نعمل على تنمية مواهبهم كما علمني أحد الأصدقاء في إهداء أداه إلى أساتذته كان فاتحة كتابه، قال إلى كبار يريدوننا أن نكبر.
1: الله الله الله،
0: يعني لا يستصغروننا، لا يستقلون من لا يستقلون شأننا، لا يزرون بنا، لا يأسروننا في بوتقة سمحني ضيقة، إنما يريدوننا أن نبسط الأجنحة ويبسطون لنا الأمل دون أن يقلقهم ما يمكن أن يؤشر من مخايل النبوغ. ثم شكون يقلقوا أنك أنت فيك بعض العلامات اللي تدل على النبوغ، على التميز، على أنك تنجم تكون متميز في مجموعة، أنت تنجم تكون متميز. ثم من يقلقهم هذا
1: ربما يرى في التميز منافسة أو ربما خطرا داهما عليه،
0: أو يذكر بالفشل. ماك تعرف الذين يسلقوننا بألسنة حداد، أو الذين يذمون، أو الذين يستفزون، هو ضرب من الكلام العاطفي، ضرب من الشعور، ربما فيه اعتراف بالنقص وفيه اعتراف بالتقصير. اختار من يذم أن يواريه وأن يداري عنه وأن يطوي ذكره بالسب والشتم والذم والرجم. ما رأيك؟
1: في الحقيقة هذه الأساليب هي أساليب

0: أساليب أساليب
1: الضعفاء
0: عن الضعف، وهي أساليب الضعفاء وأساليب قليلي للحيلة وقليلي للخيال ومنعدمي للخيال ومنعدمي الذوق السليم ومنعدمي المواهب الحقيقية.
1: بالضبط.
0: لأن أصحاب المواهب الحقيقية حتى وإن لم يروا فيك ما يعجب فإنهم ينصرفون عن قذفك وعن شتمك وعن الحديث عنك إلى ما ينفعهم. أما من يهتمون بك ويريدون أن يثبتوا ويكثرون الوقت في سبيل إثبات أنك غير ذي جدوى في تخصصك أو فيما تفعله، في النهاية هم يخسرون وقتهم
1: فعلا
0: فيما لا يعني
1: ويهدرون جهدهم. ريان، نظمنا يوما دراسيا بالتعاون مع وزارة الصحة، تحدثنا عنه في الإعلام، كان بين مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية في كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة جامعة منوبة، انتظم هذا اليوم، التأم فيه شملنا في مستشفى الجامعي البشير حمزة للأطفال في المدرج الخاص بالمحاضرات، حيث التحم اللسانيون المتخصصون في اللغة الباحثون في قضاياها بالأطباء بالإطار الصحي، الصحة المدرسية، رعاية الأم والطفل، الصحة النفسية، إلى غير ذلك من الإطارات ومن الباحثين ومن فرق البحث وطلب العلم. التحمنا بهم في لقاء ألقيت فيه مداخلات، نلقاها الخبراء التربويون، نلقاها المعلمون الذين امتدت بهم الأيام في التدريس، كذلك ألقى المداخلات أساتذة باحثون في اللسانيات في لغة الإشارات، كذلك أسهم أيضا في تأثيث اللقاء أساتذة وخبراء في المجال النفسي وخاصة ما تعلق منه بالطفل. أشركناك في هذا اليوم الدراسي، كنت المداخلة الأخيرة التي راهنت عليها شخصيا وأثرت أن تكون خاتمة اللقاء وأن تكون الصفوة التي نخلص بها ونغنمها من إيابنا من هذا اليوم الدراسي. فأذكر أن الجمهور صفق تصفيقا عريضا وهلل وابتهج، وأحضاك الجمهور الحاضر مما كانت تغص بهم القاعة بوابل من الشكر بموفور الرضا عما قدمت وعما قرأت وعما أمتعتنا به. كنت قاصا رائعا، وكنت أيضا في الآن نفسه محللا حصيفا فصيحا، جلت بنا في مغارق ربما يعز علينا أن نبلغها. كان اعترافك توجيها، كان رسالة مؤثرة محركة ملهمة، وأيضا في الآن نفسه مغيرة للواقع. أي سيدي ريان، كفاك تقديما. اقرأ لنا ما كتبت في مداخلتك في يومنا الدراسي الموسوم باللغة وصعوبة التعلم لدى الأطفال، وكنت أنت الطالب الوحيد الذي مثل كلية الأداب والذي مثل أيضا حالة فريدة من الخصوصية. ولا قبل ما تقرأ لي خليني نسمعك فيروز.
0: الله عليك.

0: السيف أصدق إنباء من الكتب. أي سريان، مرحبا بك من جديد.
1: شكرا أستاذي.
0: لمن التحق بنا ريان سيقرأ لنا مداخلة نلقاها في نشاط علمي جمعت بين الإنشاء الأدبي والتحليل العلمي. اقرأ على مهلك يا سريان.
1: كان طفلنا منذ أول أمره طلعة، والعبارة لطه حسين.
0: طلعة أي يأخذه الفضول للاطلاع.
1: الله، بالضبط،
0: صفة مبالغة تقريبا.
1: كان دائم السؤال والاستفهام عما حوله، لا يلبث أن ينهال على محدثه بطرادات من الأسئلة الحارقة والعاجلة بالنسبة إليه.
0: لا لا،
1: لم يكن يعرف للسؤال سياقا ولا مقاما. كان يرميه هكذا ويشتبك محاولا الظفر بإجابة شافية كافية عنه. إذ كان الاستفهام أداته لفهم العالم من حوله، يلقيه على المحيط به كائنا من كان. لم يكد يبلغ الرابعة من عمره يومئذ، حين انقلبت حياته رأسا على عقب. كان والداه قد أودعاه إحدى رياض الأطفال. كانت شخصيته غير مألوفة عند من كلفت بالاعتناء به. أضاقتها أسئلته وحكاياته التي لا تنقطع ولا تنتهي ذرعا منه.
0: يعني ضاقت ذرعا بفرط الأسئلة وبهذه الشخصية غير المألوفة كما نعتها التي ابتليت بها.
1: بالضبط.
0: هذا تبارك الله، الحديث يحلو خاصة إذا رافقنا سي كريم، كريم الجميل، بما تيسر من القانون، من الموسيقى.
1: ولم تمتلك شيئا من الصبر عليه. لم تكن تفهم أن السؤال كان علامة على إرادة الفهم ومحاولة الإدراك والاستيعاب حيال المفارقات التي تشحذ عقله. أخبرته أنها لم تعد تحتمل تضفلاته وضجيجه الذي لا ينقطع، وأنها قد اختارت له عقوبة على جرمه الفادح في حقها.
0: يعني كونه يمعن في السؤال ويحدث في تقديرها ضجيجا، هذا حملها على أن تعاقبه وأن تعتبر هذا جرما لا تكافئه أو لا يكافئه إلا عقاب أليم، علك تهدأ وعل هذا الطفل يكف لسانه.
1: وقد كفكفت لسانه بشكل وأنها قد اختارت عقوبة على جرمه الفادح تجاهها. كان السؤال عندها جريمة نكراء تعكر صفو راحتها. وكانت عقوبة هذا الجرم عندها الرمي في بيت للفئران.
0: أعد لي، وكانت عقوبة هذا الجرم الرمية
1: في بيت للفئران.
0: هذا كان يزعم أن ثمة بيتا تعمره الفئران ويعاقب فيه الصبيان الذين اقترفوا الجرائم
1: الكبرى
0: في وقت كان فيه السؤال جريمة أو جريرة يؤخذ بها الطفل.
1: عندما حول الاستفهام إلى جناية. هكذا أسمتها وأطلقت عليها لتزيده رعبا مما ينتظره. رمت به في دهليز مظلم هو عبارة عن مكان ضيق للتخزين أسفل درجة. رمت به في وحشة ذلك المكان المظلم تشفيا بلا رأفة.
0: تشفيا، لكأنها أطفأت نارا يجيش بها صدرها، إذ أمعنت في السؤال، فتشفيا منك أنزلتك هذا السجن حيث تنتظر الفئران صيدا ثمينا سيهبط إليها من علياءه.
1: الله هالته ظلمة المكان.
0: هالته، باللام معناه مش بالنون. هالته من الهول، يا عيني. هالته ظلمة المكان.
1: هالته ظلمة المكان وظنه حقا قبوا تسكنه القوارض التي ستقطع لحمه وتأكل عينيه كما أخبرته من أطلق عليها أنيسته.
0: الله الله الله حلوة. عرفت أو عرف الكاتب في أي موضع يدخل كلمة أنيسة، كيف لمن تؤنسنا ولمن تعلمنا أن تصرفنا إلى هذا الجحر الذي يصيبنا منه من العذاب ما يقض المضجع وما يفسد الحياة.
1: بالضبط.
0: هذا المؤنس، هذا الأنيس المؤنس، ما بالك بالعدو الذي يتربص بك الدوائر.
1: بكى وصرخ، لكن بكاءه وتوسله لم يسلك لقلبها مسلكا من الإشفاق والرق على الطفل الصغير. كل ما ذكره
0: يعني لم ترق لك، لم ترق له ولم تشفق عليه،
1: ولم ترأف
0: على الرغم عليه. على الرغم من أنه توسل واستغاث
1: وبكى ودعاها
0: إلى أن تعفو عنه. هذا إذا لك أن الآباء يبذلون المال لمن يعاقب أبنائهم أو لمن أو لمن يأخذونهم بالشدة والقهر في سن كان حقا أن نفتخر بطفل يسأل، بطفل يكون ذا بيان أفضل من أن ينعقد لسانه. حتى أننا في الدعاء ونحن
1: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري
0: بالضبط، ونحن نقرأ القرآن العظيم، اللهم يعني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني نفخر بأن تحل العقد من اللسان لا بأن تنعقد الألسن فيصيب الطفل العي والحسر، كما قال الجاحظ الحسر بسين
1: الحسر
0: مش الحسر.
1: أيوه. كل ما ذكره فيما بعد هو أنه بكى حتى نام بقية اليوم خوفا ورعبا وكمدا.
0: يعني استسلم للنوم من شدة الإعياء والهول، فلكأنه أسلم نفسه إلى النوم وأسلم نفسه للفئران التي تعمر ذلك المكان وتشغله، يعني ولكأنه في النهاية نوع من التسليم، حيث ضاقت الأرض بما رحبت وحيث لا مخرج يلتمس من هذا المكان الخبيء الذي لا يبلغ فيه صوت المستغيث، لا يبلغ صوت طالب النجدة أذن المستغاث به. وليتش نكتب معاك توان.
1: هذا هو عندما يغرينا شيء من النص
0: نتفاعل معه،
1: والكلام على الكلام صعب أستاذي، لكنه عندك
0: ما يصعبش علينا،
1: أيسر من اليسير.
0: هو رو يقصد بها أبو حيان الكلام على عيشك، يقصد بها أبو حيان الكلام على الكلام صعب، أي أنك أحيانا تستعمل جوامع الكلم بحيث لا تعليق، مش ما يقولوا بدون تعليق،
1: بدون إيطاليا.
0: لا بدون هذه ما تصحش.
1: بدون.
0: برا.
1: أوكي.
0: نواصلوا سيرة.
1: لم يوقظه شيء غير قدوم أبويه آخر اليوم ليعود به إلى البيت. لكن صدمتهما كانت كبيرة. كان الطفل عبارة عن كتلة صماء عندما أخرج من دهليزه الذي لم يعرف أبواه عنه شيئا ولم يخبرهم الطفل عنه. ليس لأنه نسي ذلك أو تغافل عنه، بل لأنه خرج من ذلك القبو المتسخ أخرس من هول ذعره. فقد القدرة بشكل كامل على النطق والحديث. كانت الصدمة النفسية كبيرة ليتحملها جسده الصغير، وكان فقدان القدرة على الكلام انعكاسا لهول ما عرض له. انتقل منذ تلك الحادثة من بين أقرانه إلى كرسي العلاج النفسي الذي لم يغادره إلا بعد سنتين استعاد فيهما القدرة على الكلام، لكن باضطراب في طلاقة اللسان. وهو اضطراب في الإيقاع اللغوي، حيث يحدث تكرار للأصوات والمقاطع أو توقفات قسرية تعيق تدفق الكلام في الجملة. هذه الظاهرة أطلق عليها المجتمع من حوله مسمى آخر، هو التوفيق. صار طويل اللسان في نظر من عرفه قعيا متلعثما لا يكاد يميز له سامع معنى للفظ يطلقه إلا بعد جهد وعناء. هكذا نما قليل الخبرة والتكوين كفاءة كانت لتكون علامة على النبوة. هكذا حول انعدام الضمير وتدني المستوى طلاقة وفصاحة اللسان عيا ولثغا لا يكاد حاملهما يبين. هكذا تحول طفل ذو موهبة متميزة في طلاقة اللسان وسرعة البديهة إلى طفل ذو اضطراب في طلاقة اللسان.
0: إلى طفل ذي اضطراب في طلاقة اللسان. كانت خسارة فادحة.
1: هكذا تم إعداده على أكمل وجه لدخول تجربة المدرسة. تجربة كانت بدورها جحيما جديدا لطفلنا.
0: حلو، أعد الجملة ريان عليها. هكذا
1: تم إعداده على أكمل وجه لدخول تجربة المدرسة.
0: تجربة
1: كانت بدورها جحيما جديدا لطفلنا.
0: يعني من جحيم الدهليز ومعاناة وما ترتب عليه إلى جحيم التمدرس.
1: هذا هو التمدرس باضطراب في طلاقة اللسان، وهو اضطراب كما سنرى لن يراعى في شيء في حصص مثل التمرين الشفاهي.
0: مش نسمع.
1: وأقحم في خضم درس لم يكن يقوى على مجاراته، درس التمرين الشفاهي. كلف بقراءة فقرة بسيطة كان عقله قادرا على فك شفرة حروفها وكلماتها وبيان معانيها، لكن لسانه لم يكن قادرا على التجاوب مع عقله. قالت معلمته تلعثمه في حرف الراء الذي يستهل به النص عدم قدرة على التهجئة، لا اضطرابا نفسيا كما بيّنت التقارير عن حالته. استشاطت غضبا تجاه ضعف مستواه وكسله، كما أعلنت مخاطبة زملائه الذين انهالوا مقهقهين بضحكاتهم عليه.
0: يعني لا يسخر قوم من قوم. هذا ما ينبغي أن نربي عليه النشئة وأن نوطن نفوسهم عليه. لا أن نتخذ بعضنا هزؤا يعني، لكن الذي حصل لهذا الطفل العكس
1: للأسف الشديد. نعم. إذن
0: ما زال عندك 5 دقائق سيريان.
1: واضح.
0: عاد تخير لنا ما تشاء من هذا النص الحلو، وإن لم ننهي فسنكمل إن شاء الله التشويق إلى في الحصة المقبلة. طبعا
1: نمر إلى الحادث الإيجابي.
0: لا لا ريان، لا نمر، واصل فيما أنت فيه.
1: عاد إلى مكانه وقد استقر في كيانه قرارا لن يتحدث بعد ذلك اليوم.
0: الله الله الله.
1: ويكتفي إن أمكن بالكتابة لا غير.
0: يعني العلاج النفسي الذي خضع له الطفل قبيل أن يلتحق بالمدرسة كان له تأثير بسيط على كل حال في التخلص من الخرس ومن الخرس، يعني من نوع هذا العي المطلق الذي ضرب عليه. ولكن حين بلغ الطفل المدرسة وفي تواصله وفي تعبيره تلعثم واضطراب وعي ويرتج عليه، تقريبا زاد الأمر تعاظما، تعاظم الأمر واستفحل وزادوه تعميقا هذا هذا الاضطراب. يعني
1: بالضبط. يعني الحالة مرت من لا اضطراب، لا اضطراب موجود، بالعكس هناك موهبة، خلقنا اضطرابا تجاوزناه فزدنا في تعكيره.
0: إيه غريب يعني، خطر حينما نصادف طفلا تعرض له صعوبات في التعلم أو في ظاهر الأمر هو متلعثم لا يفصح ولا يبين، لا يعني أننا نقصيه ونعزله أو أننا نقدر أنه لا يصلح للتعلم، والحال أنه بنوع من التحفيز يمكن أن يعالج هذا الداء الذي ظن أنه داء عياء، ويمكن أن يقوم هذا العوج، ويمكن أن يستقيم لسانه الطفل بنوع من التحفيز، بنوع من الإحاطة، بنوع من الشمول الذي لا يبلغ حد الإشفاق، لأن الإشفاق ليس أمرا يحمد، ليس إشفاقا وليس رثاء، ولكنه يمكن أن يكون نوعا من الاحتواء، من التشجيع الذي يؤخذ به الطفل، نوعا من التمارين، نوعا من أيضا يمكن أن ننبه الأطفال زملائه على أن هذا الأمر قد يعرض للناس كلهم
1: جميعا. بالضبط.
0: وأن الإعاقات يمكن أن تصيب كل مدرك من مدركات الجسد، ولهذا من يرضى لنفسه أن يسخر منه الناس حين يقصر أو حين تصيبه إعاقة ما، فلما نرضى هذا لغيرنا، والحال أن الأمر يمكن أن يصوب وأن يصحح وأن يستقيم وأن ينجو منه الطفل، بدلا من أن نورطه فيه وأن سمحني نقولها نزيد على مبيه.
1: بالضبط.
0: ريان الحلو، سنكمل هذا النص الجميل الذي أنشأته في الحصة المقبلة، قد تكون معنا على المباشر إن شاء الله.
1: إن شاء الله نرجو ذلك.
0: طبعا مصحوبا بذخائرك التي اعتدت أن توشح بها لقاءنا وأن تغني بها مقامات
1: بالضبط،
0: الأنس.
1: وأن نزور إذاعتنا العتيدة محملين بها بأننا ندخل الإذاعة
0: صفر اليدين أو
1: صفر
0: خاوي
1: اليدين.
0: الوفاض.
1: بالضبط، لا
0: شكرا
1: ندخل
0: ريان
1: وضعنا
0: الحلو،
1: أقطاب.
0: كعادتك خفيف خفيف الروح بيتعاقب، كعادتك ريان سمح ودام هذا الود. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلقاكم في أطيب حال وأسعد مقام، لكم مني تحية وسلام.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: الإطاحة بشبكات لترويج المخدرات بسيدي بوزيد وسوسة والمهدية، وحجز أكثر من 6800 قرص مخدر. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية مدة عامين. تحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، واتحاد الفلاحين يطالب بالترفيع في أسعار قبولها. في العالم، ترامب يصف المقترح الإيراني الجديد بغير المقبول، ويعلن بدء عملية لتحرير سفن عالقة بمضيق هرمز صباح اليوم. وفي إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بسوسة إثر عمل استعلاماتي وميداني دقيق، تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الشبكة، وحجز كميات هامة من الأقراص المخدرة قدرت ب 6850 قرصا. هذا وتمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية، وحجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية في الغرض، مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش. كما تم أيضا تفكيك شبكة لترويج الكوكايين تنشط بجهة المهدية، وإلقاء القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة، وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للحرس الوطني. في موضوع آخر، شرعت الصين منذ بداية هذا الشهر في تطبيق إعفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من تونس ومن 52 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، مع منح تونس معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة 2، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين، مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية، وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا السوق. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع أمس الأول جملة من المطالب تهم قطاع الحبوب، من بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وفق ما صرح به للأخبار المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة.
4: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الإنتاج في الصابة هذه إن شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الإنتاج من أدوية، من تلرباط، من ميكنة، من معدات، تكاليف الحراسة، تكاليف الحصيدة، باش على الأقل البيلان بين مداخيل ومصاريف عند الفلاح تلقى ديما عند الجدوى نتاعها. مش السعر بالسنتين ثلاثة يقعد نفس السعر، الفلاحة بشوية بشوية تبدأ تخسر من سنة إلى أخرى، وتغادر المنظومة هذه اللي احنا ماذا بينا نحفزهم لوصول إلى الهدف الوطني الاستراتيجي هو الأمن الغذائي على الأقل في الحبوب، حاجاتنا الأساسية. الحاجة الثانية اللي طالبنا به سلم التعيير الحبوب ماذا بينا نتجاوزوها، خاطر جودة الحبوب فاش نحققوها احنا؟ لما نقوموا بحزمة فنية كاملة تبدأ منذ الزراعة باستعمال مدخلات دي بي لمونيتر وسط الموسم، سنة نقص دي بي عند الحراسة، دونك زرعنا من غير دي بي في وسط العام، لامونيتر يغيب ويحضر في أماكن، دونك تقريبا أماكن ما فاتتش 20%، يعني سيؤثر على جودة الحبوب. هذاك علاش احنا قلنا سلم التعيير ما نعتمدوش سنة، سينو الفلاح متضرر.
3: وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، دعا المستشار الاقتصادي باتحاد الفلاحين فتحي بن خليفة دعا إلى دعم القطاع وتبسيط جملة من الإجراءات التي باتت عائقا أمام ديمومته وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين.
4: البحر اليوم عندنا مواني تشهد تهري البنيه التحتيه نتاعها ولا تدخل من وكاله مواني تجهيزات في بحري، رغم الاختطاعات اللي تتمتع بهم الوكاله هذه والاموال اللي ترصد لها من اموال البحاره في الانتاج نتاعهم. حاجه اخرى، منظومه الاقمار الصناعيه اللي فتره 2016 جابوها لنا لحمايه البحاره من الغرق والكوارث، اداءات مشطه جدا توصل 7 منين في السنه، وحتى عند حدوث خلل في البي ام اس يعاقب البحار من طرف وزاره الفلاحه. اليوم اصبح البحار يعاني، يمنع من الابحار احيانا بثلاث اربع مرات في الشهر بسبب انه البي ام اس تعطل، وبدعوى انه البحار هو من قام باعطال هذا، وهذا امر مخالف. دونك مواضيع كبيره باش ندفع البحار انهم يسترزقوا، يوفروا بروتينات، يساهموا في التصدير الرئيسي البحري، يوفر احيانا يوصل حتى 1000 مليار معمله صعبه.
3: وفي سياق متصل، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بأن التحضيرات جارية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعه، حيث تقوم لجنة فنية بزيارة تفقد لمراكز التجميع لمراقبة مدى جاهزيتها لقبول الصابة والتنسيق مع مختلف الأطراف لتوفير مستلزمات الموسم وتفادي الإخلالات.
0: احنا اليوم على باب موسم الحصاد. بالنسبه للتحضيرات على مستوى جهتنا كولايه الكيف، احنا ثم لجنه هي قاعده تدور على خاصه على مراكز التجميع وكل ما هي الخلالات اللي موجوده طالبنا برفعها. بالطبيعه موسم الحصاد يتدخل فيه برشا اطراف، خاصه على توفير مستلزمات للحصاد كيما الات الغيار كيما تلب الربط، وهذا ان شاء الله احنا حتى في اللجنه اللي عملناها على مستوى ولايه الكيف ودعينا له كيف كيف من التحضير للموسم، ومن خاصه في عمليه القبول وعمليه في الوقت باش ما تصيرش لينا اكتظاظ في التقبيل، كيف كيف على مستوى منحه التسليم السريع خاصه في ماء الشعير، احنا طلبنا باش تكون في اخر اوت ان شاء الله. العمليه نتاع القبول هو الاشكال ديما المطروح هي عمليه الرفع، ان شاء الله هسنا عمليه الاجلاء تكون في الابان، وبالتالي ان شاء الله يتعدى موسم طيب.
3: دائما في الشان الوطني، حيث افتتح أمس بمدينة قربة المؤتمر الدولي أو الإفريقي الأول للبيولوجيا الطبية، ليتواصل على مدى 3 أيام بحضور أكثر من 200 مشارك من مختلف دول القارة الإفريقية. تظاهرة علمية تنظمها الجمعية التونسية للفنيين البيولوجيين بهدف تطوير قطاع التحاليل وضمان جودتها وتعزيز تبادل الخبرات، وفق ما يوضحه رئيس الجمعية الدكتور خليل عتيك.
5: المنظمة الدولية لعلوم المختبرات الطبية أول مرة خصص مؤتمر خاص للقارة الإفريقية ليكون النسخة الأولى فيه في تونس. مؤتمر هذا يهم مجال البيولوجيا الطبية، تحاليل المخابر الطبية، فيه باش نتطرقوا للصحة الواحدة لبنوك الدم ونقل الدم. عنا زادة موضوع حول المضادات الحيوية، كيفية القضاء على البكتيريا، كيفاش ننظموا ليكيب نتاعنا في المختبرات تحاليل طبية. زادة عنا الاعتماد والجودة في نتائج التحاليل. هو مؤتمر مهم يعطينا تبادل الخبرات.
3: أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة مساء أمس عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين وإلى يوم الجمعة القادم من الساعة 7 صباحا وإلى الساعة 7 مساء،

0: وتستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أرسلت الليلة مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب في المنطقة ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. يأتي ذلك عقب إعلان ترامب رفضه للمقترح الإيراني الأخير والمتضمن لأربعة عشر بندا، والذي يقترح خطة لإنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذها خلال 30 يوما، وهو مقترح وصفه ترامب بغير المقبول. وبالتوازي مع مسار المفاوضات غير المباشرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية سماها مشروع الحرية صباح اليوم الاثنين لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات بسيدي بوزيد وسوسة والمهدية وحجز أكثر من 6800 قرص مخدر. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية مدة عامين. ترامب يصف المقترح الإيراني الجديد بغير المقبول ويعلن بدء عملية لتحرير سفن عالقة بمضيق هرمز صباح اليوم. موعدنا الإخبارية متواصلة على رأس الساعة في أمان الله.
1: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM. كيجي الليل تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. استثنائيا الليلة باش نبداو بغناية شرقية مش بالأغاني التونسية، ومانيش باش نبداو بالخرافة، لكن باش نحكيو خرافة مختلفة، خرافة على صوت كبير، على اسم كبير، على صوت يعرفوه الكبار والصغار ويحبوه الكبار والصغار، على مجموعة من الأغاني الواحد ساعات وقت اللي ما يلقاش كلام يعبر به يعبر بالأغاني هذه. نحكيه على واحد من أبرز الأصوات اللي شكلت وجدان الغناء العربي الحديث، بصوته بإحساسه اللي خذال نفسه مكانة خاصة من بداياته في سبعينات القرن الماضي، والكبير والكبير ربي أميرة الرب العربي المرحوم بإذن الله تعالى هاني شاكر. هاني شاكر توفى وحضوره ما كانش مجرد أداء لأغاني عاطفية، كان حالة تقريبا هكا نجم نقوله أنه هاني شاكر هو حالة فنية متكاملة جمع بين الرقي في اختيار الكلمات والالتزام في تقديم لون غنائي حافظ على الذوق العام

في وقت احنا تغيرت فيه بارشا ملامح الموسيقى بشكل سريع جدا. أكيد إنكم تتفكروا له لو بتحب حقيقي صحيح ونسيانك صعب أكيد، وتتفكروا له عيد ميلاد جرحي أنا، وتتفكروا له برشا حاجات، لكن نحن القدم من نجم نتفكروا له حاجات أخرى. هو مثل شوية لكن رجع للملعب اللي هو يحسن الأداء فيه ويحسن اللعب فيه بشكل كبير برشا، اللي هو الغناء، وتخلى سريعا على السينما. ما بداش بالساهل، بدا بالصعيب، لكن الناس هذوما هما آخر الكبار اللي تربت أجيال على أصواتهم. أنا باش نسمعكم غناية قديمة برشا ليه، تحية إلى روح هاني شاكر.

عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك.

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتلي معاك.

يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معه وتمشي لحس ولا يا خبر كده برضو يا
1: رحم الله هاني شاكر. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في حلقة جديدة وفي خرافة جديدة أيضا باش نرجع لحكاياتنا وإلى هذا السير العادي للحصة لأنه الحياة تتواصل. باش نسمعوا السيدة نعمة في تسألني ما تسألنيش ثم نرجع باش نخرف لكم خرافة عنوانها بلاد الظلام وإن شاء الله ربي يضيوي أيامكم ديما بالسعادة وبالأمل.

مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكلكم، بكم الكل المستمعين الكرام اللي تتبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نبدأ في حكاياتنا وخرافاتنا في شد وحنين، هذه الخرافة رقم 27 في هالشبكة، هذه شبكة خريف شتاء 2025-2026. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكيوا في قديم الزمان على بلاد بعيدة جاية بين الجبال، اسمها بلاد الظلام. زعم علاش؟ زعم ما تطلعش فيها الشمس؟ لا، أما على خاطر بعيدة معزولة وناسها وحدهم حد رواحهم، لا يمشي ولا يجيوا. الدنيا بعيدة والجبال صعيبة، ناس زواولة ما يعرفوا شي، يعني عايشين على الفلاحة والمصيد ويبيعوا في الحطب. لا فيهم شكون قاري ولا شكون متعلم، لا يعرفوا تلافز ولا كراهب، لا مسرح ولا سينما ولا بلاصات ولا قهاوي. عايشين كيما جدودهم من 5 ولا 6 قرون، ما شافوا شيء من الدنيا. يمكن على هذاك قالوا لها بلاد الظلام. أي برا يا زمان ويجا يا زمان، فما واحد من سكان بلاد الظلام راجل حطاب يخدم على عائلته، عنده مرته وليد اسمه حسن، فرد كعيبة يشوف فيه وفي ربي، يحبوا يطلع خير منه ويعيش عيشة أرتح، يحبوا يشوف الدنيا يتعلم. وكي كبر الطفل قال وين علاش ما نبعثش أحسن ولدي يقرأ ويولي يخدم في الجيش متاع الحاكم في المدينة ويعاوني ويهز معايا وذن القفة. أنا ماشي للكبر ما عادش فيا ولا حطب قسم لي ظهري. وكان العمل هكاكا، مشى سي أحسن يقرأ وربي فتح عليه ونجح ومشى يخدم في جيش الحاكم. وتعدت الأيام وحسن بحكم انه هكا شباب وخدام وديما السمع والطاعة، حبوا القائد متاعو وهزوا يخدم في قصر الحاكم، وين تعرف على بنت الحاكم اللي اسمها ليلى. بعد ما شافها وشافته وعجبها وعجبته، وبدات قصة حب بيناتهم تجاوزت الاختلافات والطبقات. لكن وقت اللي حط راسه حسن على المخدة يقعد يخمم، هذيك راهي الأميرة ليلى بنت الحاكم ومن دراك، وهو في الاخر حسن ولد الحطاب، ومنين؟ من بلاد الظلام اللي مش موجوده في الخريطه اصلا، اللي ما يسمع بها حتى حد، وهو لا اصل لا مفصل، لا جد عالم ولا خال تاجر ولا عم فارس، ولد ناس تجي للدنيا وتمشي ما يسمع بها حد. حارس حسن وتعب وليل ونهار من التخمام في بنتك الحاكم، كيفاش باش يوصل للنجمه العاليه في السماء وهو بلاش جوانح؟ زعما يجي نهار ينجم يطمع في نسب الحاكم. الحاجة الوحيدة اللي قدروا ربي عليها انه ولا يتعمد يخدم بعد وقته باش يشوفها اكثر، ولا نهار سبته لحد ما يروحش لهلو ولبلاده ويقعد باش يشوفها. وهي زادة كان عجبها الطفل لكن ما تعرف عليه حد شيء. وقعد احسن على هيك الحال وشهراء. زعما اش مش يصير؟ مش يروح لبلاده ويقول لعائلته، ولا مش يقعد غادي وينكر ناسه، ولا هي كي تفيق انه هو زوالي ما عاش باش تاخذه، ولا ما عاش باش تحبه، ولا الله اعلم. التفاصيل هذه نعرفوها بعد ما نسمعوا الاغنيه.

0: مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا في موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. احنا نحكي على هالبلاد اللي بين الجبال واللي ما يعرفها حد، ما يخرج منها حتى حد، لكن بو حسن قرر انه يبعثه يقرأ باش يخدم في جيش الحاكم، وفعلا وتعرف على بنت الحاكم ليلى وحبها، وقعد يخمم زعما باش يوافقوا عليه، زعما باش يرفضوه، وباش يقعد يقرب منها اكثر ما يمكن ويحكي معاها، ما عادش يروح لبلادهم. هاي نرجعوا لبوه احنا الحطاب. صبر صبر صبر، لكن الطفل ما روحش. كي استبطاه قال زعما شبيه الطفل، لا جاي لا طل، لو وصلني منه خبر. وزيد امه مريضه ومتحيرة على ولدها، نورت عينيها، هذاك هو فرد كعيبه، كل يوم تبكي وتقول ولدي وينو، اش بيه ما عادش يجي ويطل. هي ما عادش فيها عاد. ركب زي الحطاب من غدوة على حشاكم البهي متاعو، وقصد ربي للقصر متاع الحاكم. أول مرة يخرج من بلاده، خايف حتى مفنية، لكن هذا ولده كبته، الدنيا ما عندها حتى طعم وهو غايب، ويزيد قلبه متوغش عليه. الطفل طل بعث جواب، عمل على ربي وعزم قاصد العاصمة. يا سيدي كيف وصل قدام القصر وهو مسكين في الاخر، حتى بحويجه مقطع عرق وشرتلة، وزيد كمل عليه تعب الصفر، الحاسيل وحالته حليله. بالصدفه خرجت بنت الحاكم معها ابوها وبعض الخدم، على اساس انه ماشيين للسوق، ومعها باش يحرسها سي حسن، ومع حراس اخرين وناس من الحاشيه. هزت راسها جات العين في العين. قال الحاكم لحسن، شكون هاللي ما يعرفش كار الحكام والسلاطين باش يقف قدام قصر الحاكم بهالبهيم؟ يمشي يقول له يبعد ويمشي قدام الجامع كان ناوي يطلب. حسن لقى روحه كيما يقولوا بين النار بين نارين، ما هو بالعربيه الفصحى يقولوا بين المطرقه والسندان، ما عرفش اش يعمل. يقول له هذاك بابا، ولا يسكت ويحسب روحه ما يعرفوش، ولا يحط على سقيه ويهرب من هالورطه اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. في الجهه الاخرى سي الحطاب ما سمعش كلام الحاكم، المسافه بعيده، هو اصلا مش مركز، كان مع ولده كبت ومتوحش مده ما شافوش. كيف شافوا نسى الدنيا وما فيها، وكان يهبطوا سلاطين الدنيا والدين، ما هوش باش يرى حتى واحد فيهم مادام ولده قدامه. هبط على اساس باش يسلم عليه، لكن حسن استعار من ابوه وقال في نفسه، والله ليلى على عاد تلفت لي كان تعرف اللي هذاك بابا. قام حسن لا حشم لا حكر، لا قال بابا لا قال حتى في الاخر راجل كبير، قام دزبوه حتى جابوا في القاعه، وبدا يسيح ويقول له ما سمعتش كلام سيدنا، كان ناوي تطلب امشي للجامع. وهيك الراجل ساكت حاير باهت ما فهم شيء، لكن تلموا عليه الحراس وشيلة بيلة طيشوه بعيد على القصر. الراجل قريب يدخل ويخرج في الحله، هبل اصلا من الغلبه، نسى البهيم نتاعو وروح على سقيه للبلاد. كيف وصل بقي مش مصدق روحه حتى ولا يتكلم وحده. بعد ما ارتاح وشرب عرقه حكى لمرته على اللي صار، وما بات كان السخانه تقلي فيه وهو مسكين يتكلم في الخطا. مرض مسكين وشد الفرش والمخده، ولات مرته خرجت للسوق تخدم تبيع في الصوف باش تعيش هي ورجلها. حسن عماته الدنيا، نسى ابوه وامه، عايش في حب كترباني، وتوطت علاقته ببنت الحاكم، ولاو يتقابلوا ويسهروا يتحدثوا، وسي الحاكم رقاه حتى ولا قايد ضربه واحده. وصل العلم يلي بنته ليلى وقايد الحرس حسن يحبوا في بعضهم، وديما يتقابلوا يحكيوا بالساعات. بتبيع العينين برشا، والمتطوعين باش يوصلوا الاخبار موجودين في كل وقت من غير حتى وصايا متطوعين. أي نهار من نهارات الحاكم قام من نومه في زوع ريق وشايح، شاف في المنام بنته ليلى داير بيها حشاكم حنش، راسه راس بنادم ويلسع فيها وهي تضحك. سيت ثبت في راس هكا الهامة، لقاه راس وجه حسن، استغرب واستعوذ من الشيطان ورجع رقد. لكن من غدوة شاف نفس المنام، ومن بعد غدوة كيف كيف، حتى نادى الحكيم القصر وقال له فسر لي هالشي اللي نرى فيه في المنام هذايا، وعلاش وجه حسن على بدنك الهامة هذيك. اش باش يقول له الحكيم وكيفاش باش يتصرف هو مع حسن وليلى؟ نعرفوا التفاصيل بعد ما نسمع الأغنية هذه.
1: أم الحسن غنات فوق الشجرة.

0: مرحبا بكم، مازلنا في خرفة بلاد الظلام، نحكيو على بلاد موجودة بين الجبال يعيشوا فيها ناس معزولين على الدنيا، حتى لين قرر واحد من الحطابة انه يقري ولده ويبعثه يخدم في الجيش. قرأ الطفل ونجح والحمد لله، مشى يخدم في الجيش، يسمع في الكلام ويعني في التدريبات باهي، فالقائد متاعه هزه يخدم معاه في قصر الحاكم، وين تعرف على بنت الحاكم وحبوا بعضهم. كي بطلع على ابوه ما مشاش طلع عليه، مشى ابوه يشوف فيه، لكن الحاكم على خاطر الراجل كان حالته مبهدله وحاله، قال له بعده هذا من هنا وقل له كان يحب يطلب يمشي قدام الجامع مش يجي قدام القصر. هو ما لقاشش يعمل، في الاخر انكر في ابوه ودزه وقال له برا كما سمعت سيدنا اش قال، امشي قدام الجامع. و السلطان او الحاكم هذايا في الليل كيف يرقد يشوف منامه خوفته برشا، اللي هي يشوف في هامه هكا حشاكم كيما لحنش، لكن راسها راس بنادم والوجه وجه احسن القائد متاع الحرس متاعو، يشوف فيه يحكي لبنته وهي تضحك. جاب الحكيم متاع القصر باش يفسر له هالمنامة شنية معناها. قال له يا سيدي أنا ما فهمتهاش يا المنامة، لكن طول لوج على تفسير ونرجع لك بعد نهايري. قال له باهي، أما زادة ما ترجع لي كانوا معاك كل المعلومات على أحسن، أهله أصله وفصله ومفصله. بالطبيعة أمر السلاطين طاعة كما يقولوا. قال له حاضر سيدي. وخرج هيك الحكيم يلوج ويسأل من بلاصة لبلاصة ومن حي لحي. شيء اللي يقول له تعرفش فلان، يقول له لا ما نعرفوش. وهو في ثنية مروح عرضه راجل في هيئة متاع تقول هكا واحد هكا داخل بعضه شوية مسكين يسخف حاله يبكي. وقف عليه الحكيم وقال له لا باس يا راجل، ايش بيك؟ قال له أنا تولدت أعمى، حبيت ولدي يعيش يشوف، لكنه حتى هو كي كبر ولا أعمى. قال له الحكيم شنو هي الكلام هذا، فهمه لي، شنو تولد أعمى وشنو ولدك تولد يشوف لكن توا ولا ما عادش يشوف، ما فهمتكش. أي هالراجل طلع أبوه حسن وزاد قال للحكيم أنا ولدي تولد في بلاد الظلام والفقر، الحالة على قدها، صرفت عليه وحبيته يطلع راجل ويعيش في خير، بعثته يخدم عند الحاكم، لكن النهار اللي مشيت له ضربني وطردني من قدام القصر. وقتها فهم الحكيم الحكاية وطول مشى للحاكم وحكى له الحكاية الكل من الأول للآخر. من حينه نادى الحسن وقال له والله طلعت ما تسويش، تنكر في بوك وتستعار بيه وهو اللي رباك وردك راجل. وليلى ما صدقتش اللي ترى وتسمع فيه، واستعاذت من الشيطان وقالت الحمد لله اللي ضوالي بصيرتي وبصيرت بابا في المنام ومنعني منه. من وقته نادى الحاكم البشحامبة وقال له هذا ما يستاهلش يكون قايد ولا حتى جندي ولا يستحق يكون من الرعية متاعي، الزوه للمشنقة. ما هو جرات العادة انه اللي يتحكم عليه بالعدام يحق له اخر رغبة. قال له الحاكم شنو تطلب قبل ما تموت؟ قال له حسن نادي لي على بابا. جاءوا الخيالة بالوقت، جابوا بوه وقف قدامه وقال له يا بابا سمحني، راي اللي فيه طبع عمرها ما تتخبى، تو عرفت علاش سموها بلاد الظلام، اللي تولد ويحمد ربي على الحال اللي هو فيه يعيش في خير وبالقناعة، ويا ربي ليك الحمد، لكن اللي يحب يطلع الفوق ويعلى على أصله مصيره هاول المشنقة. وقتها قال الحطاب يا سيدي سامح ولدي غلط وإن شاء الله يكون له درس وما ينساش. وقتها الحاكم قال له صح عليك، شفع فيك بوك. ومن هنا جاء هيك المثل اللي تعرفوه، ناديت على خالي خلاني، ناديت على عمي رماني، وناديت على بابا شق البحور وجاني. وخرف أبا العام
1: كيجي
0: نصاب
1: تتبدل الأصوات،
2: تبدأ القصص،
1: نصغي إليك، نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيد الزغبي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. دعوة إلى كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمنخفضات الساحلية والمستنقعات الممتدة من نهاية المركب السياحي بالحمامات الجنوبية إلى نهاية غابة المدفون مناطق بوفيشة ونفيدة وهرقلة وضفاف وادي شرشر وشوقاف بين الطريق الوطني رقم 1 ومصب وادي شوقاف والضفاف الغربية لصبخة سيدي خليفة منطقة بوفيشة، وذلك تيرة اليوم خلال الفترة الممتدة بين 4 من شهر مايو الجاري والسادس عشر منها بسبب رش المبيدات بواسطة الطائرة لمقاومة الحشرات بالمآوي الريفية. غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة من ولاية سوسة بداية من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 مساء، ويمكن لمستعملي الطريق السيارة القاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد المسالك التالية: محاول سيدي بوعليم، محاول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محاول مطار أنفذة. برنامج التعاون التونسي الياباني كايزن يمكن منذ انطلاقه عام 2006 من تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية. الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في ولاية سيدي بوزيد وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي والقبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية. وفي ولاية المهدية تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز حوالي كيلوغرامين من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين مع القبض على 5 عناصر من أفراد الشبكة. في أخبارنا العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن مشروع سيبدأ اليوم ويهدف إلى مساعدة السفن العالقة على مغادرة مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يعلن فقدان جنديين في المغرب كانا من بين المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي عام 2026 الدولية. وفي قطاع غزة، وزارة السلطات الصحية تعلن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة، مع أجمل تحيات فتحي الأبيض، إلى اللقاء بعد حوالي ساعة.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك، فتحدث إلينا.